0: أنا خالد بن فقير، رئيس جمعية قدماء للإذاعة والتلفزيون التونسية، صحافي بالأساس. بديت العمل في التلفزيون عام 73. كنت من الجيل اللي جاء بعد الجيل، نجم تقول الأول، يعني بعد سي محمد المحرزي ربي يطول في عمره، وإسماعيل لكحل الله يرحمه، سي قاسم المسدي الله يرحمه، سي حمد العموري الله يرحمه، سي محمود صابر الله يرحمه. وبعد الجيل هذايا جينا احنا، هذايا جيل كون نفسه بنفسه، ما عندهم شهادة علمية، وإنما كونوا روحهم تكوين اسمح لهم باش يتبعوا هالمجال هذايا. احنا كنا مجموعة من الشباب المتخرج من جامعات، وجينا مباشرة بعد الجيل هذايا، والتلفزة كانت بالأسود والأبيض. الجيل هذايا فيه محمد روفي عيش، فيه أنا، فيه نور الدين المازني، فيه عم مجيد الشعار، فيه محمد سميدة، وبعدنا جاءوا جماعة أخرين كما ماهر عبد الرحمن، لحبيب الغريبي، سيد الغزامي، وعدد آخر، قمر الكعبي، جميل الماجري، صلاح الدين قاسم، وعدد آخر من الزملاء اللي ربما نسيت البعض منهم. التجربة كانت في البداية بالطبيعة كنا محررين، قبل ما نقدموا الأخبار كنا ندخلوا لقاعة التحرير نحرروا ثم أخبار يعني وطنية وثم أخبار عالمية. بالنسبة للأخبار الوطنية ويقع التلخيص ما تجيبه وكالة تونس أفريقيا الأنباء وات لخصوه، أو ريبورتاجات نقوم بهم احنا في قاعة التحرير. بالطبيعة ثم التنسيق في مستوى آخر هو الصورة، لأنه التلفزة هي الصورة، وهوني ثم اشتراك من الأول. كانت عملية بسيطة، نقعد نعتمد على جينا أفلام من فيز نيوز ومن شركات عالمية تعطي المادة هذه، ولكن تجي بتأخير، مش كما توا الأخبار تجي في إبانها في يومها. ثم بعد وقع اختيارنا احنا باش نقدموا الأخبار تاع الساعة الثامنة، وكانت تجربة باهية، معناها قدمنا كما قلت لك بالأسود والأبيض، وبشوية بشوية مع التطور التكنولوجي تغير الكاميرا ولات بالألوان، ولات مسؤولية، على خاطر يزمك تكون حاضر، ويزمك تكون لابس مليح، ويزمك الإضاءة يزم تكون متوفرة، ويزمك تمشي لقاعة التجميل باش ثم الوجه يزم يكون مخدوم، على خاطر مش معقول باش تدخل الاستوديو والإضاءة ما تكونش كاملة، خاطر الوجه متاعك يولي موش بارز مليح ولا ضاوي. ثم كذلك ثم بعض ألوان اللي مازمش تتلبس كما الأزرق، القميص الأزرق. أنا مدام نتحدث على قفصة نثبت اللي أنا قفصة، أنا اللي أعلنت على الهجوم اللي وقع على قفصة في التلفزة وقتها، وتحولت إلى قفصة وعملت زوز تحقيقات في المدينة غادي، وكان عندهم صدى معنا كبير، وحبينا المهنة متاعنا وضحينا برشا، ما كناش نطلبوا برشا فلوس، ما كنا نقول لك على حاجة تقعد باهتة، معناها كونه والمستمعين متاع قفصة يسمعوا فيها. لما ب36 دينار شاريتي في الشر، ونقعد نستناها بعد 6 شهور باش نتحصل عليها، وأنا متحصل على الإجازة ومستوى عالي، ولكن صبرت وقلت ما يهمش، مازلت وقت الشباب وقاعد نبذل في مجهود وتوا تتحسن، ونحمد ربي على كل حال خدمنا، وتوا سلمنا المشعل إلى عدد كبير من الشباب. هذا هو، حبيت نعطي فكرة على الانطلاقة متاعي في شريط الأنباء مع نخبة من الشباب، وقمنا بالدور متاعنا حتى لين خرجت في التقاعد 2012، وتوا ماخذ مسؤولية جمعية قدماء الإذاعة وتبدأ التونسية ويقوموا بعديد الأنشطة الترفيهية، وناخذوا ذكريات ما بين بعضنا، نتحدث مع بعضنا، وحقيقة معناه أجواء باهية. كل حال ربي يطول في عمرنا، وانتم خذوا المشعل ووصلوا الرسالة النبيلة متاعكم، وبارك الله فيكم، وتحية إلى مستمعي إذاعة قفصة.
1: في الريف التلفزة مش للدار لكن للحومة الكل، ما كانش فما كراسي، من العشية يرشوا قدام الدار، يفرشوا الحصير، يحضروا البرات، الزربية، الكلمة، ويخرجوهم الكل لبرا ويحضروا القعدة، الفرجة جماعية، العائلة الكل، الجيران، الصغار، الكبار، الصمت يعم وقت الأخبار، والضحك يملأ الجو وقت المسلسل، والناس تضرب الموعد للملقى. نشوفوكم نهار الجمعة في دار عم علي، فما تمثيلية جديدة، هيا ليلتكم زينة.
2: أنا راشد عبد الرشيد، دوار الحسينية بردادية، من بلدة أم العلق بما تمديد زانوش.
3: كانت التلفزة قبل ما يعرفوا ايش الناس هنا، أول مرة جاب تلفزة هنا هو بوي الله يرحمه، اليوم من هكا ولا
4: أول مرة جابه بوي هذاك، هو أول مرة جابه، نحن قدي معناش تلفزة وجابه بوي أول مرة، نتلمينا عاد عليها العيال الكل وجيريان الكل يجيب يتفرج على التلفزة،
3: بس كل تفرج على التلفزة،
4: بس كل تفرج على التلفزة نفحتي لهم بالتلفز والوين تنتلموا عليها حتى نص الليل،
3: كبار وصغار،
4: كبار وصغار وكل على بعض كل كيف
3: أسمع بالتلفز، وهي
4: أسمع بالتلفز وهي أبدأها من وقتها من الأولين بالكل
3: ليش
4: قال كبار الأولين كل لا يتفرج،
5: نحن ما نظلنا ظل النفحة ما أول تلفز تقينا ظل نتفرجوا على التلفز النص اللي نتعملك الخطوط لا نتفرجوا عليه،
3: يعني كانت سودة وبيضة راي بكرة
5: كانت سودة وبيضة التلفزة، ظل نتفرجوا عليها، ظل ملموم عليها كل الجيران وكل ملمومين عليها، ظل نتفرجوا عليها
3: وتمشي
5: التلفزة هي جابها عمي الله يرحم،
3: اي اي وزيد هي بالبطارية بكرة، ما كانش عندنا ضو في البلاد دي
4: بالبطارية،
3: البطارية انا نتذكر حاجة النهار حتى من بعد تلقاني يمشوا نسرجوها من العب الصادق نزوا على كريتة بس تسرجها البطرية، وفي الليل كل ليلة معتها اتبهت
4: نبدو العسوة التلفزة تقص البطرية يلزمش البطرية يهزوا يسرجوها
3: مسلسلات تتفرجوا عليها
4: تفرجوا على المسلسلات
3: بوي وجماعة يتفرجوا على الأخبار،
4: بوي يحب يتفرج على الأخبار يقول نحن نتفرج على أخبارنا، هنا نحن نتفرج على المسلسلات نعسوا عليهم يجوا المسلسلات،
3: إيه صحيح معناتها بكري كلك أنت أنت تجي أنت وجماعتك من غادي ساعات.
5: نجي وأخواتي كلنا نتفرج في بيت عمي، نمشي لبيت عمي نحن ما عندناش تلفزة وقت، نمشي لبيت عمي نتفرج، أول تلفزة جابها نمشي نتفرج، ورغم أمي ما تخليناش نخرجوا في الليل ساعات نخرجوا ونرجع.
3: المهم يعني كانت ثم ذكريات. معانا خديجة الرداوي، بربي احكي لنا كيفاش التلفزة جت اول مرة لدواركم، نحبوا نعرفوا كيفاش قديم
6: اول ما جت التلفزة جابها عمي يخدم في فخر عنساء، جاب لنا التلفزة،
3: ما عندناش الناس تلفز وقتها،
6: ما عندناش كنا ما عندناش قبل ما عندناش التلفزة دي نقصروا الليل هكاك حكا وحجة وحاجات كي هيك، ملي جتنا التلفزة نحطوها في البطارية ونجملوا عليها جيراننا الكل، كي تجي الاخبار لازم يتفرجوا الكبار ونحن نحترموهم ونقعدوا وقت المشوار هذاك باش نتفرجوا نحن على كل مسلسل وبعد نقصها لومة الغدر ونزيد نجملوا جيراننا كلها مع بعض،
3: يعني الدوار كله بتم
6: على الكل، وحتى ما عندنا دوار متقسينا هكا بعيد علينا شوي يجونا يقصروا الليل على التلفزه هذيك، ناس كنا نافحه تحب تشوفك لعبات كيفاش تتحرك كيفاش تتكلم كيفاش
3: تحكي، اول مره تشوفك
6: اول مره نشوفوا الحكايات هذيك كيفاش لعبات تحكي كيفاش لعبات تشوف، معناها اللي يقعد يشوف يقول الخوه الاخر يسمح لومة الغدر جاي،
3: وهي كانت سودا وبيضا
6: وهي كانت سودا وبيضا، ما كانتش هكا الكلوريات بالبطاريه تمشي البطارية يعني ونتفرجوا عليها شوية ونقصوها باش الليلة الأخرى نجمو نتفرج، وهم الكبار ديما لولا لي ليهم يتفرجوا على الأخبار ويتفرجوا على بورقيبة واكل الأخبار هذي،
3: أول مرة شفتوا واكل الممثلين واكل
6: أول مرة شوفوا احنا كي نشوفوا حاجة نقعدوا نحبوا ديما نتفرجوا عليها باش نعرفوا شنو، وبعد عادت علقت العباد بدات الكل عندها تلافز وبدات تعرف العباد شنو هي التلفزة شنو هي دور.
2: هو في الحقيقة والدي محمد الصالح بن حسن الرداوي في دوارنا نحن في أم العلق دوار الحسينية كان أول من جاء بالتلفزة، وكانوا يتلموا عليها كبار وصغار وفرجها يعني يكتشفوا في عالم جديد عليهم، عالم كبير يا خلاص. هي أختي اليمنى اللي كانت تحدث على التلفزة وكيفاش كانوا يجوا العباد معها، والمدام شميسة هذولا تحدثوا قبل على كيفاش التلفزة قديم كانت وكيفاش كانت على العباد. روا حتى قديم كان ثم حاجة صعوبات في الريف أنا بالبطارية، يعني يزمك تلقى تلفزة ويزمك تلقى بطارية، ولكن كانت حاجة معتها كبيرة خلاص ما تصور إيش يعني تقول الجيل تدومي يتفهم إيش. كانت عالم بديل في الوقت ذاك. هون أحكي لكم حاجة أخرى على التلفزة، كما قلت حكيت لكم قبل على والدي اللي هو أول من عمل التلفزة، لكن نذكر مرة قبل الفترة دي وأنا صغير ياسر مشى والدي وين نقولوا حول ليلة ليلة في قفصة، وعنا قريب غادي وقريب لباس يعني هو ممكن يعني عندهم تلفزة غادي، لكن الوالد كيف روح يحكي لي على التلفزة أنا عمري ولا شفت التلفزة، ويقول لي راهو جوا عباد متعدين فيك راح كذا بدأ تفرجوا على أخبار، نقولوا هنا خويا نشدهم هنا لا، يقول لي راهو يتحدوا ما تشدوش، حاول يفهمني يقول لي راهو مسكر عليهم ما تشدهم، يقولوا انه ما نحلنا عليهم ولا ندور من تالي ونشدهم، يعني صورة كاريكاتيرية معناتها باية هذه على التلفزة بكري لنا وقتها ما نعرفش.
1: في الأول كل شيء أبيض وأسود، الأخبار، مسلسلات وحتى أحلام الناس. أما في السبعينات بشوية بشوية دخلت الألوان، هكا من الأول كانت الألوان غامقة شوية ومن بعد بدأت تفتح لين ولينا نشوفوا الصورة كأنه الشخص قدامي. واحدة قالت والله حسيت كي شفت الروبة حمرة متاع الممثلة حسيتها كأنها قدامي. الألوان بدلت الذوق، بدلت الديكور، وحتى وجوه المذيعين ولت تبان حية.
7: عسلامة، مرحبا بكم مستمعي إذاعة قفصة في برنامج رجع الشريط. اليوم باش نحاول نرجع معاكم الشريط باش نتحدث على بعض المحطات، الحقيقة ما هيش الكل، بعض المحطات مما علق في ذاكرتي وأنا طفلة في أوسط الثمانينات في علاقة بموضوع الحصة اليوم من رجع الشريط اللي هي التلفزة بالأبيض والأكحل. وقتها تلافز بالألوان ما زالت ما هيش معروفة في ديارنا. أول دار تدخلها التلفزة كانت دارنا. وقتنا ذكرنا أخويا اللي هو تو في كندا إن شاء الله ربي يرجعه سالم، طلبنا من بابا ماشي لصفاقس، طلبنا منه وقلنا له بابا جبلنا تلفزة. الوالد كان عند الوعد العشية جبلنا التلفزة فرحانين بها، نخرجوا فيها من الكردونة بعد ما ركب بابا الخيوط ورجلها وكذا. كانت بمثابة الحدث سعيد جدا. بقينا متسمرين قدامها العشية كاملة نتفرجوا فيها فرحانين ماناش مصدقين. فكانت بداية دخولنا إلى عالم الشاشة، عالم المشهد الإعلامي المرئي. نتذكر بعض الحلقات أو بعض السلاسل متاع الأطفال الموجودة وقتها، افتحي يا سمسم، بعد ماجد لعبة خشبية، بعد بيل وسيباستيان، اللي هي من الأعمال المخصصة للأطفال الناجحة جدا، وشكلت جزء كبير من ملمحنا الطفولي، وشكلت جزء كبير من شخصيتنا، وشكلت جزء كبير من المشهد التلفزيوني وقتها. التو كي نبقى وحدي هكا ونحب زاد هكا شوية حنين للماضي ونحب نرجع الشريط، نرجع في اليوتيوب ونشوف حلقات ماجد لعبة خشبية وحلقات من افتح يا سمسم، خاصة شارة البداية اللي مازلت التو نحفظها. بيل وسيباستيان زاد رغم تطور المشهد الإعلامي والتكنولوجي وفي عهد الرقميات والفيسبوك والتيك توك إلى آخره، لكن ما زال بيل وسيباستيان وما زالت افتح يا سمسم تشدني برشا. حتى بناتي قاعدة نوري لهم معناها في ذكريات أمهم. ما زالت زادة في ذكرياتي فوازير شريهان اللي هي تقريبا 85-87، ثم بعد في التسعينات تواصلت السلسلة. فوازير شريهان زادة كانت من الأعمال اللي شد انتباهي وقتها، وكل الشو وكل العروض اللي تعمل فيها والاستعراض اللي تعمل فيه نجمة الاستعراضات شريهان بطبيعة كانت حلت لي مجال للحلم، مجال للخيال، اني نهار من نهارات باش نولي كيفها، ولا نهار من نهارات باش نولي منشطة كيما نجيب الخطاب الله يرحمه. ايضا نتذكر بعض حلقات من لو سمحتم لعملاق التنشيط التلفزيوني المنوعات نجيب الخطاب، والحقيقة يعني اللي خلاني نحب الإعلام وخلاني نتمنى نهارا نخوض غمار التجربة الإعلامية هو نجيب الخطاب الله يرحمه بك المنوعات الضخمة كما لو سمحتم، ثم تتالت بعدها الأعمال والبرامج لنجيب الخطاب. أيضا هو اللي شراني في العمل الإذاعي خاصة التلفزيوني أيضا، وكانت التلفزة بالأبيض والأسود حل عندها شرم خاص وعندها خصوصية جميلة جدا ومتفردة في وقتنا ساعتها. كان بابا كي يعمر البطري الناس كلها تجينا دوار كامل يجي لدارنا، عماتي بنات عمي ولاد عمي هك العزيزات وجو بحذا أمي الطيب كاستي ونقعد وكل برا في عشية الصيف في حسرة. كنرجع الشريط نتمنى لو يرجع بي الزمن إلى الوراء، إلى تلك الأيام البسيطة النقية، إلى السعادة في أبسط تفاصيلها. كنا لعشية الصيف بعد ما يوفك الوهج وكسخنا رشرشوا قدام الدار ونفرشوا ونحضروا ونخرجوا التلفزة البر ونحطوها على كرسي باش يجي الدوار يسهر بحذانا، يجونا ولاد عمي يجونا بنات عمي. بحكم كيما كنت نحكي في بداية اللقاء هذا، أول تلفزة كانت في دارنا، كنا كي باش ندغدش شوية هكا وتضيع الصورة تلقى واحد فوق السطح يعدل في لونتين الأخرى من اللوطة يمرر في الكلام للدخلاني صفط ما صفطش زيدي شوية على اليمين زيدي شوية على اليسار. وكانت التفاصيل هذه رغم بساطتها هي اللي كانت تصنع سعادتنا ونحن أطفال وتصنع سعادة أكل دوار كامل، لأنه

0: فيق من نومه يلقانا نستعمله في بطاري التلفزة. التلفزة كانت بما تعرضه من برامج، سواء كيما البرامج، برامج الأطفال كيما حكيت لكم افتح يا سمسم، بالو سيباستيان، ماجد لعبة خشبية، وأكيد غيرها من الأعمال للأطفال المخصصة للأطفال اللي أكيد نسيتها لأني الحقيقة ما نتذكرش كل شيء. لكن بعض المحطات الهامة فقط اللي نذكرها كانت برامج هادفة، كانت برامج تشجع الطفل على الخيال، على الابتكار، تعدي قيم مزيانة، تعدي رسائل مزيانة. أكيد المشهد توا تبدل وتغير بحكم التطور واللي نشوفه فيه، وأكيد بعد التلفزة البلك حلو الأبيض جت التلفزة بالألوان اللي انفتحت بينا إلى على عالم آخر وأفاق أخرى. ولكن يبقى للتلفزة باللك حلو الأبيض عندها الشرم الخاص متاعها، وعندها ذكريات مزيانة برشا ما زالت عالقة في البال وفي الذاكرة. وكنت فكروها ونرجع شريط نقولوا يا حسرة يا زمان، يا حسرة على التلفزة البسيطة اللي بلك حلو الأبيض فيها لونين صحيح، ولكن فتحت لنا الدنيا وفتحت لنا أفاق للحلم وللخيال وللابتكار، وزرعت فينا الأسئلة كيفاش الحاجة ذيك تجي وكيفاش البرامج ذيك تتعدى. ونتسائلوا في أسئلة وقتها وإحنا أطفال أكبر من عمارنا، كيفاش تمشي التلفزة ذي، كيفاش يعدولنا في الـ في الـ في الأعمال هذيك. برشا حاجات كانت تتبادر إلى أذهاننا ونحن أطفال. فالتلفزة بالأبيض والأكحل شخصين من التو التو نحبها، والتلفزة هذيك اللي جتنا عام 85 التو موجودة في دارنا والتو مستحفظين عليها. نتذكرها التلفزة حمراء سوني، والله العظيم التو موجودة في الدار، ما حبيناش لنطيشوها ولا نبيعوها ولا حد شيء، لأن كانت أول تلفزة تدخل الدوار وأول تلفزة نشوفوها وتحللنا الشاهية، خاصة معناها اللي غرمتني بالعمل الإعلامي وبعد وليت مغرومة أكثر بالعمل الإذاعي. فخذت التجربة بعد سنوات طويلة، خذت تجربة الإعلام، والفضل يرجع للتلفزة اللي فيها لونين فقط الأبيض والأكحل اللي رسمت لي أحلام بمختلف الألوان. التلفزة كانت بوابة، ما كانتش مراية برك، كانت نافذة، نافذة على مصر، فرنسا، لبنان، العراق، وحتى على الحومة اللي في آخر الدنيا. أما اليوم ما عادش التلفزة تستناها العائلة، اليوم التلفزة في جيبك، في إيدك، حتى في منجالتك. اليوم في عصر الذكاء الاصطناعي صوتك يتحول لصورة والآلة تحكي معاك، أما وقتها كنا نحكم على الشاشة ونحسوا اللي هي تحكي معانا.
1: مختار بن أحمد إسماعيلي معلم تطبيق أول متقاعد. أول ما كنت نعلم ندرس في علم، تم تاجر جاب جهاز تلفزة يقولوا لها لمن مصغير الحجم جدا، فرن عليها أنا تعلقت بكل الحيدة ذيك وحبيت ناخذ التلفزة هذه. بعد مدة جاء ولد خالي من ليبيا شاري تلفزة تمشي بالبطري، شريت التلفزة ذيك وكسمعت بها الناس دخلت الدار وجدت كل يسهروا عليها فرحين وكذا، معناها الدار ما بيت بتاعنا ما تسعش لك العباد الجديد، هذا جهاز جديد الناس كل تحب تفرج عليه. جاك المسلسل ببطولة سمير توفيق ومحمود سعيد، جت العباد كيف تحب تسهر وتشوف التلفزيونية، حتى البيت ما تسعشك العباد هذيك متاع الرغم الناس كل تحب تتفرج معك المسلسل هيك، هو مسلسل جميل جدا. بعد مدة استدعى واحد من الأثرياء سيد معتمد تاع المنطقة، كي جاء استدعوا بي الوالد، يا أخي بي الوالد قال يجيبك التلفزة لسيد المعتمد تفرج عليه، هزيت كملتنا واحد وهي والبطارية وكل مشيت سهروا عليها. المعتمد أعجب بتلك التلفزة هذه، ما كانش قديم خلاص بجيب البطارية ومثلا لأن الضوء الكهرباء ما سمش المنطقة خلاص. بعد مدة ما نقرر في مزورة جتك مقابلة بتاع محمد علي كلاي وواحد أخر

0: سنه بوكسير عملوها لي في الليل ما في ساعتين نتاع الليل. قالوا لي المعلمين جيب تنزخ شو. فما واحد اسمه هو رئيس فرقة فنية يقول له عمار الباندي عمار المجوري جت العباد تفرج في القسم في قاعة القسم تاع المدرسة تعبتك القاعة تشوف شوف معناها العياد في وقت اللي يتكلم محمد علي كلاه على كل بوكسور الاخر معناها تبدا تصفق العباد وتعيط. بعدش سهرنا الثلاثة تقريب واش ولا تمت المخالفة وانتصر محمد علي كلاه على كل المستقبل البطارية نهزوها شاملوا فيها نعمرها في السنداج بتاع البلاد فهمني موتور السنداج بتاع الماء فهمني نهز على البكية بتاع ماء كثيرنا تشارجها ونجيب إذا كان تم تشارجها بتاعها فهمني ونحاول فيها كل مرة كيفاش وحتى اللي أنا ما تحدثت التلفزة الجديدة كنت نعرف كان كي نمشي التلفزة هذه والألفام نمشي للساكس ولا حاجة نتفرج على فيلم أما كان أول مرة نتفرج عليه على التلفزة كاك الصناعة الجديدة والبدعة الجديدة.
1: من دار صغيرة في دوار منسي كنا نشوف العالم واليوم في بحر الشاشات نرجع الأيام كانت الصورة مقلوبة لكن الحكاية كانت راكزة.
2: السلام عليكم، عبد الله متجول من بير الحفي، فنان شعبي مدير المهرجان الصيفي ببير الحفي. الطرايف نتاع التلفزة بالبطارية أنا خلطت عليها في 81-82 نقرأ في الأول والثاني ابتدائي، كانت عندها نكهة خاصة البطارية وتبديل الكروشيات وهز البطارية تشارجها 24 ساعة وليلة البطارية ما التلفزة ما تخدمش البطارية في الشارج نرقدوا على بكري وتربينا على حاجات اللي توك يشوفوها ما نجموش نتفرجوا عليها ما خطر موجودين ديما. وذيك كانت ثم نكهة كبيرة في الحياة وكانت ثم مصداقية متاع حياة وكانت ثم البطارية هذيك كانت تلم العيلة وتلم حتى العرش كامل باش يتفرجوا على برنامج بتاع لو سمحتم ولا برنامج افتح يا سمسم وإن شاء الله ربي يعطينا بالوقت الطيب وشكرا.
3: ونبقى الآن مع الفترة الإضافية الأولى.
4: أنا وبنت مسعود عمري تلفزة قبل شفت عند جيران قبل ما نعرف وياش شفت عند جيران نتفرجوا عليها ومن بعدين شرينا تلفزة والمرحوم الله يرحمه يتفرج على الأخبار ونحن نتفرج دريد يتفرج على الصور المتحركة ونتفرج على مسلسل خالتي قماشة. والله يجوا جيران يتفرجوا كيجوا جيران الرجال يتفرجوا نحن نخرج يتفرجوا على الكورة يتفرجوا على الأخبار يتفرجوا كيجوا هم نحن نخرجوا ما عدناش نوعد
5: موتر ستور
6: هانو لكو ديسور 14 دوزيام دوزيام فوا.
7: Oui, monsieur Dis.
8: Vous êtes prêt, bébé, pour l'enregistrement de Mahal Shahad?
7: Dans une minute.
8: Bon, vous attends alors.
7: D'accord.
8: Merci.
9: Ma n'arrive pas, je crois que c'est un peu. Ok, je suis venu, mais d'abord, les gens sont très bien. Je suis venu à la maison, je suis venu à la maison, je suis venu à la maison, je suis venu à la maison, je suis venu à la maison, je suis venu à la maison, je suis venu هذا حق صرفي على ذريته والحمد لله ولت الناس كل تعرفها الحاجة نلقوها باهي نتفرجوا عليها ونلقوها فيها الوش نسكروا التلفزة نتفرجوا شعي خلاص كان لقينا ذكر ربي ونبي نتفرجوا عليه الناس كل وضع الناس معه فيه كانت يجيبوا حاجة مشي نسكروا التلفزة تجي الناس تصل من كل بلاصة أسمع بالتلفزة وين وهي تصل على الناس الكل الكبير والصغير لا نسوا ذكر كان جت حاجة باهي الناس كل يتفرجوا عليه كان جت حاجة مشي هي التحشم الكبير من الصغير قصها خلاص كان جت حوجة باهية الناس كل تفرح بها والناس كل تعنى لها من بعيد.
3: أما الآن فندعوكم لنواصل مع الأصدقاء الصغار.
10: رجل نصيب نفتة عندما نتحدث عن دخول جهاز التلفزة إلى الديار التونسية ما لا يسعنا إلا أن نذكر أولا يوم الافتتاح بالنسبة للبث الرسمي للتلفزة التونسية، وذلك كان يوم 31 ماي 1966. سبقته عدة محاولات للبث التجريبي. كان البث في أول مرحلة 3 ساعات يوميا، ساعتان عربية وساعة فرنسية. وكان شرف المذيعة الربط نزيهة المغربي، هي أول مذيعة ربط ظهرت في التلفزة التونسية، وكان لها شرف تقديم المادة أنذاك يومها، إضافة إلى عدة زميلات توالت على البرامج تباعا في الإذاعة في التلفزة التونسية. نذكر منهم عفيفة بن عاشور، سلوى العياشي، ملكة بن خامسة، ونبيها بن سميدة. كذلك بالنسبة للعنصر الرجالي من مقدمي برامج ومن مذيعين، نذكر حمادي الجزيري، نذكر أيضا عبد العز الدين الملوح، ونذكر أول معد البرامج الرياضية بالتلفزة التونسية وهو السيد رؤوف بن عمر. كانت أنذاك نوعية التلفزة نوعية كارتاج، كانت نوعية كارتاج، كانت باللون الأبيض والأسود، الصورة أبيض وأسود. دامت تلك الفترة من عام 1966 إلى 1976، دامت فترة 10 سنوات باللون الأبيض والأسود بدون ألوان، إلى أن وصلت سنة 1976 دخلت الألوان على التلفزة التونسية، وكان تحديدا في شهر رمضان، تحديدا في مسلسل كان من إخراج قيدوم الإذاعة والتلفزة التونسية عبد الرزاق الحمامي، في مسلسل الزورق الصغير. الزورق الصغير كان من بطولة بلقيس شريعة والمنصف لازعر، سنة 1976. من بين أيضا المسلسلات المشهورة في الفترة ذيك إبان في أوائل التلفزة التونسية، نذكر مثلا مسلسل هو مشهور برشا وتبعناها الناس كل صغار وكبار في الفترة ذيك، هو مسلسل أم تراكي من بطولة القدير محمد بن علي والعظيمة زهرة فايزة. نذكر أيضا مسلسل خالتي كموشة، خالتي كموشة ضايا معناها مثله الممثل القدير الفكاهي عبد السلام البش. عندنا أيضا ما نذكروش الحاج كلوف، شكون منا في تونس ما يذكرش مسلسل الحاج كلوف، هو من إخراج فاطمة سكندراني ومن بطولة حمودة معالي. فنقولوا بدايات التلفزة التونسية نجموش نتعدوا ما نحكوش على مقابلات الملاكم الدولي محمد علي كلاي اللي كانت تقام في سويعات الفجر الأولى، وكانوا ينتظروها الرجال خاصة، ينتظروها ويتلموا ويقعدوا في دار واحدة. كانت التلفزة هي التلفزة، ما كانش عند الناس الكل، كانت التلفزة في الوقت ذاك معناها في عرش كامل تلقي في قداش عائلة، عرش كامل تلقي عائلة واحدة يملكوا جهاز تلفزة، ينادوا بعضهم الرجال في كل ليلة ذيك في الليل بعد 12 تبدأ مقابلات محمد علي كلاي، يتبعوها بكل حماس بكل ضحك، فهاد الكاء يتبعوها ويعملوا عنها جو ويعملوا عنها قاعدة. زاد عندنا مسلسل زورو، تبعوه برشا توانسة في الفترة ذيك، وأفلام زاد شارلي شابلان، زاد ما نتعدوش عليها كيك مرور الكرام، شارلي شابلان زاد عمل بصمة كبيرة في التلفزة التونسية. التلفزة كانت لامة العائلة في تحديدا، ونحكوا على نفطة، على منطقتي نفطة، كانت لامة العائلة كما حكيت، معناها التلفزة كانت عندنا جهاز واحد تلقيه في عائلة واحدة في عرش واحد، تتلم العائلة في الفترة هذيك خاصة في كذا يبدأ مسلسل ولا هكا بالنسبة للنساء والصغار وكل يبدأ مسلسل، تلم الناس الكل ويتفرجوا معناها، وتقعد قاعدة وتاي ومعناها وضحك وفادلك وعدوا سكتوا فك الصغار وعد جو، وخرجكم في الصيف تخرجك التلفزة ذيك البرة للحوش وفرشوا كلمة وفرشوا حسرة وكل حسرة، ويقعدوا يتفرجوا النساء ويعملوا عنها جو كأنهم مش يشوفوا وسكات وعدوا سكتوا فك الصغيرات وكل. في شهر رمضان زاد التلفزة كانت الرفيق الأول وعشرتنا في فترة رمضان، جي مسلسلات بالعنوة في التلفزة التونسية، كانت العائلات معناها تجي لك العائلة ذيك اللي تملك جهاز تلفزة، تكمل الناس شق فطرها وتصلي أشفاحها وكل، وجو طول وكل، يجو نساء جور نساء تقعد في شق ورجال تقعد في شق ويتفرجوا على التلفزة، يتفرجوا على البرامج ذيك، وتعود مشروبات الدور وعود ماكلة الدور وعود معناها وضحك، إذا كنت استدعى مثلا مسلسل ضحك يضحكوا، ويسمعوا زاد الأخبار، يسمعوا الأخبار خاصة الرجال الكبار يسكتوا كصغيرة باش يسمعوا الأخبار، ويسمعوا توجيهات السيد الرئيس، كانت يوميا توجيهات السيد الرئيس. بالنسبة للتلفزة كما قلت لك لمت العائلات وخلقت برشة جو وبرشة معناها قعدات وبرشة ذكريات وبرشة زادة طرائف. من بين الطرائف مثلا مرأة هنا عندنا هنا في نفطة ذي معناها حكاية متداولة يحكوها لنا الكبار، كوني مرأة مثال جوها هي تملك تلفزة في دارها، جوها العرش كل باش يتفرجوا وكل باش يقعدوا، كي هكا كي يجي هكا معناها يتقطع البث ولا يجي هكا تخشخيشة في التلفزة ولا حاجة خد التلفزة مش يشد روحها فك الفترات هذيك تعيط عنهم تقول معناها راكم معناها حسدتوها التلفزة ضربتوها بعين بلغتك النفاطة وكل لغتنا تاع النية وتاع الناس احباب الله والناس اللي خطيهم انا في قلوبهم في فم تقول لك ضربتوها بعين وتمشي تعمل كانون وتعمل عجاج وتعمل 27 وتسبع على التلفزة معناها باش ترجع البث وباش يرجعوا يتفرجوا على المسلسل يتفرجوا على الغناية ولا حاجة. زادة يحكوا زادة من الطرائف اللي صارت مرتبطة بالتلفزة، يحكوا زادة عامها في عام 69 جت فيضانات كبيرة في نفطة، جت فيضانات كبيرة معروفة الكبارات يعرفوها، راجل اللي معناها داره وكانوا جريدية معروف معناها نبنوا بالخشب ونبنوا بالطوب معناها ديارنا، الدار عطيها عليه لا فكر لا في مرته لا في صغارها لا في ذري، عنده تلفزة هز تلفزة محضنها وخارج بها يجري قال يمكن موت الموت أنا وتلفزتي ما خليش تلفزتي ورايا، خلى العائلة وهز التلفزة هرب بالتلفزة.
1: رجعنا الشريط لنهار دخلت فيه التلفزة، نهار خافت فيه المرأة الكبيرة تحير فيه عمك، ونهار ضحكنا فيه من قلوبنا. رجعنا شريط التلفزة قبل ما تولي شي عادي كانت كل شي. اليوم في رجع الشريط رجعنا لزمان الحصيرة والتاي وهربت التصويرة.
11: والله نحكي على التلفزة، أنا عشت حضرت التلفزة، أول تلفزة جت في المجلس بعد أول تلفزة جت في القهوة، جت في دار مواطن اسمه حبيب النايب ناطر الله يرحمه، نمشي ونحن ذري صغار نمشي ونتفرج ونذب واللي يرقد يبذهب، اللي يرقد ذري راهو اللي يرقد تلقاه بالعشرين بالثلاثين طفل يفرشونا ويغطونا والصباح كل واحد يروح لدارهم. جينا الاخبار بعد جت في القهوه صبيح بيضه نافع عباسي الله يرحمه، القهوه جاب التلفزه يا ودي شيء كبير ما نتابع بها نجو القهوه بعشرين فرنك والفرجه بعشرين، القهوة بعشرين والفرجة بعشرين، مرات يجي محمد عليك لايك نتبعوا فيه يجيك مقال لا رابط على الصباح توقيت تونس لا رابط على الصباح، نحن من ساعتين نجو من ساعتين باش نشدوا الكراسي ونشدوا كذا كان باش تفرجوا على الفريق القومي التونسي ولا كذا، مرات ما يجي تجي المقابلة متاع كلاي ضمني من الجولة الأولى الضربة قال يروح وما نقوليش حد درجي نحن جاي من الساعتين تاعنا نتاع قالت هذاك عاد باختصار كتجي مرأة في التلفزة مذيعة ولا حاجة منشطة ولا حاجة في التلفزة ثم يحش مثلا البطل كي ساعة البطل يضرب يتغش نقولوا كويس البطل يضربوه ما يزموش يضرب البطل بتاع الفيلم ساعة تجي كرهبة يزيد تتعدى كينا باش تخرج من الكرو من الشاسة نطب شوية نطيح وتحطها عندنا الكرهبة تتعدى تدخل القهوة شيء الزمن هذاك الزمن الجميل.
1: رجعنا الشريط شفنا أول صورة أول صوت أول لمة وقت التلفزة ما كانتش جهاز كانت حدث، وقت الناس كانت تحلم مع الشاشة وتضحك بصوت عالي مش وقت الكوموند ولا فضائيات ولا منصات، وقت كانت التلفزة باب على العالم ونافذة على الجار. كانت التلفزة نهار صارت عمر، نهار اللي دخلت فيه الأول مرة تبدلت السهرية تبدلت الحكايات ما عادش نسمعه ولينا نتفرجه. رجعناكم لنهار من نهارات الستينات وين ما كانش فما لا ويفي لا سمارتفون لا سوشيال ميديا، كانت الجيران تتلم باش تتفرج في هيك الصندوق عجب اللي فيه العباد تتكلم وتتحرك. رجعناكم لأول مرة دخلت التلفزة لبيوت التوانسة.

0: رجع الشريط.
1: نوالي سيدتي وسادتي تقديم برامجنا.
2: يسرنا إذن أن نلتقي بكم لأول مرة عن طريق مولود جديد اسمه التلفزة التونسية التي تشهد انطلاقها اليوم.
0: رجع الشريط، رجع الشريط.
3: نرجع للحكايات اللي عمرها ما تنسات، للأصوات اللي عاشت في الذاكرة.
0: رجع الشريط.
4: زويب مدة ميم زيعة تمشي العقربي، عقربي عقيد فتى العقربي تمشي الكليم تمشي الكليم أكثر.
0: رجع الشريط مع مفيد أبو مناسة.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: بلغت نسبة تقدم أشغال صيانة وترميم مقر بلدية الأكسر من ولاية قفصة 30%، بما تقدر كلفة إنجاز المشروع ب 380 ألف دينار وفق مفادته المكلفة بتسيير البلدية ميسو لمين. وأضافت أن أشغال الصيانة انطلقت منذ مايو الماضي وشهدت ضبوطا في الإنجاز قبل أن يتم تجاوزه، مشيرة أنه من المنتظر انتهاء الأشغال مع بداية شهر أكتوبر القادم. بولاية سيدي بوزيد افتتح عشية أمس المهرجان الوطني ولصالح سيدي بالطيب بمنطقة الرابطة بسيدي علي بن عون، ليتواصل غاية 9 من وقت الجاري بعروض تنشيطية وترفيهية لجانب مسابقات الفروسية والمهر. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن صدور دليل طاقة الاستيعاب للدور النهائي للتوجيه الجامعي، ويمكن الاطلاع على الدليل عبر الموقع الرسمي للتوجيه orientation.an. وانطلقت الدور النهائي للتوجيه لتتواصل عملية تعمير بطاقة الاختيارات إلى يوم الأحد 9 من أوت. حذر المندوب العام لحماية الطفولة من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع لشبكات المنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي، ما قد ينجر عن ذلك من أشكال تهديد قد ترتقي إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكاله. أعلنت الحكومة الإسبانية أنها ستفرض قيودا على الرحلات الجوية والسفن القادمة من إيطاليا حتى 7 من سبتمبر المقبل، ردا على التصعيد بين البلدين بشان سياسات الهجرة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه منخرط في المفاوضات مع إيران، معربا عن اعتقاد بأن التوصل اتفاق قد يكون قريبا.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم المملوك. قصة يوسف صاحب الطابع. تأليف حسنين بن عم. إخراج محمد المختار لوزير.
1: إن شاء الله خير يا مستور. توا عندي سنين ما دخلتش لهالسقيفة. زحمة شي حب سيدنا القايد.
2: خير خير يا سيدي خير. ماني قلت لك ما ثم كان خير يا سيدي الشيخ.
1: بسم الله.
3: أهلا أهلا وسهلا بسيدي الشيخ. يا مرحبا يا مرحبا.
1: ما تقومش ما تقومش يا سيدنا ما تقومش. استغفر الله استغفر الله. أنا خديمك.
3: مرحبا بيك يا سيدي.
1: وبيك يا سيدي.
3: قل لي يا سيدي الشيخ، انت ما شاء الله شيخنا وابونا وحامل القرآن العظيم في صدرك. هي تفضل تفضل. لا لا لا، وراسك لما تجيب احد يتفضل.
1: بارك الله. ايوه بسم الله.
3: يا مستور.
2: سيدي
3: جيب حاجه لسيدنا. يا مستور
2: حاجه.
3: اش تحب سيدنا؟ قهوه. برا برا يا مستور، جيب لسيدنا قهوه.
2: في ساعه سيدي. حاجه.
1: ان شاء الله خير يا سيدنا.
3: ما ثم كان الخير يا سيدي الشيخ. تعرف انا علاش ناديت لك؟
1: ان شاء الله خير.
3: ناديت لك على خاطر عندي ثقه كبيره فيك.
1: بارك الله فيكم يا سيدي.
3: يعيشك. وعلى خاطر انت ما شاء الله، انت اللي علمت الاولاد وقريتهم، وربي يطول في عمرك وينفعنا بعلمك.
1: ربي يستر.
3: شوف يا سيدنا الشيخ.
1: نعم.
3: عندي اليوم واحد نحبك تعتبره كيف ما ولدي ولدك. مملوك شريته وباش نهديه لسيدنا حمودة بايلم عال.
1: ايوا
3: عاد الوليد هذا أمانة في عنقك. نحبك علم أصول ديننا الحنيف، وحفظ القرآن الكريم واللغة العربية ولغة البلاد زادا، وما تبخلش عليه بالعلم اللي أعطاه لك ربي سبحانه وتعالى، وعرفوا بعاداتنا وتقاليدنا.
1: هذا واجب علينا يا سيدي.
2: القهوة سيدي الشيخ.
1: بارك الله فيك. بارك الله فيك.
3: حطها فما برا نادي ليوسف. اش قلنا عاد سيدي الشيخ؟ ايوه قلت لك عاد خذوا معاك، ونحبك وين تمشي يمشي معاك، وين تجي هو معاك، وين تقعد معاك. نحبه يختلط بالناس ويستنس بيهم ويحبهم. وليك علي حجة إلى بيت الله الحرام بعد إتمام المطلوب. هذا يا علاش ناديت لك سيد الشيخ.
1: بارك الله فيك يا سيدنا، وإن شاء الله يوفقنا المولى إلى ما فيه الخير والصواب.
3: آمين يا رب العالمين.
1: اتهنى واطمان. توا نرعى الأمانة ونحسب روحي عندي ولدي كان غايب ورجع لي. والله هو لي التوفيق.
3: سيدي الشيخ اشرب قهوتك عاد. فطورك اليوم معايا ان شاء الله. ها
1: الله فيك.
3: إيه قبل ما ننسى يا سيدي الشيخ،
1: رخي
3: ماذا بي هالكلام هذا يكون سر بيني وبينك. ما نحبش يوسف يعرف اللي نحضر فيه باش نهديه. ماشي له في باله اللي هو قاعد معايا هنا في صفاقس.
1: تهنى يا سيدنا. سرك يا سيدنا في قاع بير.
3: هم جاءوا حتى وتشوفوا قليل يعمل الكيف، ظهر فيه متخلق. نبداو يا سيدنا العلامة من توا.
1: الله يبارك.

0: الله. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا أخي ما تقوليش شنو حكاية هالشباب اللي يتعدى من هولي كل يوم.
3: شنو يا حاج؟ نقعد نعاودولك في الحكاية.
4: ما تخش عليه يا محمد، خرف وما عادش يشد. احكي له ولا ما تحكيلوش، يعاود من غدوة يسد. شكون هذاك؟ منين جاء ومنين مشى؟
2: والله نحكي بجدي يا جماعة، توا عندي قرابة العام وانا نشوف فيه يتعدى من هنا كل يوم. تي نعرفه متاع القايد بكار الجلولي، اما علاش يخليه يحوس وحده في الاسواق؟ ولا عنده شكون لهي بيه؟
3: شوف يا حاج، هذاك توا عنده عام وهو يمشي ويجي على شيخ عمر، جاء سكر بكرم، ما يعرفش يتكلم بالعربي. ها ولا توا خير مني ومنك، حفظ القرآن وتعلم الفقه.
2: أيوة، وعليش القايد يعلم فيها العلم الكل؟ يهل ترى شريها باش يخدمه ولا باش يولي شيخ بلاد؟

0: مستور مستور
1: نعم ايش بيك؟ ما اكثر سؤالاتك؟ وين نشوفك تهبط عليا بالاسئله؟ شنو هذاك؟ لواش هذاك؟ اشكون هذيك؟ يا اخي راسك اش فيه؟ يرتاح شويه. من وقت اللي وليت تتكلم بالعربي وليت تقلق.
0: قل لي توا عندي عام ما شفت سيدي شيخ انا.
1: علمي علمك. اتو تعرف وقت اللي ناديلك سيدنا؟
0: ظهر فيها بدات تقراس يا مستور. وليت نعرف سيدنا القايد علاش يمشي وعلاش يجي. جيد المدب ماهيش بلاش. شبيك سكت؟ نعرفك وقت اللي تسكت لابد تعرف حاجه وما تحبش تقولها لي. يا خبيث.
2: يا يوسف يوسف.
3: نعم سيدي.
0: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
2: ادخل يا يوسف ادخل ادخل. ايجا ايجا من هوني كب على سيدك المدب. سيدك المدب باش يمشي علينا وان شاء الله يرجع بخير وعافيه.
0: وين ان شاء الله يا سيدي الشيخ؟
4: ها هنا بعلينا ربي وباش نزور قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. كل هذا من فضل ربي ومن فضل سيدنا القايد. وانت هو السبب يا يوسف. بارك الله في سيدنا وفيك انت اللي بيضت لي وجهي وطلعت فالح. ان شاء الله نشوفك راجل وعليك الكلام. ان شاء الله تكون عند حسن ظن مولانا حمودة باي.
0: حمودة باي؟
2: أيها يا يوسف أيها جا كب على سيدنا الشيخ. ما عادش وقت عليه. وصلوا حتى للباب. في سلامة ربي سيدنا الشيخ.
4: في وديعة الله.

0: مشيئة الله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ثم أنك ماشي للحاضرة، ماشي لتونس، لدار أمير البلاد، دار البي يا يوسف، مش لدار أخرى. أحمد ربي واشكره قياما وقعودا. برا وليدي، مع السلامة، وتفكرني ديما بالخير. توا ندعي لك دعوات خير في بيت ربي، شكون يعرف نشوفوا بعضنا نهار آخر، وإلا هذه آخر مرة نتلاقاو فيها. يوسف، تفكر ديما كلام ربي كي يضيق بك الحال، ونوصيك صلي ما تنساش صلاتك، هي صيلتك القائمة دائما بينك وبين خالقك. يوسف، سلامة، في وديعة ربي.
1: تب علي يا ربي، نتحرم في لحظة اللي نحبهم يحبوني. قديش فيها المكتوب المحنون.
0: استغفر الله، استغفر الله.
2: بالسلامة يا سيد الشيخ، ربي يشدلك في صحة البدن إن شاء الله، حج مبرور وذنب مغفور. ادعينا دعوة خير يا سيدنا.
0: هيا في الأمان، ربي يصلح رأيكم.
1: بالسلامة. ماني قلت لك راك ذيب، كيفاش ما تقوليش راهو سيدك باش يبيعك، باش يفرط فيك بعد ما علمك؟
2: شكون قال لك باش تتباع مرة أخرى؟
1: ما لا، ايش تسمى هذا؟
2: هدية.
1: هدية؟ أنا متهدى بعد ما قريت وتعلمت؟ هكا هكا يا ربي.
2: يسي بلاه بال، ما تنساش لي أنت مملوك، ما تحكمش في روحك، ولهذا يزم الدواء. ولا شنو؟ على خطر وليت تقرأ وتكتب، عظم راسك وحسبت روحك هكا وليت ولد فريكة. كان جيت كيفك راني قلبت الدنيا بالفرحة، الأولاد الآخرين فرحانينك عدهم، وتي وجهك وجه دودو. شبيك يا رجل، أصار لك؟
1: نفرح، ما نفرح حكي النهار اللي نولي راجل بالمجد، راجل نحكم في روحي وفي حوايجي. افرح أنت اللي ما عندكش قلب. أنا مانيش كيف الآخرين، أنا
2: إيه سمعت هاك ماشي الناس تنتخى، ورينا اش نجم تعمل. راك ماشي لقصر باردو يا مهبول، باش تعيش في العز والشيخات. احمد ربي، احمد ربي. تولي كل يوم بين يدين الباي، وانت شكون يعرف بلكش تولينا باش مملوك ولا اميرالاي ولا حاجه كيف هكا. مستقبلك بين يديك يا يوسف، لو عرفت كيفاش تخدم المادة الشخمة متاعك. أنا نعرف برشا مماليك كيفك، ولو زر ومرا عسكر وخذوا بنات العائلات وشيوخ الإسلام برا، والديك راضين عليك. أنت اليوم في الحقيقة ماكش مملوك، أنت اليوم نصف حر، والبقية عليك مش تولي حاجة.
3: مستور يا مستور.
2: نعم سيدي.
3: شنو توا؟ أو فيناش من الحديث؟ قل لي.
2: نعم سيدي.
3: حضرت الصنادق الكل ولا ما زلت تمرخة؟ ما هو
2: حاضرين يا سيدي، حاضرين.
3: أيوة
2: كل شيء حاضر يا سيدي. الهدايا حطيتهم في صندوق البني.
3: أيوة
2: والحوايج الأخرين حطيتهم في صندوق الخضر. ما زال كان المماليك الأخرين ما بدلوش حوايج.
3: لا خليهم خليهم خليهم تو يبدلوا في تونس. برا حضر لي الخيل، غضوا على بكري إن شاء الله نقصده ربي. برا يوسف، إجاني لهوني، إجا عندي ما نقول لك.

قدمت لكم الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية المملوك، قصة يوسف صاحب الطابعة، تأليف حسنين بن عمو، إخراج

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: معك وجدت نفسي وبحبك يا قطعة من روحي أشعر بالحياة والعالم كله اختفى وبقينا نحن معا نحن فقط أنا وأنت والليل. وأنت والليل مع مريم الصائغ وسناء إعجاب. أنا وأنت والليل.

اسمعيني جيدا، اسمعيني جيدا. أنا في حالة عشق ربما لا تتكرر، حالة شعرية صوفية رائعة في حزنها، وأنا دوما بحزني أتعطر. في صمت الليل كنت أبحث عنك فوجدتني، لنكون وحدنا أنا وأنت والليل.

موروثة بحب رجل أنا، أتعبني أرهقني حبه، هو معي في شعوري خلجاتي في حبر أوراقي، شقيت وأنا أحاول أن أرسم هدوئي بين أحرفه يتبعثر.

عانقيني جيدا، عانقيني، أنا في حال انعدام الوزن، أنا في حال انعدام الوزن يا سيدتي. فعروقي تتلاشى وعظامي تتبخر. اغسلي شعرك، اغسلي شعرك في نهر جنوني، فجنون الحب شيء لا يفسر. رقة وعذوبة وحب لا ينتهي، أنا وأنت والليل.

0: أنا وأنت والليل.
1: حبيبي سأعانق الشمس وأترك القمر، سأعانق الشمس وأترك القمر بين ذراعيك يتبختر، فعروقي بك تتنفس وبجنون حبك يتسمر. اقترب لا تتردد، اقترب لا تتردد، فلحظات الحب إن ضاعت لا تتردد.

اقرأيني جيدا، فأنا أبحث عن قارئة مهووسة تضع الأشعار في معصمها مثل الأساور، وترى العالم مرسوما على صورة شاعر.

جملة حروف بحبك تتغزل في أبجدية لا نهاية لها لحبرها في صدى الأشواق تتعذر فأنت صورة مرسومة في القلب قل نظيرها وعظم شأنها أنا وأنت رسمة شعرية لا تتكرر لا تتكرر.

0: أنا في أجمل حالاتي وفي أزهى حضاراتي، وكم يعجبني أن أتحضر، فامنحيني فرصة أخرى لكي أكتب التأريخ، فالتأريخ يا سيدتي لا يتكرر.
1: تتساقط الأوراق من غابات الذكريات، ويأخذني الحنين إليك لأجدني معك، أنا وأنت والليل.

كامرأة منك، سأمنحك قلبا مهووسا وعشقا لا ينتهي، فقط أعطيني اسما وساما لأعلو به فوق السماوات وأهبط أهبط في جنتك وإلى الأبد، أنا وأن والليل.

معك وجدت نفسي، وبحبك يا قطعة من روحي أشعر بالحياة، والعالم كله اختفى وبقينا نحن معا، نحن فقط، أنا وأنت والليل. وأنت والليل مع مريم الصائغ وسناء إعجاب. أنا وأنت والليل.

0: إذاعة جفسة معك
1: راديو جفسة.ان. ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
2: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
1: لها قصة وحكاية،
2: نضعها هنا تحت المجهر
1: لنبين أصلها
2: وجذورها
1: وتاريخها. أصل الأشياء،
3: أصل الأشياء،
1: من إعداد عمر برادعي،
2: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
1: إخراج مريم الكواري.
3: أصل الأشياء.

0: المضادات الحيوية، كيف أنقذ العفن البشر؟
1: قبل القرن العشرين كانت العدوى البكتيرية مثل التهاب الحلق، الالتهاب الرئوي أو الغرغرينة سبباً رئيساً للموت، ولم يكن لدى الأطباء سوى علاجات تقليدية بدائية، أعشاب، حجامة، زئبق أو صلاة، بل كانت العدوى تقتل من الجنود أكثر مما يقتلهم الرصاص في الحرب العالمية الأولى.
0: في أحد أيام صيف عام 1928 كان الطبيب والعالم الإسكتلندي ألكسندر فليمينغ يعمل في مختبره في مستشفى سانت ماري في العاصمة لندن، لكنه اضطر للسفر فترك أطباق المكورات العنقودية وهي بكتيريا تسبب التهاب الحلق والخراجات على طاولة المختبر. وعندما عاد يوم 3 سبتمبر وجد شيئا غريبا، عفن أخضر نما في أحد الأطباق وقد اختفت البكتيريا حوله.
1: بدأ فليمينغ بالبحث فاكتشف أن هذا العفن ينتج مادة تمنع نمو البكتيريا ليكون أول مضاد حيوي في التاريخ، وسماه بنسلان نسبة إلى نوع من الفطور المنتج للعفن البنسيليوم.
0: لكنه لم يستطع استخلاصها بشكل نقي وفعال، فمر الاكتشاف مرور الكرام ونشرت النتائج في المجلة البريطانية لعلم الأمراض التجريبية في يونيو عام 1929، مع إشارة عابرة فقط إلى الفوائد العلاجية المحتملة للبنسولين.
1: عام 1939 أثناء الحرب العالمية الثانية عادت الأبحاث على البنسلين إلى الواجهة، فأخذ العالمان الأسترالي هوارد فلوري والألماني إرنست تشين في جامعة إكسفورد مهمة استخلاص البنسلين وتنقيته بكفاءة.
0: بحلول عام 1941 تم اختبار البنسلين على أول مريض شرطي مصاب بعدوى قاتلة. بدأ يتحسن لكن الإمدادات لم تكن كافية فتوفي لاحقا، وهنا أدرك العلماء أنهم بحاجة إلى إنتاج كميات ضخمة.
1: تم نقل المشروع إلى أمريكا وتعاونت شركات أدوية كبرى لإنتاج البنسلين صناعياً، والذي أصبح يوزع على نطاق واسع في نهاية الحرب ليبدأ عصر جديد في الطب الحديث. وتقاسم الباحثون الثلاثة جائزة نوبل في الطب وعلم الوظائف عام 1945. ولكن كيف تعمل المضادات الحيوية؟
0: هي مواد كيميائية تستهدف البكتيريا فقط دون الخلايا البشرية من خلال عدة آليات عمل، منها
1: إيقاف بناء جدار الخلية البكتيرية ما يؤدي إلى تدميرها،
0: إعاقة تصنيع البروتينات الحيوية للبكتيريا،
1: إيقاف نسخ الحمض النووي الخاص بها.
0: بفضل المضادات الحيوية تراجع معدل الوفيات الناتج عن العدوى وجرت السيطرة على أمراض كانت مميتة مثل الزهري والسل والتهاب السحايا، كما أصبحت الجراحة أكثر أماناً وولادة الأطفال أقل خطورة وزراعة الأعضاء أصبحت ممكنة.
1: لكن اليوم يواجه العالم إشكالية كبرى، وهي ظهور البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية بسبب الاستخدام غير المسؤول للمضادات الحيوية، ما قد يؤدي إلى عصر ما بعد المضادات الحيوية. فهل أصبح البشر مهددين بالعودة إلى ما قبل 1928؟ ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
2: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
1: لها قصة وحكاية،
2: نضعها هنا تحت المجهر
1: لنبين أصلها
2: وجذورها
1: وتاريخها. أصل الأشياء،
2: أصل الأشياء.
1: من إعداد عمر برادعي،
2: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
1: إخراج مريم الكواري.
3: أصل الأشياء.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: بلغت نسبة تقدم أشغال صيانة وترميم مقارب بلدية الكسر من ولاية قفصة 30%، فيما تقدر كلفة إنجاز المشروع ب 380,000 دينار، وفقاً أفادت به المكلفة بتسيير البلدية ميسون لمين. وأضافت أن أشغال الصيانة انطلقت منذ مايو الماضي وشهدت ضبوطاً في الإنجاز قبل أن يتم تجاوزه، مشيرة أنه من المنتظر انتهاء الأشغال مع بداية شهر أكتوبر القادم. بولاية سيدي بوزيد افتتح عشية أمس المهرجان الوطني لصالح سيدي بالطيب بمنطقة الرابطة بسيد علي بن عون، ليتواصل غاية 9 من وقت الجاري بعروض تنشيطية وترفيهية لجانب مسابقات الفروسية والنهر. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن صدور دليل طاقة الاستيعاب للدور النهائي للتوجيه الجامعي، ويمكن الاطلاع على الدليل عبر الموقع الرسمي للتوجيه orientation.tn. وانطلقت الدور النهائي للتوجيه لتتواصل عملية تعمير بطاقة الاختيارات إلى يوم الأحد 9 من أوت. حذر المندوب العام لحماية الطفولة من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع لشبكات المنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي، ما قد ينجر عن ذلك من أشكال تهديد قد ترتقي إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكاله. أعلنت الحكومة الإسبانية أنها ستفرض قيودا على الرحلات الجوية والسفن القادمة من إيطاليا حتى 7 سبتمبر المقبل، ردا على التصعيد بين البلدين بشأن سياسات الهجرة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه منخرط في المفاوضات مع إيران، معربا عن الاعتقاد بأن التوصل الاتفاق قد يكون قريبا.
2: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأيي ولم تبلغه نيتي ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك، أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد.

اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة.

0: دمتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: مؤسسة الإذاعة التونسية تقدم طريق الهدى. تأليف الشريف شقرون. مراجعة الأستاذين أحمد خير الدين وحسين الجزيري. بطولة محمد السياري أبو سفيان، صالح الرحموني الحكم بن هشام، أنور العياشي سعد بن معاذ، صلاح مصدق عتبة بن ربيعة، ومقداد مسلم في دور حمزة بن عبد المطلب. طريق الهدى، إخراج محمد المختار لوزير.
2: ووضع أبو جهل الحكم بن هشام يده في يد الشيطان، يريد أن يطفئ نور الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ليبدد ظلمات الشرك والوثنية ويفتح الطريق أمام الإنسانية لتمضي قدما إلى الخير والحب والسلام. مضى أبو جهل في صحبة الشيطان إلى دار الندوة، حيث اجتمع أئمة الكفر.
3: مرحبا أبا الحكم.
4: مرحبا بك.
3: أهلا عتبة.
4: يا أبي سفيان،
3: من ثالثكما؟
4: صديق لي من نجد، سمع بما اجتمعنا له الليلة فحضر ليسمع ما تقولون، عسى أن تحصل منه على رأي أو نصح.
3: مرحبا. أهلا. أهلا وسهلا.
4: أهلا.
3: أرأيت أيها الشيخ النجدي ما أحدثه محمد بمدينتنا التي كانت آمنة عامرة فأمست خائفة خربة؟
5: سمعت يا أبا سفيان، وقد أحزنني هذا وأقف مضجعي.
3: فانظروا الآن ما ترون يا سادة، والله ما نأمن محمدا أن يغزونا بمن اتبعه من أهلنا وأهل يثرب.
6: عندي لك رأي يا أبا سفيان.
3: هاته يا عتبة.
6: الرأي عندي أن نحبسه في الحديد ونغلق عليه بابا فلا ندعه يخرج أبدا.
3: أرى الشيخ النجدي يريد الكلام، ماذا ترى في رأي عتبة يا شيخ؟
5: لا لا لا لا لا، ليس هذا برأيي.
3: ولماذا؟
5: والله لئن حبستموه كما تقولون لا يخرجن أمره من وراء الباب إلى أصحابه، فلا يلبثوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ثم يتكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم.
3: أصبت وحق الشيطان. ما يضحكك؟
5: لا شيء لا شيء.
3: أرى أبا لهب يريد الكلام.
6: الرأي عندي أن نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا، فإذا خرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع، فإذا غاب عنا أصلحنا أمرنا وعادت ألفتنا كما كانت. ما يضحكك بحق الشيطان؟
5: لا لا والله، ما ذلكم برأي؟
6: ألا يعجبك رأي لنا؟ تكلم أيها الشيخ.
5: ألم ترى يا أبا لهب حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الناس بما يأتي به؟ تكلم، ألا تعرف في ابن أخيك هذا؟
6: أعرف أعرف.
5: فوالله لو فعلتم ما أمنتم أن يحل على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتبعوه ثم يسير بهم إليكم حتى يتأكم بأقدامه فيأخذ أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم ما يريد.
6: إذن قل رأيك أيها الشيخ، فقد يكون رأيك سديدا.
5: تريدون رأيي؟
6: أجل أجل،
3: هذا رأيك.
5: إن رأيي على لسان هذا الرجل.
3: أي رجل تعني؟
5: أبو الحكم، صديقي وحبيبي. رأيي على لسانه. تكلم يا أبا الحكم.
4: إن لي فيه رأي ما أراكم وقعتم عليه.
5: ألم أقل لكم؟ تكلم وقل رأيك.
4: أرى أن نأخذ من كل قبيلة شابا شلدا، ثم نعطي كل واحد منهم سيفا صارما.
5: أكمل لافظ فوك،
4: ثم يذهبون إليه جميعا فيضربونه ضربة رجل واحد فيقتلونه ونستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعها.
5: نعم الرأي، هذا هو الرأي ولا أدري غيره. قوموا يا معشر قريش فاجمعوا فتيانكم، لأني أخشى أن يفلت منكم الليلة إلى يثرب.
3: ومن أنبأك؟
5: رأيت جبريل يهبط إليه من السماء.
3: أتهذي؟ غريب، لقد اختفى الشيخ كدخان. من كان هذا يا أبا الحكم؟
4: ظننت أنك تعرفه، إنه شيخ من نجد يا أبا سفيان. هيا هيا بنا جميعا لنجمع فتياننا. هيا
3: هيا هيا هيا.

0: تقدموا يا فتيان قريش، تقدموا، هذا يومكم، هذا باب بيت محمد، ألا تعلم أن شرف مكة معلق الليلة بسيوفكم؟ إنكم إن تقتلوا الليلة تحفظوا لمدينتكم مكانتها وشرفها، وإن يفلت منكم فإنه العار والخزي وأبد الدار.
1: لن يفلت منا، وهذه السيوف في أيدينا.
0: بورك فيكم، إني تارككم الآن ثم عائد إليكم بعد حين.

0: قم وانظر من فرشة الباب، فقد طال انتظارنا وأخشى أن يكون قد أفلت منا.
1: تعال فانظر معي من هذه الفرجة، انظر، ها هو ذا ملتف في برده الأخضر،
0: فلنستعد بالسيوف.
1: هيا هيا.

0: ما الذي هيج الرياح وقد كانت ساكنة؟
1: ويلاه ويلاه، يخيل إلي أنها تحمل إلينا رمال الصحراء.
0: لقد هدأت الريح. تعال ننظر إلى محمد من فرجة الباب،
1: ما زال راقدا على فراشه. حمدا لهبل، إذ لو نهض حين هاجت الريح لما رأيناه ولا أفلت منا. أشكر هبل،
2: حمدا لهبل.
3: لماذا تحمدون ما لا يستحق الحمد أيها الفتيان خيبكم الله؟
0: ستعرف لماذا نحمده.
3: لماذا تقفون هكذا؟
0: ننتظر محمدا لنقتله حين يخرج. ما يضحكك؟ لعلك من أتباعه.
3: أشل من أتباعه؟
0: عم قليل سوف تبكي.
3: لقد خرج محمد وخاب سعيكم.
0: ماذا تقول؟ إنك تكذب. إن هذا لأمر عجاب، والله لا أسعى إلى الباب لأنظر أصدق أم هو من الكاذبين. كذبت أيها الرجل، إني أرى محمدا نائما عليه برده الأخضر. أخرب عن وجهنا، غيبك الله.
3: سترون لمن الخيبة.
0: انظروا، لقد أقبل أبو الحكم.
4: لم يخرج محمد أيها الفتيان؟
1: كلا، إنه ما زال نائما على فراشه.
4: قوموا إلى الباب فاقتحموه قبل أن يستيقظ أصحابه، فتلك فرصة العمر. قوموا إلى الباب يا فتيان، هيا اقتحموه. ثم أحملوا عليه بسيوفكم واضربوه ضربة رجل واحد.
5: واقتحم فتيان قريش بيت رسول الله، ومضوا إلى فراشه الذي رأوه فيه ونظروا فلم يصدقوا أعينهم. وأخرست المفاجأة ألسنتهم حين رأوا عليا بن أبي طالب ينهض من الفراش ويطرح البرد الأخضر الذي اعتادوا رؤيته عند رسول الله.
6: كنتم مع طريق الهدى، تأليف الشريف شقرون، تمثيل
7: حداد بوعلاق، البشير الغرياني، أحسونة ناجي، معز بن طالب، نصيب البرهومي، عماد المي، إصلاح العمدوني، فاطمة الحسناوي، وجهاد اليحياوي.
6: توظيب إدريس الشريف، مساعد مخرج ثاني حسونة ناجي. هندسة الصوت وتنفيذ التركيب والمزج حسام قدرية. مساعد مخرج أول عماد الوسلاتي. إخراج محمد المختار الوزير.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية.

فضائل الحياة التي يوصي بها الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرف لها قدرها التفاؤل. إنه الربيع الذي تنتعش فيه الملكات والقدرات فتعمل في غبطة وابتهاج. وإذا كانت الحياة مجال العمل الصالح النافع فإن التهلل والرجاء يصيران عبادة يثاب عليها صاحبها. جاء في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. وإليك قول الشاعر: واصبر على الدهر إن أصبحت منغمرا بالضيق في لجج تهوي إلى لجج. فما تجرع كأس الصبر معتصم بالله إلا أتاه الله بالفرج. لا تيأسن إذا ما ذقت من فرج يأتي به الله في الروحات والدلج. وإن تضايق باب عنك مرتتج فاطلب لنفسك بابا غير مرتتج.

إن مشاق الحياة لكثيرة، وكثيرا ما يهرب الناس منها إلى اليأس قائلين إن اليأس إحدى الراحتين، إن مجرد هذه الزفرة التي يطلقها الناس تحت ضربات الزمن وضراوة العيش هي مصدر ضعف التفاؤل، وضعف التفاؤل يعني ضعف الإيمان بالله وضحالة الثقة في فضله. مستمع الكريم، اسمع قول الشاعر: كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه الرضا.

مستمعي الكريم، إن الإنسان في حياته كلها بين فوز يطمع منه في مزيد أو إخفاق يرجو أن يجاوزه ويتفوق عليه. من أجل ذلك ليس ثمة مبررا لليأس. وفيما ييأس الإنسان؟ إنه إما أن يكون محسنا فالحياة فرصته ليزداد إحسانا، وإما أن يكون مسيئا فالحياة فرصته ليقاوم ضعفه ويحول سيئاته إلى حسنات.

وإن أكثر الناس قدرة على التهلل والتفاؤل هم أكثرهم قدرة على القناعة وعلى الاعتدال فيما يطلبون، أولئك هم السعداء حقا. وما أعظم وأصدق محمدا صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. مستمعي الأفاضل، سنلتقي بمشيئة الله تعالى، نرجو لكم الخير والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. اللهم أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتك، واجعلني عبدا شكورا، عبدا كريما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: والصبح إذا تنفس.
2: الحمد لله مظهر الحق ومبديه، ومنجز الوعد وموفيه، ومسعد العبد ومشقيه، نحمده على عواطف كرمه وعلى سوابغ نعمه. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم وسدد أعمالكم وحقق آمالكم. في برنامج والصبح إذا تنفس نقف اليوم عند كلمة عظيمة جليلة معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصلته، ومن قطعني قطعته. شنو هذه الكلمة؟ حتما هي صلة الرحم. كم من بيوت بعثرت، كم من حقوق نزعت، كم من أراض اغتصبت، كم من نزاعات نشبت، كم من دماء سفكت نتيجة قطع الأرحام. نبينا صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة خطب في الناس قائلا: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. فكانت من أولويات خطاب النبي صلى الله عليه وسلم هي صلة الأرحام. صلة الرحم أحبة المستمعين سبب من أسباب التوسع في الرزق، سبب من أسباب البركة في العمر متعنا. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه، ربي وسع له في رزقه، وأن ينسأ له في أثره، يبارك له في عمره، فليصل رحمه. أكثر من هذا، وصل الأرحام شرط هام من شروط تمام الإيمان. الإيمان متاعك ما تكتملش صورته إلا بوصل الأرحام. شنو دليلنا على ذلك؟ هو قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ويقول قائل: أنا عندي قريبي نعامله بالمثل، كان وصلني نوصله، وكان قطعني نقطعه. النبي عليه السلام يعلمك عكس ذلك تماما، يقول: ليس الواصل بالمكافئ. الواصل متاع الأرحام مش هو اللي يعمل كما عملوا له بالضبط، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ومن الأسئلة اللي ديما تطرح، يقول لك: أنا قريب توا نوصله ونمشي له ونبارك له، وهو لا يجيني، لا يسأل علي، لا يفرح لي، يعني كيفاش نعمل أنا توا؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لئن كان كما قلت، إذا أنت كلامك صحيح والتفاصيل اللي فيه ما فيهاش مغالطة، فكأنما تسفهم الملة، كأنك توكل فيهم في الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. إيش معناها الكلام هذا؟ معناها ربي باش يقويك عليهم، وانت قدام ربي راك بريد ذمتك منهم. فالمطلوب من المسلم أنه يبادر بالصلح ويسامح ويتنازل، ويحاول ديما يرجع المياه المجاريها. وقطع الأرحام من المعاصي الخطيرة اللي ربي عز وجل يعجل العقوبة متاعها في الدنيا قبل نهار القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. معناها زوز ذنوب ربي عجل عقوبتهم في الدنيا اللي هي ذنب الظلم البغي وذنب قطع الأرحام. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك ومولاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: والصبح إذا تنفس.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
3: باقة الصباح.
4: باقة الصباح.
3: باقة الصباح.
5: تحية طيبة، مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من باقة الصباح. نتجول اليوم في مناطق ذواتنا وأنفسنا، نبحث فيها، نقوم المعوج، نغادر العقيم، ونطوق للأفضل.

في البداية وفي هذا صباح الباكر وفي هذا العدد من باقة الصباح سنتوقف عند منطقة الراحة. هي منطقة وهمية تستخدم مجازا للدلالة على حالة نفسية يعيشها الفرد، بحيث يشعر بالسعادة وبراحة كبيرة وطمأنينة غامرة ورضا كبيرا عن نفسه، معلوماته، مهاراته، وحتى عن الأشخاص الذين يتعامل معهم والمكان الذي يتواجد فيه، حيث أن

عندما يفطن المرء بضرورة الخروج من منطقة الراحة وهي حالة الرضا عن النفس التي تمدنا بها هذه المنطقة وهي فعلا حالة وهمية كما تحدثنا، فذلك يعني أنه يتوجب عليه التعرف على المناطق الأخرى.

التي يمكن التنقل بينها. وهنا نأتي إلى المنطقة الثانية وهي منطقة الذعر. نعم، منطقة الذعر هي ليست مخيفة، ولكنها منطقة تجعلنا نتساءل بطريقة ترج ثوابتنا، كيف لنا أن نعرف أننا فيها وكيف نخرج منها. منطقة الذعر هي منطقة وهمية أيضا، تشير إلى الحالة النفسية التي يعيشها الفرد عندما يتنبه إلى أن الحياة تمضي وخبراته على حالها، فلا جديد بها حتى على مستوى علاقته بالأفراد من حوله. فالوجوه هي ذاتها بصفة يومية، والأماكن التي يتواجد بها تكرر نفسها، وتقتصر الحياة على بعض الأشخاص في العمل والمنزل، فيتنبه عقله حينها أن النجاح والسعادة بات بعيدين عنه. وهنا تأتي أهمية هذه المنطقة، لأنها من تجعلنا قادرين على طرح الأسئلة وقادرين على إعلان حالة الطوارئ القصوى في عقولنا، لندرك حينها ضرورة البحث عن تحديات جديدة ليست مريحة فقط، بل قادرة على تجديد الجانب الأكبر فينا وتقليمه ونحته وصقله، حتى نكون من أصحاب القدرة على الإضافة.

إذن اتفقنا أن عملية وعي الفرد بذاته أوصلتنا لاكتشاف منطقتين اثنين، هي منطقة الراحة ثم منطقة الوعي. إذن لابد من منطقة ثالثة أو مرحلة ثالثة، هي منطقة التعلم التي تأتي بعد أن تعم أجواء القلق عقل الإنسان، وبعد أن أعلن حالة الطوارئ القصوى لقصوره وعدم قدرته على التجدد. وجب على الفرد أن يأتي بحلول تفيده في الحياة وتضمن له النجاح وبالتالي سعادة. وهنا تأتي أهمية منطقة التعلم ومراكمة المعارف، فالمياه الراكدة فقط لا تتغير، ومن يدعي المعرفة المطلقة فقد أصبح رهينة الأوهام المطلقة. منطقة التعلم هي علميا منطقة وهمية كذلك، يروي فيها العقل ظمأه ويستنفر كافة قدراته لتعلم كل ما هو جديد ونافع، ومن شأنه زيادة قدراته ورفع كفاءاته. فهنا العقل البشري يدرك أنه إذا لم يواكب ولم يتعلم ولم يتأقلم مع المعارف الجديدة فهو إلى زوال، وإذا ميز أنه سيكون إلى زوال حتما إذا لم يتغير ولم يراكم معارفه فسيبدأ في الشعور بالفشل المتواصل. منطقة الراحة لنعود إليها هي ليس ما يريحنا بل ما يجعلنا إنسان في مستوى مكتسباتنا، ويجعل التجدد هو ديدننا وهاجسنا. وبالعودة إلى منطقة التعلم، فإن أكثر ما يميزها هو كونها محفوفة بالتحديات، وقد تصحبها كذلك الكثير من الآلام والإخفاقات، لكن وعينا بأنها ظرفية وستمر هو الذي يجعلنا ندرك أننا فعلا داخل مرحلة التعلم. فالإنسان الناجح الذي يعني له النجاح الشيء الكثير في حياته هو من يخوض التحديات، بل ولديه القدرة على استشعار اللذة الخفية واستشراف الراحة النفسية والسعادة، اللتين سيجنيهما في نهاية المطاف. أما الإنسان الفاشل فيستسلم للحد الأدنى من معارفه ومن علومه ومما تعلمه، ويدعي أنه قادر على إكمال حياته به، فيسطر كل سطور حياته في فشل ذريع، حتى في تجارب بسيطة وغير معقدة كالرهانات اليومية والتجارب العاطفية والتعلق بالجدوى واللامبالاة وعدم الكفاءة في العمل وبعض السلوكات التي تجعله غير مسؤول، وهي سلوكات غير محمودة تبعده عادة على إدراك مستويات التألق والتميز. عكس الفرد المؤمن بذاته والمتجدد والكاسب لرهان تعبه في مقابل إدراكه ومحبته للتميز ومحبته كذلك لمحيطه وإغداق المشاعر الجميلة في المنزل وفي مكان العمل ومع من يلتقيهم حتى عرضا.

انت معادك جوا عليا ولا فيش غيره عمل كده فيا كلها بكره.

لكن هل لكل المناطق السابقة التي تحدثنا عنها علاقة ببعضها أم أنها منفصلة؟ هل أن وجود الفرد في منطقة الأمان لوقت كبير يشكل خطرا قد يكون في كثير من الأوقات قاتلا؟ هل أن إدراكه لضرورة التعلم ودخوله مرحلة الذعر تعني أنه قد يظل كذلك لسنوات يبحث عن عملية البحث والتطوير وقد لا يجدها؟ هل أن ارتواء العقل بالتعلم يكون دائما مرضيا في هذه المرحلة؟ هل أن استعادة منطقة الأمان من جديد هو بعودته للتعلم؟ وكم يجب أن تتكرر هذه المسألة طيلة عمره؟ كل هذه المسائل قد يمضي الإنسان حياته في عملية تنقل لا نهائية بين هذه المناطق الثلاث، والتي تعني أنه يمضي حياته في التعلم والتطور المستمر، وهي ستقوده بالتالي إلى نجاح ليصل في النهاية إلى السعادة التي يرجوها، وهو الكادح إلى ربه كدحا فملاقيه. وفي النهاية تجدر الإشارة إلى ذكر ما قاله الكاتب الأمريكي المعروف مارتن توين: كل ما نحتاجه لتحقيق النجاح في الحياة هو الجهل والثقة. نعم، الجهل بأمور معينة هو سمة طبيعية من سمات الفطرة البشرية، والتي إذا امتلك الثقة الكافية بنفسه ستعود في نهاية المطاف إلى النجاح، وهو غاية كل إنسان طموح. أما الثقة فهي ثقتنا بقدرتنا على الخروج من منطقة الجهل إلى منطقة التعلم في كل مرة. عزيزي المستمع، في أي منطقة أنت الآن؟ إن كنت في منطقة الأمان ومضى على مكوثك فيها وقت طويل، انطلق، فصفارات الإنذار تناديك للتنقل إلى منطقة التعلم. ومنطقة التعلم سوف تكون فيها إذا أحسست بالذعر بشكل مؤقت وحيني، تنتقل بعده إلى جني المعارف وتجديد ذاتك والانتقال إلى منطقة جميلة وزيارة منصة التعلم في كل مرة، التي تمنحك الفرص المتعددة لزيادة مهارتك ومعلوماتك التي ستكون سلاحك في رحلة وصولك للنجاح. فقط كن أنت.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم تحدثوا على تخزين الأعلاف الصيفية بالنسبة كما الذرة والبشنة بتاريخ السيلاج. حفظ الأعلاف الخضراء عن طريق السيلاج عنده مميزات خاصة بالمقارنة مع التجهيف، وقيمته الغذائية أقرب إلى الأعلاف الطازج اللي كنا عملناه منه. السيلاج لونه أخضر، رطوبته طبيعية، صحي، ويحتوي على برشة فيتامينات. أهمية استخدام السيلاج خاصة سيلاج الذرة كعريقة أساسية للبقار الحلوب، ويعتبر السيلاج علف مهضوم جزئيا بواسطة البكتيريا، وعادة نستخدموه في تغذية الأبقار اللي تحلب برشة واللي تحتاج في تغذيتها إلى كميات كبيرة من العلف اللي هو سهل الهضم وبنوعية عالية. ويتميز السيلاج باحتوائه على ألياف ذات قدرة عالية على التحلل في كرش الحيوان باش تنتج أحماض عضوية، وخاصة الحمض اللي حافظ على نسبة الدهون في الحليب. سيلاج الذرة بشكل خاص يتميز بسهولة امتصاص الطاقة الموجودة فيه، ومعظمها تتكون من مركبات النشاء والسكر. إذن المنشأ الأساسي للنشاء والسكر يكون حبوب الذرة اللي تشكل عادة ما يقارب 40% من وزن النبات الكلي على أساس الوزن الفلاف، إضافة إلى العصارة السكرية للساق. سيلاج الذرة يعتبر غني بالبروتين، ونسبة البروتين في السيلاج الذرة العلفية تتراوح ما بين 7-8%، وفي سيلاج الذرة السكرية ما بين 9-11%. وإذا تم خلطه بالبرسم يولي السيلاج المخلوط كافي لتغطية الحاجيات الرئيسية للأبقار من الطاقة والبروتين. طريقة عمل السيلاج: علف السيلاج هو علف أخضر محفوظ بمعزل عن الهواء، والحفظ يتم بواسطة عمليات التخمير حيث ينتج عن التنفس والتخمرات اللاهوائية الكحول والأحماض العضوية اللي تزيد من حموضة العلف إلى درجة توقف عوامل الفساد. والحفظ زيادة عنده مميزات أخرى كما زيادة في نسبة البروتين والكاروتين والعناصر الغذائية، ويقتل زيادة زريعة الحشيش الموجودة في النبات العلف ويقلل من انتشارها. الحفظ يتم فيما يعرف بالصومعة ولا السيلو، وهي إما تكون في صورة حفرة أو لا يكون حيوط وأبراج إسمنتية، ومدة التخمير تكون في حدود 53 نهار. توشنية فوائد العلف السيلاج: يساهم في حل مشكلة العلف الأخضر وخصوصا بالنسبة للحيوانات بتاع الحليب، يقلل تكاليف التغذية على الأعلاف المركزة، يساعد الفلاحين متاعنا على التخلص بطريقة آمنة من الحطب والمخلفات الزراعية، يمكن استخدامه كبديل لجزء من البرسيم مما يؤدي إلى توفير مساحة البرسيم لزراعاتها بمحاصيل أخرى. وتوامق لك أن أقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: السديسة صباحا، أسعد الله يومكم جميعا بكل خير. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين إلى موجز أسعى السديسة وأولى مواعيدنا الأخبارية لنهار اليوم. بلغت نسبة تقدم أشغال صيانة وترميم مقرب بلدية الكسار بولاية قفصة 30%، فيما تقدر كلفة إنجاز المشروع ب 380 ألف دينار وفق ما أكدته المكلفة بتسيير شؤون البلدية ميسون لمينة. وأضافت أن أشغال صيانة انطلقت منذ شهر مايو الماضي وشهدت بطئا في الإنجاز قبل أن يتم تجاوزه، مشيرة إلى أنه من المنتظر الانتهاء من الأشغال كليا خلال شهر أكتوبر القادم. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق ل13 من أوت من كل سنة، عادت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بقبلي برنامجا جهويا تضمن جملة من التظاهرات والأنشطة تنطلق من 10 لغاية 13 من أوت، من ضمنها فعاليات المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية. تراجع معدل التضخم في تونس خلال شهر جويلية الماضي إلى مستوى 5.1% مقابل 5.3% في جوان و 5.5% في مايو وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء. ورغم أن تراجع التضخم قد يبدو مؤشرا إيجابيا، فإن ذلك لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار، بل يعني أساسا أن نسق ارتفاعها أصبح أبطأ، وهو ما يفسر الفجوة بين الأرقام الرسمية وشعور المواطن بارتفاع كلفة المعيشة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل طاقة الاستيعاب للدورة النهائية للتوجيه الجامعي 26/2000، ويمكن الاطلاع على الدليل عبر الموقع الرسمي للتوجيه الجامعي www.orientation.tn. حذر المندوب العام لحماية الطفولة من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي وما قد ينجر عن ذلك من أشكال تهديد قد ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكاله. تتزايد المؤشرات إلى إمكانية التوصل قريبا إلى تفاهم بشأن مضيق هرمز في ظل تقدم المحادثات الجارية بوساطة سلطنة عمان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: نساء الصباح،
3: صباح الخير يا حلوين،
4: صباح الخير وكل الخير،
5: صباح الخير،
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس،
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
2: نسائم الصباح.
9: صباح الخير، نهاركم زين، نهاركم فل، صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الثنية الزينة، صباح راحة البال، وصباح تتمنوا فيه أي حاجة تحبوها تكون حاضرة معاكم وتلقوها معاكم على أرض الواقع. صباح الأخبار الطيبة والأخبار المزينة والطقس المزين زي ده، كيف كيف نصبح عليكم وين ما كنتم وكيف ما اخترتم أنكم ترافقونا على موجة إذاعة قفصة. 3 دقائق بعد الستة، هذه نسائمنا الصباحية تقولكم نهاركم زين وصباحكم فل في نهار جديد.

0: قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

صباح التوكل على الله. صباحكم خير ونهاركم زين ونهاركم مبروك الناس الكل. إن شاء الله ربي يسعد صباحكم، نهار جديد، أحلام جديدة، خطوات ثابتة نحو أحلامكم وين ما كنتم، وخطواتكم كاملة بالنجاح وبالتوفيق. إن شاء الله نهار تسمعوا فيك الأخبار الطيبة، خاصة للناس اللي تسعى لرزقها، للناس اللي هكا قامت بكري، للناس اللي معاملة على ربي وحلت موارد الرزق نتاعها إن شاء الله برزق الحلال، إن شاء الله برزق الوافر لكم الناس الكل اليوم وكل يوم. اليوم السبت 8 أوت 2026، اللي هو الموافق للخامس والعشرين من صفر 1448 هجري. نهار اليوم هو رقم 220 من عام 2026. عنا 32 أسبوع من هذه السنة، واليوم عنا 71 يوم في فصل الصيف، لكن نبشركم درجات الحرارة في المعدلات العادية وحتى أقل من المعدلات العادية، معناها فما نسيمة اليوم موجودة، أقل درجات الحرارة من أمس، وبعد شوية نعطيكم التفاصيل الكل. لكن قبلها خليني نعطيكم فكرة على مواقيت الصلاة بالنسبة لليوم، وين الظهر باش يكون مع انتصاف نهار هذا اليوم و37 دقيقة، العصر باش يكون في 14 دقيقة بعد الساعة الرابعة، 25 دقيقة بعد الساعة السابعة مساء يرفع إليكم أذان صلاة المغرب، وفي 57 دقيقة بعد الساعة الثامنة مساء يرفع إليكم أذان صلاة العشاء. فتقبل الله صلاة الجميع مسبقاً.

امنا ان شاء الله نهاركم زين. الناس الكل كما قلت لكم طقسنا اليوم باش يكون حتى في درجات الحراره هكا اقل من امس والحمد لله. من المتوقع انه السحب باش تكون موجوده تقريبا باغلب المناطق، درجات الحراره باش تكون فيها انخفاض طفيف، القصوى باش تكون بين 30 و35 درجه بالمناطق الساحليه الشماليه والمرتفعات، بين 36 و40 درجه ببقيه الجهات، توصل 42 درجه كاقصى درجه في الجنوب الغربي. هذايا بالنسبة للريح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال، من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، وباش تكون قرب السواحل باش تكون قوية نسبيا وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. يعني ليلة أخرى بدون مكيفات والحمد لله، هذا هو طقسنا اللي يخلي ديما الحياة حلوة.

0: صباح الربح اللي يملا ويعبي جيوبكم والفرحة اللي تخلي البسمة تملا وجوهكم. صباح الكلمة الحلوة، صباح الناس التفائل والمروة واللي تحب تسمع الحظ توا. صباحكم إيجابي والناس الفرحانة هم أصحابي، ومع الحظ نيوز نحل ونقرأ لكم جوابي.
1: وانا باش نحل ونقرا لكم جوابي ونقول لكم صباح الخير ونهاركم زين، وكل خطوه تخطوها الناس الكل تقربكم اكثر من احلامكم. كالعاده نبدو برج الحمل. الحمل

0: نقول لك ديما كالعادة كون واثق في أفكارك وما زلت متمسك بها، وأكيد كل أحلامك باش تنفذها قريبا، حتى لو كان الفرصة اليوم ما جاتكش أكيد ومن دون حتى شك، باش تكون غدوة موجودة وكون أكثر قناعة بأفكارك وما تتنزلش عليها، الحظ باش يوقف معاك وهكا يمكنك زادة من دراسة عروض ممتازة جدا في مجالك المهني وإلا الدراسي. فقط انتبه بركة باش ما تكررش الأخطاء انتاع الليامات اللي فاتت. كيف كيف زيدا نمشي البرج الثور. برج الثور اللي باش نقول لك رد بالك خاصة من الناس المقربة ليك، وما تخليش النهار اليوم يفوت من غير ما تصرحهم بحقيقة مشاعرك. الدنيا قصيرة وما تخليهاش ضايعة هكا في المشاكل والخلافات، أكيد باش تلقى برشا حلول. أنت مسؤول على مشاعرك، وأكيد عشقك الكبير لخدمتك وعشقك الكبير للشريك باش يخليك اليوم هكا في مناسبة عائلية وباش تفتح أفاق جديدة. العمل تحلم بيه ليك برشا اليوم تفرح بيه يا جوزاء، نهار الزين اليوم ونهار الخيرات الكل، علاش باش تكون أكثر قدرة وأكثر ثقة بقدراتك، بالرغم من أنه فما برشا شكون يحب يعطلك ولا يحبط العزيمة متاعك، لكنك باش تقابل الشخص المناسب الأسبوع هذايا باش تشعر براحة كبيرة برشا برشا برشا، وأكيد باش تساعدك على تخطي كل حاجة تنجم تكون هكا كانت ممقلقاتك شوية وإلا كانت عكساتك شوية. اليوم وغدوة عندك برشا حظ يا برج الجوزاء. السرطان اليوم فما عندك وقت باش تعدي برشا وقت مع شخص ديما يحفز فيك، ديما يشجعك، يقول لك راك محظوظ على الاخر ومحظوظ بوجود الشخص هذايا المميز في حياتك. بالنسبه للسعيد العاطفي، حاول انك تقنع الحبيب ببعض الامور اللي تهم علاقتك به وتهم استمرار النجاح في علاقتكم. أسد يا الأسد، اليوم الأمور تتحسن وتعيش ليلة هاد برشا ونهار هادي برشا، عندك مهمة تتطلب شوية انضباط، من الأفضل أنك تنتظر هكا وتركز أمورك شوية وأكيد كل شيء باش يتغير نحو الأفضل قريبا. بالنسبة لصعيد العاطفي، اتحكم بمزاجية في علاقتك بالشريك وتبادر فورا إلى اتخاذ قرارات حاسمة تكون عندك فيها الكلمة. وانت يا عذراء اليوم باش تحتاج الى دعم معنوي وباش يكونوا احبابك واصحابك موجودين معاك باش يستشيروك في نشاط جديد. حصن روحك واكيد باش تكون سعيد بالتأكيد. في السعيد العاطفي، اكيد اليوم باش تحصل لك امور كنت تقول مستحيل كان تحصل على سعيد العاطفي. الامور هذه باش تخليك مرتاح وباش تخليك هكا راضي اليوم وكل يوم. الميزان ساعات هكا في العمل تقولك تعبت شوية ولا تشعر بعدم الرضا في ساعات لولا من هارك، لكن أكيد زملائك اليوم في العمل باش تكون فما مناقشات واضحة اللي تعد أمر ضروري للغاية باش تتجنب أي سوء تفاهم. واليوم باش تكون عندك حتى أثار سلبية، اليوم باش تخطى كل الحواجز وكل الصعوبات. العقرب، نمشوا للعقرب، نمشوا للعقرب وبرج العقرب اليوم على صعيد العام، باش تشعر انك امن، باش تشعر انك فرحان، باش تشعر انه مزاجك زاده معتدل. وبالنسبه لصعيد العاطفي، اليوم هو النهار اللي تنجم تاخذ فيه القرارات اللي تهم علاقتكم. برج القوس، برج القوس محاولاتك باش توضح نواياك الحقيقيه ولات هكا مستفزه شويه. خلي الناس تخمم كيف ما تحب، دور روحك كان بالناس الايجابيه، الناس اللي باش تحسن جوده حياتك، وخلي تصرفاتك وافعالك حقيقيه توا ليامات تثبت لهم الحقيقة بوضوح. بالنسبة لصعيد العاطفي، رد بالك هكا تكون اليوم تحت استفزاز وإلا مسائلة متاع أي حد، عندك صداقات جديدة، عندك تطوير في العمل، وعندك مشروع مهم زيدا كيف كيف قاعد تخدم عليه، أثاره باش تكون واضحة في ليامات الجاية. برج الجدي، استقرار في حالتك العاطفية باش يخليك واثق من روحك بغض النظر على شنو يشوفوا الآخرين. أكيد أنت عندك ثقة برشا كبيرة في روحك وهذية باش يخليك اليوم مرتاح وتنتقل من الدفاع إلى الهجوم، باش تخلي الأمور في نصابها وتتحكم أنت بالوضع. نعم نمشوا للبرج قبل الأخير. الدلو، الدلو اليوم تلاحق أهدافك بطاقة كبيرة، طاقة كبيرة برشا، عندك رغبة كبيرة في النجاح، يكفي أنك باش تواصل أهدافك بوعي وإصرار، وخذ قراراتك وقت اللي أنت تحب تاخذ القرار بالضبط، ما تتسرعش وما تستناش أن واحد يطرق بابك باش يعطيك ما تتمناه من السعادة. تقدم وحدك وحدك بخطى ثابتة نحو سعادتك ونحو الفرحة متاعك. نختموها بالبرج المائي، برج الحوت اليوم، وما عندكش عقبات في الوقت الحالي، والآخرين معناها باش يظهروا لك احترامهم وتقديرهم، نتيجة الأمور باش تحسمها في المرحلة هذية. واليوم تقيم العلاقة بالحبيب ومتنجم تخمم كان في ساعاتك، تقدم كان في تقدم وتقدم زيادة، وتخمم كان في الحاجة اللي باش تبعدك على هموم العمل وتخليك فرحان. الحظ مواتيك يا حوت.
1: صباح الربح اللي يملا ويعبي جيوبكم، والفرحة اللي تخلي البسمة تملا وجوهكم. صباح الكلمة الحلوة، صباح الناس التفائل والمروة واللي تحب تسمع الحظ توا. صباحكم إيجابي والناس الفرحانة هم أصحابي، ومع الحظ نيوز نحل ونقرأ لكم جوابي.

إن شاء الله حظكم حلو، إن شاء الله حظكم مزيين. إثنية زينة اللي الناس تبعفين ويا على طريق، وكالعادة ديما تحية خاصة للناس اللي هي في الكار، للناس اللي هي زادك كيف في الواج، للسايقين واللي راكبين معاهم، كل طرق إلى الفرح. إن شاء الله اليوم تكون سالكة أمامكم وتوصلوا سلامات في مختلف الاتجاهات اللي قاصدينها. أي توا باش نمشي طلبتوها على بكري، وباش نمشي توا الى مدينه العلوم، وباش نحكوا على المولد. هكا المولد وقتاش باش يكون بالضبط؟ الحاجه اللي تسالوا عليها برشا. باش المولد فلكيا ان شاء الله باش يكون نهار 3/25 اوت الجاري، اللي هو الموافق للثاني عشر من ربيع الاول 1448، والمعطيات باش تكون رؤيه الهلال ممكنه بالتلسكوب نهار الخميس 13 اوت 2026، ولهنا نحكي على تونس، وبالتالي نهار الجمعة 14 أوت 2026 باش يكون الفاتح لشهر ربيع الأول. وبالتالي فإنه ذكرى المولد النبوي الشريف كيف ما أعلنت عليه مدينة العلوم بتونس فلكيا نحكي باش يكون نهار 3/25 أوت. ونعود نأكد ديما إنه راهو ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية هو جهة رسمية المخولة للأعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. إن شاء الله يجينا كان بالخير وبراحة البال وصحة الأبدان، أهم حاجة نهاركم زين. مبروك الناس الكل.

اللي تعدى اتعدى، نبدو نهار جديد، مشوار جديد، بأحلام جديدة. كل نهار هو فرصة جديدة وتجربة جديدة وتوقعات زيادة جديدة، ملا نبدوها كان بالفرح وبالطاقة الإيجابية وبالناس اللي هي تبدأ محيطة بينا وتعطينا كان الكلمة السمحة كان الكلمة الباهية. ربي عينك، إن شاء الله نهارك زين، إن شاء الله نهارك مبروك، كل كلمة هذيك المزيانة اللي ساعات تبدلك نهارك الكل. نهاركم الكل إن شاء الله فيه برشا خيرات. واليوم نحب نقولكم زيادة إنه أفهم كان مناظرة، المناظرة هذه اللي قامت بها استيك باش نجموا تطلعوا على النتائج، المناظرة نتاع الانتداب لإطارات النتائج النهائية للاختبارات الكتابية للاستدعاءات زادة للاختبارات الشفاهية اللي كانت أعلنت عليها شركة التونسية للكهرباء والغاز بعد ما صادقوا على النتائج النهائية للاختبارات الكتابية اللي كانت في تاريخ 7 و8 فيفري. الناس اللي عادت في المناظرات هذه ونزد اللي قامت بالاعتراضات الخاصة بها بمناظرة الانتداب، توا تنجموا تطلعوا على مآل الترشحات امتاعكم، كيفاش باش تجرى التثبت به، شنو تعملوا بالضبط المترشحين الكل اللي وإلا اللي قاموا بالمناظرة اللي دخلوا للمناظرة متاع ستيك، دخلوا البيانات الخاصة بكم عبر الموقع الرسمي للمناظرات وتطلعوا على النتائج امتاعكم. وأهم حاجة اطبعوا الاستدعاءات الاختبارات الشفاهية للناس اللي تنجح وتفرح إن شاء الله في الاختبارات الكتابية. كيفاش تعملوا كونكور .stake.com.tn، خليني نعود لكم كونكور على فان اس مع دف الاخر اس .stake.com.tn. باهي باش في الموقع هذي باش تلقوا تفاصيل الكل على وقتاش باش تعدوا بالضبط، وين باش تعدوا بالضبط الامتحانات الشفاهية. ان شاء الله ناجحين وان شاء الله فرحين وان شاء الله مورد رزق لكل الناس اللي تسمع فينا الكل.

0: والسوء، أصل التسمية، الأمثال والحكايات. اليوم في برنامج الخيمة بداية من 10 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: السابعة صباحا، تحية طيبة مستمعينا الكرام في ثاني مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. تم الانطلاق أمس في بناء مقر بلدية لالا الجديد بتمويل يقدر بمليون ومائة وخمسين ألف دينار. وقعت الإدارة العامة للغابات اتفاقية شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو لتنفيذ مشروع يهدف إلى استعادة منظومات غابات الصنوبر الحربي المتدهورة بولاية القصرين وتدعيم قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية بتمويل من صندوق البيئة العالمي في شكل هبة بقيمة 2.48 مليون دولار أمريكي. قال كاتب عام جامعة التعليم الأساسي محمد العبيدي إنهم قد دعوا إلى هيئة إدارية طلبوا الفروع الجهوية للتعليم الأساسي بالإعداد والاستعداد لتحركات احتجاجية ردا على ما وصفه بتجاوزات وزارة التربية. حذرت المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك من بيع المياه المعدنية بأسعار مضاعفة ومن تنامي بعض الممارسات الاحتكارية، وذلك على خلفية ارتفاع الطلب على المياه المعلبة خلال فصل الصيف. أوضحت الإدارة العامة للغابات أن إعادة غراسة الغابات المتضررة من الحرائق لا تنطلق مباشرة بعد إخماد النيران، وإنما تخضع لمسار علمي يقوم على تقييم قدرة الغابة على التجدد الطبيعي، وهو ما يستغرق عادة ما بين سنة وسنتين على الأقل قبل اللجوء إلى الغراسة الاصطناعية عند الضرورة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل طاقة الاستيعاب للدورة النهائية للتوجيه الجامعي 26 2000، ويمكن الاطلاع على الدليل عبر الموقع الرسمي للتوجيه الجامعي www.orientation.tn. وقد انطلقت أمس الدورة النهائية للتوجيه الجامعي لتتواصل عملية تعمير بطاقة الاختيارات إلى غاية يوم غد الأحد، وتخصص هذه الدورة للناجحين الذين لم يحصلوا على تعيين في الدورة الرئيسية. أصيب 8 أشخاص بينهم مسعفان أمس في اعتداءات نفذها مستوطنون وقوات الاحتلال بمحافظتي نابلس وبيت لحم شمالي الضفة الغربية المحتلة وجنوبها. نهاية الموجز، موعدكم مع قسم الأخبار يتجدد بإذن الله تعالى في تمام الثامنة مع أولى نشرتنا الإخبارية. إلى اللقاء.

0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذاعة قفصة محبة دينا.
0: نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
5: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح الخير يا أغلى الناس.
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.

0: أحوال الطقس.
1: صباح الخير، نهاركم زين من جديد، وتحية لكل مستمعينا والناس اللي باش تلتحق بينا تباعا. كيفاش باش يكون طقسنا بالنسبة لليوم؟ عطيتكم قبيلة فكرة صغيرة، لكن أكيد التفاصيل الكل ناخذوها من خلال مصافحتنا للمعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الخير سسليم، نهارك زين. الله يخليك. يظل اليوم باش نعيشوا في معدلات، معناها يظل في المعدلات العادية لشهر أوت وإلا حتى أقل شوية سسليم، ولا لا؟
2: صحيح، اليوم في الطقس استقرار، بينما الريح هي تكون قوية نسبيا خاصة بخليج تونس، ضعيفة معتدلة بقية المناطق. بالتالي اليوم البحر باش يكون مضطرب فشديد اضطراب بخليج تونس وأقليل اضطراب ومضطرب بقية السواحل، والحرارة هي تكون في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 31 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و 41 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله في جهة قفص نسجلوا 40 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعدلات العادية لهذه الفترة. توزر 41 درجة قبل لي 40 درجة. كيف الأيام الجاية طقس متواصل في الاستقرار نتاعو، والحرارة تقعد في نفس المستويات، بينما البحر هو اللي يكون مضطرب شوية. ردوا بالنا وإن شاء الله نتمنوا السلامة للجميع
1: إن شاء الله. الأيام الجاية كيفاش باش يكون، معناها باش نعيشوا في نفس درجات الحرارة، معناها مستقرة لدرجات الحرارة كيف هكايا سسليم؟
2: صحيح صحيح، تقعد في استقرار، فمش تغيرات مناخيه كبيره. يقعد حاله السماء في استقرار، فمش تغيرات، والحراره تقعد في نفس المستويات هذه، فمش تغيير كبير.
1: واضح. يعطيك الصحه سسليم، يومك سعيد، شكرا ليك.

ضلك فايق علي بهذا.

0: وعي بقلب الشوق والزيد حبيتك ما بعرف وين بأي أنا بعب أي عين
1: حبيتك ما بعرف وين بأي أنا بعب أي عين
0: حبيتك ما بعرف وين بأي أنا بعب أي عين.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
7: نسائم الصباح، صباح الخير من جديد. ثنيتكم زينة، صباح الورد للنساء الكل. خليني نعود نذكركم ونعود نقول لكم فيها حتى مشكلة فيما يخص ستاج، وكما قلت النتائج النهائية وين زادة الموقع اللي باش نعوده لكم توا. تنجموا تتحصلوا على كل التفاصيل اللي هي خاصة بالمواعيد ومقرات اجتياز الاختبارات الشفهية. نحكي لهنا على الناس اللي صدرت النتائج النهائية الاختبارات الكتابية ونجحوا، والاستدعاءات بالاختبارات الشفهية ما تنسوش باش تطبعوها وقت اللي تدخلوا على الموقع متاع concours.stack.com.tn. نعاود لكم، راهي الكونكور في الاس بالاس في الاخر، concours.stack.com.tn. هذايا باش تلقوا فيه الاستدعاءات الخاصة بالاختبارات الشفهية، تلقوا فيها وقتاش تعدوا بالضبط، وتلقوا فيها وين تعدوا بالضبط. وبالنسبة للاختصاصات اللي هي معنية بالنتائج هذه، هي راهي مهندس أول، معين فني وإلا ملحق فني، معين متصرف الاختصاصات الكل ما عدا علوم الأعلام والاتصال، ومعين تصرف أول اللي زاد كيف كيف الاختصاصات الكل باش تلقوها ما عدا التدخل الاجتماعي وإلا ما يعادلها. أكثر منها كي النتائج النهائية موجودة وتلقوها على الموقع. إن شاء الله ديما فرحانين، وكل النتائج وكل الامتحانات تمر عليكم وانتم أكيد ملمومين في الخير.
0: أخبار النادي،
7: نمشوا توا الأخبار النيت، ونمشوا للترندات، ونمشوا شنو الأخبار الإضافية اللي قاعدة تجينا من المشهد التونسي والشارع التونسي، وكيف كيف زادة من المشهد العالمي. نمشوا للاستعدادات، استعدادات لظاهرة فلكية نادرة اللي كانت أعلنت عليها مدينة العلوم في تونس، وهي ترتيبات متابعة كسوف جزئي للشمس اللي هو مرتقب في منتصف الشهر. هذايا الحاجة هذه اللي أثارت اهتمام الناس اللي هي شغوفة بالفلك وبالعلوم. كيف كيف زادة باش نحكو تونسيا على التوجيه العالي الجامعي والاستعدادات للعودة، وانشغال واسع بين العائلات والطلبة مع صدور دليل طاقة الاستيعاب للدورة النهائية للتوجيه الجامعي نسخة 2026، بالتوازي مع بداية الاستعدادات زادة للعودة المدرسية. ونحو لهنا على كل الكرارس، على الكتب، على خاصة الكراسة المدعمة اللي الناس كلها تلوج عليه. أما من الأطفال والمنصات الرقمية، كان أثار بلاغ مندوب حماية الطفولة وتحذيراته على مخاطر المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتأثيرها زادة على استغلال الأطفال عبر الشاشات، تفاعل واسع بين الأولياء ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. والبلاغ هذا كان حذر فيه مندوب الطفولة من التليفونات، وأهم حاجة أكل الصغيرات اللي يشدوا بالخمسة سوية ستة سوية وساعات حتى بالنهار كامل وهم شادين التليفون، وهذايا تأثيرها على أنه ولا فما استغلال للأطفال عبر الشاشات. وهذاك ما قلت لقى تفاعل كبير برشا فيه وواسع بين الأولياء وبين مستخدمي زادة وسائل التواصل الاجتماعي. هذايا في تونس، التراند العالمي هو ارتفاع سعر الذهب والأسواق المالية، فما تقلبات ملحوظة في أسعار الذهب. الذهب وطلع لها، الذهب وهبط، الأسوام طلعت، الأسوام هبطت، كل نهار وكيفاش باش يكون الأسوام. المهم أنه فما تقلبات ملحوظة في أسعار الذهب والأسواق العالمية بعد بيانات اقتصادية أمريكية غير متوقعة، الشيء اللي خلى الاقتصاد والتضخم واجهة المحادثات على منصات التواصل. وما زلنا نحكو زيد عالميا على موجات الحر والأرصاد العالمية، احنا لباس الحمد لله. اليوم أقصى درجة الحرارة بشكون في حدود 41 درجة، يظهر لي درجة موالفين بها متعودين بها، ونساء وتسمع عنا نسمة تحذيرات بعكس في العالم اللي فما تحذيرات متجدة من منظمة الصحة العالمية وهيئات الأرصاد الجوية بشأن ارتفاع درجات الحرارة وموجات حر قياسية وتأثيراتها زادة الصحية والمناخية عالميا. هذايا نحكي على الدول الأوروبية، مانيش نحكي على تونس باش نطمنكم. ترندات التيك توك وصناع المحتوى زادة انتشار واسع للترندات الصيفية المتعلقة بالسفر والمتعلقة بالمقاطع الموسيقية والتجارب السياحية بين صناع المحتوى العربي والدولي خلال عطلة الصيف. مادامنا نحكو على الموسيقى ونحكو على المهرجانات والترندات، كان فما حفل جمع بي في بنزرت ما بين الشامي اللي عمل بوليميك كبيرة برشا في صيف السنة وتحدثت عليه الناس الكل وكيفاش تم طريقة استقباله والفوضى اللي صارت في طريقة استقباله، كل واحد كيفاش شافها من منظوره. فما شكون اللي شافها عادية صغيرات في سن مراهقة يمكن أفوروا شوية يمكن كانت أكثر من العادة شوية، فما شكون اللي شاف أنه ما هوش مقبول. على كل برشا ردود فعل صارت على الشامي وحضوره وطريقة استقباله. كيف ما زاد حفل ملكة جمال اللي في قليبيا كان أداء زاد كيف معناها أثار برشا جدل، أثار برشا حبر، ناس كلها تكلمت عليه كيفاش يصير معناها الحفل ملكات الجمال بالطريقة هذيك. على كل هذا كان حديث الشارع التونسي. باش نرجع بكم توا للشامي ومرتضى، الحفل اللي كان نجمعهم في بنزرت والشامي ومرتضى واللي ورط الشامي في مقارنة قارنة فنية أكيد فما شكون شايف إنها ما هيش في صالحة. لهنا ما نبلغوش إنه الانبهار بالشامي لا يعني أكيد تفوق الفني، هي ماكينة إنتاجية عالمية تجارية جبارة قاعدة تسوق له وتروج له وصنعت منه موضة تجارية وموضة لزمن وجيل معين، وهو اللي يفتقده يمكن مرتضى إنتاجيا وتسويقيا، لكن هو غني فنيا وصوتا. وهذا مرتضى اللي هو حاضر معنا اليوم في نسائمنا الصباحية 26 دقيقة بعد السبعة.

0: إذاعة قفصة
1: مرايا تتكلم.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
0: إذاعة قفصة محبدة.
4: فلاش سبور. فلاش سبور.
5: أجمل تحية صباحية لو سهلا مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي. البداية بكرة القدم وفرقنا التونسية اللي توصل في تحذيراتها لانطلاقة الموسم الرياضي في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والمحترفة الثانية. البداية بنجم المتلوي والميركاتو وهيئة نجم المناجم توصلت لاتفاق رسمي مع المهاجم النيجيري إيفاني أوغبا. أوغبا باش يمضي مع الفريق عقد لمدة موسمين قادما من جي اس كا شبيبة القيروان في صفقة انتقال حر. ومن المنتظر أنه يوصل اليوم السبت لتونس لإتمام إجراءات التعاقد مع نجم المتلوي. نذكر لم لعب عمره 24 سنة ولعب سابقا مع منتخب نيجيريا الأولمبي. نذكر زادة أنه فريق اتحاد بن قردان تفق مع ثنائي السابق لفريق الشبيبة القيروانية، نحكو على شريف كامارا وكينغسلي رمضان. زوز الملعبية ضم اتفق معهم فريق اتحاد بن قردان في انتظار يعني الخضوع للفحص الطبي تمهيدا للتوقيع مع الفريق. نحكو على فريق اتحاد بن قردان. نذكر انه الاتحاد ابرم خمس صفقات الى حد الان محلية في بين ملعبية التونسة. نجم المتلوي امضى الى حد الان مع 10 ملاعبية في هذا الميركاتو، طبيعي جدا رقم كبير خاصة بعد مغادرة عديد العناصر اللي كانت لعبت مع الفريق في الموسم الماضي مع

طبعا في يعني لاعبين بانتقالات لفرق اخرى بين ملعبيه انتهت عقودهم. هذا بالنسبه لفريق الاتحاد الرياضي بن قردان. نجم المتلوي النادي الافريقي كان اعلن يوم امس عن اتمام صفقه التعاقد مع تادوس كانغ. نحكوا على اللاعب ذي اللي امضى 3 سنوات مع النادي الافريقي. هذه صفقه اخرى بالنسبه لفريق باب جديد مهمه جدا خاصه بعد خروج الهدف في راس شوت. ديما مع المحترفة الأولى وانتقالاتها اللاعبين. غازي عبد الرزاق بعد 16 سنة من مغادرته فريقه الأم الصاعد الحديثة للمحترفة الأولى يمضي عقد لمدة موسم. ونرجع للنادي الافريقي باش نكمل مع فرق الرابطه المحترفه الاولى. نذكر انه الجلسه العامه التقييميه يعني والحديث عن الموسم الرياضي الجلسه باش تكون يوم الاحد. هذا بالنسبه لجلسه الافريقي 30 اوت قبل طبعا مع بدايه الموسم الرياضي الجديد. نحكو على الجلسه العامه العاديه التقييميه بالنسبه للنادي الافريقي. نحكو على قطاع التحكيم وما أدراك ما قطاع التحكيم في تونس. بعد مغادرة الحمودي لمنصبه وتقديمه للاستقالة متاعه تعطل المفاوضات حتى الآن بين الجامعة التونسية لكرة القدم وناجي جويني بسبب تحفظات من المكتب الجامعي حول تركيبة فريق العمل متاعه. الجامعة كانت طلبت من جويني رسميا العودة للإشراف على التحكيم وأعطى موافقته لكنه طلب يعني بعض الرسمات تكون معاه في الإدارة الوطنية للتحكيم. يلزم في هذا الوقت بالذات يتم تعيين إدارة وطنية وكل متفق عليها من الجميع حتى لا ندخل في جدالات مع الموسم الرياضي لأنه لا نفع معنا التونسي لا معنا الجزائري لا الياباني ما نزمنا ما نعرفوش بالحقيقة خاصة مع توفر تقنية الفار. ورينا تحفظات الموسم الماضي من الفرق على الفار يعني مسألة التحكيم يلزمها تحسن بصفة نهائية بين الفرق وكذلك الجامعة التونسية لكرة القدم. ومرة أخرى زاد الوزارة مدخلة في الموضوع هذا الملف المهم موضوع التحكيم عنده حق في النقطة هذه. ونكمل جولتنا بعد إن شاء الله لكن قبل هذا مستقبل قصرين يعلن عن تعاقده مع الحارس تيم أربعي لعمر 35 سنة لمدة موسم. نذكر الهيئة التسييرية مستقبل قصرين اتفقت مع المدرب هشام السويسي للإشراف على المقاليد الفنية للفريق. وباش نكمل جولتنا الرياضية بالألعاب المتوسطية إيطاليا 2026. الأرقام مش موجودة في الحقيقة في الصفحات الرسمية للجنة الوطنية الأولمبية خذيتها من الإذاعة الوطنية. نحكو على الألعاب المتوسطية كما ذكرت إيطاليا 2026 من 21 أوت حتى 3 سبتمبر القادم. حسب اللجنة فإن تونس رسميا ستشارك بأكبر وفد لها في تاريخ مشاركتها خارج تونس يعني نظمنا 2001 وكان عنا عدد أكبر 321 رياضي أنذاك. نحكو على 181 رياضي في هذه النسخة باش يشاركوا في التظاهرة ب 28 اختصاص 24 رياضات فردية و 4 رياضات جماعية. نحكو على الفوت الباسكيت الهوند والفولي. هكا نكونوا كمان هذا الموعد الرياضي في شمال تحيات حيدرون إلى اللقاء.

0: يسبح الورد ويسبح الهول ليكم الناس كلها. انا باش نضم صوتي الصوت ياسمين علي ونتمنى لكم احلى ليامات وكل الخطوات ان شاء الله تكون ثابته في طريق تحقيق احلامكم. الناس الكل اللي تسمعوا فينا مرحبا بكم وشكرا على اختياركم موجتنا. واهم حاجه يعطيكم الصحه على تصبيحاتكم، يعطيكم الصحه على كلمه صباح الخير ومحليكم وعلى متابعتكم وزاده كيف كيف. وتحيه خاصه للناس اللي تسمع فينا خارج حدود الوطن، ان شاء الله ربي يعطيكم صحة الغربة. شكرا من القلب على تصوركم اللي ديما تفرحني في كل صبحية. به نحكوا الحاجات اللي تفرح ونحب ديما نسمعوا الحاجات اللي تفرح. اما زيدة كي تبدا فما حاجة يلزمنا نحكوا عليها فيلزمنا نحكوا عليها. به احنا ديما نلوموا على البلدي وديما نلوموا على انه ما فماش هكا الناس اللي معناها الفضلات ما تتلمش في وقتها، نلوموا على انه ساعات تبقى بالنهارين وبالثلاثة ما يجوش. لكن هذا ديما نلوموا فيه وديما نقولوا فيه وديما نحكوا فيه، ولكن زيدة اما اليوم احنا باش نلوموا زيدة على المواطن العادي. المواطن العادي اللي يخلي البوبالة امتاعه انفرته في الشارع، على المواطن العادي اللي ما ينجمش يعمل ساشي يلم فيها الفضلات متاع دار. هاي فضلات متاع دار، هي انت ساعات فضلات متاع دارك انت ما تنجمش تخليها بحذاك في الدار في الكوزينة، معناه فما بالك إذا كان الناس اللي تخدم هذيك مصباح واللي معناها وين أنتم باش تبزعوها خاطي البوبالات اللي موجودة، وإلا وين أنتم باش تخلوا أكل الزبلة هذيك تسيبوا البوبالة تبدأ مازالت فارغة وتبزعوا في الوطاء. معناه لهنا اللوموا على الناس اللي قاعدة هكا ولا تعمل فيها بطريقة علاش وكيفاش ما فماش، معناه تجي باش تفهمها ما تلقي روحك ما تفهمهاش. علاش تخلي بوبالة ما زالت فارغة وتصب حذاه ما تتفهمش؟ على كل قبل ما تصبوها قبل ما تلوحوها تفكروا انه فما ظهر انسان كبير في العمر راهو باش يطبس وباش يلم وباش يتلم الكروايح اللي انت ماكش طايقها في دارك، هو راهو يشمها آلاف المرات في النهار. فما فيها بس الناس كلها نتعاونوا، هذه بلادنا الناس الكل، وهذه دنيتنا الناس الكل، وهذه نظافتنا والناس الكل. معناها كي ساشي هكا كحلة تتحط ولا تتربط وكل حاجة تتحط في بلاصتها، نلقى بوبالة معبية ما يسالش، نزيد خطوتين نزيد ثلاثة نزيد أربعة نزيد عشرة ونحطها في بوبالة نظيفة ولا في بوبالة تبدأ معتها ما هيش معبية، خير ألف مرة من إن تكون نقاط سوداء، خاصة قدام السبيطارات وخاصة قدام بنك الدم. معناه الناس اللي متعدي توا من بحذا بنك الدم ما يسالش عملوا طلة شوفوا يا هل تراها ذاك يليق بالناس اللي موجودة في قفصة، يا هل تراها ذاك يليق بناس واعية وإلا لا؟ بنك الدم بحذا بنك الدم ولت نقطة سوداء في كل مرة يزمنا نركز عليه. احنا هذية في قفصة زيدة كيف كيف، وفي سيدي عيش عندهم برشا مطالب زيدة ان شاء الله تختزل برشا اجراءات ومطالب سيدي عيش زيدة ياخذوها بعين الاعتبار في مشاغل.
1: فايز الذيبي من سيدي عيش، ماذا بينا تكون سيدي عيش كلها بخير، وماذا بينا تتحسن طرقاتنا وبيئتنا، وماذا بينا تكون عنا قاعة لعب فردية سيدي عيش، ويكون عنا جمعيات كبار ورؤوس الأموال يدعمونا شوي.
2: سيدي عيش منطقة فلاحية أثرية، لكن بالرغم أنها فيها ثروات لكن ديما الماء مقصوص، الضوء مقصوص، طرقات تو بدو في الأحياء الجانبية، الطرقات الرئيسية مش متاع معتمدية، ناقصتها قاعة ألعاب فردية، حماية، قباضة، ما ناقصين كل شيء، ما أنا شيء سيدي، أنا كان معتمدية ظهر لي، وديوان، ناقصين كل شيء سيدي عيش.
3: سيدي عيش منطقة مش كبيرة برشا صحيح، أما ماذا بينا يتلفتونا شوي للمدارس، مثلا مدرسة سيدي عيش الشرقية عنا نقص في القاعات، نقص في التجهيزات، ماذا بيه تلفتونا شوي للوسائل اللازمة معناها والحافلات، على نقص في الحافلات باش توصل تلامذة، خاطر فما تلامذة جينا من بعيد، مش كان المدرسة اللي ذكرتها برشا مدارس راهو عندنا برشا نقص فيها في التجهيزات في كل شيء. بالنسبة للطرقات بدو تو يصلحولنا فيها، وبالنسبة للأعمال بتاع البلدية صحيح قاعدين يقوموا بأعمالهم وكل شيء، لكن ثم التجهيزات للكماين مثلا مش متوفرة بالكدا، تلقى النفايات في البلايس الكل مش كل يوم، ماذا بينا يتلهوا بالحكاية ذي بمسألة النظافة. زاد البنية التحتية ماذا بين يتلهاو به خاطر كي تصب المطر الواد يهبط ويجيب كل شيء معاه، خاطر يجيب النفايات الكل يجيبها من شيرة الجبل، وان شاء الله يتلفتوا له شويه معناها المسؤولين وكل شيء. وجه القمر

شكرا قيوتكم بنينة. صباح الخير لسكر قيوتنا كل يوم للناس اللي تبع فينا حتى من قبل ما نبدو بعد شوية بعد ثمانية قبل ما بعد نخلو قبل كل شيء المجال لزملائنا من قسم الأخبار وأول وقفاتنا الأخبارية المفصلة والمحينة. إن بعدها باش نحكو في صحتك بين يديك على موضوع مهم برشا واللي هو السمنة وإلا لوبيزيتي اللي عند الصغيرات شنية الأعراض متاحة شنية الأسباب متاحة وكيفاش نجمو نعالجوها في هكا فقرتنا الأولى. بعدها باش نحكو شباب باش نحكو ناشئة وبشوشو القسرين ومهرجان الشباب برشا إيقاعات برشا مصفحات في نسائم الصباح.

0: برامج إذاعة جفصة في مدن تونس الكبرى. 92.5
1: بانوراما.
2: اليوم في تكنولوجيا نيوز، الحاسوب فائق السرعة وعالي الدقة لمركز حساب الخوارزمي، الذكاء الاصطناعي الخارق الثورة القادمة وصراع السيطرة، أهم مستجدات الأمن السيبرني خلال هذا الأسبوع. تكنولوجيا نيوز بداية من الصنهار على موجات إذاعة قفصة.

0: إشهار.
1: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا الكيلو عنب 5450 في عوض 6300.
2: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: الثامنة صباحا، أسعد الله يومكم جميعا بكل خير. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين إلى أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم، تقدم لكم إيمان إبراهيم. والبداية مع العناوين. بولاية قبلي توصل الاستعدادات لاستقبال الموسم السياحي الشتوي في أفضل الظروف. التوقيع على اتفاقية شراكة بين الإدارة العامة للغابات ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لاستعادة منظومة غابات الصنوبر الحلبي بالقسري. المندوب العام لحماية الطفولة يحذر من مخاطر الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي على الأطفال. تزايد المؤشرات لإمكانية التوصل قريبا إلى تفاهم بين واشنطن وطهران بشأن مضيق هرمز في ظل تقدم المحادثات الجارية بوساطة سلطنة عمان. بلغت نسبة تقدم أشغال صيانة وترميم مقر بلدية القصر بولاية قفصة 30%، فيما تقدر كلفة إنجاز المشروع ب 380 ألف دينار وفق ما أفادت به المكلفة بتسيير شؤون البلدية ميسون لمينة. وأضافت في تصريح للإذاعة أنه من المنتظر الانتهاء من الأشغال كليا خلال شهر أكتوبر القادم، ومن بين المشاريع الجاري إنجازها تهيئة منتزه الزاوية الحضري بالكسر بكلفة جملية تفوق 480 ألف دينار.
5: مشروع منتزه الزاوية كلفة جملية 488 ألف دينار. بلدية الكسر قامت بتحويل مبلغ 100 ألف دينار كمساهمة. المشروع يتمثل في إعادة تجهيز المنتزه باش يكون متنفس إن شاء الله الأهالي الكسر، بلاصة معناها ينجموا يمشوا لها يقعدوا فيها، تكون بلاصة خضراء ومهيئة لاستقبال عائلات. بالنسبة للمشروع الثاني هو إعادة مقر بلدية الكسر، كلفة جملية 380 ألف دينار. مدة إنجاز المشروع بداية 210 يوم، لكن نظرا لوجود بعض التعطيلات التقنية نقول إذا وقع تأخير في إنجاز المشروع، انطلاق الأشغال في ماي 2025 تعطل في عديد المرات. تو إن شاء الله نتلاف التعطيل هذا مع المقاول وبش نحافظوا على نفس الطابع المعماري. أيضا مازال شوية الداخل مازالت شوية دينة، وبإذن الله نتبعوا مع المقاول وبش يكمل المشروع في أحسن الظروف.
4: من ناحية أخرى، انطلق أمس إنجاز مشروع بناء مقر بلدية لالا الجديد بتمويل يقدر بمليون ومئة وخمسين ألف دينار وفق تأكيد صالح أحمد صالح كاتب عام بلدية لالا.
6: يعطى إشارة انطلاق مشروع بناء مقر بلدية لالا تقريبا في حدود مليار ومئة وخمسين ألف دينار. المشروع يتكون من قسط أول وظيفي وإن شاء الله مدة الأشغال 360 يوم، وإن شاء الله بحاول الله المشروع يتم في الأجال المتفق عليها ويعاوننا معنا كنقلة نوعية للخدمات في بلدية ليلة إن شاء الله.
4: من المنتظر البدء في أشغال تدعيم الطريق الوطني عدد 15 الرابطة بين ولايتي قفصة والقصرين والممتدة على طول 29.7 كيلومتر خلال شهر سبتمبر القادم. وفاد المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بقفص علي عمار في تصريح لرؤوف العياري بأن الإعلان عن طلب العروض قد تم خلال شهر جوان الماضي، حيث يشمل المشروع إنجاز طبقتين من الخرسانة الإسفلتية وتدعيم المنشآت المالية بكلفة جملية تناهز 60 مليون دينار، ذلك بهدف تحسين جودة البنية التحتية وتعزيز سلامة مستعملي الطريق.
7: المشروع تدعيم الطريق الوطني عدد 15 من النقطة الكيلومترية 137 للنقطة الكيلومترية 166.7 طول 29.7 كيلومتر والرابط بين ولايتي قفصة والقصرين. تم الإعلان عن طلب العروض خلال شهر جوان 2026. حاليا بصدد تقييم العروض لدى المصالح المركزية، من المؤمل باش تم إجراءات الإسناد خلال شهر أوت إن شاء الله، وإن شاء الله زاد كيف انطلاق الأشغال خلال شهر سبتمبر 2026. والأشغال هذه تتمثل في إنجاز طبق من الخرسانة الأسفلتية على طول الطريق مع تدعيم المنشآت المتواجدة عن طريق حمايتها وتدعيم السلامة المرورية، تشوير العمودي وتشوير الأفقي للطريق. كلفة المشروع تناهز 60 مليون دينار.
4: تواصل المندوبية الجهوية للسياحة بقبل استعداداتها لاستقبال الموسم السياحي الشتوي، وقد انطلقت في عمليات التفقد بصفة دورية لمختلف المؤسسات السياحية بالجهة، إلى جانب القيام بجلسات عمل مع المهنيين بالقطاع السياحي حسب اختصاصاتهم، وذلك بهدف ضمان موسم سياحي واعد. عن هذه الاستعدادات يتحدث المندوب الجهوي للسياحة بقبلي ياسر سوف.
0: تم الانطلاق عمليات التفقد بصفة دورية مختلف المؤسسات السياحية بالجهة للحرص على تقديم خدمات ذات جودة ممتازة وجيدة. كذلك يتم حاليا التنسيق المتواصل مع البلديات السياحية، خاصة للحرص على النظافة العامة وخاصة بالمسالك السياحية والمواقع السياحية الصحراوية. كذلك انطلقنا في جلسات عمل مع مهنيين بالقطاع السياحي حسب الاختصاصات للتحضير الجيد لاستقبال الحرفاء، وخاصة كما تعرفوا من خلال موسم الشتوي تكون معنا عندنا كبيرة من حرفاء جهة يلزمها تحضيرات خاصة. كذلك طلقنا في التنسيق المحكم مع المصالح الأمنية للتحضيرات اللازمة بخصوص الرحلات السياحية القادمة من الجهات الأخرى خلال موسم الذروة. كذلك جلسات عمل مع هيئة المهرجان الدولي للصحراء بيدوس حول الدورة الجاية، وخاصة في مزيد معنا إطار تنويع الفقرات والتنسيق مع وزارة السياحة في مختلف مراحل الدولة. كذلك قمنا بوضع برنامج ترويجي خاص للجهة بالتنسيق مع الإدارة المركزية ترويج في الديوان الوطني التونسي للسياحة. لذلك يتم حاليا تكثيف المراقبة على السيارات الرباعية الدفع وعلى مدى سلامتها للتحضير للرحلات السياحية في العمق الصحراوي. كل هذه التحضيرات إن شاء الله الموسم السياحي الصحراوي ينطلق بداية من 1 سبتمبر، وباتصالنا بمختلف الداخلين في القطاع السياحي من وكالات أسفار ونزل ثم موسم سياحي جيد إن شاء الله. هذه هي مختلف التحضيرات طبعا تتواصل إلى حين انطلاق الموسم السياحي الصحراوي.
4: وقعت الإدارة العامة للغابات اتفاقية شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو لتنفيذ مشروع يهدف إلى استعادة منظومات غابات الصنوبر الحلبية المتدهورة بولاية القصرين وتدعيم قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية بتمويل من صندوق البيئة العالمي في شكل هبة بقيمة 2.48 مليون دولار أمريكي. ويندرج المشروع الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إمضاء الاتفاقية في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الثروة الغابية وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية من خلال استعادة واستصلاح منظومات غابات الصنوبر الحلبي والتصرف فيها بولاية القصرين وفق مقاربة مندمجة وتشاركية. يواصل فريق برنامج دعم الأسرة للجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس تنفيذ سلسلة من التدخلات الميدانية الموجهة لفائدة عدد من المؤسسات التربوية في إطار اتفاقية شراكة مع المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد. وتهدف هذه المبادرات إلى تحسين ظروف التمدرس وتوفير بيئة تعلمية جيدة. حباب طاهري مكلف ببرنامج دعم الأسرة بالمكتب الجهوي لجمعية قرى الأسواس بسيدي بوزيد يضيف متابعة لألفة الخصخصي.
8: نصت الاتفاقية أساسا على تهيئة وتجهيز المؤسسات التربوية ودعم العودة المدرسية من خلال توفير الأدوات المدرسية والتنقل المدرسي وتأثير الأنشطة التحسيسية والتوعوية داخل المؤسسات التربوية وبعث النوادي داخل المؤسسات هذه. وبعد الاتفاقية قام المكتب الجمعي بتنفيذ عدة تدخلات بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية، لعل أهمها المخيم اللي صار من شهر جوان إلى شهر أوت اللي استفاد منه 120 تلميذ موزعين على 3 مدارس في ولاية سيدي بوزيد. إضافة إلى هذا بداية تدخل القيام بعدة إصلاحات في مدارس ابتدائية باش نوفروا بيئة مدرسية آمنة للتلاميذ والإطار التربوي. من بين مدارس هذه مدرسة رقيبة الطويلة اللي تجاوز تكلفتها 35 ألف دينار وتمثل أهم الإصلاحات الوحدات الصحية وعملية الطلاء وتزيين المدرسة. من المتضرر أنها بتشمل عدة مدارس أخرى، وهذا ما ينجم يكون كان دعم التوانسة وتبرع الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS بزيارة الموقع الإلكتروني www.sosve.ca.
4: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس عن صدور دليل طاقة الاستيعاب للدورة النهائية للتوجيه الجامعي 26/2000. ويمكن الاطلاع على الدليل عبر الموقع الرسمي للتوجيه الجامعي www.orientation.tn. وقد انطلقت أمس الدورة النهائية للتوجيه الجامعي لتتوصل عملية تعمير بطاقة الاختيارات إلى يوم غد الأحد، وتخصص هذه الدورة للناجحين الذين لم يحصلوا على تعيين في الدورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية لتكون نتائجها يوم 12 من أوت الجاري، فيما تنطلق دورة إعادة التوجيه من 15 إلى 19 من أوت، وتقدم المطالب لأسباب صحية واجتماعية ولفائدة أصحاب المواهب بين 17 والعشرين من أوت الجاري عبر البريد مضمون الوصول أو البريد السريع، وسيتم الإعلان عن نتائج إعادة التوجيه يوم 4 من سبتمبر القادم. حذر المندوب العام لحماية الطفولة من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي، وما قد ينجر عن ذلك من أشكال تهديد قد ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكاله. وأوضح أن التطور المتسارع لاستخدامات الشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي أفرز انعكاسات مباشرة على الطفل، سواء من جانب فرص التعلم والترفيه والانفتاح الثقافي، ومن جانب ما قد يتعرض له من أشكال تهديد مختلفة. وذكر مكتب المندوب العام لحماية الطفولة بأن حماية الطفل مسؤولية مجتمعية تشاركية تضطلع فيها العائلة بدور رئيسي، مؤكدا أن هياكل الدولة بتنوع اختصاصاتها تمثل وحدة متكاملة تعمل في أطر قانونية وبتنسيق فوري ووثيق بين مختلف المتدخلين للتعهد بكل طفل تقتضي وضعيته التدخل الحمائي. تتزايد المؤشرات إلى إمكان التوصل قريبا إلى تفاهم بشأن مضيق هرمز في ظل تقدم المحادثات الجارية بوساطة سلطنة عمان، فيما امتدت المفاوضات وفق تقارير أمريكية إلى ملفات تتجاوز إعادة فتح الممر المائي وتشمل إجراءات محتملة لتخفيف الضغوط الاقتصادية المفروضة على إيران. مسؤول أمريكي قال لوكالة رويترز أمس أن المحادثات بين إيران وسلطنة عمان بشأن إعادة فتح مضيق هرمز أحرزت تقدما، متوقعا التوصل قريبا إلى اتفاق يسمح باستئناف حركة الملاحة التجارية عبر المضيق من دون عوائق. وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة سترفع الحصار عن الموانئ الإيرانية فور الإعلان عن الاتفاق وعودة حركة الشحن التجارية، مشيرا إلى أن الخطوة الأمريكية اللاحقة ستبقى مرتبطة بمدى تنفيذ طهران التزاماتها بموجب التفاهم. وتأتي هذه التصريحات بعدما أعلنت طهران أمس التوصل إلى إطار عام للتفاهم مع سلطنة عمان بشأن المضيق. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال أن المفاوضات تسير بصورة جيدة وأنها قد تقود إلى اتفاق قريب. وفي طهران أكد الرئيس الإيراني أمس أن بلاده لا تسعى إلى الحرب أو إلى توسيع نطاقها، وإنما تعمل على حماية قدراتها الدفاعية وأمنها القومي. في ملف آخر، أصيب 3 فلسطينيين اليوم بنيران قوات الاحتلال الصهيوني شمالي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفاد مجمع ناصر الطبي بأن المصابين 3 تعرضوا لإطلاق النار خارج مناطق سيطرة قوات الاحتلال شمالي المدينة ونقلوا لتلقي العلاج. حذر المبعوث الأممي لليمن من تزايد خطر انزلاق البلاد مجددا إلى صراع واسع النطاق في ظل التصعيد الميداني والهجمات الأخيرة، داعيا الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والانخراط في مفاوضات برعاية الأمم المتحدة. ويأتي التحذير الأممي في ظل تصعيد ميداني جديد في اليمن، إذ أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن جماعة الحوثي استهدفت مأرب بصواريخ وطائرات مسيرة. بولاية قبيلي توصل الاستعدادات لاستقبال الموسم السياحي الشتوي في أفضل الظروف. المندوب العام لحماية الطفولة يحذر من مخاطر الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي على الأطفال. تزايد المؤشرات لإمكانية التوصل قريبا إلى تفاهم بين واشنطن وطهران بشأن مضيق هرمز في ظل تقدم المحادثات الجارية بوساطة سلطنة عمان. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. هذه تحية إيمان إبراهيمي، إلى اللقاء.

0: الأحوال والطقس.
1: وفي الطقس باستقرار، بينما الريح هي تكون قوية نسبيا خاصة بخليج تونس وضعيفة معتدلة بقية المناطق، بالتالي اليوم البحر باش يكون مضطرب فشديد الاضطراب بخليج تونس وأقل الاضطراب ومضطرب بقية السواحل، والحرارة هي تكون في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 31 و 35 درجة في المناطق الساحلية ومرتفعات، وبين 36 و 41 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله في جهة قفص نسجلوا 40 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعدلات العادية لهذه الفترة. توزر 41 درجة قبل لي 40 درجة. كيف الأيام الجاية طقس متوسط في الاستقرار نتاعو، الحرارة تقعد في نفس المستويات، بينما البحر هو اللي يكون مضطرب شوية. ردوا بالنا وإن شاء الله أتمنى السلامة للجميع، ومش تغيرات مناخية كبيرة. يقعد حالة السماء في استقرار، فمش تغيرات، والحرارة تقعد في نفس المستويات هذه، فمش تغيير كبير.
2: إذاعة قفصة معك،
3: راديو قفصة .ان.
4: إشهار كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا الكيلو عنب 5450 في عوض 6300.
5: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: إشهار
6: إذاعة قفصة محبة دينا.
7: نساء أم الصباح،
8: صباح الخير يا حلوين،
9: صباح الخير وكل الخير،
10: صباح الخير،
11: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
10: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
12: صباح الخير يا أغلى الناس،
13: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
7: نسائم الصباح

0: قصة محبة دينا صحتك بين ايديك.
1: اصبح المحبة الدايمة واصبح الصحة الدايمة زيادة كيف كيف كالعادة ديما صحتكم عندها ديما عنا الأولوية والعديد من المواضيع تكون حاضرة معنا في الفقرة الصباحية هذه. اليوم باش نحكوا عليه موضوع يهم برشا ومقلق برشا العائلات التونسية وخاصة الأمهات التونسية علشان نعرفوا هم اللي يتشغبوا أكثر وهم اللي يبدوا معناها في كل مرة وين ما يكون فمسيني حتى صغير يلزم نسألوا عليه ويلزمنا نعرفوا شنية الأسباب شنية الأعراض وأهم حاجة شنو إلا العلاج. الموضوع اللي باش نحكوا عليه اليوم هو السمنة عند الصغيرات، كيفاش نعرفوا أنه صغير هذاك عنده سمنة، هل ترى فما أعراض معينة يلزمنا ناخذوا بالنا منهم، إشارات معينة زيادة كيف اللي تخلي الضوء الأحمر هكا يشعل، شنية الأعراض شنية الأسباب والعلاجات كيف زادة التفاصيل كلها باش ناخذوها من خلال استضافتنا للدكتور محمد مهدي كلثوم اختصاص سكري وغدد في المستشفى الجامعي بقفصة، وكيف زادة معها باش نعرفوا كل ما يهم السمنة. دكتور صباح الخيرات.
2: صباح الفل. صباح
1: سيدي.
2: مرحبا بك وجميع المستمعين إذاعتك.
1: شكرا لك وشكرا على قبولك الاستضافة. إذا الموضوع اللي بدأ يقلق برشا دكتور مهدي اللي هو سمنة عند الصغيرات، قبل كل شيء شنية الأعراض اللي نجموا يلاحظوها على الصغير في بداية هذا المرض؟
2: كما حكيتي أنت دكتور، السمنة هو تولى مرض منتشر شوي ويعتبر مرض لأنه فيه أعراض وفيه أسباب، يعني نجم تتعالج ونجم تؤدي إلى مضاعفات. ممكن المستحسن يتعالج على بكري لأنه ولا يصنع في السمنة كمرض كما السكر وإلا الدم وإلا حتى الأمراض الأخرى تاع الغدد. ممكن هو عند الصغار باش نعرفوا أعراض تاع السمنة، أول حاجة باش نقيسوا الميزان تاع الصغير وفما قورب، يعني فما معدلات عادية نحط عليها القياس تاع الوزن والطول نتاع الصغير باش يعرف اسكو زايد في الميزان والا عنده سمنة درجة اولى ولا درجة ثانية درجة ثالثة. هو بالعين تاع الام تجب تعرف تقول ولدي باين زايد في الميزان حسب المقارنة باخوه والا المقارنة ببقية الصغيرات. دونك احنا كيما قلت لك اكثرية مثلا الصغير عمره 8 الى 10 سنوات يبدا طوله مثلا ما بين 100 سم 110 ولا 115. دونك الوزن العادي العمر هذاك يبدا في 25 كيلو 30 كيلو، إذا بدأ يفوت يعني 32 34 كيلو 35 باش يبان عليه، إذا وصلت درجة ثانية باش تلقى حتى في 40 ولا 50 كيلو، يعني يبدأ باين الطفل عنده سمنة. ثم أعراض أخرى اللي هي تكون مصاحبة ماذا بينا ديما الوالدين ينتبهوا لها، أعراض مصاحبة لمرض السمنة كيما مثلا السمنة كي تبدأ يسرق الضمنة، يعني تبدأ في الكرش أكثر من اليدين والرجلين والرقبة. زاد كده زيادة سريعة، يعني كان لباس عليه وفجأة بدأ يزيد في الميزان رابيدمون. مثلا معها ضيق نفس ولا دقة قوية في القلب خصوصا أثناء النوم في الليل، التعبق اللي تتحمل مع النهار كل تلقيها متعب ومجهد وتقول عنده آلام في الركبة لأن يعني الميزان يأثر على الركبة، وعلامات مقاومة الأنسولين برشا ناس تعرفها اللي هي البلايص الكحل الموجودة في الرقبة من تالي تسمى لاكونتوزيسنيكريتانس، أي وإلا الزيادات الجلدية يعني في الثالوث الصغير. هذوما الكل معناتها علامات مصاحبة للسمنة خليك يلزمك تزور الطبيب باش ينجم يعمل تحاليل باش تعرف السبب، يعني ساعات يبدا فما سبب يلزم يتعالج.
1: أوكي لهنا هذا يسوقنا أنه باش نعرفوا شنية الأسباب دكتور.
2: هنا نرجع للأسباب، كما قلت لك هو في العادة تبدأ متعددة العوامل، يعني برشا أسباب. الأكثر شيوعا واللي موجودة هو تبضيض في الرجيم، يعني الإفراط في السعرات الحرارية تلقاها في النهار ياكل برشا هذاك علاش نحسبوا له مونتيت أليمونتير قداش ياكل هو في النهار سعرات حرارية، إذا ياكل أكثر من يستحق بيان سور وما يحرقش معناتها ما يلعبش في السبور، يدخل باش يتخزن هذاك الكل ويتكون ميزان زايد. دونك أكثر حاجات تتعمل السمنة هي السكريات السريعة كما المشروبات الغازية الجازوز بصراحة والعصائر الشامية والشوكولاتة والكل تلقيها الغذاء الكل نتاع متكون من الحاجات هذيك في النهار، والفاست فود كما الخبز الخبز الأبيض وإلا الساندويتشات من الشارع والفريكاسي والكل هذوما دونك حريرات صافية مثل مش حتى منفعة للصحة ينشر باش يزيدوا في السمنة نتاع الطفل الصغير. إذا ثم علامات أخرى نجم تكون عنده أمراض مثلا منها قصور

0: بيان سور مرض مناعي والا مرض في الغدد من المستحسن يتعالج وباش نجم الصغير يرجع لحياته الطبيعيه. سينو اكثر حاجه بيان سور كما قلنا تربيه في الريجيم نقولوا نعطوه ريجيم. دونك لهنا القاعده الاساسيه علاج يكون ما بين العائله والصغير لان الصغير ما يجيش يتحمل مسؤوليته. عبد كبير باش تعطيه ريجيم ويحافظ عليه، عبد صغير لازم تشارك مع امه اللي هي مش طيب لو تعطيه الماكله هي اللي تعطيه النوم جري مش يقرا بها. دونك باش تشاركها هي في الحميه الغذائيه اللي باش تعطيها للصغير. دونك لازم تنقص من الكميه نتاع السكريات السريعه اللي تشريها في الدار حتى كان الطفل يطلب. انا السكر يولي نوع نتاع ادمان يعني الصغير تعطيه مره اثنين ثلاثه اربعه. بعد يولي هو يطلب بحثه يولي ما يجيبش يعيش من غيره كان ادمان كان الدخان بالضبط. دونك اذا انت تنقص له بشوي بشوي يرجع يعيش حياه عاديه. ونجم حتى الريجيم هذا ينطبق على بقيه العائله. انا ديما نقول الريجيم الصحي والحميه الغذائيه الصحيه ينطبق على بقيه العائله باش نقص شويه حلويات وجازوز وعصائر في الدار وكيس ثانيه والشوكولاته اللي هي ماهيش ماكله صحيه.
1: فرصه
0: حاجات صحيه اي دونك بدل حاجات صحيه غله شويه تفاح انظار مفاش مفاهدات معناتها حتى عوينه خوخ كعبه هندي. بالنسبه دونك الحاجات اللي تتقرمش مش النومجه المستحسن تكون في خبز وفرماج حاجات كاملة كما الخضر والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة هذه تشبع وتقنع من غير ما تطلع برشا في الميزان. تنظيم جدول وجبات يبني كتلة وجبات مش كل مرة هو يبلبط في كل وقت. بالنسبة للرجيم ديما نقول الحمية ما تجيش تكون قاسية عشان برشا والدين يقول لك باش نعمل حمية قاسية نحرم من كل شيء. هكاك يزيد ينقم الصغير يحس بالحرمان. لازم تكون حمية معتدلة ومتواصلة في الوقت. إذا تشد بالباهي البيبي ينجم ولا الطفل الصغير ولا حتى الأدوليسون وراه بشوية بشوية بيتحسن وين يعيش ويقبل لك الريجيم هذا ويتحسن بيه في الباهي.
1: ما يقلقش منه معناه باش ما يرجعش بقوة. علاش كان حرمناه برشا يولي وقت اللي يرجع باش يرجع بقوة ويرجع أكثر حتى ياكل أكثر حتى من وياكل الممنوع أكثر حتى من اللي كان ياكل فيه قبل. ففرصة هي دكتور حتى للعائلة إذا كان واحد خاصة بالنسبة للصغار إذا كان لقيت صغيرك ماشي في ريجيم عاونه نفسانيا معناها نخدموا برشا على النفسية نتاع الصغير نعملوا معاه ريجيم نعاونوه ناكلوا حتى بالدرج عليه حتى إذا ما ناكلوش حتى قدامه حتى بالدرج عليه معناها نحاول كيفاش نتحايلوا على الصغير هذاك. والسبور اكيد زاد دكتوره
0: اكيد دونك لازم نشاط دونك رياضي. احنا ديما ننصح من 30 الى 60 دقيقه في النهار نتاع مارش والا سالدو سبور والا يعمل حاجه كارديو. زاد كيف تعاون بالكدا باش يحرق الدم ويتخلص من كل السعرات الحراريه الزايده الكل.
1: هذا هو. يعطيك صحة الدكتور. شكرا لك الدكتور محمد مهدي كرثوم أخصائي سكري وغدد في المستشفى الجامعي بقفصة ومساعد استشفائي جامعي في كلية الطب بالمنسير. شكرا لك دكتور نورتنا اليوم. شكرا.
0: مرحبا. شكرا.
2: إشهار كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكند هذا الكيلو عنب 5450 في عوض 6300.
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: اشهار
4: اذاعه قفصه في سيدي بوزيد على 91.8.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح. ضيف الصباح. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل ضيف الصباح. باش نمشوا للقصرين وتظاهرة شبابية ترفيهية وتظاهرة باش تخرج بالشباب من دائرة التهميش، خاصة وإحنا نعيشوا في وضع فيه برشا انحراف وفي برشا سلوكيات سلبية. فمثل هذا المهرجان يولي ضرورة ملحة باش نرجعوا صغيراتنا للطريق الصحيح، والأهم من هذايا أنه نستهدفوا الناشئة والشباب. مهرجان الشباب بالقصرين في النسخة الثانية، وأكثر تفاصيل مع المندوب الجهوي للشباب والرياضة بالقصرين سي هيثم الغثماني، حاضر معنا مباشرة. صباح الخيرات سي هيثم، مرحبا.
6: صباح المسرات، صباح الخيرات ليك ولكافة الفريق العمل معك ولكافة السادة والسيدات المستمعين، مرحبا.
0: شكرا ليك على قبولك الاستضافة. إذن سي هيثم، نسخة ثانية من المهرجان، مهرجان الشباب، وفقرات جديدة تؤسس هذه البرمجة.
6: هو تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة تنظم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالقصرين مهرجان الشباب في دورته الثانية إن شاء الله خلال الفترة الممتدة من 11 أوت إلى 31 أوت 2026. المهرجان هذا إن شاء الله بشي غطي 10 محطات تم اختيارهم من فريق العمل إطارات الشباب بعد دراسة ميدانية. إن شاء الله معناها نقدم الإضافة من خلال هذا المهرجان، فما معناها عملية تقييم للمهرجان في دورته الأولى خلال السنة الفارتة، معناها فما الإشكاليات الحاجات اللي ما عملناهمش عملناها وإن شاء الله باش نعملهم السنة. فما برشا فقرات متنوعة، فما عروض معناها فرجوية، فما فضاءات، فما نشاط ترفيهي، دورات في كرة القدم، دورات رياضية، مسابقات وألعاب، إن شاء الله ينال إعجاب الشباب. الغاية والهدف من المهرجان الشباب هو معناها القرب للشباب، حماية الشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، التوعية، نبذ كل مظاهر العنف، معناها إن شاء الله زادة معناها باش نشجع الشباب على الإقبال إلى مؤسسات الشباب على ممارسة النشاط الرياضي.
0: مهم جدا هذه التظاهرة سي هيثم، خاصة أنها تستهدف شباب الأحياء والتجمعات السكنية بالمناطق الريفية والحضرية، واللي عندها أولوية بالجهة، واللي المتنفس الوحيد بالنسبة لهم نجم نقوله أنه هو هذا المهرجان اللي باش تكون فيه ورشات وتكون فيه إذاعة زادة كيف كيف، معناها سهرات إذاعية شبابية، والأهم من هذايا أنه باش يكون تحسيسي وتوعوي.
6: أكيد هو بالطبيعة الهدف من البرنامج هو التوجه إلى الشباب اللي في المناطق ذات اللي موجودين، وين في الشباب في فئة الهشة، المناطق الريفية. اختيارنا في السنة الفارتة وفقنا فيه، اختيارنا زاد سنة في العشرة محطات الأخرى مشينا للشباب في قلب الأرياف، في قلب العمادات اللي معناها تستحق اللهوة وتستحق العناية الخاصة بشبابها.
0: هذا هو، يعطيك الصحة. المبادرة معناتها المهرجان ولا محطات المهرجان تبدأ نهار 11 بسبيتلا ويختتم نهار 31 ببوزقيم في القصرين الجنوبية. شكرا لك سي هيثم، وأكيد كل توفيق لهذه التظاهرة الشبابية الترفيهية. فرصة هذا المهرجان باش نخرجوا شبابنا من دائرة التهميش. شكرا لك سي هيثم، وموفقين في مختلف المحطات. شكرا
6: ربي يوفقك.

هذه مجد الرومي 44 دقيقة بعد 8. تحية لكم ناس الكل ولي كل مستمعينا اللي باش يلتحقوا بينا تباعا تباعا. توا باش نمشي بكم فما قاعدين تسألوا فيها على القوافل الرياضية بقفصة وشنو معناها جديد في نصور أنه زملائنا أكيد من قسم الرياضة وأكيد ديما جديد عندهم وأكيد ديما يمدوكم بكل ما يخص الجمعية الجمعية القوافل الرياضية بقفصة. على كل مثال ليش نعود ونذكروا وأنه ديما تبعونا في الفلاش سبور وإلا زيدا كيف كيف عنا مجلتنا الرياضية اللي يقوموا بتقديمها وأعدادها زملائنا من قسم الرياضة وما يفوتكم حتى شيء فيما يخص القوافل وإلا في مختلف كيف كيف زيدا الأندية التونسية. جلسة عمل أمس كانت مع أعضاء الهيئة المديرة لجمعية القوافل الرياضية بقفصة وكان أشرف عليها المندوب الجهوي للشباب والرياضة السيد الطيب الخالدي نهار الجمعة أمس يعني بالتحديد. وكان فيها السيدة إطارات وحدة تطوير الرياضة والتربية البدنية على جلسة عمل مع أعضاء الهيئة المديرة لجمعية القوافل الرياضية بقفصة وتم تدارس وضعية الجمعية والنظر في الاستعدادات لانطلاق التحضيرات جديدة وبكل جدية وحثيثة زيادة كيف كيف للموسم الرياضي 2026-2027 وأكيد مع مخرجات هذا اللقاء باش تكون عنا كل التفاصيل عليه من خلال متابعتكم لي ومتابعتكم لكل فقراتنا الرياضية.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
7: نسيم الصباح. بعد شوي نخلو المجال لقسم الأخبار كيف كيف زادة وحكا وقفة مع موجز للأخبار. بعدها راجعين بعد التسعة كالعادة فقرتنا الترابية اليوم. ميادة الحناوي تكون حاضرة معنا بعد التسعة وبرشة جمال برشة ديكار وبرشة خضار كيف كيف زادة حتى للعشرة.

0: والسوء، أصل التسمية، الأمثال والحكايات. اليوم في برنامج الخيمة بداية من 10 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: التاسعة تماما، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تم أمس الانطلاق في بناء مقر بلدية تلال الجديد بتمويل يقدر بمليون ومئة وخمسين ألف دينار. انطلقت عملية تشغيل أنبوب النقل الغاز الطبيعي المزود للمناطق السكنية والصناعية بمدينة جلمة من ولاية سيدي بوزيد، وحسب ما ورد بالصفحة الرسمية لولاية سيدي بوزيد على شبكة التواصل الاجتماعي. أوضحت الإدارة العامة للغابات أن إعادة غراسة الغابات المتضررة من الحرائق لا تنطلق مباشرة بعد إخماد النيران، وإنما تخضع لمسار علمي يقوم على تقييم قدرة الغابة على التجدد الطبيعي، وهو ما يستغرق عادة ما بين سنة وسنتين على الأقل قبل اللجوء إلى الغراسة الاصطناعية عند الضرورة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس عن صدور دليل طاقة الاستيعاب للدورة النهائية للتوجيه الجامعي. يمكن الاطلاع على دليل عبر الموقع الرسمي للتوجيه الجامعي www.orientation.tn. حذر المندوب العام لحماية الطفولة من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي، وما قد ينجر عنه ذلك من أشكال تهديد قد ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكاله. انطلق أمس موسم التخفيضات الصيفية ليتواصل على امتداد 6 أسابيع باعتماد نسب تخفيض يكون أقلها 20%. قال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز أمس أن المحادثات بين إيران وسلطنة عمان بشأن إعادة فتح مضيق هرمز أحرزت تقدما متوقعا التوصل قريبا إلى اتفاق يسمح باستئناف حركة الملاحة التجارية عبر المضيق دون عوائق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة، محبة دينا. نسائم الصباح،
3: صباح الخير يا حلوين،
4: صباح الخير وكل الخير،
5: صباح الخير،
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.

0: جاردينج نوصلوا بها 18 دقيقة بعد التسعة الفقرة بعد ما سمعنا ميادة الحناوي اللي كانت حاضرة في مهرجان قرطاج واللي حضورها أثار برشا برشا برشا جدل كيف ما زاد حكايتنا الأسبوع اللي فات في الجاردينج والفزدق أثارت برشا زادة كيف جدل على كل احنا مازلنا باش نوصلوا في الفزدق والمرة هذية باش نحكوا كيفاش نعتنيوا بال الفزدق وإلا كيفاش نعتنيو بالشجرة نتاع الفزدق باش تعطينا النتيجة اللي احنا نحبوها الكل كالعادة المعلومة احنا ديما ناخذوها من خلال استضافتنا للمختصين والناس اللي تحكي علميا لهنا نعاود معناها نركز على كلمة علميا. السيدة سامية مرابط مهندسة مكونة بمركز التكوين المهني الفلاحي بالقصر حاضرة معانا مباشرة. سيدة سامية صباح النور.
1: صباح
0: الخير سعيد لاباس
1: عايشك
0: يبارك لك سيدة سامية. هكا كيف ما حكينا هكا في الأوف قلنا إنه راهو معناها المعلومات اللي ديما تكون حاضرة معنا ولا التوصيات راهي علميا هذا شنو نجمو نعملو بقى كل فلاح هو حر معناها شنو يعمل بالضبط هو هذيك اختياراته معناها هكا ولا
1: هي اختيارات كان حبيت نعاود ندخل على التلقيم نتاع الفزدق. شوفي راهي وين تكون الشجره ناجحه يعني انا كفلاح باش نشريها من عند منبت وين باش تكون ناجحه 100% ان تكون الجذور قويه يعني الجذور ضعيفه راهي ما تنجحليش يعني الخساره اللي من تمشي للفلاح يعني هو صاحب المنبت ماشي هو يحب يزرع لكن هو نورمالمون الشجره الشتله تبقى 3 سنين عنده يعني هو على الأقل عام ونص باش يلقم
0: واضح
1: يعطيك الصح
0: به هذه توضيح فيما يخص معناها المداخله نتاع الاسبوع اللي فات ميساج خلينا نعاودوا ديما نوضحوا توا كيفاش نجموا نعتنيوا بها الشجره نتاع الفزق باش ناخذوا النتيجه اللي احنا حشنا بها باهي
1: شجره الفزق عندها بوتنسيال كبير احنا في قصه مع شوفي بربي قاعد فما صدايا يرجعني
0: به
1: فما صدا ما نعرفش
0: نسمع فيك توا بالكدا اي
1: باهي شوف قلنا شجرة الفزدق عندها بوتنسيال كبير على قد ما تعتني بها على قد سانكو فوا تعطيك الانتاج احنا في قفصه قاعدين العنايه ناقصه فرد مره يعني هو نتصوروا ديما يتصوروا اللي شجره الفزدق ما تستحقش هو وما تستحقش ياسر ماء وما تستحقش ياسر عنايه وهكاكا يعني هذيك العقليه بالتالي النتيجه والانتاج يكونوا ضعيف ياسر يعني كي نرجعوا نشوفوا البلدان اللي عندها انتاج قوي هذيك الانتاج القوي يجيب العنايه باش نعتنوا بشجره الفزدق فما العنايه تنقسم ثلاثه مراحل المرحله الاولى بعد الجني يعني انا هزيت خيراتها يلزم هي كانت تاعبه وكانت تحمل واحد يلزم نرد لها انا اول حاجه ندور بك الشجره ذيك وك العراجين اللي كانت بقد شاده ولا الاغصان اللي تكسرت خاطر فما ما يضرب عصا ولا فما صام تكسر هذيك كل ننظف انا تحت الشجره ننظفها فماش سرطانات طالعه يعني اهم حاجه وقت نظفت انا وقصيت لازم نعمل مداوات بمبيد فطري خاطر اي تكسير او اي قصه راهي تدخل عليها امراض فطريه ولا بكتيري يعني شفتي كيما نقولوا الوقايه خير من
0: العلاج
1: يعني انت كي تعمل الليطاب هذه ما انا قلنا ثلاثه مراحل وكل مرحله يعني تسلم يعني مفيده للمرحله اللي جايه اللي بعدها قلنا المرحله الاولى بعد الجني نظفنا كالشجره هذيك ونحينا العراجين اللي بتتلاصق ونتعدوا ودوينا بمبيد فطري خاطر باش ما يدخليش الامراض بعد جي فترة السكون جي وقت تساقط الأوراق رقدت الشجرة كي ترقد الشجرة نعمل لها لا كان لا ما صبرتش يعني لا فك التنظيفة هذيك لازم نكون صبرت ما نعاودش نصبر في الواحد وإلا عندي كل سوسة سكوليت هما عندهم سوسة ياسر تضرب السوسة ولي نصبر وصبيرة تحرى ماشي حادة صبيرة الفزدق وما نقصوش القمم توزيد يقولوا هما خاطر هي اول حاجه الفزدق تولد على العود نتاع العام والبراعم الزهريه اللي باش تعطيني الغله في الاكستريميتي نتاع الغصن يعني لكن نقص البراعم القمم نتاع اكل الزيادات نتاع العام راني ضريت الصابه يعني ناس نظف كي يعرفوها الناس الكبيرة كالشاك واللاك والحاك واللي موش في بلاطة واللي ماشي هذا هم اللي نقصهم ونعمل ونبدأ ننظف تحت الشجرة نتاعي نحي الحشيش ونسمدها نعمل لنا نغبة يعني الخدمة ذيك تسمى هذه كل خدمة شتوية وانا ما نقول لك كل ما نقص راني نعمل مدوات مبيد فطري خاطر راهو كي نقول قص قول حليت حليتك العودة ذاك باش تدخل عليها امراض فطريه ولا امراض بكتيريه وقت نخدم انا راي اساس الخدمه اللي تعطيك انتاج هي الخدمه هذيك
0: نتاع الشتاء نتاع الشتاء
1: نتاع الشتاء نتاع الشتاء نتاع الشتاء وقت نغبر الشجره نتاعي وقت يعني فما ناس تعتمد كان الفلاحه مثلا البيولوجيه يعملوا الغبار برك يعملوا كميات باهي والا نعمل الغبار ونزيد نعمل مثلا ديابي ونعمل سيبر فوسفات ونعمل هذا كل يعني يدخلوا في البرنامج تاع التسميد بعد مرحله السكون هذيك الراكدال والشتاء دي مرحله الحمل مرحله الحمل اللي هي باش تبدا التذكير وتبدا التلقيح وتبدا خرج الورق وتبدا كعبه الحبه باش تكبر لي هذيك كلها فتره حساسه ياسر وفتره تتطلب تغذيه للنبته يعني لا للنبته تغذيه للنبته يعني فما في اي نوع تاع شجره راهو فما برنامج تاع التسميد يعني كي يعمل لك مهندس والا انت توالف به هاك البرنامج يعني في كل فتره شنو انا نسمد يعني وقت الفتره مثلا تطلع لي الورق تنعطي ازوت مثلا فتره التزهير تنعطي فوسفات فتره الحبه بدات تكبر تنعطي بوتاس اذا نعرف انا شنو نعطي في الفتره
0: واضح به معناه كل مرحلة عندها التدابير متاعها الخاصة والاحتياطات متاعها الخاصة كل حاجة وعندها حاجتها ووقتها زادة كيف بطبيعة الحال أي تو كملنا ثلاثة مراحل أنا باش نسألك سؤال باش نختموا به وقتاش نبدو نشرو في الفزدق مدام سامية وقتاش نقبلوا على ربي ونشرو
1: شويه على خاطر لا هو بدو يعملوا
0: اما خاطر سالنا قالوا هو بدا صحيح اما مازال معناه مازال طريه الكعبه مازالت ما شويه وقتاش نبدو نشرو فعليا ونستطعمها معناه
1: ممكن نحيها ما
0: اها
1: ما بقاش ما هو كي نحاها مادام نحاها يعني الفم نتاعها تحل
0: اي
1: ما تبقاش ما هي هذاك هو هذيك راهي مبعثه لي كي ناكلوها نشروها من الحمار لكن بعد نشيحوها نعملوها تيشات باش تيبل اما هي تبالك هي ما نجمش نحاها وهي ناقصه
0: باهي احنا توا مثلا نجمو نقولوا 15 اوت نجمو نشرو هكا اللون معناتها الفزدق الاخضر واضح واضح يعطيك الصحه يا ليلى شكرا
1: انا ان شاء الله نحيل قصة البرانية يعني في خلال 24 ساعة نحيل قصة البرانية إذا تحبي تصبريه
0: وتخليه ايه يزم ما يفوتش عليه 24 ساعة
1: اي ما يفوتش عليه 24 ساعة خاطر بعتلي تيه بس تولي معادش نجم
0: تحيها به واضح يعطيك الصحة سيدة سامية مرابط شكرا على التفاصيل هذه الكل يومك سعيد شكرا
1: وإذا حبوا هم نعملوا كيفاش برنامج التسميد بصفة عامة يعني فما رطور يعني على برنامج التسميد بصفة عامة كل فترة اثنين نجموا نعملوها المرة الجاية كان فما رطور
0: باهي احنا هون نستنوا ديما في الرطور وعلى حسب اللي قاعد يوصلنا بعد البرنامج اكيد ديما ننسقوا مع بعضنا يعطيك الصحة شكرا ليك سيدتي الكريمة يومك سعيد
1: السلام

0: هذه نبيها كراولي متشوقة. صباح الأفراح صباح المسرات لكم الناس كل صباح الأخبار الطيبة زيدة والأخبار المزينة والجميلة. وما نجموش نحكو على الجمال من غير ديكور من غير زيدة كيف كيف دار هكا دويرة فيها برشا جمال فيها برشا ألوان مزينة و كل جمال مربوط بوظيفة. معناها ما نجموش نحكو على الجمال وحده ما نجموش نحكو على الوظيفة وحدها محلاها كي ترتبط الجمال بالوظيفة. التفاصيل الكل باش ناخدوها مع جميلتنا ومهندستنا الداخلية سناتريكي حضرة معنا مباشرة. سنة صباح الخيرات وصباح الجمال ليك.
1: صباح النور ليك.
0: صباح الورد نهارك زين. ما نجموش نحكو على جمال ما غير ما نحكو على وظيفة هكا ولا مربوطين ببعضهم اثنين؟
1: اي اكيد مربوطين
0: اي كيفاش مربوطين ببعض؟
1: الموضوع نتاعنا اليوم العلاقه بين الجمال والوظيفه.
0: اي
1: المهندس الداخلي او المصمم الداخلي اول حاجه يبدا بها في التصميم هي الانسان، يعني يحدد احتياجات نتاعه طريقه استعماله في الفضاء. هنا احنا في اول مرحله باش نفهموا شكون اللي باش يستخدم الفضاء معناها البروفيل على الكليون تاعنا
0: باي
1: وشنو الحاجيات اللي يستحقها في الاستثمار.
0: باهي
1: بالنسبة للفضاء نتاعنا نحاولوا نفهموا الفضاء نفهموا المساحة نتاعو السيركيلاسيون ليكليراج ناتيريل. بعد تالي باش نقولوا نخدموا الوظيفة كيفاش نقسموا الفضاء نتاعنا بطريقة تخليه أكثر فونكسيونيل ومن طون كونفور وفاسيل في الاستعمال. يعني شو أحسن فور اكزامبل اي شخص باش يدخل للفضاء معناها اي فضاء معين اول حاجه باش الانتباه نتاعو هي انه يشوفوه مزيان. لكن احنا كمصمم داخلي او كارشيتكت انتيرير نشوفوا حاجه اخرى، هل الفضاء هذا يخدم الانسان والا
0: معناه نجم الانسان يتحرك فيها على راحته يحس روحه مرتاح والا لا نفسانيا يوال ما هو لا لا. هذه من الحاجات اللي تلوجوا عليها في الاول معناه
1: ولا الفونكسيوناليتي دي سباس وبعد اللي تجي الجانب نتاع الاستيتيكمون. بار اكزومبل ناخذ مثال شومبر اكوشي. عندنا شومبر تبدا مزيانه اول ما تشوفها الالوان فيها الماتيريال مستخدمين لكن تبدا ماهيش فونكسيونيل وماهيش والسيركيلاسيون فيها ماهيش فلويد. هذا يدل عليش على الاختيار نتاع المبنى يكون معناها مش بالنورم اللي احنا نستحقوه في السباس هكا.
0: ايه
1: باش تولي سيركيلاسيون ماهيش فلويد يولي فما خلل مع التصميم يولي الاسباس جميل لكن ماهوش فونكسيونيل. لهنا زاد نولوا نخدموا على كيفاش نحاول نعمل اكيليب بين الجانب الجمالي والجانب الوظيفي.
0: باهي فهمتك بالكدا. معناها واحد مثلا شومبر كوشي ما يلزمهاش مثلا تكون ما تنجمش نتحرك فيها على راحتي والا نبدا نتحرك في بلاصه ضويقه والا سرير كبير برشا بارابور مثلا للدريسينغ والا نخلي اسباس صغيره برشا ما بين السرير وما بين منين باش نتعدى هكا. معناتها هكا يلزمها تكون في الويد نجم نتحرك فيها على راحتي وكل شيء يبدا متناسق مع بعضه من الاثاث للديمونسيون.
1: اي اكيد بيه. جدا الركبه هي الديمونسيونات نتاع الاسباس ونشوفوا المابل اللي يخرج على الاسباس هكا حسب المزير نتاعنا احنا. يعني مش معناها اي سرير نحطوه الا اي دريسينغ نحطوها معناها لازم تكون حاجه سير مزير.
0: هو توا حتى الكبر نتاع السرير والا الكبر نتاع دريسينغ زاد كيف يلزم يتخذى بعين الاعتبار قبل ما نبدو نحطوا في الالوان وقبل ما نبدو نحطوا نختاروا انا هي البيت اللي باش تكون شومبرا كوشي والا معناها نوعيه البيت نتاع صغار ولا حاجه. يلزم نعرفوا كل شيء كبر السرير كبر الدريسينغ كبر كل شيء ناخذوه بعين الاعتبار.
1: اي اكيد جدا. علاش حكينا من الاول قلت لك لازم نخدمه أول شيء على البروفيل نتاع اليوم نشوفه شكون اللي باش يستخدم الاسباس هذاك معناها اسكي أوم اسكي أون ديكابي اسكي صغير فهمتني وشنو الاحتياجات نتاعو.
0: باهي بالكدا معناها
1: يعني الرول نتاع الارشيتك الانتيريير لهنا يبان انه يحول الاحتياجات نتاع الانسان باش يخدم الجانب الجمالي ومن طن يخدم الجانب الوظيفي.
0: وضع ما ركزوش على جانب على حساب الاخرين. لازم الزوج يكونوا معناها مع بعضهم باش يكون الانسان هذاك نفسيا مرتاح في البلاصه اللي هو قاعد فيها، بلاصه فيها جمال وبلاصه فلويد وبلاصه نجم يتحرك فيها على راحته ويكون مرتاح. يعطيك الصحه يا سناء، شكرا ليك. اكيد في كل مره ان شاء الله يكون عنا موضوع اخر يهم الجمال ويهم بيوتنا ويهم ديارنا الناس الكل. يعطيك الصحه، شكرا ليك سناء، يومك سعيد.

0: دفة محبة دينا. الأجندة الإذاعية إذا هي محبة دايما ديما على موجات إذاعة قسم. بعد شوية للناس اللي تحب عبدالله المناعي، للناس اللي تحب رؤوف ماهر، أبقوا معنا فما إيقاع حلو برشا تسمعوهم بعد ما نعطيكم فكرة شنو يستنى فيكم اليوم بالنسبة لبرمجتنا السبت 8 أوت. بعد شوية بعد ما نكملوا نسائم الصباح، هذا الفضاء اللي بديناه معاكم من 6 متاع الصباح، فريق كامل كان معاكم إن شاء الله هكا مونسكم وهكا حسيتوها خفيفة كيف ما احنا حسيناها زيادة كيف كيف. صدقي في الإخراج الفني لهذا الفضاء، تقنيا زيادة كيف كيف عبد بيمولة، زينا كل الزملاء من مختلف المواقع حتى للعشرة مازلنا باش نوصل معاكم المشوار في نسائمنا. ام بعد لميا ابو النصر تكون حاضره معاكم والخيمه.
1: او السوء اصل التسميه الامثال والحكايات. اليوم في برنامج الخيمه بدايه من العشرة على موجه اذاعه قفصة.
0: أوسو بعد أوسو باش نمشو للأخبار جديدة وجديدة تكنولوجيا في تكنولوجيا اي نيوز اللي تبدأ معكم ريم مولا المشوار نص النهار.
2: اليوم في تكنولوجيا نيوز، الحاسوب فائق السرعة وعالي الدقة لمركز حساب الخوارزمي، الذكاء الاصطناعي الخارق الثورة القادمة وصراع السيطرة، أهم مستجدات الأمن السيبرني خلال هذا الأسبوع. تكنولوجيا نيوز بداية من نص النهار على موجات إذاعة قفصة.
0: قبيلة سألتوني على القوافل وشنو جديد القوافل، نتصور انه زملائنا زادة كيف كيف في الملف الرياضي اللي باش يبدأ معاكم زادة كيف كيف إلا المدي ساعتين باش يعطوكم التفاصيل مش على القوافل بركة، إنما زادة كيف كيف على كل الفرق التونسية والعربية والأجنبية. نسمة صيف ريم محمد، استضافات مصافحات وإيقاعات تبدأ معاكم الخمسة حتى الثمانية. هذايا ريم محمد تكمل معكم المشوار، ومن بعدها الأم كلثوم وكالعادة الناس اللي ولت هكا عارفة انه 9 تاع الليل أم كلثوم على موجة إذاعة قفصة على امتداد ساعة كاملة تكون حاضرة معاهم، فأكل قوة تبدأ تكون حاضرة وأمورنا إن شاء الله مريق لديما لباس. أم كلثوم الحب كله والهوازز قاعد تسمعوهم معانا. قبل ما نمشو لي جئتك عاشقا بإمضاء سوار عميدية كالعادة دورة حول العالم مع توينسا اللي موجودين واللي توينسا اللي مشرفينا في كل المحافل الدولية.
1: ضيوف سهرة جئتك عاشقا الليلة، الدكتور زبير الوادي أول تونسي يتحصل على شهادة زمالة المعهد الملكي البريطاني لطب الطوارئ أصيل مدينة نفطة، الهادي كنيس أصيل مدينة جرجيس ناشط بالمجتمع المدني ومدير مهرجان فنون الشارع بألمانيا. تابعونا الليلة بداية من العشرة على موجة إذاعة قفصة.
0: ضيوفنا الوزن الثقيل باش ندوروا ايه العالم وباش نبقوا دوما في تونس، احلى قصيده في الكون هكا تكون. كملنا معاكم برمجتنا لليوم السبت، غدوه اكيد برمجه جديده، ضيوف جداد، ايقاعات جديده وبرامج جديده.

محال تبكي العين بلا سبة، والحب يا محبوبي ما يتخبى، ولها ما تخافيش، والحب ماهوش عيب ما تدسيشي، نحبي صافي وانتي فيه تقيسي، جسمة ملاه منه والقلب تعبى.

0: صاحبك إذا وطلعين عنك شو توفير وشكم هاي صاحبك إذا وطلعين عنك وبحوايجك ما هوش إلهي رو قطع الخيط منك وبش يعقد يعقول وانشاهي
1: زيدهم شوي زيدهم شوي زيدهم
2: وش حال حالكم يا ودة

0: يلا كمل واحد وراه حتى في كل ويك كل محاوله باش نقصوا هكا برشا تفاعلات مع الغنيه هذه ما تقصوهاش خليها تكمل. كملناها. شكرا لكم، يعطيكم الصحه، شكرا على تفاعلكم، شكرا لكم ديما تكونوا انتم سكر قهوتنا وتخلوا ديما صباحنا احلى. يعطيكم الصحه الناس الكل، كل الفريق زاد كيف كيف اللي غدوه هو بيدو يظهر لي باش نعاودوا نفس الفريق بنفس العنوان من 8 حتى للعشرة. ناركم زين، نخلي تو المجال لهنيه والتمام الساعة العاشرة صباحا.
1: معاك تطوى مرايتنا. ضيوف سهرة جئتك عاشقا الليلة، الدكتور زبير الوادي، أول تونسي يتحصل على شهادة زمالة المعهد الملكي البريطاني لطب الطوارئ، أصيل مدينة نفطة، الهادي كنيس، أصيل مدينة جرجيس، ناشط بالمجتمع المدني ومدير مهرجان فنون الشارع بألمانيا. تابعونا الليلة بدايم العشرة على موجة إذاعة قفصة.
2: إشهار تفعيل مود السولد الصيفي بنجاح، باش تتمتع بأحسن لفريات اضغط على 1، باش تشري دبش بأحسن لسوام اضغط على 2، باش تشارك في الليجو وتربح كادو اضغط على 3، وكان تحب تعملهم الكل وتتمتع بالفرص مع ليكن جي سور بلاس. ملتقانا في مول اوف سفاكس نكتيفيو مود السولد ونتمتعوا بأسوام ما كيفاش ودي ريدكسيون توصل 70%. تابعونا على فيسبوك انستغرام وتيك توك مول اوف سفاكس وخليكم ديما اون.
1: إشهار
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز للساعة العاشرة صباحا. بلغت نسبة تقدم أشغال صيانة وترميم مقر بلدية الإقصر من ولاية قفصة 30%، فيما تقدر كلفة إنجاز المشروع ب 380 ألف دينار وفق ما أفادت به المكلفة بتسير شؤون البلدية ميسون لمين. وأضافت ميسون لمين في تصريح للإذاعة أن أشغال الصيانة انطلقت منذ شهر مايو المنقضي وشهدت بطئا في الإنجاز قبل أن يتم تجاوزه، مشيرة إلى أنه من المنتظر الانتهاء من الأشغال كليا خلال شهر أكتوبر القادم. وقعت الإدارة العامة للغابات اتفاقية شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو لتنفيذ مشروع يهدف إلى استعادة منظومة غابات الصنوبر الحلبي المتدهورة بولاية القصرين وتدعيم قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية بتمويل من صندوق البيئة العالمي في شكل هبة بقيمة مليوني دولار أمريكي فاصلة 48. تراجع معدل التضخم في تونس خلال شهر جويلية 2026 إلى مستوى 5.1% مقابل 5.3% في شهر جوان وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء. ورغم أن تراجع التضخم قد يبدو مؤشر إيجابي، فإن ذلك لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار، بل يعني أساسا أن نسق ارتفاعها أصبح أبطأ، وهو ما يفسر الفجوة بين الأرقام الرسمية وشعور المواطن بارتفاع كلفة المعيشة، وذلك حسب البيان الذي أصدره المعهد الوطني للإحصاء. قال كاتب عام جامعة التعليم الأساسي محمد العبيدي أنه تمت الدعوة إلى هيئة إدارية والمطالبة الفروع الجهوية للتعليم الأساسي بالإعداد والاستعداد لتحركات احتجاجية للرد على ما قال أنه تجاوزات لوزارة التربية. وحذرت المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك من بيع المياه المعدنية بأسعار مضاعفة ومن تنامي بعض الممارسات الاحتكارية، وذلك على خلفية ارتفاع الطلب على المياه المعلبة خلال فصل الصيف. تتزايد المؤشرات إلى إمكانية التوصل قريبا إلى تفاهم بشأن مضيق هرمز البحري في ظل تقدم المحادثات الجارية بوساطة من سلطنة عمان، فيما امتدت المفاوضات إلى ملفات تتجاوز إعادة فتح الممر المائي ولتشمل إجراءات محتملة لتخفيف الضغوط الاقتصادية المفروضة على إيران. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة في المتلوي على 101.1.
5: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
1: الخيمة

مستمعينا الأعزاء وين ما كنتوا، أهلا وسهلا بكم في موعدنا الأسبوعي الخيم على موجة إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما. خيمتنا كالعادة تجمعنا بكم طبعا مع حكايتنا من عاداتنا وتقاليدنا. اليوم في الخيمة باش نحكوا على أوسو. أوسو اللي فيه برشا أمثال شعبية، فيه برشا حكايات، باش نحكوا زاد على أصل التسمية، علاش تسمى أوسو، من وقتاش لوقتاش أوسو، كل التفاصيل اللي تخص طبعا الفترة الصيفية، لأنه ما هوش فصل أوسو، هو فترة من الصيف اللي عندها خصوصيتها. طبعا كل التفاصيل هذه باش نعرفوها مع عم علي بالقاسم اللي باش يعطينا أكثر تفاصيل في فقرة نبتة وحكاية. اليوم باش نحكو على نبتة الحلبة، نبتة الحلبة كل فوائدها وطبعا استعمالاتها، وإذا فما زاد حكايات ديما عم علي بالقاسم ديما يتحفنا بالحكايات اللي عندها علاقة بالنباتات هذه طبعا باش نسمعوها في فقرة نبتة وحكاية. أيضا اليوم عنا فقرة قصة وعبرة، باش نسمعوا قصة من عند عم علي، وطبعا باش تكون من خلال القصة هذه عبرة وعبرة من قصص ناس زمان وناس جدودنا طبعا. واليوم زاد عنا فقرة طير وحكاية، باش نتعرف على الطيور الموجودة في الصحراء، وطبعا الطيور هذه اللي تغنى بها عديد الشعراء وعديد الفنانين، والطيور هذه اللي عندها حكايات أيضا وموجودة في موروثنا الشعبي. اليوم باش نحكو على طير القطاء اللي تغنى به الفنان المرحوم بالقاسم بوقنا، وطبعا باش نسمعوها الغنية هذه في مشوارنا اليوم. ما ننساش اللغز وبيت الشعر اللي باش يعطيه هنا ايضا عم علي بالقاسم. تقريبا هذه اهم محطاتنا اليوم في موعدنا في الخيمه. تحيه متجدده لكم مستمعينا وين ما كنتوا، تحيه خاصه لكل مستعملي طرقاتي. رافقني اليوم في الجانب التقني نزار رويسي، عبد بيمولا في الجانب الرقمي، صديقتكم لميا ابو النصر، وعم علي بالقاسم ايضا اللي رافقني في اعداد وتقديم هذه الحصه. فمتابعه طيبه للجميع.

يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد،

0: كلمة العزية بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
1: الخيمة. مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا على موجتي إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما. إذن اليوم باش نحكوا على أوس، وطبعا برشا أمثال شعبية اللي اتقالت في أوس وحكايات أيضا عندها علاقة بهذه الفترة الصيفية، لأنها ما هيش فصل. تو نعرفوا علاش مع عم علي بالقاسم، وبرشا تفاصيل أخرى باش نعرفوها معاك عم علي. مرحبا بيك.
2: مرحبا، أهلا وسهلا بكل مستمعي إذاعة قفصة وبكل طاقم إذاعة قفصة. أهلا وسهلا بالناس الطيبين، وإن شاء الله راكم في أسعد يوم، وإن شاء الله راهو نهاركم به سمح بارد
1: إن شاء الله يا رب،
2: إن شاء الله ربي يبرد علينا ويعطي الوقت الطيب
1: إن شاء الله. إذن عم علي اليوم باش نحكوا على أوس، واللي تقريبا حاليا معناها في فترة أوس، والفترة هذه فترة قبل ما نحكو في بقية التفاصيل، وقبل ما نعطوا الأمثال الشعبية اللي اتقالت عم علي، أصل التسمية بالنسبة للأوسو إيش معناها كلمة أوسو اللي هي فيها برشا حكايات؟
2: هي برشا حكايات صحيح. هي أول كلمة دي في أوسو هو تقريبا هي أصل نوع من الكلمة معناها أمازيغية،
1: أي
2: وهي تعني معناها تغير الدم حشاك وتغير الجسمانية معناها تغير التركيبة. ثم مثل شعب يقول يا وسو نحي في جسامنا ما نحسه، وأوسو هو معناها يعرفوه العرب والعجم والبدو والحضر الكل، هو تنجم تقولي شامل للجميع وما
1: نعم هي
2: وما يعرفوه الحضر.
1: هي تقريبا الفترة الصيف معناها قمة السخانة والرطوبة، لكن في المقابل البحر يكون الحرارة متاعها مقبولة دافية وبارد أيضا، واللي تبدأ من يوم 25 جويلية يا عم علي هكا
2: بالضبط. ايوه هكا تبدأ من 25 جويلية،
1: أي
2: اللي هي يسموها في بالمعنى البدوي يقولوا تنفس الأرض.
1: أي
2: وفي أوسو بالنسبة للبدو عندهم برشة تقاليد كبيرة ياسر، اللي هي مثلا حتى في السعي حتى في الحيوانات معناها
1: نعم
2: في أوسو ما يخلوهاش تقيل في فرد مقيل، معناها لابد باش يحيروها القايلة ما يخلوهاش تكمل نومها في بلاصة واحدة، على خاطر يقولوا أن الأرض تتنفس وتتقوى الرمضة فيها. وثم معناها عندهم طريقة العرب هنا في البدو كلهم يدفنوا رواحهم في أوسو، شو يحفروا حفرة غارقة شوية كواد في بلاصة مظلة ومسمسة في نفس الوقت، ويردموا رواحهم باش يخرج منهم هاك العرق وينحلهم هاك الأملاح.
1: نعم
2: التقاليد في الماكلة في أوسو ما يأكلوش الشحومات، ماذا بيهم المواد الدهنية، لا يأكلوا الحلبة أكثر شيء، عشا وجهك البصل أكثر شيء، يشربوا من اللاجم وقت اللي يلقوه أكثر شيء، يرنخوا الحلبة ويعطاها خاصة للنساء المرضعات أو الحوامل. يقول لك باش ما يفوحش عليهم العرق برشا، لأن عرق أوسو حار شوي. الهمايم والحيوان كما قلت لك يعني معناها ما يخلوهاش تقيل في بلاصتها، لأنها معناها النعجة تعرق والجمل يعرق، الخيالي ما يركبوهاش في أوسو القايلة ما يجروش بها، يقول لك يتقطع لها الشحم في الفلي. هم عندهم زوز شهر في العام يخافوا منهم البدو، يخافوا من مارس في الربيع لأنه مضر بالحيوانات وبالعباد، في يتعب فيه العبد يخلف له التعب متاع مارس. وعندهم في أوسو أوسو العرق متاعك القايلة يقولوا أنه يقطع شحم الفلي وخلوها كذلك كيف تعرق، يخلوها لن ينشف عرقها.
1: نعم
2: تنشف عرقها ولين تقيل، يقول له وعشيلها عقب الشهر في الظلمة وفي مقيلها خلي يتبرد معها، يعني كي تقيل اللي هو يراك ده بيشتبرد ما تعرقش، خاطر العرق أوسو ينح منها برش حاجات. وهم في الصيف ما يأكلوش الدهان، في الأوسو ما يأكلوش الدهان ما يأكلوش الشحم،
1: نعم.
2: ما ياكلوش الحاجه الحاره ياسر ياسر، على خاطر يقولك في اوسو يتنفس الجلد.
1: نعم.
2: وماذا بيها ما كنت تقعد محلوله، يقولك اللي ما عرق في اوسو يقعد تعب طول العام.
1: نعم، واضح عم علي.
2: ويحلك النسوات.
1: نعم. وفترة أوسو كما حكينا معناها في البداية هي تبع التقويم الفلاحي في تونس، وكما سمعنا أصل التسمية اللي هي فما برشة تسميات طبعا كما أذكرت أهمها هذه، ونسبة زادة الأوسو أمازيغية، والأصل إنها شرب الماء، معناها يلزم الفترة دي نشرب فيها الماء بأكثر من العادة. وأيضا الفترة هذه ما فماش ممارسة معناها الفلاحة بكل أنواعها، الفترة هذه يرتاحوا فيها الفلاحة بعد فترة زراعة بعد فترة حصاد، الفترة هذه يرتاحوا فيها الفلاحة وترتاح فيها الأرض، وكما قلت اللي هي فترة انتقالية تتجدد فيها الأرض وتكون حساسة على الأرض وعلى البشر زاد. أي
2: حتى على البشرة وحتى
1: أي.
2: في النوم
1: أي.
2: يقول لك في أوسو ما ترقدش بلا ما ترقدش في الليل بلا فراش، علي الفراش أكثر ما يمكن باش وقت تنفس الأرض ما تحماش تحتك أنت، إنك اللي الحمو هذاك يغطك النتوات، يقول لك ويسكرك المفاصل العرق خاطر هو ما يخرج منها العرق ويخرج منها، وقلت لك ويدفن أرواحهم هم في الصين.
1: نعم.
2: قالوا اخترعنا دواء، لقينا دواء معناها ضد البرد. قالوا لهم شنو هو؟ قالوا لنا واحد يرد مراحة في الفصل في
1: الفترة ذي،
2: قالوا لا العرب يعرفوا قبلكم أنتم بلاف السنين، خاطر العرب يدفن رواحهم ويدير على رأسهم مظلة كيف الظل، يرد مراحة بالرمزابش تتنح منها الأملاح تتنح منها كذا.
1: واضح. وعم علي
2: الحلبة يأكلها أكثر شيء.
1: عم علي ويقول لك زادة ولدك ما تمسوا في أوسو، علاش وشنو المقصود بالمثل هذا؟
2: ما تضراش ما تتعباش ما تخليش يجري ما تخليش يصرف جهد أكثر ما يمكن، لأن وقتها المفاصل كلها محلولة. وقتها زي فترة نمو، هي تقولي أنت باش يتبدلوا الهرمونات معناها بتاع باش يتجددوا الخلايا، لكن اللي كما قلت لك هنية النتوءات بتاع الجلد لازمها تنفس بتتجدد الخلايا.
1: نعم.
2: الخلايا البرانية اللي طابت وتعبت تطيح وتجي خلايا أخرى سمحة كلها بتاع الغربلة.
1: نعم.
2: يتوى حتى ناخذ مثال في الحيوان.
1: نعم.
2: عليها اللي يجي بعد الجز بتاع الغنم، يجي بعد الجز بتاع الإبل، يجي بعد تبديل الشعر بتاع الخيل والبغال حاشا الوجوه. فهمتين؟
1: نعم.
2: هذيك أوسو يجي وعلى فكرة معناها حتى الفلاحة اللي نقولوا احنا معناها الدلاع والفقوس والبطيخ هذا كله اللي ما تجيش بعد أوسو.
1: نعم.
2: حتى اللي كانت نابتة تو ما عادش تعطي غلا سمها.
1: إيه تقريبا
2: غلا سمها خاطر تنفست على الأرض.
1: واضح. تقريبا عم علي تقريبا 40 يوم هو تمتد الفترة هذه،
2: هو من شهر ل 40 يوم.
1: إيه تقريبا.
2: درجة شديدة يقعد فيها شهر، والأرض المختلطة ما بين الشديدة واللينة يقعد فيها 40 يوم.
1: يكون الطقس مستقر معناها السخانة مستقرة وإلا فيها تقلبات؟ إيه. شنو هي الميزة متاعها؟
2: الليل أبرد من النهار.
1: إيه.
2: وحتى المطر اللي يجي في أوسو الناس ما ترغبها شيء أسرع، خاطر يقول لك هذيك المطر المتنفس معناها متنبش عشاب واحد تهلك حتى الزراعة النابتة. تبتل الزراعة النابتة وقت تجي المطر توا، تبتل الزراعة النابتة خاطر ما قلت تتنفس الأرض وقت توا الأرض معبية بالحرارة.
1: أكا الرطوبة هذيك اللي ماهيش باه.
2: يعني وقت هذه ثم تغير ما بين الأبصار. يقول لك أتعب مرأة مسكينة اللي تلد فيها وسو. أي في النفاس فيها وسو صعيب على المرأة يسري يسري يسري يسري تعبها.
1: نعم.
2: قبل كانوا يقاوموها كان بالحلبة يعطوها الحلبة ياسر. ان الحلبه وقت ترنخ الحلبه في طاس ولا في اي مشرب انا من المشارب الموجوده ترنخيه بعد شويه تلقاها دايره البن، هي هكا البن هذاك قال لك يقوي الخلايا الجسمانيه.
1: نعم.
2: و و وبالنسبه لفتره اوسو اهرب منها في القايله في الليل، اخدمي ما تحبي ما يتعبش في الليل لانها طويل وبارد،
1: اما القايله ما فهمش حتى نشاط لازم
2: لا لباس ليلها طويل وبارد وسمع معناها تخدم كما تحب في النهار. لا النهار لا وياك تعرف يا وسط ماذا بيك ارتاح شوي، قلت ما تاكلوش الشحم ما ياكلش القوي ما ياكلش الحاجات اللي تولد الدهنيات ياسر واحد وكذا. هذه فترة أوسو قلت على الخيل والبغال ما يمشوش بها الجايلة تقطع لها الشحم في الكليه.
1: نعم.
2: الجمال يسقوها أكثر ما يشرب في الميه تلقاه هي المعلقة يقولها مصيه مصيص أحلى من الميس، معناها صافي وزرق ما في على الميه توا يصفى في الصحراء أكثر ما يكون.
1: نعم
2: أحلى ميه وأبرد ميه توا اللي يخرج فيها وسم الأبيض.
1: سبحان الله.
2: الزينة الطبيعية والبير يخرج منه ميه بارد ساقع أزرق.
1: حتى البحر يكون بارد
2: وحتى البحر يبرد توا.
1: هذا علاش هذا علاش عم علي برشا ناس تحب تبحر كان في أوسو فترة أوسو، لأن علاش
2: يتغير الماء. يتغير الماء هم قبل يقولوا شندول تغير الماء، وهو هذا شندول مربوط بأوسو حتى هي اسم تبع أوسو شندول هذا. فهمتي؟ شندول هذا دائما في الجالة يتغير الماء، ديما كل ضرب الجالة يعمل كل الماء كامل يتغير شوي يتبدل يكون أبرد شوي.
1: نعم.
2: وقدام في أول الصيف تحس تحلي سبالة ولا تحلي كذا تلقى الماء يمشي حامي حامي بعد شوي بشبرد.
1: لو
2: في أوسو حلي جغمة الأول قلت ليها باردة.
1: أي سبحان الله.
2: أي جغمة من المية تلقاها باردة. والغلة الغلة فيها المية مثلا كما البلع والبطيخ وإلى آخره الغلل هذيك.
1: نعم
2: هذيك الغلل هذيك تلقاها تو تحلاو وتعطي مية أكثر من قدام.
1: سبحان الله.
2: المية أكثر من قدام. ليش؟ خطر عروقها خرج المية فوق المية متاع التغير وجي المية جديد. هذه معناها فترة التجدد الربيع يتجدد. وفي أوسط ويتجدد
1: طبعا
2: هضم يخافوا منهم
1: اللي هي فترة انتقالية، وطبعا يتأثر بها كل شيء على سطح الأرض في الفترة هذه. كما نقوله معناه في طنبك الصيف من بعد أوسط تبدأ كالتقلبات الجوية ونبدو نحسب للخريف. وطبعا كما قلت
2: هم في الصيف هم نواوي النوى الأولى هي الجوزاء والثريا والجوزاء والمرزم. أخي بنوع عليهم المرزم يقول لك
1: أصعب.
2: دخل المرزم وضراها حزم على ذروة الجمل، معناها تكون زي حزمة كبيرة. دخل المرزم وضراها حزم، خرج المرزم وخلاه رزم، خلاه زي رزام ضعيف. أنا يضعف خطر النوى هذيك
1: تعباتك النوى.
2: أيوة تعبات النوى والعطش وكذا. تو باش يجيها وسو هذا باش يحل المية كما قلت لك، ويبرد المية في وجمل ما يخزن المية في ذروة الفوق. أو كيف يجيها وسو يبدأ جنابه ينحل وجمل ويدير في الشحنفة جنابه ويسمن يدير الشحنفة جنابه
1: يبدأ يجددك الطاقة ذيك. سبحان الله
2: بالضبط يجدد الخلايا.
1: واضح. وبرشا أمثال عم علي اللي تقالت في أوسو.
2: أي أوسو نحن في السمنة ما نحس أوسو زيتك بالك تمس معناها يقول لك ليلة أوسو يريح التاعب، يقول لك العطش فيها وسو حر من أول الصيف. يقول لك العبد يموت معطوش كان فيها وسو. خاطر توا نعرف احنا برشا من الناس اللي يخرجوا في قرعات الأغنام ورعات اللي يبلوا كذا يقولهم كان عطش توا.
1: نعم
2: أكثر كنا نحسبوا نعملوا إحصائيات الأموات اللي ماتوا في العطش في الصحراء وكذا يموتوا كان في الشهر هذي بالضبط. العطش فيه تصيف حرارية كبيرة يسري يسري.
1: معناها خلينا نفسروها شوي عم علي، معناها ما هيش من قوة السخانة بل من البدن يكون في حاجة كبيرة للماء. بدن البشر
2: بدن ينحل ويبدأ يصيف عرق أكثر، يبدأ يحس بالرطوبة أكثر، يبدأ يحس بالليل برد وكل شيء، وهو يغلط يقول خلاص النهار برد الليل برد وخلاص وبدأت الأمور باية. يزيد هو يتقوى القايلة يقول ما يسالش حتى شيء القايلة ونحملها، وهي قايلة حر من القايلة متاعت أول الصيف خطر وهي شوي هي بصراحة.
1: بعد القايلة تبرد العشيات وفي الليل.
2: أيوة العشيات تبرد والصباح تبرد.
1: نعم
2: وحلاوة أن الصباح وبكري والعشية مخر.
1: نعم
2: عشية أوسو يبكي عليها الميت.
1: نعم
2: هذا مثال قديم. أنا يقول لك العشية معناها عشية أوسو في الليل كي بين مغرب وعشية معناها يسحلها حتى الميت
1: باردة ومنعشة برش.
2: اي
1: كما اللي نعيشوا فيه تو عم علي بالضبط.
2: رواح الدنيا كيف ما أيست منك يا غزال الحنية وكيف ميس الميت رواح الدنيا. هذاك رواح الدنيا العشية تماما
1: واضح عشية أوسو
2: رواح الدنيا.
1: واضح. به عم علي، أكيد ما زلنا باش نواصلوا حديثنا على الفترة هذه، الفترة في الصيف أو السو اللي تمدد تقريبا 40 يوم وأكثر شوي، اللي تبدأ من 25 جويلية حتى سبتمبر. طبعا برشة خصائص في الفترة هذه، وبرشة أمثال شعبية اللي تقالت في أوسو، ويحلى البحر وتحلى الرملة، وكل حاجة في الطبيعة تولي عندها منفعتها خاصة في البدن معناه، وخاصة البرد. أكيد باش نواصلوا حديثنا وباش نواصلوا مشوارنا في الخيمة، بما أن حكيت لنا شوية هيك عطتنا لمحة لفوائد الحلبة في أوسو، باش نواصلوا من بعد شوية في فقرة نبتة وحكاية، وباش نحكوا بأكثر تفاصيل على نبتة الحلبة.

0: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
1: الخيمة إذن رجعنا معكم مرة أخرى مستمعينا، مواصلين معكم المشوار في الخيمة، فقرة نبتة وحكاية. اليوم نحكو على نبتة الحلبة، وما أدراك من الحلبة اللي عندها برشة فوائد وزادة برشة أمثال عم علي وحكاية اللي تقالت على الحلبة.
2: الحلبة أكبر حاجة هي بالنسبة للموجودة معناها في النبتات الزراعية من فكرة البقول، معناها حاجة كبيرة ياسر.
1: هو عم علي سمحني، عم علي الحلبة إذا دورناها مع الأدوية نلقوها، إذا في المواد التجميل موجودة، المكملات غذائية موجودة، ما شاء الله، معناها الحلبة حاضرة وين نستحقها نلقوها الحلبة.
2: بالنسبة للحلبة قلت لك معناها مستوى أفقي وسفلي، متهني عليها وين تجي تلقيها.
1: أي
2: بالنسبة للحلبة عندك حاجتين هما هايلين ياسر هنا في برنا، الحمد لله، الحلبة والثوم. هو قال لك الثوم يلقوا فيها 40 طب وجي يمشي، قال لهم، قال له هاي تفضل يا ثوم قد بحذانا، قال لهم لا استنوا، كان لقيت الحلبة باش نقعد، كان مهذا نمشي.
1: هذا هو وقعد قعد مع الحلبة،
2: لقيت الحلبة باش نقعد، كان مهذا فيها باش نمشي من عمق.
1: نعم.
2: يعني الحلبة هي نبتة زراعية، هي نبتة زراعية تتزرع بيد الإنسان وتعيش في الأرض تقريبا من 3 شهور حتى 4 شهور إذا ما تدوم هي ما النبتة. القرط متاعها تبقى البقايا متاعتها تجي قرط للأغنام والبل والخير، والحب متاعها هي تنبت مزاود، عمل مزودات.
1: نعم.
2: والمزودات هذوك كل مزود فيه كعبات حلبة.
1: نعم.
2: ثم تلقاهم دوبل مثلا، الحبة حبتين الحبة حبتين يمشي بالصفين، ثم تلقاها حبة حبة. الحلبة هي نبتة دوائية.
1: نعم.
2: الأول دوائية. الحلبة هي نبتة تجميلية كما قلتي انتي.

0: هي الحلبة معناها نجم تقولي غذائية، مش حاجة ما تجيش بلا حلبة، هي يعطاها للفرس الملهوثة باش تريح، تبدأ تشرب بالباهي وترتاح ما عادش تتعب،
1: نعم.
0: يعطوها للنفس باش تدررها حليب، أما كثرتها لا،
1: نعم
0: للنفس كثرتها لا،
1: نعم
0: يعطوها للضعيف باش يثمن الشاه المعلول لما تقعدها كان الحلبة والتابل.
1: اي
0: إيه الفرس المريضة تقعدها كان الحلبة والتابل،
1: نعم.
0: الجمال
1: وعم
0: المريض
1: علي،
0: ما تقعدها كان الحلبة والتابل.
1: أو بما أننا نحكو اليوم على أوس وسخانة والصيف، أكثر حاجة من أكثر من النباتات اللي تخلي لبدننا راوي اللي هي الحلبة، اللي فما شكون يستعملها في البسيسة، خاصة أنه كلادنا الشعبية تكون من المواد الأساسية في البسيسة.
0: هي الحلبة أول حاجة في البسيسة كان الحلبة،
1: ناي.
0: وثانيها خاصة في أوسو، لأن كما قلنا البدن محتاج وما حاجتش بياكل الشحومات وباش يخلي ياكل الدهان لا والشحم لا والحاجات اللي عندك الدهنيات ياسر لا، الحلبة ياكل منها ما شاء الله باش تظهر عماه في العرق، لأنها تغسل، هي الحلبة تغسل النتوءات الجسمية.
1: نعم.
0: الحلبة كي نعطاها للجمل ولا نعطاها للفرس ولا نعطاها كذا، من غد الصباح نجو نشمها على جنبه من غير حتى شيء، من غير ما تجي تمشي تلقاها على العرق نتاعها صايح بالحلبه.
1: نعم.
0: علاش؟ خاطر غسلات لجسمها. عندك اللبن اللي قلت لك من بكري كي ترنخيها تلقاك اللبن ذاك زي صابون ينظف جميع الحاجات الاخرى، ينظف العروق الداخل.
1: نعم.
0: كما
1: سبحان
0: يعطوك
1: الله.
0: الفلاحه في الحامض فوسفوريك بشخص العرق هي تغسل العروق الدخلانيه.
1: واضح.
0: بتاع العبد ولا بتاع الزايده. الحلبه الحاجه اللي تخليها غذائيه ودوائيه وكل شيء انها مقاومه، تقعد حتى بالعشر سنين ما يصيرها شيء.
1: اي سبحان الله.
0: ما تسوسش حلبه، ما تسوسش فيها خاصيه انها ما تسوسش.
1: اي
0: حلبه خاصيه اخرى فيها معناها ما تديرش الحشرات البرغش ولا الدود ولا حاجه كما هكا، قاتله للدود في نفس الوقت،
1: اي
0: قاتله للبكتيريا، حتى البكتيريا كانت ضعيفه، ضعيفه البكتيريا بتاعت المجهر.
1: نعم.
0: الحلبه قبل يعملوها مشروب يا وسط، خاصه بالرجال وقت اللي يروح من مغر شوي بعد ال 11 شوي يعطوه الحلبه مسقم.
1: واضح.
0: يشرب الحلبه. الفرس يعطاها في الليل الحلبه. الجمل اللي يعطوه الحلبه يقول لك اللي ما عطيته الحلبه سمكنا الغلبه.
1: نعم.
0: يبدا يدهش لهذيك الغلبه، معناها وقت اللي يجي المشوار تلقاه ينهجوا ويعرق ويطيح في الطاق الزايله هذيك.
1: نعم.
0: يقول لك ما عطيت الحلبه سنه الغلبه.
1: نعم.
0: معناها الحلبه فيها برشا فوائد كما قلت لك، وحتى من ربي عطاها حتى الفواضل نتاعها تاع الزراعه نتاعها يعطوه قرة الحيوان، بالت الحلبه توصل حتى كذا كذا دينار.
1: أي.
0: أنا
1: أي. من احسن اي
0: احسن قرط،
1: احسن
0: علف قرط كانها مدروسه ولا غير مدروسه، بالت الحلبه هذه معناها دواء للزايده. الحاجه الاخرى موها في الماء، اللي ما يقدش ياكلها موها في الماء، يرنخها في الماء ويشرب ماها اللي ويدوشوا بها، خاصه للنسوه خاصه في عقب الصيف يعملوها يذوبوها مرحيه مليح في الماء، مرحيه مليح مرتين تفرحي، ويذوبوها في الماء ويدوشوا بها، تطفي جماليه وتنحك البوانوار هذوكم،
1: تعطي اشراقه للبدن،
0: اي تنظف وتحل النتوءات الجسميه وتعطي تزيين للبشرة.
1: نعم.
0: الحلبة هي من الحاجات اللي فيها 40 طب كما قلت لك، معناها ثوم قالوا لها قداش فيك من طب؟ قال لهم 40. قال لهم ما يقعد احنا ما حاجة تبيك. لا كان ثم الحلبة باش نقعد كان ما باش نمشي. يعني قبل الحاجات كلها دواء. قبل ياكلوا ماكلة دواء. تو فيها وسو كل الحبوب قد ما تحب انت.
1: معناها مستحبة ماكلة الحبوب في أوسو، نبعدوا عن اللحوم.
0: أيه. اللحوم لا، اللحوم والشحوم لا، والحاجات المزيته لا، خطر والدهان لا، خطر قواعد قم الزوز.
1: أيه.
0: ونحبوا جسمنا شو تقدر قبل كان يدور واحد.
1: أيه.
0: حتى كانوا يمرضوا بالكوليسترول لا حتى شيء.
1: أيه. القماح ولا الحبوب هذه كلها مفيدة خاصة في أوسو، وخاصة قبل معناها كانت الناس في الصيف تعتمد البسيسة من الأكلات الرسمية، معنى الوجبات الرسمية، فما شكون ياكل الحلبة البسيسة الأصباح وتكون طبعا فيها الحلبة والقمح وبرشا حبوب أخرى، ويعتمدها وجبة للنهار كامل، معناها يتعشى من بعد كهو.
0: هكا هما قبل يرون الحلبة دي الزميتة بالحلبة والعدس تقولها ضرور يرونها رور رور ويشرب منها يشرب منها كار معبى إيترا ولا أكثر من إيترا يمشي النهار كله هو رويان وشبعان في نفس الوقت
1: تعطي طاقة ويكون خفيف زاد عم علي بخلاف المأكولات الأخرى
0: هاي علاش هي علاش هي يرغب زميتها خاطر ما فيهاش هكا التقريع متاع الغاز ولا فيها الحرارة متاع الجاير ولا كذا لا يبقى العبد دايما جسمانيته مرتاح وجسمه من داخل متغذي بحاجات فيها الماء
1: ويعرق بسهولة
0: استخدمها سهل في أوس وثاني يقول لك أشرب الحليب ما تمشي للطبيب أي حليب أوسه يقول لك شخ بقير يعني القير هي العنز اللي ما عاد اللي هزوا منها ظنها كانت تترضع وبعد هزوا الوليد باعوها جدي قاعد كان العنز هذيك يقولها قير يقول لك شخ بقير يشن بير يعني من القوة نتاعها من قويس الحليب تو حليب أوسه يقول لك أشرب الحليب خير ما تمشي للطبيب
1: اللي نفهموه عم علي اللي سوائل كلها تولي عندها خصوصية في أوسو ومهمة للبدن ويطلبها البدن بكل أنواعها
0: لأنه هو معناها وقتها التغير والعنز كانت القوة كل تعطفها لولدها تبدأ تعطفها في جغمة الحليب وجغمة الحليب ما بيشتمشي ما شربها أنت الحليب يجيب منها المعصورة يجيب منها اللبن يجيب منها طبعا ينخرش خاطر صعيب ياسر باش يتراوب وكل شيء اما يديروه مع الصوره ولا يديروه حليب مسقم يشربوه
1: نعم
0: فهمتي
1: نعم
0: كيف يروب يقعد نهار ثلاثة يفسد يتعب الصخر لا اشرب حليب وكاكا رقده شوي واشرب وكا
1: نعم
0: يجي هي اليسر منه غذاء ومنه شراب ومنه معناه يقولوا الاولين ضامن الثلاثة حليب الاولين كانوا يقولوا الحليب ضامن الثلاثة الجوع والعطش والغذاء
1: نعم
0: الحلبة نفس النوعية أقول لك الحلبة أخت الحليب أيوة أنا خلطنا للكلمة هذه الحلبة أخت الحليب
1: بمعنى
0: شفت كيفاش يعني الصغير من الجيب أمه يقعد عام وقبل ما كانش يعطوا حليب الباكو ولا سليلاك ولا الحاجات هذه لا قبل كان حليب أمه يقعد عايش عامين وثلاثة على حليب أمه وهو مصلي عند بيته يقول خشين الله مصلي تبارك الله
1: عليه وسلم
0: أنا بيش عايش ما بالحليب ولا
1: نعم
0: الحليب عليش ضامن الثلاثة الجوع والعطش والغذاء
1: واضح
0: شفت قديش الاولين كانوا على
1: عندهم حكمه في كل حاجه يعطيك الصحه عم علي اكيد طبعا هذه الحلبة اللي عندها برشا فوائد وبرشا خصائص وسمعنا وطبعا عرفنا زاد علاقتها بأوس والفايدة اللي تعطيها للصغير والكبير. نسمع أغنية عم علي وبعد باش نرجع زاد من الحلبة من النباتات الموجودة في محيطنا وموجودة في كل مطبخ تونسي باش نحكو على الطيور الموجودة في الصحراء. في الحقيقة هذه فقرة من اقتراح عم علي بالقاسم اللي من خلالها باش نتعرف وعلى الطيور الموجودة في الصحراء اللي عندها حكايات وأمثال شعبية وتغنوا بها الشعراء والفنانين وعندها ميزتها وخصوصياتها في التأقلم مع الطبيعة القاسية في الصحراء وكل فصولها. بعد شوية باش نرجع معاكم مع فقرة طير وحكاية وطبعا معاك عم علي بعد النغم رجعين.

0: إذن فقرة تصير وحكاية باش نتعرفوا على نوع من الطيور الموجودة في الصحراء وباش يعطينا تفاصيلها عم علي. واليوم في الحقيقة اخترنا تصير لقطة. مرحبا بك مرة أخرى عم علي.
1: يبارك فيك ويبارك كل المستمعين إن شاء الله. هو القطاع كيف نقول القطاع معناها لابد باش نفكر أغنية شيخ الشعراء الشيخ البرغوثي رحمه الله، ترى حس القطاع جاي منا ضبايح برنا ولا دلالات كف المحنة، يعني ضبايح. ثم كلمة ضبايح هذه نحب نفسروكم راهو معناها القطاع ضابح عطشان. والقطاع من الطيور الصحراوية ولكنه طير يشرب الماء. طير ويشرب من الخصائص متاعنا يحب الشراب، معناها جاي عطشان هو. والقطاع علاش سموه القطاع؟ على خطر عنده كلمة هي مشابهة شوية كو وقت اللي ظل يطير في السماء يعمل قط قطع قط قطع قط قطع، عليه سموها كاكا قطع قطعية. ولأن معناها والقطاع هذاي نجم تقول طير اجتماعي. بس سميناه طير اجتماعي ما يعيشش منفرد، لا دائما في جند، يقولوا جند
0: في مجموعات
1: القطاع. على خطر نذكر قصيدة الأخ بشير قريرة اللي يقول بالله يا جند القطاع سلم على محبوب. يا جند القطاع على جنود، هو ما يجيش واحد، يجي ديما في جماعات، ما يعيشش مفرد. القطاع ما يعيشش مفرد، ويجي في جماعات. والصحراوي كما قلت لك ويشرب ويقطع مسافات بعيدة بعيدة بعيدة على جال الماء يبعد. القطاع هي من خصيتها أنها تبيض عظمتين ويجو في آخر الصيف، نادرا باش تلقى عندها أكثر من عظمتين أحد الساعات، أما نادرا جاي منك العظمتين، واحدة تجي أنثى واحدة تجي ذكر.
0: سبحان الله،
1: شفت رحمة ربك.
0: أيه.
1: واحدة تجي أنثى واحدة تجي ذكر. ويعيشوا الذكر يعيش مع الأنثى لن يموت.
0: وفي
1: أنه مجتمع البشري. أيه. علاش قلت لك معناه هو طير اجتماعي شوي،
0: هذا علاش اتغنوا به عم علي. هذايا سر من اسرار طير القطاع، هذا علاش معناها تغنوا به الشعراء وتغنوا به الفنانين وبرشا قصائد.
1: دائما المحبه مع بعض،
0: سبحان الله.
1: يجيب للقطاع تلد عظمتين، واحد تجي انثى واحد تجي ذكر، ويعيشوا في تلازم بين يموتوا.
0: اي
1: ما ما ما ما ما يبدلش القطاع، ما يبدلش،
0: واضح.
1: يقعد مع قطايته لن يموتوا ولا لا لا لا كذا، أنا ما يتفرقوش. الحاجة الأخرى القطاع أنك موت اجتماعي يعيش بجند كامل. وهو الطائر الوحيد اللي تسمع من بعيد، أما تسمع يعمل قط قط قط قط قط قط، وإلا تسمع يعمل هو الطائر الوحيد اللي يعمل حس بريشة. من بعيد تسمع يوشوش، تسمع اللي ما يعرفش يقول يقول هذه طيارة ولا حاجة كيتوشوش ولا حاجة كما.
0: خنقربوا الصورة للمستمعين، كيفاش يكون شكله لونه الطير القطاع؟
1: بالنسبة للشكل شبيه بالحمام. هو قد الحمامة حتى في الخشن. القطاع أربش.
0: بمعنى
1: يعني ملون. ويتغير عملون الوطاء. تغير ثم واحد
0: ترابي.
1: يجي أبيض أكثر، واحد يجي أصفر أكثر، واحد يجي أشهب أكثر.
0: ألوانة ترابية يعني.
1: أيوة ترابية. وريشة ناعم. وينبت فيه الريش المستقيم مسجل، ما عندهش الريش ورويش. وصدر عاري.
0: واضح.
1: صدر عاري، علاش بتكلم صدر عاري؟ لأن فيه خاصية القطاع ما تتوجدش إلا عند القطاع.
0: وروحكم
1: فماش.
0: نعم.
1: يعني كما خلق ربي سبحانه وتعالى.
0: سبحان الله.
1: وحيد وقال إنه خلق لربيك الجيب في صدر ذاك اللي شدس فيه الوليد متاع الجراب هذاك. القطاع خلق لها ربي زي شيفونه. بعد ما تشرب هي. وذل وقت اللي ذل عندهم صغيرات.
0: واضح.
1: بعد ما تشرب تغطس صدرها في الميم مليح، تعبك الشويفينه من تجي تحطها على ذرها يبدا يشربوا منه.
0: سبحان الله.
1: وصفها مناقير. وسألت عليها حتى برشا، احنا شفناها معناها ولاحظناها يعني، وخطر متتبعين صيد قاعدوا معايا تقريبا قعدت ما مجي شهر نتبع فيهم.
0: اي
1: وسألنا عليها حتى الصيدين القدامى مثلا الحاج محمد قريره، وسألت عليها حتى الحاج محمد بن سعيد، وكلنا توصلنا لأن يسقي بها في ذره، يغطسك الشيفونه بالماء ويسقي بها في ذره.
0: نعم
1: شفتي الخصائص.
0: اي سبحان الله.
1: قلت يقطع اكثر.
0: نعم نعم علي.
1: طبعا اكثر من 50 و20 كيلومتر باش يجي للمي.
0: واضح ويعرف بلاصه الماء وين. هذا يطير
1: لقطة
0: واضحة معلي. هذا يطير لقطة وكانت فقرتنا طير وحكاية وتعرفنا على طير لقطة اللي عندهم برشة مميزات وتغنوا به الشعراء كما أذكرت قصيدة البرغوثي اللي غناها المرحوم الفنان المتألق بالقاسم بوقنا باش نسمعوها طبعا بعد ما نعطوا مستمعينا اللغز عم علي ومن بعد نرجع معهم في جزءنا الثاني إن شاء الله في الخيمة. اللغز
1: اللغز قال لك 66 دوار سلوة البرشنية والجار ما يقول للجار بيتك مضيق علي
0: بيه
1: 66 دوار تعرف الدوار عاد 66 دوار في كلوة البرشنية في حاجة تغيرونه.
0: واضح واضح نعم.
1: والجار ما يقول للجار بيتك مضيق علي
0: بيه بيت الشعر بسرعة مالي
1: خليقة
0: ايه خليق بيه بسرعة مالي بيت الشعر باش نخلو الوقت نسمع الغناية كاملة البلقاسم بوقنا.
1: بالنسبة لبيت الشعر حبيت نقول لكم على بيت ساهل مهل يا ضربوه طرح نجيه لازم نتيه نقيم حظوظة كمل البق.
0: واضح 31
1: اي طرح نجيه لازم نتيه نقيم حظوظة كمل البق.
0: نعم 31 376 730 اكيد باش نواصلوا معاكم مشوارنا بعد شوية في الخيمة في جزنا الثاني.

0: تكنولوجيا نيوز. الحاسوب فائق السرعة وعالي الدقة لمركز حساب الخوارزمي. الذكاء الاصطناعي الخارق الثورة القادمة وصراع السيطرة. أهم مستجدات الأمن السيبرني خلال هذا الأسبوع. تكنولوجيا نيوز، بداية من نص النهار على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الحادية عشرة صباحاً باستوديوهات إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. من المنتظر البدء في أشغال التدعيم الطريق الوطني عدد 15 الرابطة بين ولايتي قفصة والقصرين الممتدة على طول 29 كيلومتر فاصلة 7، وذلك خلال شهر سبتمبر القادم. وفي هذا الصدد أفاد المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بقفصة علي عمار في تصريح لزميل رؤوف عياري، أفاد بأن الإعلان عن طلب العروض قد تم خلال شهر جوان المنقضي، ويشمل المشروع إنجاز طبقتين من الخرسانة الإسفلتية وتدعيم المنشآت المائية بكلفة جملية تنهز 60 مليون دينار، وذلك بهدف تحسين جودة البنية التحتية وتعزيز سلامة مستعملي الطريق. تحت شعار أصالة وتراث، انطلقت مساء أمس الجمعة فعالية الدورة العاشرة من المهرجان الوطني للولي صالح سيدي بالطيب بالرابطة من معتمدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيدة. وتم خلال الافتتاح الرسمي تقديم عرض فرجوي ولوحات في الفنون الشعبية، ومنها لوحات المهاري والفروسية والمداوري، وسهرة في الفن الشعبي، على أن تتواصل الدورة إلى 9 أوت الحالي من خلال تنشيط ثقافي وسباقات الخيول والمهاري والعدو الريفي والفروسية والمداوري ولوحات للشعر الشعبي وسهرات فنية. صدر أمس الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة إلى 280 دينارا، وذلك في إطار برنامج الأمان الاجتماعي. ويدخل القرار المشترك الجديد حيز التطبيق ابتداء من أول جون في 2026. حذر المندوب العام لحماية الطفولة من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي، وما قد ينجر عن ذلك من أشكال تهديد قد ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكاله، وذلك حسب بلاغ نشرته أمس وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. في أخبار العالم، نقلت شبكة CNN عن مصادر قولها إن رئيس هيئة الأركان المشترك الأمريكية دان كين يبحث عن مخرج من الحرب مع إيران. وقالت المصادر إن رئيس هيئة الأركان المشترك الأمريكية أوضح في لقاءات خاصة مع كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الخيارات المطروحة لتصعيد الصراع قد تأتي بنتائج عكسية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة في نفط وحزوة على 88.3.
4: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
0: الخيمة

0: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا، مواصلين معكم في جزءنا الثاني من خيمة، مواصلين مع عم علي بالقاسم حاضر معنا أيضا عبر الهاتف. مرحبا بك مرة أخرى عم علي.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين، وإن شاء الله رأي قيلتهم طيبة سمحة إن شاء الله.
0: إن شاء الله عنا برشا أصدقاء يسمعوا فينا سواء عبر موجة الفام وأيضا على صفحتنا الرسمية لإذاعة قفصة. تحية كبيرة لكل الأصدقاء الخيمة في كل مكان، تحية خاصة لخالتي خميسة الزنيدية صديقتنا الوفية على امتداد سنوات وسنوات. خالتي خميسة الزنيدية إن شاء الله ربي يطول في عمرها، وإن شاء الله ديما كل الصحة والسلامة ليك صديقتنا الوفية وكل الأصدقاء الأوفياء. إذن عم علي في هذا الجزء باش ننطلقوا بفقرة قصة وعبرة، واليوم باش نسمع من عندك القصة وطبعا عبرة ناس زمان وعبرة جدودنا.
1: يرحم والديك ويبارك فيك ويبارك كل المستمعين. قصتنا اليوم هي تحكي على الوفاء متاع الزوجة الوفية، وفاء الزوجة. يحكوا على راجل من كبار الأعيان قبل، وكان عنده لباس عليه وبرزقه وعامل يبله وعامل كذا، وإذا بيه مرة جي في بلاصة مدينة بعيدة وما أحدها كان مرعى سمح، سوق السوق عمل دوره في السوق منه ومنه، خلى المرأة هي والخادم متاعهم ومشي للسوق عمل دوره منه ومنه طيق الحجات. جي واحد يقول له تعال نمشي الحج، والله اني مشوق باش نمشي للحج، خلينا نحج معاكم مش هلش. ولا لما لا برهت دبشك تعال مشي هز ديشه وجي لم ديش، وقال المرايه بنت انا لقيت واحدين واني من ياسر مشوق للحج نحج معاهم. قال لها مرحبا، قالت له مرحبا ودي كي تخليني وكي. قال ما هو فلان خدينا ديما طول عمره ما ولدنا هذا شيء، لا ولدك وما عندك حد شيء وهو ببلك وانا ما عندك ما يخصك شيء، والمرعى سمحوك هاو. المهم علينا ما نطولكم هدرة، أعزم ليس هلا ربي يتعدى في خونا هايرين ثلاثة دار به الشيطان وما هو وسواس الشيطان يعوذ بالله منه. جي قال هللتي راول المرعى ما عاد سمح هني تنبدلوا ودي هديك ربي يا ودي. قال لا لا مش بعيد مش بعيد، هيا لما الدبيش وساق هو إياها مشي مشوار هكا. هو ما صدق بعد قد قد هو جبد عليها الخنجر وقال ها اسمع من اليوم مرا وراجل أنا وياك ولا عاد رزق ولا عاد شبان يعمك للقاء، يلا من هني ولا تموت. ودخل بها الصحراء، ما نطولكم حديثة، هج في الصحراء الحمل الغزال موجود والصيدة موجود الحجل موجود الأحبار موجود كل شيء موجود والحليب والهذا الرزق اللي عنده يزيه. هكا هو سيخونا حج فهلا ربي تمام روح جيل البلاصة اللي كان يدو الصحراء. جي اللي سيلة قال له مريتش، اللي سيلة قال له مريتش، قال له واحد تارك فيش قال لي، قال له بالرئيس القوافل اللي جاي من برا راه هذا كل ما يجيبوا لكش خبر هني. قدي عس القفلة اللي تجي ريتوش كذا، قال له مريناش شوي نهار لقي فحامة، قال له بالله ريتوش كذا وكذا، قال له احمي مريناش شوف الحكمة كيفاش تقتضي مي مريناش. بينما قال انت مكتحوم على ضرابي بلها وكل شيء، قال لي قال له رو منين نفحمه احضان ازالة كبيرة يبانهم فيها زوز غربة كل ليلة يجوا يباتوا والصباح يمشوا. هذه اللي ريت برا شوف اللزالة هذيك، كان لقيت العش متاحا سميتها دخل ليدا، كان لقيت فيه لبر ورا نعمل بل، كان انت مقيت فيه برا ما هنشن ويدير ويتم ماشي يجري عمل على الله فزادة وزوادة ومشي يوصل لك البلاصة هذيك بشق الأنفس ورقد حذا لزالة لاني يشبح الطويلات جايت غير زوز غربة يجاروا. جو هبطوا في العش باتوا تبات بخير، والصبح قالوا فر هم طاروا هو دخل يده للعش جه معبى بالبر، هم طايرين في السماء وهو يجري في جرتهم، هم طايرين في السماء وهو يجري في جرتهم، حتى لما لقيت دهس متاع الابل بدي يدور منه ومنه حتى لنقابل البيت مبني والمرات حط بحذاه ضغطت عليه شافها شافها كيف لونه قالت اه حد فهم قالت شن قال راهو جري وطري وجري وطري وجري وطري والراجل راهو سلح وقد راح وراه ممكن يقتلك اش كيفاش راهو بدي فيه جنون اخرى مش عاديه. لكن تاخذ رايه حس عليه الليله بات بعيد عليه وعقب الليله قرب رايه ثم بكر يحلب فيها والبكر شيطانه ياسر، فما يدير لها رجلها فوق ظهره وقت اللي يتبرك عليه يبدي يحلب فيها. انت وقتها تعالى لمن تسمع الرغاء ياسر ياسر ياسر وقتها تعالى لا راك تقد، كان هم شدت هلكش البكر هذيك راك ما تقداش نعم قال هو قالت له قالت ارى البل راي ماتك انت ما تعرفك احرق ذاك البل كله يك هو قعد في خونا عمل من لمره كاكا والبدله غبه وجره والبد الصباح صبح والرب يفتح وفي خونا تم مقرب له يقتل شويه شويه شويه شويه لان هو بدي يشد البكره ذيك وبدي داير كراحه ظاهره وبدي يحلب فيها ما عادش قد يتحرك عاد وقتها وهو في خونا يجري بجهده وما يجي بجهده ويتحضر بيجي في حضنه ويدق القرابيلة في فم كبده ويجي بشي يبد عليه قال له يا حالو تخون سيدك قال له لا استناني بربي لحظه قدما تقضي حاجتك كيفاش وصلت لي قال له وصلت كما وصلت قال له لا انا عارف كيفاش وصلت هنقول لك كيفاش وصلت استناني هنقول لك هيكلم فينا ضم بعد وقتل ولا ديرها قال له سبب دايما غربين ايوه رجعنا لقصه الغربه سبب دايما غربين ولي وقت منهم حاير نصبت لهم فوق ظهوري اللي بل ولا نفحت عماهم دباير معناها نصب لهم فوق اللي بل دار لهم نادي فوق البر مال الغراب يركب فوق الجمل
0: اي نعم
1: تلقى الجمل يمشي وهو راكب فوق منه باش يفليه ياك هو قال له سبب دايما غربين ولي وقت منهم حاير عرفهم مول تجبل المشاكل اللي وقت منهم حاير نصبت لهم فوق ظهوري اللي بل ولا نفعت عماهم دباير اللي مسطر الله بيصير ومن غير لا شيء ساير هكا تاو يجبد عليه القرص بحر قصف القرابيله من فمه ولوحوه غاديك للطيور تاكل فيه ولما مريت وطاروا تم مروحين وخرفتنا هابا هابا اختصرت لكم اكثر ما يمكن
0: يعطيك ألف صحة إن شاء الله يا رب يعطيك ألف صحة عم علي على القصة وطبعا العبرة من القصة هذه الوفاء وكيفاش معناها الخيانة أي وحسن التدبير
1: كيفاش يدلوا كيفاش العرب كيفاش تفهم كيفاش
0: فعلا برشا في الحقيقة عبر من القصة ذي
1: للبقعة
0: أي يعطيك الصحة عم علي أكيد كل مرة هيك باش نسمع معك قصة من قصص وحكمة من الحكم اللي عاشوها أجدودنا وما زلنا لليوم نعيش على الحكم هذه والقصص هذه شكرا لك عم علي مرة أخرى خليني نذكر برقم الهاتف 31-376-730 نسمع أغنية وننطلق في استقبال مكالماتكم

0: 31 376 730 في انتظار مكالماتكم الهاتفية. انذكروا عم علي باللغز.
1: بالنسبة للغز 66 دوار في كيلو البريشنية، والجار ما يقول للجار بيتك مضيق علي.
0: نعم.
1: بيت الشعر يقول يضربوه الفرح نجيه لازم ناتيه نقيم حظوظة مصيرونا.
0: نعم نستقبل أولى المكالمات.
1: خليقة
0: خليقة
1: بيجي وقتها زادة
0: باه باه سهلنا برش باه. أولى المكالمات. ألو
2: صباح النور لن.
0: صباح الخيرات، مرحبا بيك.
2: لبس عليك.
0: الحمد لله، شكون معنا؟
2: معك عايشة.
0: عايشة حيدوري.
2: لا لا، عايشة عيساوي.
0: مرحبا.
2: سمع وفي ليا برشا ما شاركتش معاك، وليا برشا ما سمعتش الخيمة. أنا الراديو نتاعي ما يمشيش.
0: هاي الحمد لله على سلامتك، والحمد لله على الراديو. مرحبا بيك يا عايش.
2: بيك عايش.
0: باه عندك
2: عمي علي يعطيه الصحة.
1: مرحبا مرحبا، يرحم والديك.
2: لاباس عليك عم علي.
1: لاباس عيشوش، صيفك طيب ان شاء الله.
2: لا ما نسيتش الحق، عيشوش طيب.
1: لا ما يسالش ما يسالش، صيفي في الدار خير.
0: اكيد
2: ضروري تحكم رايا
0: يعني. اي حتى جو الصيف لا في الدار ما احلى.
1: كل ما نمشوش
0: باهي. عايشه عندك محاوله في اللغز؟
2: وش هي الموضوع؟ مش لينا سمعت الموضوع.
0: اليوم حكينا على اوسو. طبعا عرفنا علاش تسمى اوسو، وقتاش يبدا اوسو، الخصوصيه نتاعها، الحكايات، الامثال الشعبيه.
2: ويخزنوا فيها برشا حوايج اوسو زيد.
0: اي
2: يقولوا لك شيح اوسو، معناها برشا دويات نتاع اوسو، ويرد مرواحهم في اوسو زيد. سمح
0: كل شيء فيه سمع.
2: حوايج في اوسو سمح.
0: نعم باه نمشي للغز. عايش
1: وحبوا فيه زريعة الدلاع والفقوس.
0: ايه واضح باه. عم علي
2: بس حواجة عن علي دناه في وسو، يقولوا ناس بكري ما نعرفش ما هم يقولوا، يقولوا مليحة في وسو صحيح بالحق ولا
1: على كلها معدولة.
0: باه عايش اللغز، محاولتك في اللغز.
2: ما عنديش محاولة، أنا ما سمعتش الحكاية من الأولى. لم يحب نسلم عليكم يا بركة ما سمعتكم.
0: شكرا لك، يعطيك الصح. شكرا
2: لك.
0: نعم نمشي المكالمة الموالية. ألو
3: ألو
0: عسلامة، مرحبا.
3: أهلا بك أختي لم
0: سي محمد المنصف. مرحبا بيك.
3: أيوة بشحم ولحمو.
0: هالغيبة سي محمد المنصف، لباس صحة لباس.
3: ساعات من الصحة متوسطة، وساعات ما نتحصلش، وساعات مريض.
0: إن شاء الله ربي يشفيك ويطول في عمرك.
3: ياسر نحب نشارك معاكم.
0: يعيشك يعيشك، يعطيك ألف صحة.
3: أخبارك تدعي لي؟ لاباس عليك.
1: لا الحمد لله، يجعل نهارك طيب وسمح إن شاء الله.
3: يرحم والديك ويثبت أجرك وبارك الله فيك، متعتنا برشا حاجات ما نعلموش فيها.
0: اليوم سمعنا القصص، سمعنا برشا حاجات محلاها مع معلي اليوم. ما شاء الله عليه، موسوعة ما شاء الله عليه.
3: آه، بالنسبة للقطار،
0: اي
3: القطار طير مزين ياسر، سمح ياسر في المنظر، وما يعطيش روح الشراد ياسر ياسر، ما يتقش الومية، يعيش مجموعات ومزين سمح ياسر، وما بين اليمامة والحمامة الحجم نتاعها.
0: اي
3: باهي يا سيدي، وعندنا مثل اوسو.
0: اي
3: اوسو قلت لك اوسو، زيتك ما تدسو وولدك ما تمسو.
0: باهي بمعنى زيتك ما تدسو.
3: قول الزيت زيت نافع ياسر.
0: اي
3: والوليد ما يظل يفارعوا فيه موليه ويلعبوا عليه كل شيء، لا ما يحبش كل الفراع هذاك. يتمرن. باهي يا سيدي، وبالنسبه لاوسو مش ذره اوسو، نحن عندنا في عكس ما في بلادنا. يجي وش ضغط الأوراق نتاع الأشجار بتاع الجبل، وشي يحوها، ثم اللي يقدها في البسيسة يرحيها مع البسيسة، ثم اللي يغليها كما التاي ولا تيزانة ولا معناها فيها منفعة كبيرة.
0: الأوراق نتاع شنو؟ أما شجرة معناها بالضبط؟
3: الأوراق نتاع الجبل كلك
0: الموجود في كل
3: وتقفت
1: الشعال نقول احنا.
0: اي الشعال
3: المهم لا وشو.
0: اي
3: المهم شر نقولوا ونسموه جرة وسو، اش معناه شجرة وسو؟
0: واضح.
3: بالنسبة للغز، بالنسبة للغز الرمانة.
0: الرمانة باهي، الكلمة الناقصة في بيت الشعر. نعاودوا عمالي نعاودوا عمالي.
1: بيت الشعر يقول اللي يضربوه الفرح نجيه لازم ناتيه نقيم حظوظه.
3: ما عنديش.
0: يعطيك ألف صحة.
3: تحية.
0: تفضل تفضل سي محمد.
3: تحية لبناتي فاتن وصلت سليم واختي آمال ولدي محمد. تحية لكم ولكل من يخلف رداء كل راس كمال الثوم.
0: يعطيك ألف صحة سي محمد المنصف.
3: وإن شاء الله برنامجكم ديما متألق ومسموع.
0: شكرا ليك، إن شاء الله بطول عمرك وكل الصحة والسلامة. نواصلوا مع المكالمات. ألو. ألو عسلامة. ألو مرحبا. نزار عنا مكالمات وإلا ما عناش، في انتظار مكالماتكم على الرقم 31-376-730. إذا ما عناش مكالمات نمشي الغناية وبعد راجعين.

0: نذكركم برقم الهاتف 31 376 730. مواصلين معاكم المشوار إذن في الخيمة في انتظار مكالماتكم الهاتفية. نذكرهم عام علي باللغز وبيت الشعر.
1: بالنسبة للغز يقول 66 دوار في كيلو تلبرشنية، والجار ما يقول للجار بيتك مضيق علي. بيت الشعر يقول ليضربوه الفرح نجيه، لازم ناتيه نقيم حظوظة لما صغيرة.
0: نعم.
1: إذا نرجع كلامنا فيها وسو
0: عنا مكالمات عام علي. عام علي دائما الأولوية للمكالمات خاصة في هذا الجزء. ألو ألو عسلامة.
1: ألو
0: عسلامة مرحبا. وعليكم السلام، مرحبا بك.
1: أهلا أنا ميك نحوالك.
0: الحمد لله.
1: وينك عم علي؟ أهلا بيك عم أحمد. وينك
0: عم أحمد؟
1: لبس عليك هك عرفت بيعتك الصح كلام عم أحمد. هذا
0: عشرة
1: إن شاء الله. لمية.
0: نعم.
1: لكن مرة نطلب فيك تقول لي حمد، ومرة تقول لي من الفوار، وانا عندي 30 عام مشارك معك، وانا كمان بالجسم عقلتي.
0: عندك الحق، عندك الحق تلوم وتتغشش. عشرة عشرة عاد.
1: اي عاد مرة قلت لي من اسمك حمد، ومرة قلت لي اسم الفوار، وانا احمد بن سعيد بن حزوة.
0: مرحبا بيك سي احمد بن سعيد. راهو ما شاء الله معناها برشا اصدقاء وبرشا مكالمات. الله غالب هيك ساعات نسهو ننسو، لكن ديما تبقوا اصدقاء الخير. مرحبا بيك احمد. ما شاء الله اي سنين سنين عشرة به.
1: ولا عمد عود اللغز عم علي.
0: نعود اللغز.
1: 66 دوار في كيلو تلبرشنية، والجار ما يقول للجار بيتك مضيق علي. 66 يار
0: دوار.
1: 66 في دوار.
0: 66
1: دوار في كيلو تلبرشنية، والجار ما يقول للجار بيتك مضيق علي. هذا مثل القسرة وانتع الساعي والحين من المفاصل.
0: محاولة محاولة على كل
1: مع بعض.
0: الكلمة الناقصة في بيت الشعر.
1: ايه

0: كيفاش
1: نعاودو
0: يا ضربوه الفرح نجيه لازم ناتيه نقيم حظوظه نقيم حظوظه هو معاني معروف هذي
1: باه يعطيك الصح. عندك مضيف في موضوعنا اليوم؟
0: تهيا
1: اي تفضل
0: تهيا. كل من عارف مسعيد يحلقه وقيمة توقو والفوار ودوب والهامة محمد جابس ومجدي وجماعة نفسه كله اللي كنتوا عمي وقاعد نفسه.
1: شكرا ليك يعطيك ألف صحة يعطيك الصحة. نواصلوا مع المكالمات. ألو
2: ألو
1: عسلامة مرحبا.
2: صباح النور حتى تو حتى نص نهار وصباح النور.
1: مرحبا بيك في كل الأوقات. شكون معانا؟
2: على القطاعة نعطيك سفلة بيت
1: سلعي دودي صوت جاني بعيد هكا شوي. اه
2: راح حط رواقة شد مذكر دوبان شوية يحرق الشيلي
1: داي. الو نسمع فيك تفضل.
2: قصبة ما خلتنيش نسمع. ضحضاح حط رواقة اسد مذكر دوبان شوية يحرق الشيلي جاي لحراقة منه الحنينة سلمت برناها ولا تريد يمشي يصير مسوقة كان الزرايب طايرة فيها. ضحضاح خيب سن بجوز شادة تصب على الرجلين بلاد السباع والنمر والثعبان وكل السموم الزاحفة تلقاها لا نبح لا دوار لا سكان اضطراب القتاف الجو تسعتها. ضحضاح وحش خالي زناكيل فيها الواطية والعالي ولا غلام تصرح فالية ولا بان ولا بيار خدمة نزحة من ماها ولا بيوت تظهر حاطة ولا زالي سرابية توس مخلطة خمية. فغير بالنسبة للقطاع أما على الصيف يقول ربيع مربع ناس الززة الناس بكري كانوا فزاعة ولا من يبخل الذي كز وكيزز ولا في القاعة يحوزوها لغلا محوزة وكل حوزة تمشي لجماعة ويوقع فيها شوية تنزة وكل واحد يخرج بذرعة وثمر الفرق روكي يهز يقطع في الحمل خرفان الصوف يلموه جلبيب الماء عندوش يهز غرارة الزرع مجبي عاد قريبة من أجل تمشي للذكارة من الحلفة يقد وجيب التكبس حبال الزيار جمال قرح من البعد يجيب أسبوع الحصد والعشرة وقمح البيض شيء عجيب ومبزم كحب الرمال ما توش على غيري. تحية كل من يسمع فيها في النصر وتحية سي علي تحية كبيرة. سي علي شيء كبير أخي ها
1: ما شاء الله علي. عندك محاولة سلعدودي في اللغز
0: كبر قدر
2: حاول هو تعب الرمان والحب بتاع ضخم
1: الرمان
2: والبقية اللغز نفرح به.
1: باه يعطيك الصحة سي العدودي
0: شكرا لك. يرحم والديك.
1: شكرا لك. نواصلوا مع المكالمات إذا عنا مكالمات. ألو
3: أهلا وسهلا.
1: عسلامة مرحبا.
3: السلام أختي لمية.
1: مرحبا بيك.
3: محمد صالح شكري من الضير.
1: سي محمد صالح طبعا مرحبا.
3: عايشك وبارك فيك يعني واش حالك لبس عليك السلام.
0: مرحبا يا سمح نستنى فيك من قبيل أنا. طيب يا رجل باهي
3: بارك الله فيك يعطيك الصحة. اليوم جبتني على وسو.
1: اي اوس
3: أيه. اوس وهو هو 40 يوم يدخل يقنتو 20 جويني وانتهى زوز سبتمبر. واوس وهو الميزه نتاعه يعني السخانه في النهار وفي الليل يهبط السر. الليل في الليل يهبط السر معناها يقولك بارز اطرافه في الليل معناها يهبط الندوه هذه فيما يخص معناها اوس. وكذلك معناها فيه فوائد فيها فوائد معناها طبية. معناها أول حاجة معناها يقولوا الناس طبعاً معناها يقولوا في الطبنة ووسو الواحد يعري راسه يعري راسه ويخرج المطر معناها كذا المطر الطب يقول أنا ووسو وعطينا ما ندسه وهز ما نحسه معناها تنحي من وقت المراض وقت كان وقت برد وكل واحد
0: حلوة ولا حلوة.
3: حتى الحشائش معناها يساعوا أولتوا كماشيح والدفت معناها والعرعار والحلاب والكمين والزعتر وكل حال الفوائد نتاع الحشائش كل ينحوها كيف أولتوا معناها ينحوها فأولتوا ويكملوها الدور العام معناها يبقى الدور العام يدو بها. هي الحشائش النافعة هي اللي تنحى فأولتوا ومشوا في كل وقت أكسر متاع أولتوا وكسخانة وكل واحد هذاك لك الحشائش هذيك تهبط فيها بطيئة سر من عند ربي معناها تبقى الحشائش هذيك الدواء تبع المريض.
1: نعم
3: بعض الناس يقولوا معناها الحشائش راهو نحوها كيف فوتوا ويخملوها معناها ويقعدوا يداووا بها حتى العام له.
1: واضح
3: هذا فيما يخص الفوائد نتاع وتوا. وكذلك معناها وتوا هو السخانة معروف بالسخانة والإنسان ديما يرد باله من ضرب الشمس معناها ويحاول يحاول ما يفنش يشبس وهذا ما يفنش وجهه.
1: نعم يعطيك الصحة سي محمد السال.
3: اللغز هو اللغز الرومانة
1: حسب الشهادة. الكلمة الناقصة في بيت الشعر،
3: الكلمة الناقصة عاودها لي سي علي.
4: يضربوه الفرح نجيه لازم ناتيه نقيم حظوظة،
3: في محظوظة الفرح يجيه. تحية لكم وتحية لإذاعة جرة وتحية لهز على التليفون وتحية لكل من يسمع محمد صالح شكري وجماعة المديرة وجماعة جرة وكل من يسمع محمد صالح شكري. بارك الله فيكم وإلى اللقاء.
1: شكرا لك، يعطيك ألف صحة سي محمد الصالح على كل المعلومات هذه. نواصل مع المكالمات. ألو،
5: أهلا بيك لميا.
1: عسلامة، مرحبا.
5: الله يسلمك وبيك وتحية ليك والعم علي والعم صالح بالفول والفريق العام.
4: بارك فيك يا حموليك،
5: يعيشك ربي يبارك لك والكيف الفريق العام معك ومستمعيكم ومستمعات.
1: شكرا ليك، من شكون جينا تحية.
5: بارك الله وبارك الله فيكم على الأغاني البهين وخاصة الأغاني اللي فيهم القصبة في الفن الشعبي. تذكرونا بربي من القصبة على خاطر رينا نسمع القصبة.
1: اي تتصالح
5: برشا حاجات باهين بايام الزمن الجميل.
1: اي
5: الزمن الجميل والخيمة هذه هي مجعولة معناتها على تاريخ، معناتها تاريخ تاريخ وزمن الجميل.
1: يعطيك الصحة، شكون معانا؟
5: صالح من نجم بن عباس.
1: مرحبا بك، مرحبا سي صالح، مرحبا، تحية لكل مستمعين.
5: ونشكرك لمية برشا على أخلاقك الباهية والتعامل معاكم اللي عندك.
1: شكرا لك، هذا واجبنا ومرحبا بكم سي صالح. باهي
5: بارك الله فيك.
1: نحكوا على أوسو اللي تعطينا محاولتك في اللغز.
5: أوسو هو اللي نعرف وين هكا عندي فهمتي حسن عرفتي المتواضعة. هو ثم توا اللي قالوه جماعة كله صحيح.
1: اي
5: ولكن زاد ثم الناس اللي يحسبوا يفصلوا بلا يعرفوا فيه العام ولا
1: أي
5: أوسو. ثم أوقات هم يعرفوها، ثم ناس يعملوا الحساب يقول لك مثلا العام بيه ولا مشو بيه وخير بيه ولا مشو
1: في مطر وإلا ما فيش. أي اللي هو تقريبا عم علي اللي هو نهار شندول هكا.
4: أي المعدودة، هذيك المعدودة نهار 59 60 61،
1: هذا هو
4: للخريف وشتي والربيع.
1: نعم اللي جو في أوسو
4: إن شاء الله العام ممطر.
1: أي
5: ان شاء الله
1: تكون في مؤشرة. اي نسمعوك سي صالح.
5: عندي عايش عندي معلومه حسب ما نعرفش قالوها جماعه ولا ما قالوهاش عن الحلبة.
1: الحلبة
5: اي في جمله باش نقول انا خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو علمت منافع الحلبة لاشتريتموها بميزان من الذهب.
1: فعلا اي
5: هي معناها يظهر لي تكفي كل شيء خاطر الحلبة برشا منافع.
1: يعطيك الصحه،
5: ياسر منافع. بالنسبة للغز لمية،
1: أي نعم،
5: هو المعلم نتاع الغاز هو سي محمد المنصف، تحية ليه.
1: أي
5: اللي قال هذا سي محمد المنصف تصور هذيك يصحح
1: اللي هي
5: ما نعرفش ما سمعت الرومان.
1: الرومان معناها عندك الثقة في إجابة سي محمد المنصف وما تعرفش الإجابة.
5: لا أنا ما نعرفش،
1: أي
5: لكن عندي الثقة التامة في سي محمد المنصف على خاطر قبل
4: حلوة
5: ناس حراتي.
1: أي
5: لها
1: أي
5: ناس حراتي للغاز يطلع كاسي الحمد لله.
1: معناه تبعت محمد المنصف واللي تكون الإجابة.
5: أي لا ما
1: يعطيك الصحة.
5: أنا نعرف سي محمد المنصف هذا كول معلم
1: تعالى. إيه سي محمد المنصف قال لنا الرومان واضح الإجابة.
5: أنا ما عندك كان الرمان.
1: كهو باي، يعطيك الصحة سي صالح، شكرا لي.
5: ربي عينك ربي عينك.
1: يعيش. نواصلوا مع المكالمات، مع نشمو الكلمات في انتظار مكالماتكم على الرقم 31 376 730. دائما تحياتنا متجددة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، تحية خاصة لكل متابعين على صفحتنا الرسمية لإذاعة قفصة، برشا أصدقاء يتابعوا فينا أيضا في تونس الكبرى عبر موجة إذاعة بانوراما. طبعا عم علي أوسو اللي فيه خصوصيات متميزة جدا واللي فيه منافع وكل حاجة فيه عندها منفعتها الخاصة على الصغير والكبير على البدن على النباتات.
2: بالنسبة للأوسو
1: نعم
2: بالنسبة للأوسو قبل يقولوا كل فيه التمر برشا
1: اي علاش
2: التمر يحبوا التمر ياسر وحتى الماعز معناه واللظان يرفسوا له التمر بالمية يقولوا لها المريسة يعطوا له المريسة ويقول لك المريسة تنظف الفريسة معناها باش تعطيك شوية السكريات ما هو يشيح العبد من جيران المية من السكريات يعطوك السكريات اللي في التمر والإنسان يقول لك معناها كل التمر فيها وسو التمر يقوي الظهر يقول لك بالنسبة للحاجة الأخرى في من فوائد أوسو يقول لك ماذا بيك القايلة ترقد ياسر ترقد مليح النوم القايلة في أوسو يقولوا يثبت الرزانة رزانة الإنسان يكون ديما عاقل وديما رزين شوي خمسي
1: نعم
2: أنا برشا فوائد في أوسو هذيك نقعد نعدوا فيها شيء كبير برشا
1: ناخذ آخر مكالمة معنا في هذا المشوار ألو
6: آخر مكالمة
1: ألو عسلامة عسلامة مرحبا مرحبا بيك
6: عسلامة كيف حالك
1: الحمد لله شكون معنا
6: انا معاك عايشه بنت محمد بن علي برزاب درغوش
1: مرحبا بيك يا عايشه لاباس
6: وفير نحب البرنامج ونحبكم الله يخليكم
1: الله يخليك الله يطول عمرك ان شاء الله منين تكلمي فينا يا عايشه
6: نتكلم فيك من بوهليل
1: اول مره لا. تطلبينا يا عايشه
6: أربع ولا خمسة مرات من عمر أوسع من أوكي ما عنديش تليفون هذه الثانية
1: بيه مرحبا بيك سعيدة جدا بهالمكالمة
6: برنامج هذايا معناها حكيت على وسو
1: اي
6: تبع وسو معناها
1: حكينا على أوسو اي اي
6: أوسنا نحن في الجنوب نعملوا فيها سبع أيام نشربوا الحرمل
1: اي
6: نعملوا العسيدة المرة
1: الزعتر
6: وبالدول العربي
1: اي علاش سبع ايام تشربوا الحرمل عاشوش علاش سبع ايام تشربوا الحرمل
6: باش يخرج لنا المال نقولوا احنا الحواجز
1: يصفي البدن معناه
6: يصفي البدن ونعملوا العسيده المره فيها الحشايب ونشربوا معناها ونرزموا ثم ناس ترزم قبل ترزم الشطر تخلي كروسه في الرمله
1: اي
6: باش البرد نتاع الشتاء يخرج
1: واضح
6: وقبل نعملوا ناكل التمر معناها ناكل التمر نشوف اللي ناحي الشهيلي ونعمل العولة نعمل المحمصة نعمل الكسكس كسكسوه ويقول لك انا دخلنا وسط يعطينا مندسو وبالنسبة للعام الحامل كما سمعت زوجتنا سخانة برضه
1: اي اي
6: تعبنا
1: اي
6: ثم شكون كبير اكبر مني
1: اي
6: كلمت معاه قال لي روى العام عزيمات
1: ايش معناه؟
6: المطر ياسر عام السخون
1: في برشا ماطر في برشا مطر اي
6: فيه برشا مطر رامز بركه
1: اي اي هو حتى علميا معناها فعلا معناها بعد السخانه ذي والرطوبه خاصه
6: علميا زاري قال مشيت نطلع عليه قال تعبنا برشا السنه
1: اي
6: وما عادش لاقيين نتنفس وما عادش لاقيين حد سير واحنا
1: معناها
6: بعدين روح عزي العام عزي سمع
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله عام ممطر امطار غيث نافع
6: ان شاء الله يا رب يعطينا رانا
1: ان شاء وعام صعب
6: حسنا قفصه تازر تعبنا بالسخانه
1: اي الجنوب الكل تونسي كلها في الحقيقه هي سخونه برشا
6: وحتى من العبيد حسيت تازر مكسرها ماس الكبار
1: اي ان شاء الله ربي يعطينا قد جهودنا يا عايشوش
6: أنا بدي أو بدي نتحسن
1: الحمد لله الحمد لله جينا نسيمة أوسو هيك فك العشوية كما حكينا عم علي ترد الروح
6: يقول لك جانا أوسو يعطينا مندس
1: هذا هو نعم به
6: عايشوش بالنسبة للغز بحياة راسك فهميني فيه
1: نعاودوا لك اللغز عاودوا عم علي أي.
6: أي.
7: 66 دوار في كيلو البرشنية والجار ما يقول الجار بيتك مضيق علي
1: عايشوش
6: بالنسبة للجار يحترموهم يقولوا لاش سوال الجار ما يقولوا لاش
1: هو لغز عايشوش هو لغز وخليقة وفما شكون قال الرومان انت شنو تقولي تبع جماعة وإلا عندك محاولة أخرى انتبع جماعة فما شكون قال الرومان اي نقولوا معاهم الرومانة
6: الرمانة
1: باه شت معاك
6: أنا الرمانة.
1: يعطيك الصحة
6: إن شاء الله ديما راني في حالي نحبكم بصراحة وعندي
1: الله يخليك يعيشك
6: أنا وعمري 66 سنة
1: ما شاء الله ربي يطول عمرك وخليك ديما
6: الوالد حكي لي ياسر
1: ما شاء الله اطلبينا ديما هيك في الخيمة وخلينا نستفيد
6: الوالد 188
1: ما شاء الله ما شاء الله
6: وجد علي برجد 66 حزب
1: ما شاء الله
6: حتى نفهم حتى في القرآن
1: ما شاء الله عليك يعطيك ألف صحة وخلينا ديما نسمعها سوية عايشوشة في الخيمة شكرا لك يعطيك ألف صحة نكتفي بهذا القدر من المكالمات إذا نرجع معاك عم علي إذا تقريبا الإجابات كلها كانت الرومانة صحيحة الإجابة وإلا لا
7: وهي كذلك وهو كذلك هي 66 دوار في كلوة البريشنية والجار ما يقول للجار بيتك مضيق علي على حبات الرمان وعلى كل الورقات اللي تقسمها من داخل هي معناها على حبة الرمان كعبة الرمان
1: باي
7: بالنسبة لبيت الشعر اللي يضربوه الفرح نجيه لازم ناتيه نقيم حظوظة ومعانيه
1: معانيه الكلمة
7: جابها شو اسمه ذكرها واحد من جماعة بارك الله فيه والرمانة جاوبتها الناس كل
1: نعم
7: وإن شاء الله نلقوكم بخير ديما
1: نعم
7: إن شاء الله رب برد علينا ورب يعطينا الوقت الطيب احني وانتم ورانا ما نفرح وكان بيكم انتم مكالماتكم سواء على الكومنتير سواء كل شيء راهو محبين
1: أكيد عمالي
7: مستمعين
1: نعم
7: بارك الله فيكم
1: وبما أن اليوم حكينا على أوسو تقريبا أيامات أوسو ما زلنا أن نعيش فيها تمتعوا في الفترة هذه راهي فيها عندها خصوصياتها وعندها منافعها على البدن ونسيسوا صغيراتنا نسيسوا أرضنا كل حاجة في طبيعتنا الحلوة في تونسنا العزيزة وطبعا أوسو اللي عندها برشة مهرجانات في عديد الجهات اللي تعيش على وقع المهرجانات مهرجان أوسو في أوسو في سوسة وفما حتى في برشا بلايس في جابس وتقريبا المناطق الساحلية كلها عندها المهرجان أوسو لأن الناس تمشي للبحر وتقصد البحر بالذمة فما خاصة الكبار يمشوا بالذمة يعدوا يقول لك يلزمني نعدي جمعة في أوسو باش يستنفع بالمنافع هذه شكرا لك عم علي على كل هذه المعلومات إن شاء الله موعدنا الأسبوع القادم في لمة جديدة من لمات الخيمة في الختام هذه أجمل تحيات كامل الفريق.

0: جد
1: Yeah.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: ثاني موعدنا الرياضي من إذاعة قفص. أهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد المتجدد. البداية بالميركاتو وسوق الانتقالات الصيفية قبل بداية الموسم الرياضي الجديد. نبدأ بالنجم الرياضي بالمتلوي اللي واصل في تربصه التحضيري في مدينة عين دراهم. نحكو على الميركاتو. هيئة الفريق اتفقت رسميا مع المهاجم النيجيري إيفاي ني أوغبا، وسيمضي أوغبا مع الفريق عقد لمدة موسمين قادما من الشبيبة القانونية في صفقة انتقال حر. ومن المنتظر أن يوصل اللاعب اليوم لتونس لإجراء التعاقد مع النجم المتلوي. ملاعب عمره 24 سنة، لعب سابقا مع منتخب نيجيريا الأولمبي، وسيكون هذا الانتداب رقم 11 بالنسبة لنجم المتلوي. صحيح رقم كبير شوية، لكن مهم لأنه أغلب العناصر اللي كانت شاركت مع الفريق الموسم القادم إما غادت الفريق أو انتهت عقودهم مع النجم الرياضي بالمتلوية. الشبيبة القيروانية يعني صرحت من لاعبيتها اللي كانوا معها في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الموسم الماضي. اتحاد بن قردين من الفرق اللي استغلت يعني بعض اللاعبين والأسماء. نحكوا على زوز ملاعبية اللي هم يعني تم انتدابهم. نحكوا على شريف كامارا وكينغسلي رمضان. الملاعبية اتفقوا مع الشبيبة القيروانية باش يعملوا الفحص الطبي تمهيدا للتوقيع مع فريق الاتحاد. نذكر اتحاد بن قردين أمضى أمس يعني الجمعة 4 صفقات محلية بالنسبة للاتحاد الرياضي بن قردين. نحكو على النادي الأفريقي اللي كان أعلن عن انتدابه بصفة رسمية للاعب تادوس نكانغ بعقد لمدة 3 مواسم. انتداب جديد بالنسبة للنادي الأفريقي. الأفريقي كان أعلن منذ قليل عن إبرام عقد احتراف مع الظهير الأيسر ابن النادي هو محمد علي شوشان لمدة 5 سنوات، تأكيدا لثقته في شبان ورهانا على مستقبل واعد بالأحمر والأبيض، هذا حسب نص بلاغ النادي الإفريقي. نحكو زاد عن النادي الإفريقي. حسب الصحافة التنزانية سيمبا التنزاني لا يمانع في بيع لاعب الوسط الدفاعي الحسن كونتي للنادي الإفريقي الرغب في انتدابه. كونتي كان لاعبا في نادي بنزرتي وماهر الكنزاري يعرفه جيدا ومتشبث بالتعاقد مع هذا اللاعب. ديما مع الميركاتو، بعد 16 سنة من مغادرته لأمل الحمام سوس غازي عبد الرزاق يعود لناديه الأم الصاعد حديثا للرابطة المحترفة الأولى بعقد لمدة موسمين. باش نمشي مع نكمل مع الميركاتو في المحترفة الثانية ثم نرجع لأخبار المحترفة الأولى. مستقبل قصرين أعلن عن انتدابه يوم أمس الجمعة الحارس سليم الرباعي 35 سنة لمدة موسم واحد. نذكر الهيئة التسييرية لمستقبل قصرين اتفقت مع المدرب هشام السويسي للإشراف على المقاليد الفنية للفريق في الموسم الرياضي القادم. باهي نحكو على المفاوضات إلى حد الآن بين الجامعة التونسية لكرة القدم والحكم السابق ناجي جويني. المفاوضات تعطلت بسبب تحفظات المكتب الجامعي حول تركيبة فريق عمله. الجامعة كانت طالبت من جويني رسميا العودة للإشراف على القطاع التحكيم في تونس، أعطى موافقته وأعطى قائمة زادة الجامعة مازالت متحافظة عليها، والوزارة على الخط في هذا الملف المهم والحارق في كرة القدم التونسية في انتظار الإعلان الرسمي في الساعات القليلة القادمة. هكا نقول كمان هذا الموعد الرياضي. موعدنا مازالت متواصلة على موجاتنا هذه. جمال تحية حيدرون، إلى اللقاء.
0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب ساد.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: إذاعة قفصة مراية تتكلم مراية تتكلم.
4: تمام منتصف النهار.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز بولاية قبل. تستهدف حملة العودة المدرسية التي أطلقها الهلال الأحمر هذه السنة جمع 3000 محفظة مدرسية لفائدة أبناء العائلات المعوزة محدودة الدخل، وذلك وفق ما أفادنا به كاتب عام الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بقبلية مصباح زرقان. انطلقت عملية تشغيل الأنبوب الناقل للغاز الطبيعي المزود للمناطق السكنية والصناعية بمدينة جلمة ولاية سيدي بوزيد، وذلك حسب ما ورد بالصفحة الرسمية لولاية سيدي بوزيد. وفي هذا الإطار أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم سيدي بوزيد أنه بإمكان متساكني مدينة جلمة الاتصال بالوكالة التجارية التابعة للشركة، وذلك لإيداع مطالب التزود بالغاز الطبيعي وتهم الاستعمالات المنزلية والصناعية والاستعمالات الخاصة بالمؤسسات والإدارات وكذلك الفضاءات التجارية والخدماتية. صدر يوم أمس الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية تعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة لـ 280 دينارا، وذلك في إطار برنامج الأمانة الاجتماعي. ويدخل هذا القرار المشترك الجديد حيز التطبيق ابتداء من أول جانفي 2026. تتواصل عملية تعمير بطاقة الاختيارات ضمن الدورة النهائية للتوجيه الجامعي إلى غاية يوم غد الأحد 9 من أوت الجارية، وتخصص هذه الدورة للناجحين الذين لم يحصلوا على تعيين في الدورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية لتكون النتائج يوم 12 من شهر أوت الجارية. أخيرا وفي أخبار العالم، غمرت الفيضانات 464 قرية في 13 منطقة بولاية أسام شمال شرقي الهند، فيما تجاوز عدد المتضررين 155 ألف شخص وسط أضرار واسعة طالت الأراضي الزراعية والحيوانات والبنية التحتية وفق أحدث حصيلة رسمية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
6: ضيوف سهرة جئتك عاشقاً الليلة. الدكتور زبير الوادي أول تونسي يتحصل على شهادة زمالة المعهد الملكي البريطاني لطب الطوارئ، أصيل مدينة نفطة. الهادي كنيس أصيل مدينة جرجيس، ناشط بالمجتمع المدني ومدير مهرجان فنون الشارع بألمانيا. تابعونا الليلة بداية من 10 على موجة إذاعة قفصة.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: تكنولوجيا نيوز. تكنولوجيا نيوز مع ريم مولا.

بهيرة طيبة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. هذا هو لقاء تكنولوجيا نيوز، نتلقوا معكم من تو، نوصل معكم المشوار حتى للماضي ساعة كالعادة، نتابع معكم آخر أخبار ومستجدات في مجالات التكنولوجيا الحديثة، ذكاء صناعي، سلامة سيبرنية، طاقة، بحث علمي، تطبيقات وآخر الاختراعات. اليوم البداية بالحدث، البداية بإيفانت، وهو إعطاء إشارة انطلاق المشروع النموذجي بتونس، وهو الحاسوب فائق السرعة وعالي الدقة بمركز الحساب الخوارزمي بالمركب الجامعي بمنوبة. تفاصيل المشروع مع السيدة سوسن كريشان، المديرة العامة لمركز حساب الخوارزمي. نواصلوا مع بعد إيفانت، عنا فقرة أخرى مهمة، فقرة توندونس. اليوم حاجة جديدة باش نتعرفوا عليها، اللي هي الذكاء الاصطناعي الخارق AGI، ثورة قادمة وصراع السيطرة. نتعرفوا على المفاهيم، الركائز وأهم المخاطر. التفاصيل مع المهندس سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية ومدير قسم الإعلامية بكلية العلوم بقفصة. الختام يكون بأيتاك والموعد الأسبوعي مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية كالعادة، آخر مستجدات الأمن السيبرني خلال الأسبوع هذا وكيفية الوقاية منها. موضوعنا اليوم موضوع مهم برشا، موضوع خطير برشا، اللي هو الابتزاز الإلكتروني. باش نعطوكم أهم الخطوات العملية لحماية المستخدم من الابتزاز الإلكتروني. التفاصيل مع السيدة أسماء الجراحي عن الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. كانت هذه كل فقراتنا إن شاء الله باش نقدموها لكم خلال ساعة كاملة اليوم، من توا حتى للماضي ساعة. نسلم على كامل فريق التكنولوجيا، نزار رويسي في الإخراج الإذاعي، كامل العبادي في الإخراج الرقمي، كامل التومي من قاعة موزع الهاتف، ريمولا في إعداد وتقديم هذا اللقاء. مرحبا بكم الكل، تكنولوجيا، انتبعوا معنا حتى للماضي ساعة.

تكنولوجيا نيوز. تكنولوجيا نيوز مع ريم مولا.

0: إيفانت
1: نص نهار 11 دقيقة على موجة إذاعة قفصة. هذه هي أولى فقراتنا إيفانت. الحدث هو أعطى إشارة انطلاق المشروع النموذجي في تونس بكلفة تجاوزت 35 مليون دينار وبشراكة تونسية صينية. المشروع يتمثل في الحاسوب فائق السرعة وعالي الدقة بمركز الحساب الخوارزمي بالمركب الجامعي بمنوبة. المشروع هذا يعتبر من أضخم المشاريع التكنولوجية في تونس وثالث أكبر حاسوب من حيث تخزين المعلومات والحوسبة في القارة الإفريقية. شنية الفايدة اللي باش تحصل المواطن من خلال المشروع هذا؟ كيفاش بإمكان الإنجاز هذا يساعدنا في مواجهة شح المياه، تطوير الفلاحة ودعم الذكاء الاصطناعي، وشنية أبرز الفئات اللي باش تستفاد من خدماته بالمجان؟ برشا تفاصيل وبرشا أسئلة باش تجاوبنا عليها. سعادة جدا باستضافتها السيدة سوسن كريشين، المديرة العامة لمركز حساب الخوارزمي. ظهيرة طيبة، مرحبا بك سيدة سوسن.
2: مع السلامة، لباس يعيشك، بارك الله فيك على الاستضافة الكريمة، وأهلا وسهلا بيك وبجميع المستمعين.
1: شكرا لك على قبولك دعوتنا بكل رحابة صدر. ألف مبروك لتونس، المركز حساب الخوارزمي، لكل مهندسين لتونس الكل، المشروع الضخم هذا اللي هو اللي يتمثل في الحاسوب فائق السرعة وعالي الدقة بمركز حساب الخوارزمي. قبل ما ننطلقوا خلينا نبسطوا المفاهيم، شنو معناها الحاسوب فائق السرعة وعالي الدقة، وشنو باش يغير فعليا في واقعنا، واقع التكنولوجي، بعد ما اقتنينا الحاسوب هذا الفائق؟
2: أي الحقيقة المشروع هذا من أهم المشاريع في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. المشروع هذا هو تركيز حاسوب عالي السرعة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وخاصة في مجال البحث العلمي. باش نفسر لكم كيفاش. دونك المشروع هذا وين وصلنا، شنو هي المرحلة اللي وصلنا لها اليوم؟ هي مرحلة تسليم الأجهزة. شو معناها تسليم الأجهزة؟ مش انطلاق، أنت قلت شرط الانطلاق، لا هي تسليم الأجهزة. شو معناها؟ معناها احنا سلمنا منذ حوالي قرابة السنة، سلمنا الأجهزة من عند جمهورية الصين الشعبية. وصلوا لنا الأجهزة الكل، حتى هو في إطار هيبة من جمهورية الصين الشعبية. الهيبة دي وصلت للمركز، وصلت بياتور لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال مركز الحساب الخوارزمي. كيف وصلت لنا الأجهزة، يزمنا احنا نعملوا تجهيز المناخ، يتسمى الانفيرونمون، المناخ وين مش يتحطوا الأجهزة هذوما، والتجهيز هذية تجهيز المناخ، تجهيز الغرفة اللي بتستقبل الأجهزة هذية، هو مش غرفة برك، هو جناح كامل فيها غرفة طاقة، مخبر فيه البحث، معناها باش صالة تكون فيها الأجهزة ويتم استغلال الحاسوب في السرعة، والغرفة اللي باش تستقبل الخوادم اللي باش يتحطوا فيهم، يتسمى داتا سنتر بالحكي. دونك الداتا سنتر هذية هو باش يتحط فيه الأجهزة اللي استقبلناها من جمهورية الصين الشعبية. وقت اللي احنا باش نستقبلوا الاجهزه، مش باش نحطوا اجهزه فقط، احنا باش نحطوا وباش نركزوا ما يسمى الانفيرونمون، معناتها لو كونفينمون، الانفيرونمون اللي باش نحطوا فيه. وهذايا فيه تقنيه كبيره لتجهيز المناخ ولا تجهيز الغرفه المجهزه بالتقنيات. فهذه اخذت قرابه السنه باش يتم الاشغال، والحمد لله تمت الاشغال بايدي تونسيه. عملنا صفقة وتعديت صفقة وخذتها شركة تونسية، حضرت لنا الانفيرونمون، حضرت لنا كل شيء، معناها هو كيف ترى شنو اللي تحضر، حاجة بالحق حاجة مشرفة لنا احنا الكل كجامعين وعلى الصعيد الوطني، معناها الكل. ومن بعد دونك جاونا خبراء صينيين قعدوا مدة شهرين باش احنا ركزنا مع بعضنا، احنا والفرق التقنية الزوز، الفرقة التونسية والفرقة الصينية، مش احنا كملنا حكينا الأجهزة وليت خدمنا الأجهزة والحمد لله، معناها هو جناح كامل.
1: معناها كي خدمتوا الأجهزة تعتبر مرحلة تجريبية وإلا فاتت المرحلة التجريبية؟
2: هو هذي احنا سميناها تسليم الأجهزة، هي مش تسليم، معناها خلينا الأجهزة، معناها خدمناهم وتخديمهم راهم فيه وراها خدمة جبارة. دونك احنا هنا سميناها المرحلة متاع تسليم الأجهزة خدمة، بس للتسليم الحاسوب في اختراع دونك توا هو يخدم، لكن باش نمروا بمرحلة تجريبية كبيرة.
1: قديش تدوم المرحلة هذه تقريبا؟
2: والله تدوم هي أقل شيء هي 3 أشهر، فهمتني؟ باش تدوم باش نخدموا الأجهزة، نشوفوا اسكو الطاقة معناها متوفرة معناها كما ينبغي، خاطر احنا توا طاقتنا كما تعرف سخون، دونك نشوفوا لازمنا نزيدوا شويه طاقه نقصوا، ما فهمت كيفاش. دونك احنا باش نعملوا انا جوستومون في المرحله التجريبيه باش نشوفوا معناها تشغيل الاجهزه شنو يتطلب بالضبط، نبداو مريقلين، لكن هو الحمد لله معناها كل شيء مريقل، لكن المرحله التجريبيه مهمه جدا. ثم عمليه بيضاء نقوموا بها، نعملوا معناها نستعملوا الجهاز، نستعملوا الحاسوب فائق السرعة، نستعملوا التطبيقات الموجودة فيه باش احنا نتأكدوا ديما لازم المرحلة التجريبية مهمة جدا هذه. فلا دونك باش معناها تسليم الحاسوب فائق السرعة.
1: بالنسبة لإطاراتنا التونسية ثم فترة استاج يقوم بها تو الفريق الصيني لإطاراتنا، كيفاش بالضبط؟
2: احنا عملنا التكوين معناها
1: التكوين
2: طيب تكوين الإطارات التقنية، عملوا تكوين وتوا ديجا فما فريق مشى للصين بدا كيف باش يواصل التكوين، وفما التكوين عن بعد، فهمتني؟ الحقيقة التكوين ماهوش في دورة وحيدة، هما دورات معناها قاعدين نعملوا تقنيا هذه الدورات التكوينية، فما لجنة على صعيد على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مستوى الديوان، عملنا لجنة فيها مديرين عامين ويترأسها السيد الوزير باش نشوفوا القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالحاسوب فائق السرعة. دونك هذيك اللجنة كيف قلت لك كيما فيها البحث العلمي، فيها التعليم العالي، فيها بيان سور المركز اللي هو الحاضن للحاسوب. هذا هو دونك القرارات تنبع من اللجنه هذه، لجنه القياده. وباش يكون ان شاء الله بقدره ربي الخطوات الكل تكون مدونه من قبل اللجنه هذه على جانب القرارات، وعلى الجانب التقني كما قلت لك المركز يتحمل مسؤوليه احتضان الحاسوب ويوفر كل شيء. كل شيء معناها بأتم معنى الكلمة، هو ما نحبش نطول عليك، ما هو موضوع بالحق معناها مهم جدا وشيق جدا
1: وكبير برشا ومشروع ضخم يعتبر لتونس، وتونس محظوظة أن جاه المشروع هذا.
2: أنا نحكي لك معناها وقت اللي عملت الدكتوراه متاعي معناها كنت نستعمل في حاسوب فائق السرعة في بلدان معناها البرة من تونس، خاطر احنا ما عندناش، أنا ما قدرتش نطلع الحل للمشكلة، لازمني أجهزة معناها متطورة باش نجم نطلع سوليسيون او بروبليم. هو معناها الحقيقة كي الأجهزة تكون موجودة، دونك المعطيات نتاعنا تبدا موجودة في البلاد، بل بالعكس احنا ممكن نحلوا مشاكل على صعيد الدولي، دونك هما يجيونا الناس معناها البلدان الاخرين يجيو يقصدونا باش نحلوا المشاكل معناها عن طريق الأجهزة هذوما. المشاكل نحكي على الإشكالية مش مشاكل معناها مشكلة، راه مشكلة معناها سي ان بروبليم،
1: نحكوا على التحديات اللي تواجهها الدول بصفة عامة.
2: لا مش مشاكل نتاع الدول، هما إشكالية في البحث العلمي،
1: هي
2: البحث العلمي كله إشكاليات معناتها سي دي بروبليم ا ريزودر دونك لا ريشيرش سيانتيفيك افونس دونك دون تو لي دومين. فما سمحني نحب ماذا بيه نتكلمش باللغة الفرنسية، لكن جست باش أفسر لك مثلا لو باساج، ديما فما إشكالية. ديما مثلا نعطيك مثال مثال مشكلة النقل مشكلة التنقل معناها ولا النقل سي ان بروبليم دو ترونسبور معروف ياسر اللي يتسمى NP hard. شو معنى NP hard؟ جست نعطيك مثال من الأمثلة non polynomial هارت معناتها هارت معناها مشكل معناها دونك ان بي هارت بروبلم دونك نون بولينوميال معناها المشكله نتاع التنقل يلزمها العديد من لي ريسورس باش تنجم تتحل بصفه مثاليه. دونك انت كي عندك اورديناتور عادي ما يحلكش المشكله دي، يلزمك اجهزه متطوره باش تنجم تحل المشاكل هذوما وتلقى احسن حل. يزمك الأجهزة. مثال من الأمثلة هو مشكلة النقل تجم تتحل بالأجهزة هذوما،
1: شح المياه مثلا أستاذة،
2: كيف كيف تنقل المياه، هو تنقل المياه من مصدر الى ديستيناسيون. دونك كلهم هم المشاكل كلهم
1: مشاكل الكل في قطاع
2: التسمية
1: الصحة وغيرها، الكل تنجم تتحل
2: وغيرها، وفي الـ في الـ في الطقس في الكل
1: التغيرات
2: حاجتهم
1: المناخية.
2: حاجتهم بي اتش بي سي اللي هو هاي بيرفورمانس هاي بيرفورمانس كومبيوتينج ستيشن اللي هي هذه هي الحاسوب فائق السرعه. دونك يلزمنا دي ريسورس باش نجموا نحلوا الاشكاليات اللي نقدموا فيهم الحل المثالي. والبحث العلمي هو كله اشكاليات، دونك انت كي تقدم وتلقى حل تكون معناها البحث العلمي نتاعك تقدم تكون المنشورات نتاعك فيها معناها جوده في الـ في الـ في النتائج، ولذا تولي البحث العلمي يكون متطور ومعناها والمجتمع الجامعي التونسي الكل يولي يقدم في الـ في مجلات تسمى ذات عامل تاثير اللي هو امباكت فاكتور، ويكونوا عندهم النتائج المنتظره معناها على الصعيد الوطني. وهذه حاجه اللي فريمون نتشرفوا بها. انا حاول اعطيك حاجات مبسطه باش المستمعين
1: مستمع يفهم بالضبط شنو شني قيمه المشروع بالضبط. المشروع نقولوا احنا في خلاصه راهو يحل لنا برشا التحديات، كيف شح المياه، كيف التغيرات المناخيه.
2: المعلومه خلينا نعطيو المعلومه مبسطه لكن تكون سيغنيفيكاتيف، معناها تكون عندها عندها سامبول وعندها معنى معناها بصفه عامه. معناها البحث العلمي وقت اللي النتائج نتاعو تكون نتائج مرضيه وتكون عندها زاد جوده النتائج نتاع البحث العلمي، راهو النشر يتم في مجلات دوليه ذات عامل تاثير اللي هو امباكت فاكتور، اللي هو معناها عندهم قيمه مضافه قويه برشا على الصعيد الدولي. ولذا وقت اللي تعمل معناها البيبليكاسيون النشر على الصعيد الدولي ترتيب الجامعات يطلع ويطلع ترتيب الجامعات احنا المقروئيه نتاعنا كجامعات تونسيه يتحسن المقروئيه وتولي تونس وجهه للطالبين الدوليين ويوليو الجامعات نتاعنا معروفين اكثر فاكثر. فهمتني؟ معناها كله معناها سي امباكت كله عنده امباكت فوالا
1: مربوط ببعضها.
2: وفرنا صحيح وفرنا البنيه التحتيه ووفرنا التطبيقات ان شاء الله ربي يسهل ونفتحوها معناها للاستغلال. فهمتني؟ باش معناها البحث العلمي نتاعنا يزيد يتطور اكثر فاكثر ونكونوا معناها دعمنا التخطيط تاع البحث العلمي. هذا بالنسبه لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي. نمشي توا للوزارات الاخرى كما قلت سيادتك، احنا اي وزاره تنجم تستغل الخصوص هذوما باش تحسن في جوده الحل بالنسبه للاشكاليات الموجوده. دونك احنا
1: ممتاز جدا.
2: فوالا كما قلت سيادتك الصحه الفلاحه كلهم اشكاليات نجم نلقاو لهم حل وقت اللي تبدا الموديليزاسيون نتاع البروبليم تبدا بريكلا وكل شيء تستعمل هذوما البنيه التحتيه هذه وتستعمل التطبيقات هذوما باش تكون عندك حل ذو جوده عاليه. واضح
1: وتفسير مبسط جدا. يعطيك الصحة أستاذة. يعطيك الصحة ممتاز جدا. الحاسوب هذا هو غاية في الأهمية، هو حاسوب فائق السرعة وعالي الدقة، معناها يعتبر هدف مغري للهجمات السيبرنية. كيفاش تمت حمايته من الاختراقات والتهديدات؟
2: أي طبعا هو توا فما تطبيقات هما وقت اللي يعطونا الأجهزة يعطونا معناها سكون أبيل لي فاير وول الحاجات الحامية. دونك هم عطاونا الحقيقة الأجهزة الكل منهم معناها ضد الهجمات السيبرنية. وطبعا احنا في مركز الحساب الخوارزمي عندنا معناها ان سيرفيس مصلحة اللي هي بالسلامة المعلوماتية اللي تتعامل مع الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية. دونك
1: السلامة السيبرنية
2: سلامة السيبرنية لجنة ناسيونال دو لا سيبر سيكوريتي اسمها NCS. دونك احنا نتعاملوا مع بعضنا راهو السلامة المعلوماتية عمرك ما تقول انت سي حلينا المشكل، ديما حاجة متواصلة وديما يلزم واحد الانسان يقعد يراقب والمراقبة مستمرة فهمتني على جميع الأصعدة. فالانسان ديما يتسلح وقد ما يتسلح وباقي شوية ما نكذبش عليك. فوالا دونك يفو اتر تري فيجيلون. هذا هو دونك والتجربة هذه باش توضع برشا حاجات. احنا عندنا معناها الناس اللي ساهرين على النقطة هذه وديما يزمنا معناها نتابعوا الموضوع هذه معناها في اي في اي في اي مناخ كامل راهو في اي انفيرونمون حبيت نقول لك كان اي مكان لازم الانسان يكون معناها على اشد الفيجيلانس باش يبعد على المشاكل من النوع هذا.
1: إن شاء الله موافقين، نقول ألف مبروك
2: عايزك.
1: مرة أخرى لتونس مركز
2: عايزك
1: حساب
2: عايزك
1: الخوارزمي لكل المهندسين.
2: الله مبروك على الوزارة متاعنا،
1: إن
2: خاطر
1: شاء
2: هو
1: الله.
2: مشروع باسم الوزارة الحقيقة وباسم البلاد الكل، خاطر على الصعيد الوطني هي راهي معناها دولة مع دولة، معناها احنا فخورين اللي كانت معناتها كنا احنا عامل فعال كمركز حساب الخوارزمي وموجود عندنا، واحنا معناها نسهروا على سكون ابل لا كونتينيتي دو سيرفيس، وطبعا عندنا الفرق معناها موجودين على عين المكان، لكن هو راهو مشروع نعاود اللي هو مشروع وطني، واحنا مفتخرين اللي احنا نكون طرف فيه فريق كامل، مدام راهو انا المديره العامه اللي معناها نتكلم باسم فريق كامل وبارك الله فيهم، هما اللي تقنيا وقفوا على الموضوع هذايا، ونشكر الوزاره اللي كانت معناتها امنت بالفكره، خاطر مشروع كبير برشا بالحق كما قلت سيادتك، وان شاء الله نتاملوا في وقت لاحق باش تكون الاولاني على الصعيد الافريقي، باش نعملوا توسعه للحاسوب هذايا وقت اللي يتم الاستغلال، والاستغلال يكون معناتها كبير، نخمو باش نعملوا توسعه باش نكونوا ناخذوا ترتيب احسن على الصعيد الافريقي، وهكذا تكون عندنا معناها حاجه بالحق ايفولوتيف، معناها تتطور مع الوقت ومع التكنولوجيا، واحنا ماذا بينا نعملوا نصنعوا اخصائيين في الحساب عالي السرعه، نخرجوا قلت للموجودين الاجهزه وكل شيء، لكن لو سافوار فير مهم جدا، معناها انا نحب ماذا بيا نسهر على الوفات اللي نخرجوا اخصائيين يعرفوا يستعملوا ويعرفوا يصلحوا ويعرفوا يحلوا المشاكل في جناح الحاسوب عالي السرعه. هذا هو فلا
1: كل شكر ليك سيد،
2: معناها فلا
1: كل شكر ليك سيد،
2: تعمل المنفعة على الناس كل هذا الحديث فلا كل.
1: شكرا ليك سيدة سوسن كريشين المديرة العامة لمركز حساب الخوارزمي على كل الإيضاحات فيما يخص المشروع النموذجي لتونس بكلفة تجاوزت 35 مليون دينار بشراكة تونسية صينية، يتمثل المشروع في الحاسوب فائق السرعة وعالي الدقة بمركز الحساب الخوارزمي بالمركب الجامعي بمنوبة. كل شكر ليك وإلى اللقاء.

تكنولوجيا نيوز. تكنولوجيا نيوز مع ريم مولا.

0: تندونس تندونس. نص نهار 33 دقيقة على موجة إذاعة قفصة، مرحبا بكم مستمعينا في توندونس. اليوم باش نحكوا على حاجة توندونس، حاجة مازالت ماهيش معروفة برشا، اللي هو الذكاء الاصطناعي الخارق الـAGI، الثورة القادمة وصراع السيطرة. شنو هو المفهوم؟ شنو هي الركائز؟ شنو هي المخاطر؟ برشا تفاصيل يقدمها لنا اليوم المهندس سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية ومدير قسم الإعلامية بكلية العلوم بقفصة. مرحبا بك سي سامي، منورنا.
1: بك يا عايشة، يعطيك الصحة وتحية طيبة للمستمعين إذاعة قفصة مرة أخرى. موضوع جديد إن شاء الله يعجبهم.
0: موضوع جديد، موضوع كبير برشا، الذكاء الاصطناعي الخارق. ما زلنا ما فقناش من شات جي بي تي ومن ديب سيك وغيرها من الذكاءات الاصطناعية، تعتبر عادية هكا ولا لا؟
1: هو بالنسبة اللي موجود توا،
0: شنو اللي باش يتغير بالضبط من الذكاء الاصطناعي العادي الشات جي بي تي وما تابعه وغيره الـAGI، شنو باش يتغير بالضبط؟
1: هو مع الشات جي بي تي الذكاء الاصطناعي تحول من تطبيقات عادية تخدم في حاجات عادية مثل كتابة النصوص والترجمة إلى آخره، تحول حاجات أخرى اللي هي تحليل المعلومات، تحليل النصوص، تحليل التصور. لكن رغم القوة نتاع الأنظمة هذه اللي هي تخدم شات جي بي تي، ما عندهاش القدرة باش تقوم، معناها القدرة العامة والمرونة اللي يتميز بها الإنسان. علاش شات جي بي تي واللي الأنظمة تاع الانتليجنس ارتيفيسيال الموجودين قو ديما بعاد شوية على مستوى التفكير نتاع الإنسان، أك علاش ظهر لجي ارتيفيشل
0: لجي إيه شنو
1: جنرال انتليجنس،
0: شو معناها
1: الذكاء الاصطناعي العام؟
0: الذكاء الاصطناعي العام
1: هو اللي يسمع يقول عام يقول معناها حاجة عادية، لكن هو موش حاجة عادية. هو الذكاء الاصطناعي الحالي يقوم بمهام قدرات معينة، لكن الذكاء الاصطناعي العام هو يمتلك قدرة عامة على حل المشاكل بصفة عامة، معناها ما يختصش في حاجة عادية كما موجود في الانتليجنس ارتيفيسيال العادية. لجي هو نظام قادر على التعامل مع مجموعة واسعة من المعلومات، يقوم بالتفكير، معناها يفكر كما الإنسان، مش لازم يكون عنده مشاعر إلى آخره، لكن يقوم تحليل المعلومات، يقوم بالتخطيط، بالاستدلال، مثل كي تعطيه موضوع ينجم ياخذ مراجع ويستدل بها، يتخذ قرارات في معمل، في خدمة، في أي مستوى من العمل، ويتعلم زادا، معناها يتعلم التجارب نتاعو القديمة، معناها عنده ميموار، عنده ذاكرة، ينجم يتعلم كما الإنسان، وهكذا ينجم يطوره، ينجم يحل مشكلة. مثال في الناس باش تقول له اعمل لي كذا وكذا، تقول له حل لي مشكلة مثال نتاع الطاقة في تونس، ولا حل لي مشكلة معينة.
0: قادر انه يحل المشاكل من نوع هذا؟
1: اللاجي اي قادر ينجم
0: لجي أي.
1: اذا بطبيعه راهو ديما نقولوا الانتليجنس ارتيفيسيال وبيان الذكاء الاصطناعي هو مبني على قاعده بيانات، وين تكون القاعده نتاع البيانات كبيره فيها المعلومات الكافيه، وقت ينجم يتصرف بطريقه صحيحه. ديما هو

0: احنا ديما نقولوا لقاعدة البيانات هو اللي يعبيها المستخدم، لكن هو الذكاء الاصطناعي هذا لجي اي من الخبرة نتاعه، معناها يكتسب الخبرة ويحاول يعبي قاعدة البيانات واحد وحده من خلال الذاكرة اللي يكتسبها.
1: شكرا ليك، راجعين باش نواصلوا مع الموضوع المشوق هذا. نتوقف قليلا لنرفع إلى حضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة ومجاورها.
2: إذاعة قفصة معك، راديو قفصة.ان

حي على الصلاة.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: قبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نرجع نوصل معكم المشوار في فقرة توندونس، وحكينا اليوم على الذكاء الاصطناعي الخارق الاجئي. قدمنا برشا معلومات باش نواصلوا في تقديمها مع المهندس سميح دوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية ومدير قسم الأعلامية بكلية العلوم بقفصة. منورنا، مرحبا بك.
3: صح، مرحبا.
2: نواصلوا
3: دونك قلنا بالذكاء الاصطناعي العادي الحالي اللي موجود
2: هو قدم شوي الميكرو.
3: الذكاء الاصطناعي الحالي الموجود هو فقط يجي، معناها يقوم الإجابة على الأسئلة نتاعنا، أي حاجة نطلبوها مهمة نعطوها هو يحاول يجاوبنا عليها. لكن الذكاء الاصطناعي الخارق اللي هو لاجي ينفذ مهام، تعطيه مهام، تعطيه مهمة كذا كذا، هو وحده يحاول يستقي المعلومات من البلايس كلها، من رسورس، من مصادر معينة، من برشا بلايس، ويحاول يبنينا المهمة ذيك وينفذها بطريقة صحيحة.
2: كيفاش الاجي اي اللي هو اللي نجم نخافه من قبل، خفنا من الذكاء الاصطناعي باش يشد بلاصة الانسان وما عادش فما خدم وهو باش يخدم في بلاصتنا. وجاء الذكاء الاصطناعي وما عمل حتى شيء وما شدناش بلايصنا وبقيت العباد تخدم عادي. اما يظهر لي الذكاء الاصطناعي الخارق هو اللي باش يشد بلايص العباد، هكا ولا؟
3: هو الذكاء الاصطناعي الخارق باش يخدم بطريقة تشبه برشا للإنسان، خاطر باش يكون عنده الإنسان اش عنده،
2: وأكثر حتى من الإنسان. أي، حسب ما فهمنا تو.
3: هو الإنسان شنو عنده؟ عنده الرؤية اللي هي باش يخدم بها لاجئي تحليل الصور والفيديوهات، كيف كيف يستعمل السمع واللغة باش يفهم الصوت ويتواصل مع الإنسان، هذا الذكاء الاصطناعي الخارق. الذاكرة كيف كيف باش يحتفظ، اللي هو زايد على الذكاء الاصطناعي العادي، اللي هو باش يحتفظ معنا تولي عنده ذاكرة، يحتفظ بالمعلومات ويستعملها مرة أخرى، يتعلم، يكتسب المهارات وحده. معناها احنا في العادة ندربوه على حاجة، الذكاء الاصطناعي الجديد هذا الاجي هو باش يدرب وحده ويتعلم مهارات وحده، يقوم بالاستدلال، معناها على معناها كما الرياضيات، معناها يعملك العملية نتاع الاستدلال باش يوصل للنتيجة، يقوم بالتخطيط على مدى قريب وعلى مدى متوسط. وباش يستعمل برشا تقنيات كيما لا لا لا اللي فهم اللغة، تعامل مع النص، مع الصورة،
2: دي بقرب شوي الميكرو سي سامي،
3: مع يتعامل مع الصورة، كيف كيف يحتفظ بالمعلومات في الذاكرة نتاعه. يستعمل لك لي زاجون اللي حكينا عليهم قبل. هذا بصفة عامة الذكاء الصناعي الخارق. هو ماهوش باش يعوض الإنسان، لكن باش يعاونه في برشا مجالات.
2: معناها عاودتوا طمنتونا مرة أخرى، رب حتى الذكاء الاصطناعي باش يجي بعد الذكاء الاصطناعي العادي مش باش يعوض الإنسان.
3: هو ثم في مرحلة أخرى مازال ما بداش هو الذكاء الاصطناعي الخارق هذا،
2: فمش كون
3: يقول بدا، فمش كون هو، ثم برشا مختلفين في الحكاية. مي الثابت أنه فما حاجة أكثر من لاجي إي اللي هي ASE، هذه سوبر انتليجنس اللي هي مازالت ما ظهرتش. معناها تفوق لاجي إي، هو تقريبا نفس القدرات نتاع الانسان، معناها باش نجم يعوض الانسان في التفكير، في التخطيط، في التحليل، في كل شيء.
2: يعتبر موجود
3: مش تلمو، ما بدا يظهر،
2: بدا يظهر مثلا في الصين، في امريكا موجود،
3: في الشركات الكبيره،
2: الشركات
3: الكبيره موجود. لكن لاس إي هذا نتاع سوبر انتليجنس مازال ما ظهرش، هذا باش يفوق قدرات الانسان. هذاك اللي يخوف، اللي عندنا تو مازال ما يخوفش، أما اللي جاي من بعد هو باش يفوق قدرات الإنسان اللي هو ASE.
2: هذا ASE نحكوا فيه إن شاء الله في حصة أخرى
3: إن شاء الله بحول الله.
2: كين حوصلوا في كلمتين شنو نقولوا بالضبط على الذكاء الاصطناعي الخارق الأجئي؟
3: هو لاجئي باش يولي ذكاء اصطناعي مشابه للقدرات نتاع الإنسان، باش يدخل في برشا حاجات في حياتنا، في التعليم باش يولي عندنا مدرس رقمي، في الطب باش يكون مساعد نتاع طبيب، باش يحلل، يعمل تحليلك الأشعة والتحاليل، في الصناعة باش ينجم يتوقع الإنتاج، الأعطال إلى آخره، في الاتصالات ينجم يشوف زادك قدرات الشبكات على إيصال المعلومة، وين الأعطال، ينجم يسهل العملية بصفة عامة نتاع ارسال المعلومات، وكيف كيف الامن السيبراني باش يدخل في الامن السيبراني، خاطر باش يولي الانتليجنس ارتيفيسيال ضد الانتليجنس ارتيفيسيال، خاطر احنا نعرفوا الانتليجنس ارتيفيسيال الذكاء الاصطناعي من خلال اكتشاف السلوك نتاع المعلومات وكل للدور في وسط الريزو ينجم يعرف اسكو هذيك خطر والا لا. والذكاء الاصطناعي يستعمله فما شكون يستعمل فيه زاده للهجوم، معناها هجوم ضد دفاع زوز يستعملوا في الانتليجنس ارتيفيسيال، هذوما كلها ينجموا يمثلوا خطر على الريزو بصفه عامه، على الناس بصفه خاصه. احنا وصلنا للذكاء الاصطناعي الخارق والا لا؟ مازلنا ما وصلناش 100%، لكن موجود حاجات. وقتاش نقولوا وصلنا؟ وقت اللي فما فهم عام حقيقي للمشكله، التعامل المستمر مع اي مشكله، معناها من غير ما نزيدوا احنا حاجات من عندنا، ذاكره طويله المدى، خاطر اللي موديل نخدموا بهم كله، الانظمه النماذج نخدموا بهم كلها هما قصير المدى، تو شو اللي طويل المدى، التخطيط المعقد وطويل المدى، التعامل مع العالم الفيزيائي بصفه عامه. هذا شنو هو الجانب المقلق في الوظائف؟ ما فماش حتى وظائف باش تتبدل، جيست باش يولي يعاون الانسان، باش يولي يعاونه كسوسوا في الخدمه نتاعه والا في الذكاء الصناعي ولا في السيكوريتي، معناها الامن السيبراني. باش يولي ينتج برشا معلومات مضلله، كيفك الفيديوهات المفبركه، كيف تصور المفبركه، الاخبار المفبركه،
2: واش تكثر الاشعه الاخبار الزائفه الاشاعات.
3: باش يولي مستقل اكثر اكثر على الانسان، معناها الخطر وين؟ الخطر انه يولي الانتليجنس ارتيفيسيال والا الموديل هذاك هو بيدو يتصرف كما نتفرجوا فيهم في الافلام السيونس فيكسيون، يولي هو ينجم يهاجم الانسان، خاطر يولي يفهم كفاءه، معناها متكافئين في القدرات. هذاك اللي خوف لازم
2: هذا مازلنا في الاي جي اي وثم تكافؤ في القدرات، مازلنا ما وصلناش للاي سي اي.
3: الاي جي اي مازلنا ما وصلناش 100%، خاطر باش يولي كيما الانسان تقريبا يفكر كيما الانسان. علاش لازمنا نخمو في حاجه اخرى اللي هي انتليجنس ارتيفيسيال سيفتي والا امن انتليجنس ارتيفيسيال، معناها كيفاش يتم كبح جماح اكل انتليجنس ارتيفيسيال باش ما ينجمش معناها يجي نهار ينجم يسيطر على نظام كامل، على شركه كامله انتليجنس ارتيفيسيال، يولي وقتها يخوف. نهار اخر ان شاء الله مره اخرى نحكو على الاي اس اي اللي هو ارتيفيشال سوبر انتليجنس، اللي هو الانتليجنس ارتيفيسيال الفائق الخطورة ولا الفائق اللي هو يتجاوز الإنسان ويتجاوز الأجيال.
2: إن شاء الله نحكي عليه في حصة قادمة. شكرا لك على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا اليوم فيما يخص الذكاء الاصطناعي الخارق الاي جي اي، ثورة القادمة وصراع السيطرة. بعد قليل حديثنا على الابتزاز الإلكتروني، الخطوات العملية لحماية المستخدم من الابتزاز الإلكتروني، مع السيدة أسماء الجراحي عن الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. أغنية ورجعين.
4: ما عاد أحباب ننساك ونساني، تبعث 200 جواب وتقول تهواني، تقرأ

12:55 دقيقة على موجة إذاعة قفصة. ما تمكنش من الحصول على سيدة اسمها جراح يعني الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية لظروف صحية. إن شاء الله لباس سيدة اسمى الجراحي. هكا نقول وصلنا إلى ختام مشوارنا اليوم في تكنولوجيا نيوز. تحدثنا على الذكاء الاصطناعي الخارق الأجيئي، الثورة القادمة وصراع السيطرة، المفهوم، الركائز والمخاطر. برشا تفاصيل قدمها اليوم المهندس سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية ومدير قسم الإعلامية بكلية العلوم بقفصة. تحدثنا أيضا على المشروع النموذجي في تونس بكلفة جاوزت 35 مليون دينار بشراكة تونسية صينية. المشروع يتمثل في الحاسوب فائق السرعة وعالي الدقة بمركز حساب الخوارزمي بالمركز بالمركب الجامعي بمنوبة. المشروع هذا هو من أضخم المشاريع التكنولوجية في تونس وثالث أكبر حاسوب من حيث تخزين المعلومات والحوسبة في القارة الإفريقية. برشا تفاصيل قدمتها اليوم السيدة سوسن كريشين المديرة العامة لمركز حساب الخوارزمي. برشا تفاصيل تابعوها على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة قفصة على الفيسبوك. هكا نوصل لختام مشوارنا. نشكر كامل فريق نزار الويسي في الإخراج الإذاعي، كعب كمال عبادي في الإخراج الرقمي، كامل التومي من قاعة موزع الهاتف ريمولا. تتمنى لكم أسعد وأمتع الأوقات، متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة قفصة. إلى اللقاء.

0: الواحدة ظهرا باستوديوهات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في نشرة الظهيرة. بداية هذه عناوينها: انطلاق عملية التسجيل للدورة التربوية والتأهيلية 2026-2027 بمركز الدفاع والاندماج الاجتماعي بقفصة. الترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة إلى 280 دينارا شهريا. منحة أمريكية بأكثر من $1.5 مليون لدعم الاستثمار الخاص في قطاع الفوسفات بتونس. وطهران تربط مسألة إعادة فتح مضيق هرمز البحري بقبول الولايات المتحدة الأمريكية الشروط الإيرانية. تفاصيل نشرة الظهيرة. انطلقت عملية التسجيل للدورة التربوية والتأهيلية 2026-2027 بمركز الدفاع والاندماج الاجتماعي بقفصة، الذي يسعى إلى توفير برامج تكوينية وتأهيلية للتأطير والمرافقة لفائدة الشباب، منهم بالخصوص المنقطعون عن الدراسة، وذلك تحت إشراف فريق تربوي مختص. أكثر تفاصيل يقدمها فوزي سعدوي مدير مركز الدفاع والاندماج الاجتماعي بولاية قفصة.
2: افتتاح التسجيل بالسنة التربوية التأهيلية، الفئات المعنية هم الوليدات اللي منقطعين عن الدراسة من 12-17 سنة، يتفضلوا بحذانا يطلقوا تكوين عبر ثلة من الإخصائيين في التربية المختصة، في الرياضة، في الوسائل الترفيهية، في الإعلامية. برنامجنا هو أساسا تعديل السلوك وتأهيل هذه الفئة من الأطفال صحبة أسرتهم، حتى أسرتهم معنيين بالإدماج الأسري والاجتماعي. مرحبا بكل طفل من قطع الدراسة، يعتبر مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي فرصة ثانية لمن تخلف عن سنة على الدراسة. بحول الله باش يتلقى تكوين وتأهيل يشمل عديد النواحي، نأهلهم باش ندمجوهم اقتصاديا عبر التدريب ماني، يقع متابعتهم بعد ذلك في إدماجهم اقتصاديا عبر مشاريع ومتابعتهم صحبة أسرهم. يعتبر مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي فرصة ثانية وحلم يتحقق. نحن بحول الله فريق متكامل، إداريين، أخصائيين اجتماعيين، مربي تربية مختصة، أساتذة متاع سبور، مكونين تعليم الكبار على ذمتهم الكل. مرحبا بالجميع، ماذا بينا ما يتخلفش حتى طفل، أما خير يدخل المركز ولا الشارع، وانتم تعرفوا الشارع ومساوئه. مرحبا بالجميع.
0: نبقى دائما بولاية قفصة، حيث تتواصل بمدينة المتلوي حملات النظافة بمختلف الأحياء لرفع الفضلات والأتربة من الطرقات وإزالة النقاط السوداء. أكثر تفاصيل يقدمها شكر إبراهيم متصرف مستشار ببلدية المتلوي والمكلف بالنظافة والعناية بالبيئة.
3: بلدية المتلوي شرعت منذ مدة في حملات نظافة تشمل جميع الأحياء، تم بالتعاون مع عمال حظيرة في معتمدية المتلوي، تم فرق داخل الأحياء وفرق تم توزيعها على الطريق الرئيسي. الحقيقة معنا لاحظوا برشا مواطنين تحسن ونمو رفع الفضلات المنزلية، بحكم تم تركيز عديد الحاويات في مناطق اللي كانت في السابق نقاط سوداء، تم القضاء على عديد النقاط السوداء. وزاد كيف بعد التركيز كاميرا مواكب مراقبة شهدت عمليات معنا الحرق اللي كانت تصير في السابق نقصت بالباهي تقريبا 90% من عمليات الحرق، ما عدناش نشوف فيها تو. كيف معناها تم تسجيل عدد المخالفين يقوموا بعمليات الحرق، تم تحديد هويتهم والتنسيق مع السلطات الأمنية، معناها باش كل واحد يتحمل مسؤوليته، خاطر زادة هي هما معناها درباش وهذاك مورد رزقهم. أما طريقة الحرق معناها هذه سبب برشا إزعاج وبرشا ضرر للمواطنين، وتركيز الكاميرات كان الهدف الأساسي بتاعه هو الحد من عمليات الحرق هذه. العنصر المهم برشا أنه نخدم زاد على الجوانب التحسيسية. هذا إن شاء الله في القريب العاجل عنا برنامج مع نشطاء في المجتمع المدني باش نعملوا حملة تحسيسية بخصوص معناها المناطق اللي مازال تشكو منها عمليات غمي العشوائي الفضلات، باش تصير معناها حملة بورتا بورتا على الأهالي باش يعاونونا معناها باش أوموا يحطوا الفضلات في الحاويات، خاطر تو وفرنا الحاويات وفرنا الكاميرا والأعوان معناها يبذلوا في مجهود كبير. ماذا بينا زاد كيف المجتمع المدني والمواطنين معناها يعاضوا مجهود البلدية.
0: تنطلق يوم 18 من أوت الجاري فعالية الدورة العاشرة للمهرجان الوطني للفستق بمعتمدية مجل بالعباس من ولاية القصرين لتتواصل إلى غاية 5 سبتمبر القادم من خلال برنامج ثري يجمع بين الأنشطة الثقافية والاقتصادية والعلمية ويهدف إلى مزيد التعريف بقطاع الفستق ودعم مكانته كرافد تنموي واعد بالجهة. محمد صغير المباركي أمين مال المهرجان الوطني للفستق بمجل بالعباس يتحدث عن أبرز فقرات المهرجان في متابعة لفدوى القرمازي.
4: الدورة العاشرة فيها العديد من الأهداف وخلق ديناميكية ثقافية اجتماعية اقتصادية وساهموا في ترويج للقطاع هذا اللي هو شجرة الفستق. طبعا البرمجة نتاعنا اسمها باش ننطلق ان شاء الله يوم 11 اوت بندوة صحفية نعرفوا بالدورة نتاعنا، ثم يوم 18 اوت يتم الافتتاح في الاستعراض عندنا العديد من الفرق على غرار فرقة غمراس العالمية وفرقة اسطنبالي توزر وعندنا مجرات اخصر الهلال وعندنا عرض الفروسية وعرض طبعا رياضي للاطفال. طبعا هذه الافتتاح وبعدها تم زيارة المعرض الفستق والصناعات التقليدية اللي هو باش يكون متواجد محليا في معتمدية مجل بالعباس. بعد الافتتاح نمر مباشرة إلى الألعاب الفروسية اليوم الثاني اللي هو 19 أوت، نبدأ بالورشات العلمية أول ورشة تقييم مدرسة المستثمر الفلاحي في إطار مشروع التنمية الاقتصادية الجهوية، ثم بعد ذلك عندنا ورشة حي لسلاسل قيمة الفستق في المساء يوم 19 أوت، أيضا عندنا ألعاب فروسية يوم 20 أوت على ندوة حول مجل بالعباس وجهة سياحية للفلاحة البيولوجية، ايضا ندوه حول مخطط التسويق بين الاسواق الداخليه وفتح اسواق عالميه، وعندنا ورشه الاطفال متنوعه فيها حصه تنشيطيه للصغيرات باش نحبوا نشاركوا جميع يعني الفئات الاطفال معناها والكبار، وعندنا سهره فنيه متنقله باش نختاروا مكان معناها من الارياف باش نشاركوا الارياف معنا. 21 اوت عندنا ندوه علميه زادة اهميه البحث العلمي الفلاحي والارشاد الفلاحي في تطوير منظومه الفستق في المناطق الانتاج، وعندنا الندوه الثانيه اللي هي موجوده فيها فرص الاستثمار التمويل المتاحة لتطوير منظومة الفستق ونختموها بحصة تاع تنشيط الأطفال فيها طبعا الجانب الثقافي والترفيهي. هنالك زاد عنا سهرة للشهر الفصيح وابتداء من يوم 22 أوت يتلقى المعرض الوطني تونس العاصمة في شارع الحبيب بورقيبة من 22 أوت إلى غاية 5 سبتمبر باش نختموا به الدورة العاشرة.
0: في الجهات أيضا وبولاية سيدي بوزيد تفتتح اليوم فعالية الأيام الثقافية الصيفية بالرقاب بعد انقطاع دامي 3 سنوات، ويتضمن برنامج هذه الدورة عروضا فنية ومسرحية وعرض خاص بالأطفال. عادل جبلي مدير دار الثقافة بالرقاب يضيف في متابعة ليولفا خصخصي.
5: تنظم دار الثقافة الرقاب الدورة الثالثة من الأيام الثقافية الصيفية من 8 إلى 11 أوت 2026، دورة تنتظم على 4 أيام، تنطلق اليوم السبت إن شاء الله بداية من الساعة 9:30 بمسرح الهواء الطلق بمدينة الرقاب بعرض الفن الشعبي، عرض الموسيقى والأذواق الرفيعة. اليوم الثاني إن شاء الله بش يكون غدا الأحد 9 أوت 2026 أيضا في نفس التوقيت بمسرح الهواء الطلق مع عرض مسرحي وعرض حكايات تونسية أصيلة مع الفنانة والمبدعة وحيدة الدريدي. العرض بعنوان نجعة دريد مسبوق بعرض تنشيطي للأطفال، ثم مباشرة ينطلق في عرض مسرحي. اليوم الثالث إن شاء الله يوم الاثنين 10 أوت 2026 مع عرض تنشيطي للعائلة والطفل بعنوان خيال جميل مع المبدع المسرحي محمد لخوس. إن شاء الله مسك الختام بش يكون يوم الثلاثاء 11 أوت 2026 بعرض موسيقي تراثي بعنوان الغناية مع الفنان والمبدع عبد الرحمن الشيخاوي وفرقته الموسيقية. الدورة هذه إن شاء الله بعد غياب للمهرجان الصيفي دار 3 سنوات ارتأينا كدار ثقافة رقاب تنظيم هذه الدورة باش ما نحرموش جماهيرنا وباش روادنا وخاصة مدينة رقاب من حياة ثقافية ليلية من جو المهرجانات وجو العروض المسرحية والموسيقية.
0: في الشأن الوطني صدر بالرأي الرسمي للجمهورية التونسية أمس الجمعة قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة إلى 280 دينارا وذلك في إطار برنامج الأمان الاجتماعي. وسيدخل القرار المشترك الجديد حيز التطبيق ابتداء من أول جانفي 2026. أعلنت غرفة التجارة والصناعة لتونس عن إحداث مركز عمومي للتنفيذ التجاري، وهو مركز ابتكار مخصص لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة التونسية، وذلك في إطار البرنامج الأوروبي للتعاون عبر المتوسط. ويهدف المركز إلى توفير دعم متكامل للمؤسسات خاصة في مجالات المرافقة والتأطير والتكوين وبناء الشبكات الدولية واعتماد الممارسات المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما يساعد على تعزيز تنافسيتها ودعم نموها وتوسعته في الأسواق الخارجية. ومن المنتظر أن يستقبل المركز ما بين 15 و 25 مستفيدا حضوريا، مع توفير إمكانية النفاذ لخدماته ومحتواه بصفة افتراضية، بما يوسع دائرة المؤسسات المنتفعة بالدعم. قررت الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين، مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابعة للاتحاد العام التونسي لشغل صلاحية تحديد موعده بل ورزنامته ومختلف ترتيباته التنظيمية، منتقدة في هذا الإطار ما اعتبرته غلقا لباب الحوار والتنصل من تنفيذ الاتفاقات السابقة. ونشر قسم والوظيفة العمومية اليوم اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية لقطاع البلديين التي انعقدت يوم غرة أوت الجاري، متضمنة جملة من المطالب من بينها إطلاق برنامج وطني لتجديد أصول البلديات وآلياتها ومعداتها وتوفير وسائل الوقاية الفردية والجماعية وإقرار خطة وطنية للوقاية من حوادث الشغل. كما تضمنت اللائحة دعوة إلى مراجعة وتحين تطبيق منشور الصحة والسلامة المهنية استجابة للمخاطر المستجدة داخل البلديات وقطاع النفايات، إضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بتنفيذ اتفاقيات سابقة كإصدار النظام الأساسي العام للبلديين وصرف المنحة الخصوصية وقرار يوم وطني للعون البلدية ومراجعة مجلة الجامعات المحلية. كما شملت المطالب المدرجة باللائحة الإسراع في إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بالقانون الجديد لمنع المناولة ووضع استراتيجية وطنية متكاملة لإصلاح القطاع البلدي وقطاع النفايات وإصدار الأمر المنظم للكتاب العامين للبلديات وتمكينهم من منحة التكليف الإضافية وصرف مستحقاتهم المتخلدة وتوفير الحماية القانونية لديهم. منحة أمريكية بأكثر من مليون دولار فاصل خمسة خصصتها أمريكا لدعم الاستثمار الخاص في قطاع الفوسفات ببلادنا. في أخبار العالم، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله إن بلاده تربط مسألة إعادة فتح مضيق هرمز البحري بقبول الولايات المتحدة الشروط الإيرانية. وقال المصدر ذاته إن إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بقبول الولايات المتحدة شروط إيران وتخليها عن التدخل في مسار المفاوضات الإقليمية، وإذا قبلت الولايات المتحدة شروط الإيرانية فسيفتح مضيق هرمز على الفور. وقال إن إعادة فتح المضيق تخضع لآليات وشروط خاصة بطهران ولا علاقة لها بالمفاوضات بين إيران وسلطنة عمان، مبينا أن مضيق هرمز بالنسبة لإيران ليس مجرد ممر مائي اقتصادي بل هو عنصر من عناصر القوة الجغرافية والاستراتيجية. من جهتها، نقلت شبكة CNN عن مصادر أمريكية قولها إن رئيس هيئة الأركان المشترك الأمريكية دان كين يبحث عن مخرج من الحرب على إيران. وقالت المصادر إن كين أوضح في لقاءات خاصة مع كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الخيارات المطروحة لتصعيد الصراع قد تأتي بنتائج عكسية على واشنطن. وفي سياق متصل، أعلن مسؤول أمريكي حرز التقدم في المحادثات بين سلطنة عمان وإيران متوقعا التوصل إلى اتفاق قريبا، وقال إن بلاده سترفع الحصار عن موانئ إيران بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري عبر المضيق. وقال أيضا إن انتهاك مذكرة التفاهم وتقويض إدارة إيران لمضيق هرمز أمر غير مقبول إطلاقا. يأتي ذلك في وقت تناقش فيه طهران ومسقط حاليا مسارا مؤقتا لشحن البضائع إلى مضيق هرمز. في ختام نشرة الظهيرة، نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. انطلاق عملية التسجيل للدورة التربوية والتأهيلية 2026-2027 بمركز الدفاع والاندماج الاجتماعي بجفصة، والترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة إلى 280 ديناراً شهرياً. نقطة ونهاية لنشرة الواحدة ظهرا. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية تهنية عزازة في التقديم ونزار رويسي في تأمين هذا الموعد الإخباري تقنيا وأيضا في إخراجه رقميا كمال عبادي. إلى اللقاء.
6: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. ساعة الشمس في السجن غيم يقلد سربا من الكائنات، كتافات الشعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى

حكاية خبزة الملة مع حركة الأيدي وهي تعجن الدقيق ببطء وثبات في إناء بسيط تتداخل داخله المياه مع حبات الطحين لتتشكل عجينة لينة تضغط براحة الكف وتقلب مرارا حتى تصبح متماسكة وناعمة. تفاصيل صغيرة لكنها تحمل طقوسا قديمة ما تزال حية في ذاكرة أهل الجنوب التونسي. وبالقرب منها يشتعل الحطب وتعلو ألسنة النار للحظات قبل أن تتحول تدريجيا إلى جمر أحمر متوهج. تتصاعد منه حرارة قوية، صوت احتراق الحطب ولمعان الجمر وسط الرمال يمنحان المشهد دفئا خاصا يشبه طقوس الاحتفال أكثر من مجرد أعداد خبز. تشكل العجينة على هيئة قرص دائري سميك ثم توضع فوق الرمل الساخن بكل هدوء قبل أن تغطى بالكامل بالرمال والجمر. هناك تحت طبقات النار والرمل تبدأ خبزة الملة في النضج ببطء وكأن الأرض نفسها تتكفل بطهيها، ومع مرور الوقت تنتشر رائحة الخبز المحمص ممزوجة بدخان الحطب، رائحة قوية ودافئة تلتصق بالذاكرة سريعا، رائحة تحمل شيئا من البساطة وشيئا من حياة البدو القديمة حين كانت النار وسيلة الطهي الوحيدة وكانت اللمة حول الطعام جزءا من تفاصيل الحياة اليومية. وعندما يحين وقت إخراجها

تزاح الرمال بحذر لتظهر الخبز بلونها الذهبي المائل إلى البني الداكن، وقد ترك الجمر على سطحها أثارا سوداء خفيفة تزيدها جمالا وهيبة. لا تبدو خبزة الملة مجرد أكلة شعبية، بل مشهدا كاملا تختلط فيه النار بالرمال ورائحة الخشب بطعم الخبز الساخن، لتبقى واحدة من أكثر الأطباق التي تختصر روح الجنوب التونسي وبساطة الحياة فيه.

0: سلسانة،
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي.
0: الجبة التقليدية وهرة المرأة التونسية. مرحبا بكم. كل مرأة تونسية تزينت بالجبة التقليدية، وكل مرأة تونسية توهرت وتضخمت بالجبة في الأعياد والأعراس والأفراح واللمات. برشا روايات حول أصل الجبة التونسية، فما شكون يقول إنها جاتنا من الأندلس، وفما شكون يقول أصلها أمازيغي، وأبحاث أخرى تأكد إنه جبتنا ترجع للعهد القرطاجي، وبالتالي هي جبة تونسية 100% حسب الأستاذ عادل الجاموسي، المكون بقطع الإكساء اختصاص ابتكار وتصميم ملابس.
2: هو الدارج اللي الجبة ثم اختلاف بين الأصل الأندلسي والتركي، ولكن الفسيفساء اللي وصلتنا من عهد الروماني نشوفوا ملابس شبيهة جدا بالجبة كما نشوفوها اليوم. ثم زاد نص للكاتب التونسي ابن قرطاج لكن عاش في الفترة الرومانية اسمه ترتليانوس. ترتليانوس هذا عنده نص يحكي فيه على نوع من اللباس سمى لوباليوم. هذا الباليوم تقريبا لباس مستطيل الشكل ويقع شده على الكتف حسب الوصف يعني والبحوث، هو يشبه نوعا ما إلى الجبة. أعتقد أن الجبة هذه تونسية قرطاجية متجذرة في هذا البلد تماما كناس وعباده ويعني أهله.
0: الجبة أنواع وأشكال، أفخمها وأغلاها جبة الحرير، وتتصنع من الحرير الأصلي الطبيعي، عادة ما يكون لونها أبيض. الجبة القمراية تبرد في الصيف وتتنسج من الكتان. جبة الصوف تدفي في الشتاء ومصنوعة من صوف العلوش. فما أيضا الجبة العكري والجبة الشتار، وفما شكون يسميها الأنفاس، من غير ما ننسى جبب البستري والسينجلي والخيبوري والورد. تسميات متعدة. ومع السيدة مديحة طرابلسي المختصة في صناعة اللباس التقليدي والمتحصلة عديد المرات على جائزة الخمسة الذهبية، نتعرف على مميزات كل جبة.
3: هي جبة ثوب خارجي واسع قصير الكمين مفتوح إلى الصدر، تلبسه المرأة والراجل. معناتها ثم جبة الأنصاف مكونة من لونين، معناتها هي أصفر وأحمر، يا أخضر وأحمر، يا أحمر وأزرق. جبة البستري، بستري هذه هو قماش رباعي معناتها خفيف تلبس في الأكثرية في الربيع. جبة سنجلي قماش زادة مزيان برشا. جبة خيبوري لونها أحمر وفيها هيك الغرقة كيما لون متاع الستاير مجعب، معناتها لونها أحمر تلقاه وفيها الغرقة، نوعية هدية متموجة. جبة لملس من أحسن ما تلبس، فيها لون أخضر وأصفر وأزرق، معناتها رطبة، فيها اللمعة، فيها براق، معناتها تحسها كتلمع، تمشي مناسباتية أكثر. وجبة الورد كانت حنيتي تلبسها في العشويات، تعطيها وهرة فوق وهرة معناتها، والكول متاعها الجيبير، معناتها تعمل لها كول جيبير تحتك الفونديك الجبة، واللي دين بالجيبير البلون، فيها منظر مش نورمال. تو قدك في المخيلة متاعي اللي كانوا هذا كله مستورد من مصر من الشام، القماشات كانت جينا من برا، كانت نوعية متاعها صالحة للجسد. الجبة تتسمى على حسب نوعية القماش متاعها.
0: تختلف أشكال الجبة وألوانها، وكل جبة عندها دلالة ورمزية وتدل أيضا على الهوية والأصل، وفيها ريحة الصنهاجيين والبربر والحفصيين والأمازيغ والعثمانيين وغيرها من الحضارات. هذه جبة ساحلية، والأخرى جبة حمامية، وعندك ما تنساش جبة الجنوب وجبة الشمال وغيرها وغيرها من الجبب. لكن اللي ما نعرفهوش واكتشفناه مع ضيفتنا السيدة مديحة، إنه اللي يجمع بين جبب هذم إنه جبة تقليدية الأصلية هي جبة بيولوجية تحمي من أمراض المفاصل والأمراض الجلدية. كيفاش الحكاية؟
3: صحي ما لازمش نسلم فيه. لباستنا التقليدي الفضفاض هذاك يساعد البدن، نوعية القماش تكون جيدة، قولي في سياح نقولوا هيك الرقبة اللي تشد الكرومة هذيك تحمي الرقبة متاعنا، التروز احنا عندنا هذيك تقلقنا تحميها، هذيك هيك الرقبة هذيك ماهيش مشيتش عشوائية هكاك، تصاميمهم يخموا ديما في البدن نوعية القماش. والقماش هذي نستعمل البيولوجي، ناخذوا من الصوف صوف العلوش ننزجو، كان في الشتاء ننزجو، في الصيف ننزجو، ننزجو بنسيجة أجود. طريقة أخرى يصوف العلوش ديك هو تنجم تلبس منه شتا وصيف، نسيجة تكون أخشن شوية، مش تجي مقطنة شوية، مش تعطي أسخن تفا أكثر. الصيف تقولي كيفاش دخلوا له خيط نوع آخر مش بوليستير، دخلوا له على القطن نوع كي القمراية وننزجو نسيجة خفيفة تكون واسعة.
0: يكفي إنك تعمل دورة في المدينة العتيقة وداخل محلات صنع الملابس التقليدية تجلبك الألوان والأشكال وتكتشف إنه جبة تونسية تواتي كل جسد وكل عمر، وتكتشف أيضا إنه جبة تونسية قادرة تغطي العيوب الجسدية، وهذه فطنة جدود باش الخاطبة تنجح في مهمتها وتوصل العروسه لدار عروسها.
3: خاطر بالنسبه للمراه تحب روحها ديما هي المزيانه، ديما هي الانيقه، ديما هي اللباسه، ديما تكون معناتها متفوقه بلبستها. احنا كانوا قبل يخدموها بالمترو، معناتها طولها وعرضها علاش مترو فيها قاعده. الجبه هذيك باش تضيع المراه، كانوا قبل يخطبوا كانوا لبسوها الجبه هذيك باش ما يظهر منها حتى شيء، باش تغطي عيوب المراه. كانوا قبل المراه معناتها تخطب فقط مراه وبرا، معناتها ما تعرفش حتى شكلها كيما هي انت وشنو بدنها وش كيفاش، كانت تتغطى بهيك الجبه هذيك ما يظهر منها حتى شيء.
0: مو سهل انك تخيط جبه، الجبه يلزمها برشا ذوق وبرشا فن، واهم حاجه الغرام وسع البال. وكانك حرفي صحيح تبع الغرزة تطلع الجبة تحفة.
3: لباس تقليدي هذية هو ترعرع فيها من الطفولة. حناتي كانت تلبس ياسر لانتيك، والأجواء متاعنا كان هيك المنسج العدس والكنتيل، كانت الماكينات يخدموا، يخدموا الفرامل، البليز، السروال العربي، القدرون. انا قريت وطلعت، والموروث هذية راني مش انا صنعته ولا انا بديته، لا احنا خديناه عن اباتنا واجدادنا واللي سبقونا، خاطر الموروث هذية راهو ثقافه اجدادنا واباتنا تعمقت فيه.
0: الزر الجبه يتزين باشكال مختلفه من الطريزه، المشامم، النوار المربوطه، النقش، اجليزات الشمس، وكل طريزه عندها خيطها، الخيط الذهبي والخيط الفضي والكنفة. وحسب أستاذ الإكساء عادل الجاموسي فإن الجبة التونسية كانت سابقة لأوانها وتنم على ذوق كبير. فما فرق كبير بين طريقة حياكة الجبة النسائية، جبة العروسة فيها أكثر نقش وزينة، وجبة الحضارة تختلف على جبة اللمات الضيقة والعشويات، وتختلف أيضا على جبة مولات الدار بعد ما تكمل حركتها وتطيبها وتقعد وسط البرج تشمم الفل والياسمين باش تهديه الراجلها لحنين. وكل شيها عندها خصوصية من حيث اللون والطريزة، ويمكن هذه المسألة هي اللي تحدد الكلفة متاع الجبة.
3: ثم خيط الفضة، خيط الكنفة، خيط الذهبي، هذيك هيك يطرزوا به، نطرزوا بالعقيق بالعدس والزركشة، عند مزركشة ممتازة برشا، يا يعملوها في الرقبة مفتوحة هذيك فيك الفتحة هذيك يطرزوا، يا يعملوا خيط فضة هذية، ولا هيك الزركشة يرشموها تصميم سمح، تلقاها مقروضات وردات مرشومة، الرشمة زادت عندها قيمة. الرشمة ثقافة، طريزة ثقافة، الخياطة ثقافة. جبة انت والتكلفة نتاعها حسب الحريف، قول مثلا عندي بتاع سهرة راهي تكون بقيمتها، فيها شوية عدس شوية كنتير شوية سمسم، تقول راي انا ام العروسة ولا ام العروس، تحب شوية كنفة، تحب شوية الكنتير ترزها اكثر، تشي نوعية القماش تكون غالية شوية، الحرير تلقاه هيك زاد بقيمته وطريزته بقيمته. كي تبدا نتاع سهرة كي تكون نتاعك اليوم ما فيهاش تكلفة، معناها تشريها قمرية تشريها على القطن حسب المناسب.
0: جبة العروسة في صفاقس مثلا تتسمى ولاك ولاك، وباش تزيد ولاك ولاك العروسة جمال وجاذبية وبهاء وهي تتجلى وتتمايل قدام عروسها، يلزمها برشا اكسسوارات، التكليلة، العصابة، الجبين، الشعر، الشاطح، الشركة والخلخال، حسب السيدة سعاد الحديجي المختصة في التطريز اليدوي والإكساء.
4: جبة التقليدية الأصيلة متاع وليك وليك ترزوها احنا باليدين، ثم اللي يحب عدس وكنتيل، ثم اللي يحب الكريستال، ثم اللي يحب الكنفة، معناتها عدة أنواع. قبل هي الجبة رزينة كنفة تقليدية معناتها عدس وكنتيل، هي أصيلة أولا توا يحبوها بكثرة زيادة. قبل يقول لك لا الجبة رزينة وما نجمش ونحب حاجة خفيفة، هي تو الجبة ماذا بها تكون بالعدس أمواج أمواج. أما احنا طورناها ولينا نعملوا الكشمير ولينا نعملوا ديسان جيومتري، أما هي الأصالة متاعنا بكلها طلس، هي بكلها تطريز يدوي، الجبة كاملة في شهرين.
0: الجبة الأصلية واللي عادة ما يكون ثمنها باهظ وتتطلب خياطتها شهر ويمكن أكثر من شهر، يخيطها الحرفي بيديه وأنامله من غير ما يستعمل آلة خياطة، فقط يستعين ببعض الوسائل البسيطة على غرار المغزل والإبرة، يفصل، يخيط، يركب الحرج والنقشة بكثير من الدقة، وتبقى أنامله هي وسيلته اللي ما تتوقفش عن العمل.
4: أنامل متاعي ديما تقعد ترعش على الخدمة متاعي، أنا نعطي حوايج مزيانين.
3: المنتوج متاع الماتريال متاعي الكل نصنع فيه وحدي. تقولي انتي كيفاش تصنع فيه وحدك وكيفاش تعمل؟ ناخذ الحراير معناتها القماشات، خيوط الحراير مثلا نبرم وحدي، نعمل ألوان وحدي، راي ثقافة الألوان زادة وحدها. ناخذ الألوان، ناخذ الحراير، ناخذ الصوف اللي عندي، ناخذ القيطن اللي عندي، ناخذ الشكل اللي نحبه انا، وانا اللي نصممه، انا اللي نبدو، انا اللي نخرجه على القطعه، خاطر فيها رؤيه، فيها ذوق. وقت الظل ما تقولوا محلاه، شفت محلاه هذيا، هذيك فيها تناسق الالوان، هيكم تناسق الالوان راه ماشي هكاك، يجيو شكاك معناتها يجيو عن خبره، يجيو عن ثقافه، عن بحر.
0: محلاه جبة تقليديه كيف تكون من صنع يد مراه مجديه، مرأة تعتبر القطعة اللي قدامها جزء منها، تعطيها من روحها ومن وقتها ومن فكرها.
3: نعيش أجواء في راحة نفسانية، في عالم آخر، عالم ما نجمش نوصفه لك. نبدأ متكيفة على حاجة، يجوني برشا عباد يقولوا لي شبيك ما تعملش قهوة في وسط الخياط متاعك؟ ما دي قهوتي، في هذه القاعدة متاعي، كي نقعد هكا نعشق الألوان ونركز في الألوان ومخي مركز في القطعة هذيك، نحس براح. نشيخ وقت نبدأ عندي برشا ألوان قدامي وبرشا خيوط قدامي، هيك الجو متاعي بالاطمئنان، بالراحة النفسانية.
0: مهما تعدت أشكال الجبة وألوانها، ومهما كان شكلها تقليدي أو عصري، يبقى القلب التونسي غالب، طلة بهية وثخامة ووهرة وأصالة. ومن جدودنا خوذ هذه نصيحة، جبيبتك ما تبيعها، اشتاها في ربيعها.
1: تلحين الشارة عادل بركوس، توزيع محسن الماطري.
0: إلى اللقاء مع أجمل تحيات سهام شعور في الإعداد والتقديم ومجري الشعري في الإخراج الفني.
1: إنتاج الإذاعة التونسية 2024.

0: إشهار.
1: تم تفعيل مود السولد الصيفي بنجاح. باش تتمتع بأحسن لفريات اضغط على 1. باش تشري دبش بأحسن لسوام اضغط على 2. باش تشارك في الليجو وتربح كادو اضغط على 3. وكن تحب تعملهم الكل وتتمتع بالفرص مع ليكن جي سور بلاس. ملتقانا في مول اوف سفاكس نكتيفيو مود السولد ونتمتعوا بأسوام ما كيفاش ودي ريدكسيون توصل 70%. تابعونا على فيسبوك انستغرام وتيك توك مول اوف سفاكس وخليكم ديما اون.
0: إشهار.
2: إذا تقصى مرايا تتكلم مرايا تتكلم.
3: الثانية بعد ظهر باستوديوهات إذاعة قفصة.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت عملية التسجيل للدورة التربوية والتأهيلية 2026-2027 بمركز الدفاع والاندماج الاجتماعي بقفصة، الذي يسعى إلى توفير برامج تكوينية وتأهيلية للتأطير والمرافقة لفائدة الشباب، منهم بالخصوص المنقطعون عن الدراسة، وذلك تحت إشراف فريق تربوي مختص. أعلنت سفارة الولايات المتحدة بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، أعلن عن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز المليون دولار أمريكي فاصل 5 لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. قررت الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين، مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل صلاحية تحديد موعده ورزنامته ومختلف ترتيباته التنظيمية. وتتمثل أهم المطالب في إطلاق برنامج وطني لتجديد أصول البلديات وألياتها ومعداتها، وتوفير وسائل الوقاية الفردية والجماعية، وإقرار خطة وطنية للوقاية من حوادث الشغل. سجلت الفرق والفنية التابعة للشركة التونسية والكهرباء والغاز 18,294 عملية تدخل لإعادة التيار الكهربائي عبر مختلف مناطق الجمهورية التونسية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 من جويلية. تنظم جمعية تراثنا يوم الخميس القادم 13 من أوت بتونس العاصمة خرجة الحراير بسفساري، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية. وتعد هذه التظاهرة سنوية مناسبة هامة للاحتفاء بالمرأة التونسية وإبراز اللباس التقليدي كجزء من التراث التونسي. أعلن مسؤول أمريكي حرز تقدم في المحادثات بين سلطنة عمان وإيران، متوقعا التوصل إلى اتفاق قريبا، وقال إن بلاده سترفع الحصار عن موانئ إيران بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري. هذا وصرح الرئيس الإيراني بأنه لا يوجد خلاف بين حكومة بلاده والقوة المسلحة، متعهدا بالدفاع بقوة عن مذكرة التفاهم مع واشنطن. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة مراية تتكلم.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
0: الملف الرياضي.

0: الملف الرياضي.
1: حضرات السادة والسيدات، أحباء الرياضي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من الملف الرياضي. من الآن يتواصل إلى حدود الساعة الثالثة. في ملفنا اليوم زوز مواضيع بالنسبة لنا وزوز استضافات. في الجزء الأول باش تكون استضافة للكاتب العام للهلال الرياضي برديف، باش نواصل الحديث للأسبوع الثاني على وضعيات الجمعيات الرياضية بصفة عامة. الأسبوع الفارط كانت الرابطة الثالثة، الأسبوع هذا باش نحكي شوية على الرابطة الثانية، وضعيات خاصة قبل انطلاقة الموسم الرياضي الجديد، تحذيرات الأندية وخاصة الوضعية المالية. ثم في الجزء الثاني ثم دورة الصداقة لكرة القدم بلالة، باش يكون حاضر معنا رئيس هذه الدورة باش نتحدث عليها. هذه الدورة في الحقيقة قاعدة تستقطب في الاهتمام الأول شيء إعلامي ثم الجماهير الرياضية، دورة باش نتحدث عليها في الجزء الثاني من هذه الحصة. هذه تحيات نزار الرويسي، كمال عبادي، كمال تومي، فوز نصيب في الإعداد والتقديم. ونبدأ في الاستضافة الأولى في حصتنا والموضوع الأول، وهو باش نتحدث على الفريق الهلال الرياضي برديف اللي ينشط ضمن الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وباش نستضيف الكاتب العام السيد منذر بن عبد الله. سي منذر، مرحبا بك. سي منذر،
2: مرحبا بك سي فوزي، ومرحبا مستمعي إذاعة القصر.
1: شكرا لك على تلبيتك للدعوة. قبل ما نمشي معك في الحوار، حبيت نوضح أنه نعرف أنه العديد الرؤساء والمسؤولين تاع الجمعيات التصلوبية أو حتى في الحصة الفارطة طلبوا أنه ربما المسؤولين الجهويين أو حتى على المسؤول كذلك المندوبية الجهوية للرياضة بقفصة باش يدخلوا باش يعاونوهم شوي في حلحلة موضوع الأمور المادية، خاصة فيما يتعلق بمتخلدات بالذمة مع شركة فوسفات قفصة. للتوضيح اتصلت بسيد المندوب، وهو في الحقيقة نعرفوه أي منذ أيامات قليلة ونهنوه بهذا المنصب سير خالدي، وأنه مازال ما معناها ما عندوش برشة في مندوبية قفصة، مازال يطلع على الملفات ووعدني وأنه باش يمد يد المساعدة بقدر المستطاع وفي إطار المهام متاعه وفي إطار القانون، وأنه الباب مفتوح لكل رؤساء الأندية بالجهة باش يتصلوا به في إطار بطبيعة الحال بالتنسيق مع المسؤولين في المندوبية في هذا اللقاء باش يكون رسمي معاهم. أي معناها أي رئيس جمعية يحب يتصل به أو يحب ياخذ موعد ومفتوح بالنسبة للباب، وأنه باش وعدني أنه باش يقدم الإعانة في إطار مهامه اللي مكلف بها. مشكور ليه، وإن شاء الله عندما يطلع على الملفات وعدني كذلك باش يكون معنا في إذاعة قفصة. نمشي معك سي منذر، مرحبا بك مرة أخرى. الهلال الرياضي برديف يستعد لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد في الرابطة الثانية، ثم ربما معناها تنوي بشبه بلاغ هو على الصفحة الرسمية للفريق الهلال الرياضي برديف، يوضح عديد الإشكاليات اللي تتعرض الهلال الرياضي برديف. عرفش نوعية الصوت تتعرض له على المستوى خاصة المادي. هات ربما معك سي المنذر قبل ما نوصلوا لأمور انتخابات وننجوها بعد قليل، نتحدث شوي على مثل هذه ربما الاستضاحات اللي خدمتوها للجمهور الرياضي على المستوى المادي.
2: مرحبا بك سيد فوزي مرة أخرى. شكرا. تعرف احنا امس احنا استضفنا سيد طيب الخادم مندوب جهوي للشباب والرياضه بقفصه، معناها حضرت أنا ورئيس الجمعية وأمين مال الجمعية صحيح ثم تطمينات وصحيح معناها المندوبية مادة يديها أنا باش تعاون الهلال الرياضي برديف. أما كما تعرف سي فوزي معناها الأمور المالية معناها شوفت احنا معناها كهيئة مديرة معناها الماندان تاعنا وفد أنا على أساس نورمال لمو اليوم الانتخابات أجلت معناها لظروف معينة معناها كما تعرف الجمعيات نتاع الرابطة الثانية بارشة 80% منهم معناها رجعت لتدريبات ثم حتى زاد فرق عملت مباراة معناها مباراة ودية جمعية الهلال الرياضي بردايف صراحة قاعد تعيش معناها في عجز على جميع المستويات المادية واللوجستية وكل شيء صراحة
1: معك نسمع فيك
2: اي
1: بالنسبه لنعرفوا الوضعيه هو اكثر شيء من اناش ينطبق على جمعيه الرياضي برديف او لا مثل جمعيات له ثم متخلدات ربما ثم فلوس ما زالت ما تثبتش
2: تثبت كما تعرف سي فوزي احنا في شهر فيفري عملنا معنا عقد استشاره مع شريك فساد دفصه العقد هذا معنا بقيمه 500,000 دينار على اساس باش يتقسم على اشهر معناها فيفري ومارس وأفريل وماي جوان اليوم 8 أوت ومعناها إلى هذه اللحظة معناها مدخل حتى مليم من شركة فصفاق قفصة معناها في الكونترا هذا إلى حد معناها اللحظة هذه معناها 500,000 دينار معناها مدخل منها حتى مليم معناها الكاس هيلر ديف
1: به ما هو
2: معناها
1: فضل
2: تعرف أنت زاد الفترة الأخرانية معنا قاعدين نعيشوا في فارغ إداري في جمعية الهلال الرياضي برديف معنا زاد ثم برشا معنا من لاعبيه وفت العقود نتاعهم معنا خرجوا من الفريق ثم زاد 3 أو 4 من لاعبيه معنا فسخوا العقود نتاعهم كل مشاكل مادية معنا مشاكل من لاعبيه أخرى كما نعاود لك ثم فارغ معنا كبير برشا قاعد تعيش في الهلال الرياضي
1: ربما السؤال باش يفرض نفسه لأنه علاش الانتخابات أجلت
2: ما تأجلت أول حاجة معنا مثل مش قيمات تقدمت ثم حتى قيمة تقدمت معنا بشترأس جمعية فما زاد أمور معنا لوجستية معنا باش نعود نرجعوها
1: نعرف أنه ما الموسم أصبح قريب على انطلاقته بالنسبة للرابطة الثانية الأندية انطلقت في التحضيرات إلى الرديف إلى حد الآن ما انطلقش
2: ما بشرش إلى الرديف
1: نعم وضعية في الحقيقة محيرة خاصة نعرف في هذه الفترة فترة انتدابات وفترة جيبان وكذلك بيع ملعبية معناه تخلي الفريق ربما الموسم القادم يشهد صعوبة كبيرة على كل نعرف أنه فترة فراغ ونعرف أنه الهيئة الفترة متاعها نيابية وفات ولكن أخلاقيا وأنكم مازلتوا ربما إلى أن تتسلم هيئة جديدة بين معقفين مسؤولين على الفريق ربما سي منظر عندكم حلول آنية ربما حتى تبدو وتنطلقوا في تحذيرات الموسم الجديد
2: والله سي فوزي أنا شخصيا ككاتب عام معنا الأمور الإدارية معنا إلى حد هذه اللحظة معنا قاعد معنا قيم واجبي وأكثر من واجبي جمعية الإدارية البرديف قد كما قلت لك معنا الدبار رئيس الجمعية ما عندوش معنا الإمكانيات المادية أمين المال كيف احنا رانا في الإدارية البرديف 5 أعضاء صيروا فيها بداية الموسم معنا من 10 أوت 2025 إلى هذه اللحظة معنا 5 أعضاء صيروا في جمعية الهلال الرياضي البرديف بجميع فروح معنا 9 أصناف معنا 9 أصناف معنا 9 كاتيجوري يسيروا فيها 5 من الناس وبتعرف انت معنا شريك فساد قفصة من شهر اكتوبر 2025 معنا مما ولدش الجمعية قريب 6 ولا 7 شهور الأعضاء هذوما معنا الناس تعطي من جيوبها معنا قريب 6 ولا 7 أشهر والهيئة المديرة هي اللي قاعد معنا تضخ في الأموال والحمد لله إن الهلال الرياضي برديف بالظروف الصعبة ذي معنا تقد في الرابطة محترفة ثانية أنا ما ثماش دعم معنا ما ثماش دعم مادي لا جيم ما ثماش الجمهور مش يدعم فيه رجال الأعمال مش دعموا فيه معنا عربة 5 من الناس زاد حبست عليك يا شريك فصاد قفصة معنا تمويل وانت توجه أخوي
1: به وضعية في الحقيقة صعيبة، ولكن نعرف أنه إلى الضيفة ربما للسادة المستمعين اللي يتابعوا فينا نذكرهم أنهم في الرابطة الثالثة البطولة باش تنطلق يومي 19 و20 سبتمبر ما بين 5 و6 أسابيع على انطلاقة البطولة. الهلال الرداري برديف باش يكون في المجموعة الثانية إلى جانب كل من شبيبة القروان، الملعب القابسي، مستقبل قصرين، جندوب الرياضية، نادي قربة، ملب شمة، قواف القفص، جمعية ريان، اتحاد قصور السيف، القلعة الرياضية، نادي سبورتينغ المكنيل، أولمبيك الكاف وأولمبيك مدنين. وضعية مادية إلى حد الآن قبل 6 أسابيع الفريق لم ينطلق بعد في تحذيرات، وحسب ما كذلك تابعا وعديد اللاعبين كما كان يذكر زاد سي منظر أنهم غادروا الفريق، بعض اللاعبين فسخت عقودها، ما فماش جديد. هذا باش تكون الوضعية واضحة للأحباء، نعرفوا حتى الأحباء راهو يلزم ما يخلوش فريق معناها يمدوا يد المساعدة، وكذلك الرجال الميسورين لفريق الهلال الرياضي برديف إلى أن تتحلحل الأمور مع الشركة وكذلك ربما الممولين للفريق الرياضي برديف. سؤال أخير وربما معاك سي منظر، نعرف هو سؤال في الحقيقة إجابته معروفة، ولكن ربما نعرف كغيور لأنك مسؤول في الهلال الرياضي برديف، إلى معناها وقتاش باش تنطلق التحذيرات كان فما، وشنو باش تعمل وربما في الفترة فترة نتاع الأسبوع الأسبوعين، لأنه مش معقول زادة باش تنطلق بطولة وكذلك ما فماش حتى حصة تدريبية وثماش نعرفش إطار فني فماش ملعبية.
2: والله السيد فوزي احنا امس بعد ما روحنا من قفصة عملنا اجتماع معناها مضيق مع رئيس جمعية وأمين مال وزوز أعضاء آخرين من الهيئة المديرة، على أساس معناها باش نشوفوا حل. معناها نعمل مبادرة ما سماش. بصراحة السيد فوزي الأمور معقدة، معناها معقدة برشا برشا، ما سماش شكون يوقف معاك، ما سماش شكون يجي يعطيك معناها مقترح، معقدة الأمور بصراحة، معقدة برشا الأمور. نقول لك ديما الوضع المادي راهو معناها كان تحلحل الأمور المادية أو 3 أو 4 أيام أخرى تو معناها نعملوا ريبريز ومعناها نجيبوا الإطار الفني ونكلموا الملاعبية باش تجي الأمور المادية هي معناها باش تخليك معناها.
1: ولكن زاد ثم عامل وقت سي منظر.
2: صحيح
1: لأنه زاد باش يأثر لك من بعد، مش كما جمعية تحضر لك شهر ونص شهرين، كما جمعية تبدأ لك قبل 4 أو 5 أيام.
2: والله يا سيد فوزي كلام صحيح، احنا أنكور هانا معناها قاعدين نعملوا في اتصالاتنا وإن شاء الله في الأيام القليلة القادمة بقدرة ربي الهلال الرياضي برديف في باشر التدريبات وإن شاء الله فما كل خير
1: إن شاء الله. إن شاء الله نختموا بالتفاؤل كما ذكرت، إن شاء الله فما كان الخير، إن شاء الله بالتوفيق لكم، إن شاء الله الفريق الهلال الرياضي برديف هذا الفريق العريق اللي عنده تاريخ كبير يواصل في الرابطة الثانية، جماهيره في الحقيقة وحتى المشرفين عليه مش مطالبين بنتائج كبيرة، من مطالبين بتأمين مكانه في الرابطة الثانية مبدئين إلى أن تتحسن الأمور وتعرف بتحسن الأمور، كذلك العمل على المستوى القاعدي يأتي أكله ويكون الهلال برديف فريق عتيد وعتيد جدا. خلي لك كلمة الختام سي منظر قبل ما نختم معك.
2: مشكور سيد فوزي، ان شاء الله نتمنى زاد منا لحباء الهلال الرياضي برديف معنا يوقفوا مع جامعتهم معنا في الوقت الحاضر، وماذا بينا الناس كلها تبادر ومعنا نحط ايدينا في ايدينا بعضنا، وان شاء الله الهلال الرياضي برديف معنا باش يستعد بريقه ان شاء الله بقدره ربي الهلال في العالم.
1: نعم شكرا لك سي منظر عبد الله كاتب العام للرياضي بالهلال برديف، ومصدح اذاعه قفصه مفتوح لكم في كل وقت اذا كان عندكم الجديد في الفريق، ان شاء الله بالتوفيق لكم وان شاء الله في حصص اذاعيه تكون الامور تحسنت في الهلال الرياضي برديف. شكرا لك.

0: ما زلنا مواصلين معكم في الملف الرياضي بعد ما تعرضنا لوضعية الهلال الرياضي بردي في الجزء الأول. الجزء الثاني في حصتنا اليوم تشجيع للمبادرات الخاصة دائما في تنشيط الأحياء وكذلك المدن وتنشيط شبابي في هذا الصيف. ثم دورة في قفصة قاعدة معناها تاخذ في حظ كبير وتاخذ في صدى كبير في السنوات الأخيرة, وهي دورة الصداقة بليلة. بالنسبة لهذه الدورة الهامة اللي تدور بمدينة ليلة, دورة الصداقة لكرة القدم في هذا الموسم, باش تنطلق من 10 أوت إلى غاية 23 أوت الجاري. استقبلوا على الطرف الثاني للهاتف السيد رئيس الدورة سيد محسن محمد إبراهيم. سي محسن مرحبا بك.
1: مرحبا بك خويا ومرحبا بإذاعة قفصة. تحية للسادة المستمعين لكل ديما مشرفتني إذاعة قفصة في تغطيتها الإعلامية لكل التظاهرات الثقافية والرياضية بلالة. مشكور خويا.
0: شكرا. نعم شكرا. حبينا ناخذ معاكم هذه الدورة اللي كذلك تجي في خضم الاحتفالات بالعيد الوطني للمرأة. دورة الصداقة قاعدة تاخذ في معناها صدى كبير بمدينة ليلة. هات ربما نتعرف معك ربما للسادة المستمعين اللي ما يعرفوش هذه الدورة, أن نعطوهم شوي تاريخين على هذه الدورة, وكذلك نحكو شوي على هذه الدورة اللي منظمينها كما قلت منذ قليل من 10 إلى 23 أوت.
1: الدورة الجهوية لكرة القدم الصداقة بليلة, أسميناها الدورة الجهوية نظرا لإشعاعها على كل معتمديات ولاية قفصة. السنة الفارتة هي في نسختها الرابعة, السنة إن شاء الله تكون في نسختها الخامسة. عم نقول لاقت نجاح إعلامي وتغطية إعلامية من طرف إذاعتنا إذاعة قفصة والتلفزة الوطنية.
0: شكرا.
1: بدليل اللي في يوم في النهائي في السنة الفارتة تحضر لها الأخ معز النايل عضو الجامعة التونسية لكرة القدم, واللي أول مرة تصير في الجنوب الغربي اللي يحضر عضو الجامعة التونسية لكرة القدم لتظاهرة رياضية بولاية قفصة. هذه السنة عمناول سميناها تحت لأن احنا في ليلة لا تنسى أبناؤها ولا تنسى رجالاتها, وكل من قدم لجمعية المستقبل الرياضي بلالة وللرياضة بالجهة عمناول سميناها تحت دورة المرحوم عبد السلام نصر. هذه السنة أسميناها دورة المرحوم محمد فتيس ولد ليلة ولد الجنوب الغربي ولما قدمه للجهة من خدمات جليلة رياضية. إن أردت أن أسرد لك برنامجنا
0: فضل.
1: الانطلاق سيكون يوم 10 أوت إن شاء الله بمقابلة بين القدماء, إن شاء الله يكونوا قدماء نجم الرياضي بالمتلوي, لأن محمد فتيس الله يرحمه هو ولد ليلة صحيح لكن عاش في المتلوي ودرب في المتلوي ولعب زاد مع النجم الرياضي بالمتلوي والمستقبل الرياضي بلالة. إن تعذر حضور النجم الرياضي بالمتلوي ستكون بين ساهم الرياضي بكفر قفصة ومستقبل الرياضي بلالة, هذوما في اللي فيتيرو في القدماء. عندنا برنامج ثري, عندنا سبعة فرق إن شاء الله مترشحة للدورة في تسابقها للحصول على كأس الدورة, لأن عم نقول الحقيقة في النهائي كان يوم عوز كروي. الافتتاح عندنا يوم تنشيطي أيضا نحضر فيه فرقة فلكلورية وتحضرها بما بالطبع إذاعتنا وتلفزيتنا. فيه أيضا في يوم 13 أوت عندنا اليوم الاحتفال باليوم الوطني للمرأة التونسية, باش نعمل تظاهرة بالشراكة مع مندوبية جهوية للشباب والرياضة اسمها نساء بلادي نساء من ونصف, وسيقع وتحملت المندوبية تأسيس هذا اليوم يوم 13 أوت. بالمناسبة أريد أن أحيي السيد المندوب الطيب والأخ نبيل بريك لما وجدناه منهما من تعاون كبير ومن دعم دائم, خاصة عم نقول هذه السنة يعني عم نقول أنا كنت رئيس الدورة وهذه السنة هذا تقريبا الدورة بتنطلق نهار 10 أو توفى نهار 23. عندنا كل يوم زوج مقابلات للي نوصلوا النهائي.
0: نعم ناخذ التوقيت ربما اللي يحب يجي يتابع هذه الدورة معناها توقيت

0: الأندية اللي تنشط مثلا، ذكرت لي نادي المذيلة ما أنا ينشطوا في نادي كرة القدم بالمذيلة ولا يكونوا
1: لا
0: معتزلين؟
1: لا لا
0: أي
1: لا
0: مش نوضح
1: لا معتزلين لأن احنا معتزلين لأن احنا ماشي كيب سيفيل عملنا مغربين بالكورة لأن احنا حبيتوا لكره صديقي في البلاد هذه في لالة وفي الجنوب الكل وكنا نتنفسوا كورة وبدليل اللي في لالة عندنا تقريبا 4 أكاديميات نتاع رياضة نتاع ذوي صغار نحضروا فيهم في الناشئ والغاية نتاع الدورة الغاية الأسمى والرئيسية هي معناها الصداقة والتآخي ولموا أجيال من اللي عمره 15 سنة للي اعتزلوا الكورة وهنا يقع التلاقع وناس تتعلم الكورة من الكبار ويتعلموا الأخلاق من الكبار ونحاولوا نأسسوا ثقافة كروية معناها مبنية على الصداقة والتآخي والروح الرياضية.
0: سؤال وربما هو رأي أنا شخصي ولكن سؤال وربما تعطيني الإجابة، لأنه الاهتمام بهذه الدورة وخذت صداك ما كنت تذكر حتى من الأعضاء الجامعيين ثم شكون نجاح ذر في دورة ما، علاش ما تعملوش ونعرفوا مثل هذه الدورات؟ رأي في السابق كانت هي المنبع والأساسي للجمعيات المدنية الكبرى، مستقبل لا يستحق بعض اللاعبين، علاش ما تعملوش ربما دورة متاع شبان صغار لاكتشاف اللاعبين صغار يتم ربما مدهم بالفريق الأم والمستقبل الرياضي بلاله؟
1: كلام معقول. احنا اصلا في الدورة ذي عملنا قوانين، عملنا زوز فوق 40 سنة وزوز تحت 19 سنة وعملنا لجنة فنية فيها الكوتش في عمار زواري وفيها الكوتش رامي بوشايبة باش يكونوا حاضرين يوميا معنا في أثناء المقابلات تمش من اكتشفوا مواهب، لأنك أنت تعرف تقول قبل معناها موجودة البطاحي في الجهة الكل هي اللي نهزوا منها الجمعيات اليوم نظرا ما عادش موجودة هالزخمة ذا. إذن هنا في الدورة هذه نحاولوا باش نكتشفوا مواهب ندعموا بهم جمعيتنا جمعية المستقبل الرياضي بلالة، هذا الصرح العظيم، وإحنا رنوص وجد تحت راية المستقبل الرياضي بلالة ونحاولوا نعاونوا الجمعية بكل ما أوتينا من القوة، لكن إحنا رأي إمكانياتنا هي كإمكانيات ذاتية معناها دابنا معناها البلدية مشكورة في نزار بكاري معتمد الكفر أيضا مشكور، المندوبية الجهوية للشباب والرياضة مشكور في نبيل والأخ المندوب جديد في الطيب، هم اللي باش يعاونونا باش ننجحوا الدورة ذي. أعلامنا أيضا إذاعتنا إذاعة قفطة اللي ديما موجودة كما قلت قبيلة التلفزة وصفحات التواصل الاجتماعي، إن شاء الله نقولوا أثناء حقوا أهداف خير من عم نول، لأن عم نول عملنا جو كبير وأمبيونس سمح في مدينة لالة والدورة خذت صدى كبير، إن شاء الله أثناء نحقوا الأهداف الرسمينة ونمشوا بها لقدام، ولما لا ما تكونش في المستقبل دورة احترافية كما أشرت أنت إلى ذلك.
0: نعم باهي. في الأخير نذكر نعاود ربما للسادة المستمعين التحقوا بنا، الدورة هذه تنطلق من 10 أوت إلى غاية 23، تجي ضمن احتفالات بالعيد الوطني للمرأة. سي محسن كان أعطانا حفل الافتتاح باش يكون يوم الاثنين على الساعة 6 مساء بمباراة بين خدماء المستقبل الرياضي بلالة والنجم الرياضي بالمتلوي، ونتعذر كما ذكر حضور فريق النجم المتلوي في المساهم الرياضي بكسر قفصة، ثم 7 فرق مشاركة في هذه الدورة، ثم مباريات باش تكون، وفي الأخير الفائز باش يكون يسند ليه كأس في هذه الدورة. نعطيك كلمة الختام سي محسن، كذلك الجمهور مطالب أنه يحضر باش ينجح هذه الدورة.
1: مشكور صديقي، كلمتي الأخيرة الدعوة مفتوحة لكل قدماء الجمعيات لكل من يعشق الكرة، مرحبا بيننا بمدينة لالة كما صار عن نول، جونا برشا خيان، جونا من قفصة، جونا من المذيلة، من مسند أيضا حضروا الدورة. الدورة راهي مشعة على كامل معتمديات جهتنا، دعوتي مفتوحة باسمي باسم أهالي كل مدينة لالة، مرحبا بالناس كل بيننا في لالة. أيضا قبل أن أختم كلمتي هذه أريد أن أشكر مرة أخرى إذاعتنا إذاعة قفصة، أريد أن أشكر كل من ساهم من قريب ومن بعيد لإنجاح هذه الدورة، إن شاء الله نكون في المستوى المطلوب. احنا رو هدفنا الاساسي هو خلق جو من التآخي والتآزر بين الجميع بين الثلاثة، وهنا في نفس الوقت نشتروا ذكريات الماضي، ثم ناس متقابلتش تتقابل في المناسبة هذه وصار

0: عم نقول ثم شكون جاي من ايطاليا عم نقول باش يحضر الدوره هذه، ثم شكون جاي من تونس العاصمه وعمل لي ماتش مع لي فيتيرون تاع لالا وروح. المهم خويا مره اخرى مشكور، ان شاء الله نكونوا على قد المسؤوليه ونحاولوا باش نوفقوا ما بين الناس الكل ونكونوا على قدر المسافه ما بين الجمعيات الكل ونحققوا اهدافنا المنشوده. مره اخرى مشكور صديقي.
1: شكرا لك سي محسن محمد إبراهيم، رئيس دورة الصداقة لكرة القدم بلالة، نذكر بها من 10 إلى 23، وشكرا لك وبالتوفيق لكم. وفي ديما نثمنوا مثل هذه المبادرات اللي تنشط الجهات وخاصة في مجال الرياضة. نواصل معكم الملف الرياضي. شكرا لك سي محسن. نواصل معكم الملف الرياضي. نخلوا النغم لنهاية الحصة. مشكور نزار، ونوصل معكم بعض الأخبار المتفرقة في هذه الحصة، خاصة تحذيرات الأندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. النجم الرياضي بالمتلوي مازال يواصل بالعاصمة تحذيراته للموسم الرياضي الجديد. بالنسبة للاعبين، عديد اللاعبين معناه يلتحقوا تباعا لفريق النجم الرياضي بالمتلوي، وآخر لاعب كان من الشبيبة الرياضية قرويني لعب أجنبي، في انتظار أنه اليوم أو غدوة يتم الإمضاء على العقد. بالنسبة لبقية الأندية تواصل كذلك تحذيراتها للموسم الرياضي الجديد، على غرار خاصة الترجي والنادي الافريقي بلغوا مستوى كبير في التحذيرات. بالنسبة محمد عزيز البجاوي بعقد لمدة موسمين مع النجم المتلوي حارس، محمد عامر بالغيث عقد لمدة موسم يشغل كذلك خطة متوسط ميدان، والتربص هذا في بالنسبة للنجم الرياضي بالمتلوي بعد باش يرجع للمتلوي، وكذلك يتم حصر ربما اللاعبين اللي باش يكونوا في الموسم الرياضي الجديد. كذلك جمعية النجم الرياضي بالمتلوي تعلم أنه انطلاق تمارين أصناف الشبان باش تكون يوم السبت 1 أوت على الساعة، هي انطلقت في الحقيقة على الساعة 5 مساء بالنسبة لهذه الأصناف. نمشي الآن النادي الإفريقي، البارح مباراة ودية فاز فيها على تقدم سقيط الدائر 3-2 تحت إشراف المدرب ماهر الكنزاري بعد نهاية بطبيعة الحال تربصه بعين درام. آخر المستجدات بالنسبة للنادي الإفريقي، ومهاجم كاميروني جديد يعزز نادي الإفريقي، وكان كذلك تمت بس بالنسبة ليه الاتفاق الرسمي وهو في ينشط كان في الفريق الملعب بالمالي بالنسبة لهذا المهاجم، وأمضى لمعقد لمدة 3 مواسم. كذلك فريق سيمبا ما يمنعش بالتحاق اللاعب الحسن كانتي اللي كان يلعب ضد في نادي البنزرتي قبل بالنادي الإفريقي. ما زالت كذلك المفاوضات متواصلة مع نعيم السليتي. الفو بالنسبة اللي بالنسبة لي اللاعب الظهير الأيسر عمار عبد الحق، معناها يوم أمس سجل هدف ضد فريق تقدم صديقية الدائر، وقاعد يقدم في المباريات قادمة. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي في الحقيقة يواصل تحذيراته، وآخر مباراة كان فاز فيها أمام فريق الإيفواري بهدف مقابل 0. كذلك عنده اليوم مباراة ودية ثانية باش تكون ضد المستقبل الرياضي بالمرسى، تنطلق على الساعة 6 مساء. في الحقيقة الترجي في انتظار ربما لاعبين جدد باش يلتحقوا بالفريق. بالنسبة أمور يوسف البلايلي لحد الآن ما فماش جديد فيها، فإنه في الحقيقة وافق على تمديد العقد لمدة موسم قابل للتجديد، ولكن إلى حد الآن ما التحقش بالتمارين. بالنسبة للنجم الرياضي ساحلي رفع من سق التمارين متاعه في تحضيراته، وكان بالنسبة ليه أهم حاجة هي في النجم الرياضي الساحلي هي المليار لربما ديون خاصة اللاعبين ومدربين اللي قاعد يخلص فيها، لأنه ما يزم يخلص قبل ما تنطلق البطولة باش تعطى له المشاركة في ذلك. آخر ملفات أغلقت ماليا فوزي البنزرتي 75,000 دينار، لسعد الدريدي 150,000 دينار. هذا الموضوع بالنسبة للفريق النجم الرياضي الساحلي تم حله، وفي انتظار بقية المواضيع الأخرى. وجدي كشريدة يتخلف إلى حد الآن عن الالتحاق بتمارين النجم الرياضي الساحلي، بالرغم أنه معناها عبر عن نيته مواصلة مع فريق النجم الرياضي الساحلي. على المستوى الإفريقي والأوروبي، قرارات المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم أمس هو أخذ بعض القرارات، منها إقامة السوبر الإفريقي بين سانداونز الجنوب أفريقي واتحاد العاصمة الجزائري يوم 8 نوفمبر ببروتوريا على الساعة 3 مساء، إسناد تنظيم كأس الأمم الإفريقية لتحت من 23 سنة لعام 2027 إلى مصر وهي المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس، إسناد تنظيم كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 سنة لعام 2027 إلى غانا، إسناد تنظيم كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة لعام 2027 إلى المغرب. بالنسبة لكأس أمم أفريقيا للسيدات دور الربع النهائي اليوم في 6 بتوقيت تونس الجزائر مع ساحل العاج، المباراة الثانية باش تكون في 9 مع جنوب أفريقيا مع المغرب يوم الأحد غدوة إن شاء الله، باش تكون المباراة الأولى في 6 بين نيجيريا والكاميرون، والمباراة الثانية في 9 بين غانا والملاوي، مع العلم أنه هذه دورة دور بالمغرب وهي كأس العالم أو كأس أفريقيا للسيدات اللي وصلنا الآن إلى الدور الربع النهائي. بطولة العالم لألعاب القوى تحت 20 سنة محمد علي الحامدي اللي بلغ الدور النهائي ل 3000 متر موانع غدوة إن شاء الله باش يلعب بالدور النهائي بعد ما ترشح ليه بتوقيت شخصي ليه 8:47.76 جزء%. إن شاء الله ربي يوفق محمد علي الحامدي في بطولة العالم لألعاب القوى. دائما مواصل معاكم في الأخبار الرياضية، نرجع على عملية قرعة الدوري الأبطال الإفريقي اللي نذكر بها النادي الإفريقي في المباراة الدور الأول في الذهاب في رادس يستضيف الجولي بالمالي أيام 4 و 6 سبتمبر، والإياب باش يكون في مالي ضد جيليبا أيام 11 و 13 سبتمبر. في الدور الثاني المترشح من نادي مازيمبي ونادي ماديما الزامبي باش يلعب يستقبل 16 و 18 أكتوبر المترشح من نادي الإفريقي ونادي جيليبا، والإياب باش يكون خارج الأرض إن شاء الله يكون النادي الإفريقي إذا كان يترشح، فالإياب باش يكون في رادس 23 و 25 أكتوبر. الترجي الرياضي التونسي باش يلعب في الدور الثاني ضد المترشح ما بين السويحلي الليبي ونادي كأف زاد من زنجبار باش يلاقي المباراة الأولى تكون خارج تونس، والمباراة العودة باش تكون في رادس الذهاب 16 و18 اكتوبر والاياب 23 و25 اكتوبر. نعطيكم بعض المباريات اليوم على المستوى الاوروبي تحضير للموسم الرياضي الجديد. الان دور مباراه ما بين تشيلسي وميلان، باير ليفركوزن مع اشبيليا، توتنهام مع خيتافي، برايتون مع روما، مانشستر يونايتد مع باريس سان جيرمان، نادي شالك 04 مع اتلانتا، نادي فينورفاشي النمساوي مع ريال مدريد، غالاتاسراي مع فيريال، ريال بيتيس مع بروموث، نابولي مع سلتا فيغو، برشلونه مع نوتنغهام فورست، فالنسيا مع نيوكاستل. وبالنسبه للمباريات هذه الدور اليوم وهي مباريات وديه تحضير للموسم الرياضي الجديد، وتكون نقطة نهاية حصتنا اليوم اللي خصصناها للفريق الرياضي بهلال إردايف، وكذلك لدورة الصداقة اللي باش تدور بهلال انطلاقا من 10 أوت الجاري. هذه تحية كمال التومي، كمال عبادي، نزار الروسي، راضية العياري، مع تحية فوز نصيب. إلى اللقاء.

0: ضيوف سهرة جئتك عاشقاً الليلة. الدكتور زبير الوادي أول تونسي يتحصل على شهادة زمالة المعهد الملكي البريطاني لطب الطوارئ، أصيل مدينة نفطة. الهادي كنيس أصيل مدينة جرجيس، ناشط بالمجتمع المدني ومدير مهرجان فنون الشارع بألمانيا. تابعونا الليلة بداية من 10 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: نلتقي من جديد، أهلا بكم إلى موعد الثالثة بعد الظهر.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: أعلن المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة عن فتح باب الترشح لانتداب مدرسين عرضيين للتدريس بالمعهد بعنوان السنة الجامعية المقبلة من بين حاملي شهادة الدكتوراه والمرسمين بالدكتوراه أو المتحصلين على شهادة ماجستير بحث أو شهادة الوطنية للمهندس. ويشمل انتداب اختصاصات الهندسة الميكانيكية وما يعادلها والهندسة الكهربائية وما يعادلها والإعلامية وما يعادلها الفرنسية والإنجليزية. تنطلق يوم 18 من أوت الجاري فعاليات الدورة العاشر المهرجان الوطني الفستق بمعتمدية مجرب العباس لتتواصل غاية 5 من سبتمبر المقبل من خلال برنامج يجمع بين الأنشطة الثقافية والاقتصادية والعلمية. أعلنت سفارة الولايات المتحدة بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية عن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكية لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. صدر بالرأد الرسمي قرار مشترك بين وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المستدى للفئات الفقيرة إلى 208 دينارا ضمن برنامج الأمان الاجتماعي. ويدخل القرار المشترك الجديد حيز تطبيق بداية من شهر جان في 2026. لقي 13 شخصا على الأقل حتفهم في هجوم لمسلحين موالين لتنظيم داعش الإرهابي في إقليم مومباسا في الكونغو الديمقراطية قرب الحدود مع أوغندا، هذا الإقليم الذي يشهد أسرع انتشار لفيروس إيبولا في التاريخ. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن اتخاذ القرار بشأن الحرب ليس من صلاحية الحكومة وسيتم دعم أي قرار يتخذه المرشد الإيراني. إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة مراية تتكلم. العلم والحياة.

مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج العلم والحياة. في خطوة علمية قد تحدث تحولا جذريا في أبحاث الدماغ، طور فريق من الباحثين أجهزة استشعار بسيطة ومنخفضة التكلفة قادرة على مراقبة النشاط الكهربائي داخل النماذج الدماغية المصغرة التي يتم زراعتها في المختبر. ولا يعد هذا الابتكار فقط بتسريع فهم الاضطرابات الجينية المعقدة، بل قد يجعل أبحاث الدماغ المتقدمة في متناول عدد أكبر من المختبرات حول العالم. ويظل الدماغ البشري أحد أكثر الأعضاء غموضاً وتعقيداً، وعلى الرغم من الاعتماد الطويل على النماذج الحيوانية فإنها لم تتمكن من محاكاة التعقيد الحقيقي للدماغ البشري. وقد دفع هذا التحدي العلماء إلى تطوير ما يعرف بالعضيات الدماغية، هي أنسجة صغيرة تزرع من الخلايا الجذعية وتحاكي بعض خصائص الدماغ. فتحت هذه العضيات باباً واسعاً لدراسة الأمراض العصبية الوراثية. ومع ذلك واجهت هذه الأبحاث عقبة كبرى، هي ارتفاع تكلفة الأجهزة المستخدمة لمراقبة النشاط الكهربائي داخل هذه العضيات. فلطالما شكلت التكلفة الباهظة للأجهزة التقليدية عائقاً أمام تقدم الأبحاث العصبية، حيث تعتمد الأدوات الحالية على مواد نادرة وطرق تصنيع معقدة، ما يجعل التجارب محدودة بعدد قليل من العينات فقط. ويحرم هذا القيد المالي العلماء من الحصول على بيانات شاملة وعلى فهم التباين البيولوجي بين العينات. لكن فريقاً بحثياً من جامعة ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة نجح في كسر هذا الحاجز من خلال تطوير جهاز مبتكر يحمل اسم مصفوفة مطابقة لرصد الفيزيولوجيا الكهربائية للعضيات. هذا الجهاز يقدم حلاً عملياً يجمع بين الدقة العالية والتكلفة المنخفضة، ما يمهد لمرحلة جديدة في أبحاث الدماغ تتسم بقدرة أكبر على التوسع ودقة أعلى في النتائج. وتعتمد المصفوفة على تقنية مبتكرة تستخدم أنابيب الكربون النانوية المرنة التي ترتب على شكل سلة دقيقة، إذ تضع العضية الدماغية داخل هذه السلة وتعمل الخيوط النانوية كأنها أقطاب كهربائية تلتقط الإشارة العصبية، ثم تنقل هذه الإشارات إلى جهاز تسجيل، مما يسمح للعلماء بمراقبة النشاط الكهربائي بدقة عالية وفي الوقت الفعلي تماماً كما تفعل الأجهزة التقليدية، ولكن بتكلفة أقل بكثير. وفي الاختبارات الأولية أظهر الجهاز قدرة فائقة على التقاط الإشارات الضعيفة والاستجابة للتغييرات الكيميائية، مما يؤكد كفاءته في التطبيقات البحثية. هذا الإنجاز ليس سوى البداية، فمع تطور تقنيات زراعة العضيات تصبح الأدوات جزءاً أساسياً من المختبرات، وتساعد في فك أسرار الدماغ بطرق لم تكن ممكنة من قبل. وفي النهاية لا يمثل هذا الابتكار مجرد تحسين تقني، بل سيكون تحولاً جذرياً في طريقة إجراء أبحاث الدماغ، ما يجعلها أسرع وأوسع وأكثر شمولاً. وبالنسبة للمرضى وعائلاتهم يحمل هذا التقدم رسالة أمل أن طريق نحو فهم أفضل الأمراض العصبية وربما علاجها قد أصبح أقصر مما كان عليه بالأمس. شكراً لكم مستمعينا على المتابعة. إلى الملتقى.

مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة وبمساهمة مركز الفنون الدرامية والركحية بقفصة تقدم رفيعة بالحوت، حمادي عمار، المنصف العجنقي، الهادي عباس، عادل رابح، محمد ساسي الكتاري، نورهان بوزيان ووحيد مكديش في ريح الشهيلي. ريح الشهيلي تأليف رياض السمعلي، إخراج لطفي العكرمي.

0: يا عثمان. ثبت، دم ولا مش دم؟
1: حسب راينا سيدي الشيخ دم متاع شاه مذبوح.
2: طيب مرحبا بيك سيدي الشيخ. مرحبا.
0: اهلا بيك سي سالم، اهلا بيك. لبس عليكم.
2: لا بأس.
0: سي سالم، ما تقوليش شنو الدم اللي على الوطا؟
2: دم.
0: اي دم.
1: عالسلام ام الخير. اي جت ام الخير، عالسلام.
3: الله يسلمك وليدي، الله يسلمك. هذاك سيدي الشيخ دم عينيه، بعيد الشر عليك. جيت نقص في البصل قصيت صبعي.
1: صبعك يا لطيف يا لطيف يا لطيف.
3: يلطف بينا وبيك ربي. هذاك هو وش نعمل؟
0: دفع الله مكان اعظم يا ام الخير.
3: هكا هو المكتوب عجبين، لازم تشوف العيد.
0: ايش تعملي؟ قضاء ربي والطف.
3: الحمد لله. تتفضلوا زوزو، تشبكوا من الباب.
0: لا لا ام الخير، مزروبين مزروبين يا ام الخير. ان شاء الله نزوروك في الفرح يا سي سالم.
2: ايوه.
0: الجيش الفرنساوي عامل حفلة في الجزرنا باش ينصب فيها المسؤولين الجدد اللي باش يتلهوا بيكم، وماذا بيا تشرفنا الليلة بعد صلاة المغرب.
2: يا سيدي كثر خيرك ودعوتك مقبولة، وإن شاء الله توا نجي في الموعد.
3: وانت باش ينصبوك؟
0: جيب معاكم الخير، خلي تبدل شوي الجو سي سالم.
3: ايه حبيبتي، المرض نساني في السهر وفي الجو.
0: ما زالت البركة يا ام الخير.
3: الله يبارك في عمرك وليدي، واللي تخدم طيعة واللي ترهن بيعة.
0: اي نبقيكم على خير يا جماعة.
2: في الامان يا سيدي.

0: الهادي يا فاطمة.
1: لا يزلقلق الحبالة ولا يزلقلق على الهادي.
0: والهادي صغير باش تقلقي عليه.
1: الراجل من اللي خرج عنده 3 أيام لتو ما روحش،
0: تلقاه تشد في خدمة مع سالم.
1: الراجل باش يقتلني، ناقصة أنا.
0: وسعي بالك وتولهي بصحتك وباللي في كرشك.
1: لا يزي وجيعة الحبالة ولا يزي وجيعته.
0: تو يروحلك وتشبعي بيه.
1: أسمعيني أنت، تفدلكي ونام عيني في فدلك.
0: ملا ريدي روحك وقعدي سايبي عليك.
1: الراحة في القبر.
0: في هذه قلتي الحق.

0: هيا يا نقعد تحت الشجرة، عندي ما نحكي معاك.
1: حتى أنا لعب الفروخ من حباشي، إيش عندك ما تحكي؟
0: نعيش في حكاية.
1: مع شكون؟
0: مع عثمان.
1: عثمان؟ شبيك يا هبلتي؟ ملقيتي من رجل كي عثمان تعيش مع الحكاية؟
0: شبيه عثمان؟ شناقصو؟
1: ما نقصو شيء، أما باباك الخليفة ما يصفر لك بروحه وبروحك أنتي معاه.
0: حتى أنا هذا كمناش خايفة. أما ما تخافيش، تو نجيبه للثنية. قوليلي، وانتي ما عندكش حكاية قاعدة تعيشي فيها؟
1: خويتي أنا قلبي مازال مسكر، واللي باش يحلو مازال ما جاش.
0: شنو ديما صبورة كحلة
1: ورسو خايتي؟ لا أنا باش نخبي عليك انتي.
0: قومي قومي قومي نروحوا ليشوموا لنا نهارنا. هيا هيا هيا هيا.

0: يام هاي يام.
1: وش بي
0: أباي؟ مازال مروحش.
1: إيش تتلقى هذاك تعدل الزاوية باش تفقد دموع؟ ماكي تعرف الزاوية قبل الدار. عايش بنيتي ماني ميم. كملي انتي عارف المعزات وانا خليني نحمي القوش.
0: الله يبارك يا يام.
1: يا اخي ما تقولي ليش وش بيك شايشة؟ اش فهم؟
0: اي ما فهم شي، متحيرة على بيك هاو.
1: ايش تنقولنا من اللي خذيتها وانا متحيرة؟
0: هي حتى هو مش مقصر معاك جملة.
1: وانت يا القمرات تاخذ له بهبالك في ناء.
0: هي ربي فضلكم لين.
1: يمين عايش بنيتي، لفي روحك النهار راح.
0: باه يا يام.
2: يا رسول الله يا رسول الله، ده الرجل مش يموت من ايدينا واحنا قاعدين نتفرجوا عليه.
3: علاش ما نجيبولوش طبيب من سير وبير؟
4: عشان يهم الخير نجيبولو من سير وبير طبيب فرنساوي تحبه يدكنا في الفينقه. راوي بلغ علينا يا ام الخير، راه كلاب لا دين لا مله.
3: امال ان نجيبولو مسيو فالون طبيب الهوش؟
2: ها يا امتي، وطبيب الهوش هذا مسيو فالون منين يفهم منه؟ راهو بنادم.
3: ما له الا طبيب
4: يا ام الخير، حتى طبيب الهوش ينجم يبلغ علينا ام الخير.
5: ما لمش نقعدوا مكتفين يدينا يا اخي.
6: هاي يا يما هاي، هاني جبت الماء وجيت.
3: عايش بنتي عايش بنتي، سخني لي الموز مليح مليح مليح، وجيبي لي طاسه ماء ودبوس الدواء الاحمر. يلا يلا يلا.
2: اخي هاي يما، ما تقولي ليش باش تداويه انت؟
3: نعم باش نداويه انا.
2: تولت منين ليك؟ توك تشفليت تفهمي في الطب؟
3: كما خير ولا رجيمون.
5: هيا بركة خاتي يوم الخير، عملي على ربي وربي معك.
3: هيا تحركي انتي تحركي هات.
6: هيا يما هيا، هاي الموس ودواء الأحمر ومسخون. هاي
3: باهي باهي
2: ردي باهي.
3: عاونيني عايش بنتي عاونيني. هاي
4: سالم وخويا شدوا مقعدي.
2: بسم الله
4: بسم الله شكونا انا شدوا من
2: هاي
3: بسم الله.
4: عفز على رجل والهاك خوف عفز عفز على رجل.
2: هاو انا مضم الكرتوش
4: يا هاك عايش بدم الخير. عايش بدم الخير.
2: هاي
3: الحمد لله
2: جد بحي.
3: الحمد لله
2: الحمد لله
3: الحمد لله
2: الحمد لله. حول ولا قوه
3: الا بالله. خرجناها يا
4: رسول.
3: هاي هاي سبي الدواء على الجرح. ايش بنتي سبي
2: فيسا فيسا
3: سبي
4: سبي من هنا من هنا من
3: هنا
4: هنا هذه بس
3: صحيتي صحيتي. هاتي الموز هاتي الموز.
2: هاتي
6: هاي هاي الموز يا امي.
4: رد بالك سخونه بخير رد بالك. ايش
3: ما عاد ما مازال ما عاد ما مازال.
2: حيتي يا ربي حيتي حيتي ربي
3: الحمد لله. توا نخلوه يرتاح وبحول الله توا يقوم لاباس لسوي.
4: زايد
3: يا ربي لك الحمد يا رب.
4: زايد زايد زايد معاك. اسمع ام الخير، اللي سماكم الخير المزرعه ما كذبش. يرحم والديك.

0: عسلامة يا دراري.
1: عسلامة.
0: تلعبوا؟
1: اي.
0: صحيتوا صحيتوا صحيتوا. اي قولوا لي والديكم اش يقولوا على فرنسا. واش بيكم سكت؟
2: علاش تسأل
0: عثمان؟ الا لا بنيتي نسألك هكا برا نسألك.
2: يزي ما تنسليش يا شيخ.
3: لا حب.
0: عثمان. هاي هاكي هاي هاكي هذو معاك هاون مزو الصور دي هذوكم باش تشرو بيهم شبعة انتا حلوة تشبعوا بالحلوة اليوم النهار كامل وانتم تاكلوا بالحلوة. هاي هاي توعاد قولوا لي عاد والديكم اش يقولوا على فرنسا. أيوة يا ولاد الحرام.
2: انت هو ولد الحرام ومعك فرنسا.
0: عثمان. تسمع عثمان؟
3: أني نسمع سيدي الشيخ أني نسمع.
0: نعلط الله عليكم ماشيكم متربين.
1: نعلط الله عليك انت وعلى فرنسا.
0: عثمان
3: خطيه. عثمان خطيه. اهرب سيدي الشيخ اهرب. شوف سيدي الشيخ اهرب سيدي الشيخ اهرب سيدي الشيخ. شوفك الطاولة يا ولد.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
4: ربي مجاش سال القهوة؟
3: لا لا مازال مجاش.
4: هيا بخاطركم مالك.
3: اقعد يا سي حافظ تقعد تشرب قهوة واحكي معنا شوي.
4: ما يسالش ما يسالش نوصل الدار ومن بعدين انت ونرجع.
5: مالا وانت راجع جيب لي معاك جريدة خليني اشوف اش فما من الاخبار.
4: الله يبارك يا سي شريف. حاضر.
3: يا سي شريف يا اخي الاخبار ماكش تسمع فيها من الراديو.
5: انا يا سي البشير ما نفهم ونتمتع في الاخبار كان من الجريده.
3: الحصيل وقداش تموت على الحق.
5: قول لي سي البشير زعما شما ما بين حفيد وسالم؟
3: حجام وثرثار اش تنقول لك وتحب تزيد تولي ناس مش برش عليك.
5: لا حبيت نعرف من برا كهو.
3: اي اي تعرف اي اي تو تعرف.
6: كنتم مع لسعد حمدة، سعاد عبود، ايمان مماش، عبد المجيد بن بلقاسم، ريم جبرون، ونزار بن بلقاسم.
7: شارك في التمثيل
6: شيما صحبي ورحمة شبيلة.
7: توظيب الإنتاج أحسن ناجي، ساعد في الإخراج طاهر رضواني، هندسة الصوت عبد النبي مولى، التركيب والمزج لسعد الدريدي. ريح الشهيلي، تأليف رياض السمعلي، إخراج لطفي العكرمي. هذا العمل هدية إلى روح الفنان توفيق البحري.

0: يتكلم. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار تمام الساعة الرابعة مساء.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تستأنف مندوبية السياحة بقبيل استعداداتها لانطلاق موسم السياحة الصحراوية بداية من شهر سبتمبر المقبل من خلال تكثيف عمليات التفقد الدورية لمختلف المؤسسات السياحية بالجهة، إلى جانب عقد جلسات عمل مع مهني القطاع كل حسب اختصاصه، وفق تصريح المندوب الجهوي للسياحة بقبيل ياسر صوف. يحتضن الموقع والمسرح الأثري بصبيطلة من ولاية القاصرين مساء اليوم فعاليات الدورة التأسيسية لأول مهرجان دولي للراب في تونس، اللي تتواصل التظاهرة إلى غاية 14 من نوفمبر الجاري. بولاية سيدي بوزيد تفتتح اليوم فعاليات الأيام الثقافية الصيفية برقاب بعد انقطاع 3 سنوات، ويتضمن برنامج الدورة عروضا فنية ومسرحية. قررت الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة 2 يوم، وتتمثل أهم المطالب في إطلاق برنامج وطني لتجديد أسطول البلديات وألياتها ومعداتها وتوفير وسائل الوقاية الفردية والجماعية. نفى رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاح اليوم الترفيع في أسعار المياه المعدنية المعلبة على مستوى الإنتاج، مشيرا إلى أن الترفيع كان من طرف الموزعين وبائعي الجملة والتفصيل. ودعا في تصريح لإذاعة الوطنية فرق المراقبة التابعة لوزارة التجارة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الترفيع غير القانوني. وتشهد فلسطينيان اليوم متأثرين بجروح أصيب بها في هجمات صهيونية سابقة، في حين أصيب 3 آخرون برصاص قوات الاحتلال الشمالي مدينة خان يونس في منطقة تقع خارج نطاق سيطرة الاحتلال. نلتقي من جديد بإذن الله.
2: ما سمعش السارة؟
3: لا لا ما سمعتش.
2: موسي ساهر هز الجماعة وخرج في الليل وهو تعب، وهز النوم وكان الحادث.
3: يا أخويا السياقة والتعب ما يجيوش مع بعضهم.
2: في التعب السايق يحس بروحه مسترخي وما يفيق بحتى شيء إلا ويلقى روحه في المستشفى ولا.
3: واللي هو تعب يأجل السفر متاعه بعد الراحة، واللي يخلي غيره يسوق.
4: وطول يسمعه مازال يخالف يعرف الخطر اللي يستنى فيه.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم. رجع الشريط.
7: نوالي سيدتي وسادتي تقديم برامجنا.
8: يسرنا إذن أن نلتقي بكم لأول مرة عن طريق مولود جديد اسمه التلفزة التونسية التي تشهد انطلاقها اليوم.
6: رجع الشريط. رجع الشريط.
9: نرجع للحكايات اللي عمرها ما تنسات، للأصوات اللي عاشت في الذاكرة.
6: رجع الشريط.
10: زويب مدى تميم سريعة تمشي العقربي عقربي أكيد فتا العقربي تمشي تميم تمشي تميم أكبر.
6: رجع الشريط مع مفيد أبو ملاسة.

رجع الشريط، ذكريات محفورة في القلب، لحظات ما تتنساش، وحنين الأيام كنا نعيشوها بالأبيض والأكحل. رجع الشريط ورجعنا معاه الأول نهار دخلت التلفزة للديار. رجع الشريط صوت من الماضي يجيك من بعيد، يهب مع ريحة القهوة ومعاها ضحكة الجدة وهي تقول ابعد من قدامي خليني نتفرج. رجع الشريط اليوم باش ياخذنا لنهار ما يتنساش، النهار اللي دخلت فيه التلفزة لبيوت التوانسة وبدت الحكاية.

0: مع الصندوق العجيب.
1: أرجع الشريط، خلي الصوت يتسرب بين ثنية سكيت، كيف نسمة دافية خارجة من شباك درجتي.
0: أرجع الشريط وأرجع ليام ما فيها كان الراديو، الشمعة ولمت العشية. رجع الشريط الأيام تخلي فيها صندوق غريب للديار، في صورة تتحرك، صوت يحكي، قالوا عليه تلفزة، أما في الحقيقة هو بدلنا. 31 ماي 1966، نهار رسمي يجيه تاريخ يدونه بالحبر الأسود، أول بث للتلفزة التونسية. استوديو صغير، ناس الكل تستنى شنو بش يخرج من هالصندوق.
2: توجه فخامة الرئيس لحبيب بورقيبة إلى مبنى الإذاعة والتلفزة الوطنية، حيث استقبله السيد محمد مزالي ورؤساء المصالح، وأطلعوه على تجهيزات التلفزة التي ستكون عاملاً آخر للتوعية وتنشيط الحركة الثقافية والفكرية في تونس.
0: فجأة تطلع أول مذيعة تونسية، أما الصدمة صورتها مقلوبة، شفما أش صار؟ لكن بعد لحظات الصورة تتصلح، الصوت يوضح وتبدأ الحكاية.
3: وسادتي، يسرنا مشاهدي الكرام نعتذر لدى حضراتكم عن هذا الانقطاع الناتج عن خلل فني خارج عن نطاقنا. يسرنا إذن أن نلتقي بكم لأول مرة عن طريق مولود جديد اسمه التلفزة التونسية التي تشهد انطلاقها اليوم، والتي نأمل أن تجد منكم الدعم الكامل لتشق طريقها وتنمو وتترعرع في أحسن الظروف.
0: التوانسة أول ما شافوا التلفزة بقوا يتفرجوا فيها كيف اللي يشوف في السحر. عم الطيب أول ما شاف حصان في الشاشة قال منين دخل هذا؟ كانت الناس تعلق، ما نعرفش كيفاش يحطوا العباد في هالصندوق. وصارت برشة طرايف، منهم مرة خالتي زهرة سكرت التلفزة وقالت سكر علينا هالتلفزة، الشوم يكل اللي مازال ناكلوا الرجال يتفرجوا فينا.
4: مصطفى محمد مندوز، باش نحكي لكم على وقتاش دخلت التلفزة اللوز. دخلت في 1970 بالضبط، ما مش عارف 71 72. بالطبيعة كتاو نمار بلوم، ما ثمش كولار عندنا قليلة، معناه يحطها الواحد قدام، يحطها جارنا يحطها قدام الدار ويجي الناس تتفرج عليها، تفرجوا على مسلسل كان ثم شكون يتذكر مسلسل فارس ونجود. ومن ضمن الطرائف ان عزوز تتفرج على التلفزة جايبين المذيع يعطي في الاخبار، غرزت من قداه حتى قالوا لها اش فيه، قلت لهم حتى هو يشبح فيه. ومن ضمن الطرائف اخرى حتى الراجل يتفرج على سمارة توفيق على في التلفزة، كلم عائلته قال لها يا ريتك زي سمارة توفيق. وتجي الناس تتفرج من قد كل شيرة، ومن المرة المسلسل يمشي قص الضوء، كلم شباني قال لهم تراجي بولها الجازة باك على تمشي حتى تمشي بالجاز. وقدام لجي الضوء كانت بالبطارية، ويمشي الزبار بدارين البطارية بالمحول، يمشي شرج بها ويجيب بها واحد على جيبها في حتى البروطة، ما لمش يديرها على يداب حش المصمتين على بهيم، وديرها قدامه ويجيب يتفرج عليها في التلفزة. من انه كتم على البطارية واحد جيبها على ظهر ما فاق، كان يجي الميم تاع البطارية كلال طروفه كل من تالي، ويديروا في لانتان يطلعوا بيه فوق الصح، ويديروا له في كسكاس باش يجبد ليبيا، ويديروا له في صلصة المنيوم يقصاه وقدار صلصة المنيوم وعلى قفاه يجروا بيه الباب في الارسال. هذه كل طرائف على التلفزة في سابق الزمان. بس احنا كصغار نتفرج على نقار الزهواني وعلى صاحب العقل في ليبيا وقماشة في ليبيا، وما صاحب ونقار الزهواني في تونس، وبرشة مسلسلات يعني. ويجيبوا في توجيهات الرئيس، إذا كان بدأت توجيهات الرئيس ما يتحرك حتى حد، اللي يقولك الزبانة تسمعها الظن، بعد ما يكمل توجيهات الرئيس ما تبدأ ترجع فيها النفس تتكلم العباد، كان بعد ما تكمل الأحوال الجوية. نذكر في توجيهات الرئيس، ومن بعد يجيبوا الأخبار طول، هذا في 8 أخبار 8 هذه الطرائف بالنسبة للتلفزة في السبعينات في دوز، ومن بعد كثرت هذا الانوار بلو الكولار وكثرت التلفزة بكل دار.
0: وقتها في الريف ما كانش فما ضوء، التلفزة تخدم بالبطري، بطري كبيرة تتشرج في حانوت وإلا في وسط السوق متاع البلدة، تتحط في الليل قدام الشاشة كأنها محرك معجزة، والأهم لونتين، هذاك مغامرة في حد ذاتها. لونتين حديد ومربوط بسلك، ساعات يمشي ويجي مع الريح، وساعات التصويرة تولي كحلة، وساعات تدردش وصوتها يسكت، ووقتها تبدأ المغامرة. واحد يطلع فوق الصح، وواحد يحل التلفزة، والثالث يبدأ بيناتهم ويوجه فيهم، دور يمين، زيد يسار، هكا، لا لا، هربت صورة، خليها هكاك، هاي رجعت. المهم نسمعوا صوت عبد العزيز العروي، نزيها مزهود، والقايمة طول وقتها.

0: الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
2: إذاعة قفصة. إذاعة قفصة 24 ساعة بث. تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: أنا خالد بن فقير، رئيس جمعية قدماء للإذاعة والتلفزيون التونسية، صحافي بالأساس. بديت العمل في التلفزيون عام 73. كنت من الجيل اللي جاء بعد الجيل، نجم تقول الأول، يعني بعد سي محمد المحرزي ربي يطول في عمره، وإسماعيل لكحل الله يرحمه، سي قاسم المسدي الله يرحمه، سي حمد العموري الله يرحمه، سي محمود صابر الله يرحمه. وبعد الجيل هذايا جينا احنا، هذايا جيل كون نفسه بنفسه، ما عندهم شهادة علمية، وإنما كونوا روحهم تكوين اسمح لهم باش يتبعوا هالمجال هذايا. احنا كنا مجموعة من الشباب المتخرج من جامعات، وجينا مباشرة بعد الجيل هذايا، والتلفزة كانت بالأسود والأبيض. الجيل هذايا فيه محمد روفي عيش، فيه أنا، فيه نور الدين المازني، فيه عم مجيد الشعار، فيه محمد سميدة، وبعدنا جاءوا جماعة أخرين كما ماهر عبد الرحمن، لحبيب الغريبي، سيد الغزامي، وعدد آخر، قمر الكعبي، جميل الماجري، صلاح الدين قاسم، وعدد آخر من الزملاء اللي ربما نسيت البعض منهم. التجربة كانت في البداية بالطبيعة كنا محررين، قبل ما نقدموا الأخبار كنا ندخلوا لقاعة التحرير نحرروا ثم أخبار يعني وطنية وثم أخبار عالمية. بالنسبة للأخبار الوطنية ويقع التلخيص ما تجيبه وكالة تونس أفريقيا الأنباء وات لخصوه، أو ريبورتاجات نقوم بهم احنا في قاعة التحرير. بالطبيعة ثم التنسيق في مستوى آخر هو الصورة، لأنه التلفزة هي الصورة، وهوني ثم اشتراك من الأول. كانت عمليات بسيطة، نقعد نعتمد على جينا أفلام من فيز نيوز ومن شركات عالمية تعطي المادة هذه، ولكن تجي بتأخير، مش كما توا الأخبار تجي في إبانها في يومها. ثم بعد وقع اختيارنا احنا باش نقدموا الأخبار تاع الساعة الثامنة، وكانت تجربة باهية، معناها قدمنا كما قلت لك بالأسود والأبيض، وبشوية بشوية مع التطور التكنولوجي تغير الكاميرا وولت بالألوان، ولت مسؤولية، على خاطر يزمك تكون حاضر ويزمك تكون لابس مليح، ويزمك الإضاءة يزم تكون متوفرة، ويزمك تمشي لقاعة التجميل باش ثم الوجه يزم يكون مخدوم، على خاطر مش معقول باش تدخل الاستوديو والإضاءة ما تكونش كاملة، خاطر الوجه متاعك يولي موش بارز مليح ولا ضاوي. ثم كذلك ثم بعض ألوان اللي مازمش تتلبس كما الأزرق، القميص الأزرق. أنا مدام نتحدث على قفصة نثبت اللي أنا قفصة، أنا اللي أعلنت على الهجوم اللي وقع على قفصة في التلفزة وقتها، وتحولت إلى قفصة، وعملت زوز تحقيقات في المدينة غادي، وكان عندهم صدى معنا كبير، وحبينا المهنة متاعنا وضحينا برشا، ما كناش نطلبوا برشا فلوس، ما كنا نقول لك على حاجة تقعد باهتة، معناها كونه والمستمعين بتاع قفصة يسمعوا فيها. خدم ب36 دينار شاريتي في الشر، ونقعد نستناها بعد 6 شهور باش نتحصل عليها، وأنا متحصل على الإجازة ومستوى عالي، ولكن صبرت وقلت ما يهمش، مازلت وقت الشباب وقاعد نبذل في مجهود وتوا تتحسن، ونحمد ربي على كل حال خدمنا، وتوا سلمنا المشعل إلى عدد كبير من الشباب. هذا هو، حبيت نعطي فكرة على الانطلاقة متاعي في شريط الأنباء مع نخبة من الشباب، وقمنا بالدور متاعنا حتى لين خرجت في التقاعد 2012، وتوا مخو مسؤولية جمعية قدماء الإذاعة والتلفزة التونسية، ويقوموا بعديد الأنشطة الترفيهية، وناخذوا ذكريات ما بين بعضنا، نتحدثوا مع بعضنا، وحقيقة معناه أجواء باهية. كل حال ربي يطول في عمرنا، وانتم خذوا المشعل ووصلوا الرسالة النبيلة متاعكم، وبارك الله فيكم، وتحية إلى مستمعي إذاعة قفصة.
1: في الريف التلفزة مش للدار لكن للحومة الكل. ما كانش فما كراسي، من العشية يرشوا قدام الدار، يفرشوا الحصير، يحضروا البرات، الزربية، الكلماوي، ويخرجوهم الكل لبرا ويحضروا القعدة. الفرجة جماعية، العائلة الكل، الجيران، الصغار، الكبار، الصمت يعم وقت الأخبار، والضحك يملأ الجو وقت المسلسل، والناس تضرب الموعد للملقى. نشوفوكم نهار الجمعة في دار عم علي، فما تمثيلية جديدة، هيا ليلتكم زينة.
2: أنا راشد عبد الرشيد، دوار الحسينية بردادية، من بلدة أم العلق بما تمديد زانوش.
3: كانت التلفزة قبل ما يعرفوا ايش الناس هنا. أول مرة جاب تلفزة هنا هو ببي الله رحمه، اليوم هكا ولا
4: أول مرة جابه ببي هذاك هو أول مرة جابه. نحن قدي معناش تلفزة وجابه ببي أول مرة، نتلمينا عاد عليها العيال الكل وجيريان الكل يجيب يتفرج على التلفزة.
3: بس كل تفرج على التلفزة،
4: بس كل تفرج على التلفزة. نفحتي لهم بالتلفز والوين تنتلموا عليها حتى نص الليل.
3: كبار وصغار،
4: كبار وصغار وكل على بعض، كل كيف
3: أسمع بالتلفز وهي
4: أسمع بالتلفز وهي أبداها من وقتها من الأولين بالكل.
3: ليش ماشي انت
4: قال الكبار الأولين كل ذا يتفرج.
5: نحن ما نثانا ظل النفحة ما أول تلفزة تقينا ظل نتفرج على التلفز النص اللي نتعمل لك الخطوط لا نتفرج عليه.
3: يعني كانت سودة وبيضة راي بكرة،
5: كانت سودة وبيضة التلفزة ظل نتفرج عليها، ظل ملموم عليها كل الجيران وكل ملمومين عليها ظل نتفرج عليها.
3: وتمشي
5: التلفزة هي جابها عمي الله يرحم.
3: اي اي وزيد هي بالبطارية بكرة، ما كانش عندنا ضوء في البلاد دي،
4: تمشي
3: بالبطارية.
4: البطارية
3: انا نتذكر حاجة النهار حتى من بعد تلقاني نمشي نسرجوها من الله الصادق، نزوها على كريتها باش تسرجك البطارية. وفي الليل كل ليلة معتها اتبهت
4: نبدو العسوة التلفزة تقص من البطارية، يلزم باش البطارية يهزو يسرجوها.
3: مسلسلات تتفرجوا عليها،
4: تفرجوا على المسلسلات.
3: بوي وقت جماعة يتفرجوا على الأخبار،
4: بوي يحب يتفرج على الأخبار، يقول نحن نتفرج على أخبارنا، هنا نحن نتفرج على المسلسلات نعسوا عليهم ينتجوا المسلسلات.
3: إيه صحيح معناتها بكري كل كانت انت تجي انت وجماعتك من غادي ساعات.
5: نجي واخواتي كلنا نتفرج في بيت عمي، نمشي بيت عمي نحن ما عندناش تلفزه وقت نمشي بيت عمي لا نتفرج. اول تلفزه جابها نمشي نتفرج، ورغم امي ما تخليناش نخرج في الليل ساعات نخرج ونرجع.
3: المهم يعني كانت ثم ذكريات. معانا خديجة الرداوي، بربي احكي لنا كيفاش التلفزة جت اول مرة لدواركم، نحبوا نعرفوا انها كيفاش قديمة.
6: اول ما جت التلفزة جابها عمي يخدم في فرع عسى، جاب لنا التلفزة.
3: ما عندناش الناس تلفز وقتها،
6: ما عندناش كنا ما عندناش قبل، ما عندناش التلفزة دي نقصروا الليل هكاك حكا وحجة وحاجات كي هك. ملي جتنا التلفزة نحطوها في البطارية ونجملوا عليها جيراننا الكل، كي تجي الاخبار لازم يتفرجوا الكبار ونحن نحترموهم ونقعدوا وقت المشوار هذاك باش نتفرجوا نحن على كل مسلسل له، وبعد نقصها لمة الغدر ونزيد نجملوا جيراننا كلها مع بعض.
3: يعني الدوار كله بتمطر
6: على الكل، وحتى ما عندنا دوار متقسينا هكا بعيد علينا شوي يجونا يقصروا الليل على التلفزه هذيك. ناس كنا فتحت تحب تشوفك لعباتك واش تتحرك واش تتكلم واش
3: تحكي. اول مره تشوفك
6: اول مره نشوفوا الحكايات هذيك، واش لعبات تحكي واش لعبات تشوف. معناها اللي يقعد يشوف يقول الخوه الاخر يصبح لمة الغدر جاء.
3: وهي كانت سودا وبيضا،
6: وهي كانت سودا وبيضا، ما كانتش هكا الكلوريات بالبطاريه، تمشي البطاريه يعني نتفرجوا عليها شويه ونقصوها باش الليله الاخرى نجموا نتفرجوا. وهرم الكبار ديما الاولى ليهم يتفرجوا على الاخبار ويتفرجوا على بورقيبه واكل الاخبار هذه.
3: اول مره شفتوا واكل الممثلين واكل
6: اول مره نشوفوا، احنا كي نشوفوا حاجه نقعدوا نحبوا ديما نتفرجوا عليها باش نعرفوا شنو. وبعد عاد تعلقت العباد، بدات الكل عندها تلفز وبدات تعرف العباد شنو هي التلفزه شنو هي دوا.
2: هو في الحقيقه والدي محمد الصالح بن حسن الرداوي في دوارنا نحن في أم العلق دوار الحسينية، كان أول من جاء بالتلفزة وكانوا يتلموا عليها كبار وصغار وفرجة يعني يكتشفوا في عالم جديد عليهم، عالم كبير يا خلاص. هي أختي اليمنى اللي كانت تحدث على التلفزة وكيفاش كانوا يجوا العباد معها، والمدام شميسة هذولا تحدثوا قبل على كيفاش التلفزة قديم كانت وكيفاش كانت على العباد. روا حتى قديم كان ثم حاجة صعوبات في الريف أنا بالبطارية، يعني يجب تلقى تلفزة ويجب تلقى بطارية، ولكن كانت حاجة معتها كبيرة خلاص ما تصور إيش يعني تقول الجين تدومي يتفهم إيش. كانت عالم بديل في الوقت ذاك. هون أحكي لكم حاجة أخرى على التلفزة، كما قلت حكيت لكم قبل على والدي اللي هو أول من عمل التلفزة، لكن ذكر مرة قبل الفترة دي وأنا صغير ياسر مشى والدي ويعني نقولوا حاوي الليلة ليلة في قفصة وعندنا قريب غادي وقريب لباس يعني ممكن يعني عندهم تلفزة غادي، لكن الوالد كيف روح يحكي لي على التلفزة أنا عمري ولا شفت التلفزة، ويقول لي راهو جوع عباد متعدين فيك راح كذا بدأ تفرجوا على أخبار راح نقولوا هنا خوي مو نشدهم لا يقول لي راهو يتحدوا ما تشدوش حاول يفهمني، يقول لي راهو مسكر عليهم ما تشدهم، هي نقولوا انه مو نحلنا عليهم ولا ندور من تالي ونشدهم، يعني صورة كاريكاتيرية معناتها باية هذه الترزة بكري لنا وقتها ما نعرفش.
1: في الأول كل شيء أبيض وأسود، الأخبار، مسلسلات وحتى أحلام الناس. أما في السبعينات بشوية بشوية دخلت الألوان، هكا من الأول كانت الألوان غامقة شوية ومن بعد بدأت تفتح لين ولينا نشوفه الصورة كأنه الشخص قدامي. واحدة قالت والله حسيت كي شفت الروبة حمرة متاع الممثلة حسيتها كأنها قدامي. الألوان بدلت الذوق، بدلت الديكور، وحتى وجوه المذيعين ولت تبان حية.
7: عسلامة، مرحبا بكم مستمعي إذاعة قفصة في برنامج رجع الشريط. اليوم باش نحاول نرجع معاكم الشريط باش نتحدث على بعض المحطات، الحقيقة ما هيش الكل، بعض المحطات مما علق في ذاكرتي وانا طفلة في أوسط الثمانينات في علاقة بموضوع الحصة اليوم من رجع الشريط اللي هي التلفزة بالأبيض والأكحل. وقتها تلافز بالألوان ما زالت ما هيش معروفة في ديارنا. أول دار تدخلها التلفزة كانت دارنا. وقتنا ذكرنا أخويا اللي هو تو في كندا إن شاء الله ربي يرجعه سالم، طلبنا من بابا ماشي لصفاقس، طلبنا منه قلنا له بابا جبلنا تلفزة. الوالد كان عند الوعد العشية جبلنا التلفزة فرحانين بها، نخرجوا فيها من الكردونة بعد ما ركب بابا الخيوط ورجلها وكذا. كانت بمثابة الحدث سعيد جدا جدا. بقينا متسمرين قدامها كل عشية كاملة نتفرجوا فيها فرحانين ماناش مصدقين. فكانت بداية دخولنا إلى عالم الشاشة، عالم المشهد الإعلامي المرئي. نتذكر بعض الحلقات أو بعض السلاسل متاع الأطفال الموجودة وقتها، افتحي يا سمسم، بعد ماجد لعبة خشبية، بعد بيل وسيباستيان، اللي هي من الأعمال المخصصة للأطفال الناجحة جدا، وشكلت جزء كبير من ملمحنا الطفولي، وشكلت جزء كبير من شخصيتنا، وشكلت جزء كبير من المشهد التلفزيوني وقتها. التو كي نبقى وحدي هكا ونحب زاد هكا شوية حنين للماضي ونحب نرجع الشريط، نرجع في اليوتيوب ونشوف حلقات ماجد لعبة خشبية وحلقات من افتح يا سمسم، خاصة شارة البداية اللي مازلت التو نحفظها. بيل وسيباستيان زاد رغم تطور المشهد الإعلامي والتكنولوجي وفي عهد الرقميات والفيسبوك والتيك توك إلى آخره، لكن ما زال بيل وسيباستيان وما زالت افتح يا سمسم تشدني برشا. حتى بناتي قاعدة نوري لهم معناها في ذكريات أمهم. ما زالت زادة في ذكرياتي فوزير شريهان اللي هي تقريبا 85-87، ثم بعد في التسعينات تواصلت السلسلة. فوزير شريهان زادة كانت من الأعمال اللي شد انتباهي وقتها، وكل الشو وكل عروض اللي تعمل فيها والاستعراض اللي تعمل فيه نجمة الاستعراضات شريهان بطبيعة كانت حلت لي مجال للحلم، مجال للخيال، ان نهار من نهارات باش نولي كيفها، ولا نهار بالنهارات باش نولي منشطة كيما نجيب الخطاب الله يرحمه. أيضا نتذكر بعض حلقات من لو سمحتم لعملاق التنشيط التلفزيوني المنوعات نجيب الخطاب، والحقيقة يعني اللي خلاني نحب الإعلام وخلاني نتمنى نهارا نخوض غمار التجربة الإعلامية هو نجيب الخطاب الله يرحمه، بك المنوعات الضخمة كما لو سمحتم، ثم تتالت بعدها الأعمال والبرامج لنجيب الخطاب. أيضا هو اللي شراني في العمل الإذاعي خاصة التلفزيوني أيضا. وكانت التلفزة بلبيض ولك حل عندها شرم خاص وعندها خصوصية جميلة جدا ومتفردة في وقتنا ساعتها. كان بابا كي عمر البطري.

0: يمرر في الكلام الدخلاني، صفط ما صفطش، زيد شوية على اليمين، زيد شوية على اليسار. وكانت التفاصيل هذه رغم بساطتها هي اللي كانت تصنع سعادتنا ونحن أطفال، وتصنع سعادة الدور كامل. لأنه التلفزة بالأبيض والأكحل بقدر ما كانت عزيزة، كنقول عزيزة معناها نادرة، نادرة الوجود في مجتمعاتنا الريفية في العهد ذاك. فكانت للتلفزة النصيب الأكبر في لمان العائلات ولمان الأقارب. الأقارب كانت السهريات نقعد نسهر معناها وشيخين وفرحانين. وكان نتذكر كي بابا يبطى في باش يهز البدر كيوف ويشرجية، يقعد مرات نهار نهارين نبقوا بلا تلفزة، نولوا نستمطوا طرق جديدة في التحايل على بابا، نخلوهم يرقد في الليل. وعندي خويا يمشي يخرج الكهرباء بشوية من الجراج بالساكتة، ونسرق البطري متاع كهربة بابا ونمشوا به شوية التلفزة، تلقى ناس تتفرج. ومثلا نا ولا خويا الاخر نعسوا على بابا لا يفيق من نومه، يلقانا نستعملوا في بطري التلفزة. التلفزة كانت بما تعرضه من برامج، سواء كيما برامج الاطفال كيما حكيت لكم افتح يا سمسم بل وسيباستيان، ماجد لعبه خشبيه، واكيد غيرها من الاعمال للاطفال المخصصه للاطفال اللي اكيد نسيتها لاني الحقيقه ما نتذكرش كل شيء. لكن بعض المحطات الهامه فقط اللي نذكرها كانت برامج هادفه، كانت برامج تشجع الطفل على الخيال على الابتكار، تعطي قيم مزيانه، تعدي رسائل مزيانة. أكيد المشهد توا تبدل وتغير بحكم التطور واللي نشوفه فيه، وأكيد بعد التلفزة بالأكحل والأبيض جت التلفزة بالألوان اللي انفتحت بينا إلى على عالم آخر وأفاق أخرى. ولكن يبقى للتلفزة بالأكحل والأبيض عندها الشرم الخاص متاعها، وعندها ذكريات مزيانة برشا ما زالت عالقة في البال وفي الذاكرة. وكنت فكروها ونرجع شريط نقولوا يا حسرة يا زمان، يا حسرة على التلفزة البسيطة اللي بالأكحل والأبيض فيها لونين صحيح، ولكن فتحت لنا الدنيا وفتحت لنا أفاق للحلم وللخيال وللابتكار، وزرعت فينا الأسئلة كيفاش الحاجة ذيك تجي وكيفاش البرامج ذيك تتعدى. ونتسائلوا في أسئلة وقتها وإحنا أطفال أكبر من عمارنا، كيفاش تمشي التلفزة ذي، كيفاش يعدولنا في الأعمال هذيك. برشا حاجات كانت تتبادر إلى أذهاننا ونحن أطفال. فالتلفزة بالأبيض والأكحل شخصين التو نحبها، والتلفزة هذيك اللي جتنا عام 85 التو موجودة في دارنا والتو مستحفظين عليها. نتذكرها التلفزة حمراء سوني، والله العظيم التو موجودة في الدار، ما حبيناش لا نطيشوها ولا نبيعوها ولا حد شيء، لأن كانت أول تلفزة تدخل الدوار وأول تلفزة نشوفوها وتحللنا الشاهية، خاصة معناها اللي غرمتني بالعمل الإعلامي وبعد وليت مغرومة أكثر بالعمل الإذاعي. فخذت التجربة بعد سنوات طويلة، خذت تجربة الإعلام، والفضل يرجع للتلفزة اللي فيها لونين فقط الأبيض والأكحل، اللي رسمت لي أحلام بمختلف الألوان. التلفزة كانت بوابة، ما كانتش مراية برك، كانت نافذة على مصر، فرنسا، لبنان، العراق، وحتى على الحومة اللي في آخر الدنيا. أما اليوم ما عادش التلفزة تستناها العائلة، اليوم التلفزة في جيبك، في إيدك، حتى في منجالتك. اليوم في عصر الذكاء الاصطناعي صوتك يتحول لصورة والآلة تحكي معاك، أما وقتها كنا نحكم على الشاشة ونحسوا اللي هي تحكي معانا.
1: مختار بن أحمد إسماعيلي معلم تطبيق أول متقاعد. أول ما كنت نعلم ندرس في علم، تم تاجر جاب جهاز تلفزي يقولوا لها مصغير الحجم جدا، فرجنا عليها أنها تعلقت بكل الحيدة ذيك، وحبيت ناخذ التلفزة دي. بعد مدة جاء ولد خالي من ليبيا شاري تلفزة تمشي بالبطري، شريتك التلفزة ذيك، وكسمعت بها الناس دخلت الدار وجدت كل يسهروا عليها فرحين وكذا معناها.

0: دار بيت بتاعنا متى سألتك اللعبة الجديد هذا جهاز جديد الناس كل تحب تفرج عليه. جاء جاك المسلسل ببطولة سمير توفيق ومحمود سعيد. جت العباد كيف قاعد تحب تظهر وتشوف يا التلفزيونية حتى البيت متى سألتك العباد هذيك متاع رغم الناس كل تحب تتفرج. لكن المسلسل هيك هو مسلسل جميل جدا. بعد مدة استدعى واحد من الأثرياء سيد معتمد تاع المنطقة كي جاء استدعوا بي الوالد يا أخي بي الوالد قال يجيبك التلفزة لسيد المعتمد تفرج عليه. هزيت كملتنا واحد هي والبطارية وكل مشيت سهروا عليها المعتمد أعجب بتلك التلفزة يعني ما كانش قديم خلاص بجيب البطارية مثلا لأن الضوء الكهرباء ما سمش المنطقة خلاص. بعد مدة نقرر في مزورة جتك مقابلة بتاع محمد علي كلاي وواحد أخر سنة بوكسير عملوها في الليل ما في ساعتين بتاع الليل. قالوا لي المعلمين جيب التنزخة شو فما واحد اسمه هو رئيس فرقة فنية يقول له عمار الباندي عمار المجوري جيت العباد تفرج في القسم في قاعة القسم تاع المدرسة تعبتك القاعة شوفوا معنى العياد في وقت اللي يتكلم محمد علي كلاي على كل بكسور الاخر معنى تبدأ تصفق العباد وتعيد. بعد ايش سهرنا الثلاثة تقريب واش ولا تمت المخالفة وانتصر محمد علي كلاي على كل مستقبل البطارية نهزوها شاملوا فيها نمون عمرها في السنداج بتاع البلاد فهمني موتور السنداج بتاع الماء فهمني نهز على البكية بتاع ماء تيرنا شرجها ونجيب إذا كان تم تشرجها بتاع فهمني ونحاول فيها كل مرة كيفاش وحتى لين ما تحدثت التلفزة الجديدة كنش نعرف كان كي نمشي للتلفزة دي والألفام نمشي للسياكس اللي نتفرج على فين أما كان أول مرة نتفرج على التلفزة كاك الصناعة الجديدة والبدعة الجديدة.
1: من دار صغيرة في دوار منسي كنا نشوف العالم واليوم في بحر الشاشات نرجع الأيام كانت الصورة مقلوبة لكن الحكاية كانت راكزة.
2: السلام عليكم، عبد الله متجول من بير الحفي، فنان شعبي مدير مهرجان صيفي ببير الحفي. الطرايف نتاع التلفزه بالبطاريه انا خلطت عليها في 81 82 نقرا في الاولى والثاني ابتدائي. كانت عندها نكهه خاصه البطاريه وتبديل الكروشيات وهز البطاريه تشارج 24 ساعه وليله البطاريه ما التلفزه ما تخدمش البطاريه في الشارج نرقدوا على بكري وتربينا على حاجات اللي توك يشوفوها ما نجموش نتفرجوا عليها ما خطر موجودين ديما. وذيك كانت ثم نكهة كبيرة في الحياة وكانت ثم مصداقية متاع حياة وكانت ثم البطارية هذيك كانت تلم العيلة وتلم حتى العرش كامل باش يتفرجوا على برنامج بتاع لو سمحتم ولا برنامج افتح يا سمسم وإن شاء الله ربي يعطينا بالوقت الطيب وشكرا.
3: ونبقى الآن مع الفترة الإضافية الأولى.
4: أنا وبنت مسعود عمري تلفزة قبل شفت عند جيران قبل ما نعرفه إيش شفت عند جيران نتفرجوا عليها ومن بعدين شرينا تلفزة والمرحوم الله يرحمه يتفرج على الأخبار ونحن نتفرج دري يتفرج على الصور متحركة ونتفرج على مسلسل خالتي قماشة. والله يجوا جيران يتفرجوا كيجوا جيران الرجال يتفرجوا نحن نخرج يتفرجوا على الكورة يتفرجوا على الأخبار يتفرجوا كيجوا هم نحن نخرجوا ما عدناش نوعد
5: موتر ستور
6: هلو يكون تسور 14 دوزيام فوا
7: Miss Jodis.
8: Vous êtes prêt, bébé, pour l'enregistrement de Mahal Shahad?
7: Dans une minute.
8: Bon, on vous attend alors.
7: D'accord.
8: Merci.
9: ما نعرفوهاش وكانت قليلة وكي شفناها من الأول الذر الصغار خافوا منها وجملنا مرة في مناسبة عندي بنية رضع فيها كي شافتها خافت قربت تموت من الفجعة متعاتها وهو اللي شراها عنده عيل كبير يقري فيه وما عندوش كي روح أخذها أخوه هز حاجة صرفي على ذريته، والحمد لله والت ناس كل تعرفها الحاجة نلقوها بها نتفرجوا عليها ونلقوها فيها الوش نسكروا التلفزة نتفرجوا عليها خلاص. كان لقينا ذكر ربي والنبي نتفرجوا عليه الناس كل وضع الناس معه فيه، كانت يجيبوا حاجة مشي نسكروا على التلفزة تجي الناس تصل من كل بلاصة أسمع بالتلفزة وين وهي تصل عليها الناس الكل الكبير والصغير. لانسى وذكر كان جت حاجة باهية الناس كل يتفرجوا عليه، كان جت حاجة مشي هي التحشم الكبير من الصغير قصها خلاص، كان جت حويجة باهية الناس كل تفرح بها والناس كل تعنى لها من بعيد.
3: أما الآن فندعوكم لنواصل مع الأصدقاء الصغار.
10: رجلني صيب نفتة عندما نتحدث عن دخول جهاز التلفزة إلى الديار التونسية، ما لا يسعنا إلا أن نذكر أولا يوم الافتتاح بالنسبة للبث الرسمي للتلفزة التونسية، وذلك كان يوم 31 ماي 1966. سبقته عدة محاولات للبث التجريبي، كان البث في أول مرحلة 3 ساعات يوميا، ساعتان عربية وساعة فرنسية، وكان شرف المذيعة الربط نزيهة المغربي هي أول مذيعة ربط ظهرت في التلفزة التونسية، وكان لها شرف تقديم المادة أنذاك يومها، إضافة إلى عدة زميلات توالت على البرامج تباعا في الإذاعة في التلفزة التونسية. نذكر منهم عفيفة بن عاشور، سلوى العياشي، ملكة بن خامسة، ونبيها بن سميدة. كذلك بالنسبة للعنصر الرجالي من مقدمي برامج ومن مذيعين نذكر حمادي الجزيري، نذكر أيضا عبد العز الدين الملوح، ونذكر أول معد البرامج الرياضية بالتلفزة التونسية وهو السيد رؤوف بن عمر. كانت أنذاك نوعية التلفزة نوعية كارتاج، كانت نوعية كارتاج، كانت باللون الأبيض والأسود، الصورة أبيض وأسود. دامت تلك الفترة من عام 1966 إلى 1976، دامت فترة 10 سنوات باللون الأبيض والأسود بدون ألوان، إلى أن وصلت سنة 1976 دخلت الألوان على التلفزة التونسية، وكان تحديدا في شهر رمضان، تحديدا في مسلسل كان من إخراج قيدوم الإذاعة والتلفزة التونسية عبد الرزاق الحمامي في مسلسل الزورق الصغير. الزورق الصغير كان من بطولة بلقيس الشريعة والمنصف الأزهر سنة 1976. من بين أيضا المسلسلات المشهورة في الفترة ذيك إبان في أوائل التلفزة التونسية، نذكر مثلا مسلسل هو مشهور برشا وتبعناها الناس كل صغار وكبار في الفترة ذيك، هو مسلسل أم تراكي من بطولة القدير محمد بن علي والعظيمة زهرة فايزة. نذكر أيضا مسلسل خالتي كموشة، خالتي كموشة ضايا معناها مثل الممثل القدير الفكاهي عبد السلام البش. عندنا أيضا ما نذكروش الحاج كلوف، شكون منا في تونس ما يذكرش مسلسل الحاج كلوف، هو من إخراج فاطمة سكندراني ومن بطولة حمودة معالي. فنقولوا بدايات التلفزة التونسية نجموش نتعدوا ما نحكوش على مقابلات الملاكم الدولي محمد علي كلاي اللي كانت تقام في سويعات الفجر الأولى، وكانوا ينتظروها الرجال خاصة ينتظروها ويتلموا يقعدوك في دار واحدة. كانت التلفزة هي التلفزة، ما كانش عند الناس كل، كانت التلفزة في الوقت ذاك معناها في عرش كامل تلقي في قداش عائلة، عرش كامل تلقي عائلة واحدة يملكوا جهاز تلفزة، ينادوا بعضهم الرجال فكل ليلة ذيك مثل في الليل بعد 12 تبدأ مقابلات محمد علي كلاي، يتبعوها بكل حماس بكل ضحك فدلكا يتبعوها ويعملوا عنها جو ويعملوا عنها قاعدة. زاد عنا مسلسل زورو تبعوه برشا توانسة في الفترة ذيك، وأفلام زاد شارلي شابلان زاد ما نتعدوش عليها كيك مرور الكرام، شارلي شابلان زاد عمل بصمة كبيرة في التلفزة التونسية. التلفزة كانت لامة العائلة في تحديدة، ونحكو على نفطة على منطقتي نفطة، كانت لامة العائلة كما حكيت معناها التلفزة كانت عندنا جهاز واحد تلقيه في عائلة واحدة في عرش واحد، تتلم العائلة في الفترة هذيك خاصة في كذا يبدأ مسلسل ولا هكا بالنسبة للنساء والصغار وكل يبدأ مسلسل تلم الناس الكل ويتفرجوا معناها وتقعد قاعده وتاي ومعناها وضحك وفاد الكاوز وعدو سكتوا فك الصغار وعد جو وخرجكم في الصيف تخرجك التلفزه ديك البرة للحوش وفرش كلمه وفرش حصره وكل حصره ويقعدوا يتفرجوا النساء ويعملوا عنها جو كانه مش يشوفوا وسكات وعدو سكتوا فك الصغيرات وكل. في شهر رمضان زاد التلفزه كانت الرفيق الاول وعشرتنا في فتره رمضان جي مسلسلات بالعنوان في التلفزه التونسيه. كانت العائلات معناها تجي لك العائله ذيك اللي تملك جهاز تلفزه تكمل الناس شق فطرها وتصلي اشفاحها وكل وجو طول وكل يجوا نساء جور نساء تقعد في شق ورجال تقعد في شق ويتفرجوا على التلفزه يتفرجوا على البرامج ذيك وتعود مشروبات الدور وعود ماكله الدور وعود معناها وضحك اذا كنت تستدعى مثلا مسلسل ضحك يضحكوا ويسمعوا زاد الاخبار يسمعوا الاخبار خاصه الرجال الكبار يسكتوا الصغيرات باش يسمعوا الاخبار ويسمعوا توجيهات السيد الرئيس كانت يوميا توجيهات السيد الرئيس. بالنسبة للتلفزة كما قلت لك لمت العائلات وخلقت برشة جو وبرشة معناها قعدات وبرشة ذكريات وبرشة زادة طرائف. من بين الطرائف مثلا مرأة هنا عندنا هلا في نفطة ذي معناها حكاية مداولة حكوها لنا الكبار كوني مرأة مثالي جوها هي تملك تلفزة في دارها جوها العرش كل باش يتفرجوا كل باش يقعدوا كي هكا كي جي هكا معناها يتقطع البث ولا جي هكا تخشخيشة في التلفزة ولا حاجة خد التلفزة مش يشد روحها فك الفترات هذيك تعيط عنه متقوله معناها راكم معناها حسيتوها التلفزة ضربتوها بعين بلغتك كان فاطة وكل لغتنا تعنية ونتع الناس إحباب الله والناس اللي خطيهم أنا في قلوبهم في فم تقول ما ضربتوها بعين وتمشي تعمل كانون وتعمل عجاج وتعمل 27 وتسبع على التلفزة معناها باش يرجع البث وباش يرجعوا يتفرجوا على المسلسل ولا يتفرجوا على غناية ولا حاجة. زاد يحكوا زاد من الطرائف اللي صارت مرتبطة بالتلفزة يحكوا زاد عامها في عام 69 جت فيضانات كبيرة في نفطة جت فيضانات كبيرة معروفة الكبارات يعرفوها راجل اللي معناها داره وكانوا جريدية معروف معناها نبنوا بالخشب ونبنوا بالطوب معناها ديارنا الدار عطيها عليه لا فكر لا في مرته لا في صغارة لا في ذري عند تلفزة هزت تلفزة محضنها وخارج بها يجري قال ممكن موت الموت أنا وتلفزتي ما خليش تلفزتي ورايا خلى العائلة وهزت تلفزة هرب بالتلفزة.
1: رجعنا الشريط لنهار دخلت فيه التلفزة نهار خافت فيه المرأة الكبيرة تحير فيه عمك ونهار ضحكنا فيه من قلوبنا. رجعنا شريط التلفزة قبل ما تولي شي عادي كانت كل شي. اليوم في رجع الشريط رجعنا لزمان الحصيرة والتاي وهربت التصويرة.
11: والله تنحكي على التلفزة أنا استحضرت التلفزة أول تلفزة جت في المجد بعدس أول تلفزة جت القهوة جت دار مواطن اسمه حبيب النايب نايف الله يرحمه نمشي ونحن ذري صغار نمشي ونتفرج ونذب واللي يرقد يبتهب اللي يرقد ذري راهو اللي يرقد قبل 20 30 طن يفرشونا ويغطونا والصباح كل واحد يروح لدارهم. جينا الاخبار بعد جت القهوه صبيح بيضه زاد الناس عباسي الله يرحمه القهوه جاب التلفزه يا ودي شيء كبير ما نتابع بها الجو القهوه ب 20 فرنك والفرجه ب 20 القهوة بعشرين والفرجة بعشرين مرات يجي محمد عليك لايك نتبعوا فيه يجيك مقال لا رابط على الصباح توقيت تونس لا رابط على الصباح نحن من ساعتين نجو من ساعتين باش نشدوا الكراسي ونشدوا كذا كان باش تفرجوا على الفريق القومي التونسي ولا كذا مرات ما يجي تجي المقابلة متاع كلاي ضمني من الجولة الأولى الضربة قال يروح ما نقوليش حد درجي ونحن جايين من الساعتين تاعنا نتاع قالت هذاك عندنا اختصار كتجي مراه في التلفزه مذيعه ولا حاجه منشطه ولا حاجه في التلفزه فما يحش مثلا البطل كي ساعه البطل يضرب يتغش نقول له كويس البطل يضربوه ما يلزموش يضرب البطل تاع الفيلم ساعه تجي كرهبه يزيد تتعدى كانها باش تخرج من الكروه من الشاسه نطب شوي مش نتيح وتحطها عندنا الكربة تتعدى تدخل القهوة شيء الزمن هذاك الزمن الجميل.
1: رجعنا الشريط شفنا أول صورة أول صوت أول لمة وقت التلفزة ما كانتش جهاز كانت حدث وقت الناس كانت تحلم مع الشاشة وتضحك بصوت عالي مش وقت الكوموند ولا فضائيات ولا منصات وقت كانت التلفزة باب على العالم ونافذة على الجار. كانت التلفزة نهار صارت عمر نهار اللي دخلت فيه الأول مرة تبدلت الصهرية، تبدلت الحكايات، ما عادش نسمعوا ولينا نتفرجوا. رجعناكم لنهار من نهارات الستينات وين ما كانش فما لا ويفي لا سمارتفون لا سوشيال ميديا، كانت الجيران تتلم باش تتفرج في هيك الصندوق عجب اللي فيه العباد تتكلم وتتحرك. رجعناكم لأول مرة دخلت التلفزة لبيوت التوانسة.

0: رجع الشريط.
1: نوال سيدتي وسادتي تقديم برامجنا.
2: يسرنا إذن أن نلتقي بكم لأول مرة عن طريق مولود جديد اسمه التلفزة التونسية التي تشهد انطلاقها اليوم.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موعد الخامسة مساء.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
5: تم إطلاق طلب العروض لإنجاز مشروع ربط حيي الكائن والنهوض بمدينة المتلو بولاية قفصة بالشبكة العمومية للتطهير بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بكلفة جملية تقدر بحوالي 4 ملايين دينار، وحددت مدة الإنجاز ب 15 شهرا. ضمن استعداد للاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق ل 13 من أوت من كل سنة، عدت مندوبية الأسرة والطفولة وكبار السن بقبلي برنامجا جهويا يتضمن جملة من التظاهرات تنطلق بداية من 10 من أوت، ومن ضمنها تنظيم فعاليات المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية. سجلت الفرق الفنية التابعة لشركة تونسية الكهرباء والغاز أكثر من 18 ألف عملية تدخل لإعادة التيار الكهربائي عبر مختلف مناطق البلاد، وذلك خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 من جويلية الفارت. سجلت الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها إلى موفى الشهر ماي الماضي تطورا بنسبة 15% من حيث القيمة لتبلغ أكثر من 200 مليون دينار وفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي. تتواصل عملية تعمير بطاقات الاختيارات ضمن الدورة النهائية للتوجيه الجامعي إلى يوم غد الأحد 9 من أوت، وتخصص هذه الدورة للناجحين الذين لم يحصلوا على تعيين في الدورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية لتكون النتائج يوم 12 من هذا الشهر. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إيران وسلطنة عمان قريبتان من اتفاق بشأن مسار جديد للملاحة عبر مضيق هرمز الاستراتيجي. نلتقي في تمام السادسة مساءً.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. اليوم محور اهتمامنا النزيف، وإلا كما نقوله بلهجتنا العامية الرعفان. برشا ناس تتعرض للنزيف، حبينا نعرفوا كيفاش نجموا نتصرفوا إذا كان وقع هكا نزيف لأطفالنا وإلا لأي شخص قريب منا. الإجابة تقدمها لنا دكتورة إخلاص جلول، طبيبة مختصة في طب العائلة ومباشرة بقسم المساعدة الطبية الاستعجالية 06. عسلامة ومرحبا بك دكتورة إخلاص.
2: عسلامة مدام ريم، ويعيشك على الاستضافة، ومرحبا بك بكل مستمعي راديو قصة أفاء.
1: النزيف وإلا الرعفين وقتاش يكون عادي وقتاش يكون مش عادي؟ وساعات هكا نقوم بحركات تكون للكف، معناها الدم تكون غالطة برشا، معاك نعرفوا الإجابة الشافية والضافية دكتورة.
2: يعيشك مدام، موضوعنا اليوم هو موضوع شائع جدا، اللي هو نزيف الأنف أو الرعفان باللغة الدارجة بتاعنا. هو الحق موضوع ينجم يصيب الصغار والكبار، خاصة خلال فصل الصيف مع الحرارة المرتفعة. الرعاف أو نزيف الأنف أو الرعفين كما نسموه هو تمزق لأوعية صغيرة جدا موجودة في الجزء الأمامي من الأنف، يكون في أغلب الحالات بسيطة، وله أسباب بسيطة جدا. منها نجم نذكر الأسباب الموضعية اللي هي أكثر شيوعا، كما رض الإصبع داخل الأنف، جفاف، حساسية في الأنف، التهاب، أورام عفانا وعفاكم الله، انحراف للحاجز الأنفي، أو يكون بسبب أسباب عامة كارتفاع لضغط الدم، استيراب في تخثر الدم، نقص في الصفائح الدموية، أو أمراض جهازية مثل الكبد أو الكلى. ويمكن زادة إن هو ينجر عن مضادات تخثر الدم وبعض البخاخات اللي يستعملوها بعض المرضى. كيفاش نتصرف قدام الرعاف؟ شنية الإسعافات الأولية اللي لازم نعملوها؟ وشنية الحركات اللي لازم نتجنبوها؟ كونسرنو شنو نجمو نعملو قدام إنسان رعف؟ أول حاجة نطمنوا المصاب، نجلسوه في وضعية مريحة، نحاولوا نعملوا له إمالة الرأس إلى الأمام وليس إلى الخلف. علاش ليس إلى الخلف؟ لأنه الدم كان باش ننزل الرأس إلى الخلف، الدم باش ينزل إلى الحلق، وهو ما ينجر عنه الغثيان والاختناق خاصة عند الأطفال الصغار. نحاول نضغط بإصبعي الإبهام والسبابة متاعنا على فتحتي الأنف لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة بشكل متواصل ودون توقف، مع التنفس المستمر بالفم. ونحاول زادة نحطو له كمادات باردة على الأنف. بعد ما نعمل الإجراءات اللازمة والإسعافات الأولية، نحاول نقيم حالة الخطورة باش نعرف وقتاش نتصلوا بالإسعاف، ووقتاش معناه النجم حتى المريض يشوف الطبيب معناه غدا أو بعد غد. دونك الحالات الخطيرة اللي هي تستوجب الاتصال الفوري بالإسعاف: النزيف المتواصل رغم الإسعافات الأولية، نزيف غزير، نزيف متكرر، تدهور الحالة العامة للمصاب، المصاب مغمى أو عنده دوخة شديدة أو تنفس متاعه سريع. أيضا سبب الرعاف الإصابة أو حادث على مستوى الوجه أو الأنف يستلزم أن احنا نتصل بالإسعاف مباشرة. لدى الأشخاص اللي يشربوا مضادات تخثر للدم زادة كيف لازمنا نتصلوا بالإسعاف مباشرة. ننتقلوا إلى كيفاش نحمي رواحنا من نزيف الأنف، شنية كيفاش تكون الوقاية. الوقاية في الحالة هذه تكمن في علاج الأسباب. نحاولوا معاش نتلعبوا بالأنف نتاعنا سرتو عند الصغيرات، نحاولوا ترتيب الغشاء المخاطي للأنف، نعالجوا الحساسية والالتهابات الموجودة في الأنف، نراقبوا ضغط الدم بصفة منتظمة، نراقبوا تحليل الدم نتاعنا بصفة منتظمة سرتو الصفائح الدموية والكبد ووظائف الكلى، نحاولوا نعدلوا علاجات مضادات التخثر بيانسير مع الطبيب، مع استشارة الطبيب المباشر، تجنب ضربات الشمس. كل هذه الإجراءات تحاول تقينا من الرعفين. وشكرا لكم على حسن الاستماع.
1: شكرا لك دكتورة إخلاص جلول، مع أجمل تحيات ريم حمد النوري.
0: ألو دكتور؟ ألو دكتور؟
3: من العام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة أنا المراية اللي تتكلم.
4: من يومين كنا صغيرين
5: جو زهو ترب
6: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
5: هنيني ولدي الغالي نجح.
6: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
5: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.
2: عسلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من نسمة صيف. كيف العادة من توا حتى الثمانية إيقاعات برشا واستضافات برشا والمسابقات والجوائز حاضرين معنا كيف العادة. اليوم ترافقني راضية العياري في الإخراج التقني، كمال عبادي في الإخراج الرقمي، في استقبال مكالمتكم الهاتفية الزميلة كمال التومي وريم محمد النوري من أمام الميكروفون. فأحلى الأوقات لكم الكل.

0: جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفاري مع إذاعة قفصة.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف. نسمة صيف. نسمة صيف.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، معكم ديما في نسمة صيف على موجات إذاعة قفصة، نترافقوا حتى الثمانية من فقراتنا. اليوم صيف معنا، باش ناخذوا فكرة على أجواء فوج كشافة النفطة، أيضا باش ناخذوا فكرة على كل التفاصيل الخاصة بأحوال الطقس والتظاهرات وهكا التظاهرات الخاصة بسخون الطقس، برد الطقس، فما مطر منا ما فماش مطر من هنا، الأيامات الجاية كيفاش تكون. دراسة مع خبير الخاص بأحوال الطقس سيد والأستاذ عامر بحبة. من ضيافتنا أيضا للحكواتي طاهر فرج، ناخذ فكرة على جملة من التظاهرات الثقافية اللي شارك فيها السيد طاهر فرج. ناخذ فكرة أيضا على برنامج الأيام الثقافية برجاب مع مدير دار الثقافة رجاب السيد عادل الجابلي. وأيضا مرحبا بكم فيما يخص المسابقة الهاتفية، بعد ما ترشح معنا مستمع يوم الأمس، المترشح الثاني لليوم ومترشح ثالث غدوة، وتكون عملية القرعة ما بيناتهم للفوز بجائزة مهداة من إذاعة قفصة قيمتها 100 دينار. بالنسبة لمسابقة اليوم والرقم الهاتف الموضوع على ذمة الجميع اللي هو 31-376-730 في القصرين بالتحديد في سبيطلة، فما دورة أولى لمهرجان دولي خاص بموسيقى. هذوما المعطيات اللي نجم نقدمها لكم. شنو المهرجان الدولي في دورته الأولى واللي تحتفل به سبيطلة؟ مرحبا بكم على 31-376-730، وأيضا تنجموا تشاركونا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. مرحبا بكم.

تحياتنا لكم الكل مستمعينا وين ما كنتم. كيف العادة في نسمة صيف عنا زوز وقفات رياضية، الأولى 5:30 والثانية 7:30، واليوم توب سبور وفلاش سبور يقدمها لنا زميلنا رؤوف العياري، ومن بعد ناخذ نغم ونرجع لاستقبال مكالمتكم الهاتفية للمشاركة معنا في المسابقة. مرحبا بكم.

0: جو جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
2: الخبر الرياضي في التوب والفلاش.
3: فلاش سبور. فلاش سبور.
4: أحباء الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ثالث موعدنا الرياضية فلاش سبور. توصلت الجامعة التونسية لكرة القدم إلى اتفاق مبدئي مع ناجي جويني ليكون المشرف العام على قطاع التحكيم خلفا للجزائري جمال الحمودي. ينتظر أن يعود الجويني إلى مركزه بفريق متكامل يضم عدة أسماء بارزة على غرار محمد بن حسانة، يوسف السرايري ومراد بن حمزة. يصل اليوم سبت اللاعب والمهاجم السابق لفريق الشبيبة القيروانية النيجيري إيفاني طبعا للتوقيع على طبعا عقد رسمي بموسمين اثنين مع النادي الافريقي، وذلك بعد التوصل الى اتفاق رسمي بتبيعة مع فريق الافريقي. ويبلغ اللاعب أوكبا من العمر 22 سنة، وسبق له اللعب خلال الموسم الفارط مع الشبيبة القيروانية وقبلها مع ثلاث نوادي نيجيرية هي إينوغو رينجرز وكوارا يونايتد وبيلسا يونايتد، كما لعب مع منتخب بلاده لصنف أقل من 23 عام. من المنتظر أن يصل المدافع المجري المحوري إسماعيل سامبارا اليوم السبت كذلك من أجل إتمام بعض التفاصيل الخاصة بانتقاله إلى النادي الأفريقي قادما من الملعب المالي. ويشغل إسماعيل سامبارا البالغ من العمر 28 سنة خطة مدافع محوري، وسبق له تقمص أزياء أكاديمية جينيراسيون فوت السنغالية والمغرب التتواني وسنيم الموريتاني. نشير إلى أن النادي الأفريقي يدرس أيضا ملفات لاعبين شابين اثنين، وهما كل من مدافع المنتخب الأولمبي فيليب لاكونتان والمدافع الإيفواري توريومي جوريس لاعب نادي أفاد بلاتو. وافقت لجنة فض النزاعات بالنجم الرياضي الساحلي في غلق الملف عدد 16 المتعلق بمستحقات اللاعب عبد الرزاق بوزراء والبالغ قيمتها 90,000 دينار. يأتي هذا الإنجاز بفضل دعم الجماهير الوفية اللي ساهمت أمس في غلق ملفي لسعد الدريدي 150,000 دينار، فوزي البنزرتي 75,000 دينار، زياد بغطاس 23,000 دينار. باش تفتح اللجنة ملف جديد هو ملف محمد أمين بن عمر البالغ قيمته 400,000 دينار. انهزم المنتخب الوطني للكرة الطائرة للفتيات أمام نظيره الصيني بنتيجة 3-0، تفاصيلها 25-8 25-10 25-14، وذلك في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور الأول لمونديال تحت 17 عام المقام حاليا في الشيلي. أخيرا مباراة ودية من المفروض انطلقت في الخمسة متاع العشية في المركب الرياضي حسن بالخوجة، وتجمع الترجي الرياضي التونسي بالمستقبل الرياضي بالمرسى. نقطة النهاية الفلاسبور، أجمل تحية روف العيري، إلى اللقاء.
3: فلاش سبور. فلاش سبور.

0: عسلامتكم، مرحبا بكم من جديد مستمعينا في الحقيقة في ركن صيف. معنا حبينا يكون معنا القائد أحمد حراث عن فوج كشافة نفطة ونعيش معهم الأجواء الكشفية، لكن إن شاء الله المانع يكون خير. بعد ما نسقنا معهم أخذنا موعد، إن شاء الله المانع يكون خير، خاطر ما يهزوش علينا في التليفون بالكل. نواصلوا معكم مع أجواء المسابقات، وكنت سألت على مهرجان دولي في سبيطلة في دورته الأولى، وهو مهرجان موسيقي. شنو المهرجان، شنو بالضبط اللي باش يكون في الدورة الأولى وهو مهرجان دولي في سبيطلة؟ أولى المكالمات الهاتفية. عسلامة، مرحبا.
1: عسلامة، عسلامة، تحية لي.
0: مرحبا، شكون معنا؟
1: معك فاطمة علوي.
0: مرحبا بك يا فاطمة. فاطمة ترشحتي معنا البارح. أيوة،
1: هيا عايشك، إن شاء الله خبير به، إن شاء الله نربح.
0: إن شاء الله، إن شاء الله. أيوة فاطمة،
1: تحية ليكم، التحية في كمير مجمع كله موطين إن شاء الله.
0: شكرا لك يا فاتمة. أي الإجابة فاطمة؟
1: تحت فن مدينة سبيطلة الرئيسية لأول مرة لمهرجان الراب.
0: الراب،
1: مهرجان الراب.
0: ده فاطمة، عندك اقتراح غنائي في ركن؟
1: عندي
0: أي غنائي؟
1: رؤوف ماهر ولا
0: اليوم حطينا برشا رؤوف ماهر، باش نسمعوا بزوز أغاني لرؤوف ماهر، خاطر أمس طلبتوا معناها أكثر من مستمع يحب على رؤوف ماهر. باهي يا فاطمة، شكرا لك، شكرا، شكرا لك، الله يخليك. من فاطمة مكالمة أخرى. عسلامة، عسلامة، مرحبا.
2: ألو، عسلامة،
0: مرحبا، شكون معنا؟
2: عبد الوهاب الزازي.
0: سي عبد الوهاب، فقط اللقب، ما سمعتش بالباهي.
2: زازي،
0: أستاذي.
2: أستاذي،
0: زيد وضح لي أكثر، ما سمعتش بالباهي.
2: سداجي،
0: راضي سمعتي بالباهي؟ السداجي هكا؟
2: أي أي
0: به، سداجي، نتشرفوا بيك، مرحبا بيك سي عبد الوهاب. الإجابة،
2: الإجابة مهرجان الراب.
0: مهرجان الراب، والاقتراح الغنائي في ركن غنية تحكي عليك.
2: نجاة عطية، أغنية للدي
0: نجاة عطية. باهي تو نشوف. شكرا لك سعب الوهاب، شكرا. مكالمة أخرى. عسلامة، عسلامة، مرحبا بكم، تواصلوا معنا على 31 376 730. مرحبا، شكون معنا؟
3: ألو، جمعة ليجان.
0: مرحبا بك يا جمعة، مرحبا
3: وبيك عايش.
0: تفضلي جمعة.
3: المهرجان الراب.
0: مهرجان الراب، باهي يا جمعة. والغناية في ركن غناية تحكي عليك، شنو نقترحوا؟
3: رؤوف ماهر على الوالدين.
0: على الوالدين، رؤوف ماهر مرة أخرى. باهي، باهي يا جمعة، شكرا ليك. مكلمة أخرى، مرحبا.
4: مساء النور.
0: مساء الورد والفل والياسمين، شكون معنا؟
4: أنا نزيهة بفتنية.
0: مرحبا بك يا نزيهة، تفضلي.
4: الإجابة هو المهرجان الدولي لموسيقى الراب.
0: إيه،
4: قام الدورة من 8 إلى 14 أوت في سبيطلة.
0: به نزيه،
4: والأهم اللي ماذا بيا نسمعه، نجاة الصغيرة ساكن قصادي.
0: نجاة الصغيرة ساكن قصادي، به يا نزيهة، شكرا لك، شكرا. مكالمة أخرى، مرحبا.
5: السلام،
0: مرحبا بك سي حفناوي.
5: عايش،
0: تفضل سي حفناوي. أيوه،
5: مهرجان الراب.
0: مهرجان الراب، فهد بلان. شكرا لك سي حفناوي، شكرا لك، الله يخليك، شكرا. مكالمة أخرى، مرحبا. مرحبا، شكون معانا؟ مرحبا، الاسم. عسلامة، مرحبا. مرحبا، شكون بيشارك معانا في مسابقتنا لليوم؟ مرحبا بيك.
6: ألو، أهلا مريوم،
0: الله يخليك، مرحبا بيك للا، شكون معانا؟
6: عزيزة فجراوي مثلو.
0: عزيزة فجراوي، تفضلي يا عزيزة.
6: عايزك.
0: أيوة،
6: لباس.
0: الله يخليك، نسأل ديما على حوالكم، إن شاء الله كلكم تكونوا بخير.
6: السؤال كما لك المكان جاءت أخت فاطمة.
0: باه، والغناية كيف كيف زاد رؤوف ماهر؟
6: لا، حبيت المرة اللي فاتت نتاع غناية الزرابة، تاتك يا تاتك، وإلا غنايتك أنت نتاع يا مريوم، مريوم ماري غناية عربية.
0: مريوم، باهي، باهي يا عزيزة، باهي، شكرا.
6: ترجعها تقبل مريوم، مريوم، مريوم.
0: لا، غنيها لي.
6: مريم ماريا يا غنية عربية انت قبل، هذه جويلي.
0: قوليها لي، زيدي قولي لنا منها، ما معرفتهاش الغنية.
6: مريم ماريا يا غنية عربية، يا عزيز عليا. يا سبحان الله، مريم ماريا
7: يا زينة يا عربية.
0: أيوة.
7: وو وو وو وو.
0: مشروع فنانة يا عزيزة. شكرا ليك يا خذ بخاطرك. شكرا عزيزة. شكرا محليك. نمشي لمكلمة أخرى. عسلامة ومرحبا.
8: مرحبا أختي، أهلا وسهلا بيك وبكيف مستمعين عاد قفصة مع الفريق نعمل معك.
0: الله يخليك، ذكرني بالاسم لو تسمح.
8: محمد البحري من المتلوي.
0: مرحبا بيك سي محمد ومرحبا بالمتلوي الكل.
8: عايشك.
0: تفضل سي محمد.
8: مازال الراب.
0: مازال
8: الراب. والأغنية أغنية محمد الجموسي ريحة البلاد.
0: ريحة البلاد محلاها الأغنية.
8: أنا دي من مين الأغاني التونسية، أنا خاصة القديمة التراثية نهضها أنا ياسر.
0: أي يعطيك الصحة.
8: تحميلني معناها على ذكريات معناها لا تنسى.
0: هذا هو الفايدة من ركن أغنية تحكي عليك. نحب عباد تحكي لي علاش اختار تونسي وعلاش اختار الأغنية هذيك والكل. يعطيك الصحة سي محمد، شكرا ليك. مكلمة أخرى. عسلامة.
9: عسلامة ريم.
0: مرحبا، شكون معانا؟
9: معك عايشة عيشاوي من أم العرايس.
0: مرحبا بك يا عيشوشة ومرحبا بأم العرايس، تفضلي.
9: تحية ليك وتحية للفريق العملاق كمال ووسيلة. أيه. زميلتك في الحصة معك.
0: الحصة هي في راحة تو ذا. تفضلي يا عايشة اعطيني الإجابة.
9: بعد جنة الرعب.
0: بعدي
9: أغنية محمد فؤاد الحب الحقيقي.
0: الحب
9: هذه اللي كنت وكل العاملين معك هذا المساء.
0: شكرا لك يا عايشة. مكلمة أخرى. عسلامة. شكرا.
10: ألو.
0: مرحبا بك. عسلامة.
10: ألو.
0: مرحبا. عسلامة.
10: وبيك يا عايشة خطري.
0: يفضلك، شكون معانا؟
10: شادلية أبو عزيز.
0: شادلية أبو عزيز، تفضلي يا شادلية.
10: نعم. مهرجان الرأس.
0: أيوة، والغناية يا شادلية؟
10: نحب نسمع تليلي القفص ولا مش القفص؟
0: تليلي القفص. باهي يا شادلي، شكرا ليك يا شادلي. شكرا. مكالمة أخيرة في الجزء هذايا. عسلامة ومرحبا.
11: هذا مروة. عسلامة بنتي.
0: الله يخليك، فضلك. مرحبا. سي محمد البشيرة.
11: أباك هو بيدي.
0: أي تفضل. مرحبا بي.
11: طبعين.
0: مرحبا.
11: في بنتي المهرجان الراب اللي في سبيت.
0: أي.
11: والغنية ما تعرف. صباح فخري.
0: صباح
11: فخري.
0: لا ديما نتفكر. ديما نتفكر. رانا عملنا عملية قرعة. شكرا ليك. شكرا ليك. إن شاء الله دمتم أوفياء لينا. الله يخليكم. هذا الجزء الأول من المسابقات. بعد شوية في الجزء الثاني إن شاء الله مسابقات ومكالمات وحظ سعيد لكم الكل. معكم في نسمة صيف. نرجع لكم بعد النشرة الإخبارية.

0: استقبل يومك،
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري وبنية زينة.
1: معاكم تضوى المراية.
0: تبعني تربح.
1: معايا سافر مع الموسيقى.
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقاية مهرجانات، اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
1: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني،
1: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
0: شارع الفن، النغمة، طرب وترانز، والموقع في ثنية وفي كل دار.
3: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة.
1: معاكم تضوى المراية.
4: هك ماشي بينا على اليسار يا اخي باش تهزنا لدرج معا؟
5: لا لا، مروحين للدار، اما الطريق عريض، قلت نشد الوسط ونسوق في عقلي.
4: مش برشا ناس يقولوا اللي ساير على يسار الطريق فيه خطر كبير؟
5: يقولوا
4: ايه، مادام يقولوا معناها احنا توا في خطر، واذا كان ماكش باش تدور على اليسار ما وشد يمينك اضمن، وبعد علينا الخطر الزايد.
5: يلا على خاطرك نرجع على اليمين ونزيد النقص في السرعة حتى تحس روحك في أمان وبعيد على الخطر.
6: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق المرة.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة، الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
9: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
10: السادسة مساء، مستمعينا الكرام، أهلا بكم في متابعة نشرة الأخبار لهذا المساء.
11: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
10: وفي متابعة لأبرز محاور هذه النشرة، تواصل حملات النظافة بمختلف الأحياء بمدينة متلاوي من ولاية قفصة لرفع الفضلات وإزالة النقاط السوداء، ندوات علمية واقتصادية ومعارض تجارية تميز الدورة الجديدة من المهرجان الوطني الفستق بمجلب العباس بولاية القصرين، حركة حماس تجدد استعدادها لتنفيذ بنود اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة بما فيها نزع سلاحها مقابل انسحاب الاحتلال وادخال المساعدات. السلام عليكم مستمعينا الكرام، اهلا بكم الى موعد الاخبار هذا المساء. تتواصل بمدينة المتلوي بولاية قفصة حملة النظافة بمختلف الاحياء والتجمعات السكنية لرفع الفضلات والأتربة من الطرقات وإزالة النقاط السوداء. التفاصيل مع شكري إبراهيمي، متصرف مستشار ببلدية المتلوي والمكلف بالنظافة والعناية بالبيئة.
12: حملات نظافة تشمل جميع الأحياء تم بالتعاون مع عمال حظيرة في معتمدية المتلوي، تم فرق داخل الأحياء وفرق تم توزيعها على الطريق الرئيسي. الحقيقة معناها لاحظوا برشا مواطنين تحسن ونمو نسق رفع الفضلات المنزلية بحكم تم تركيز عديد الحاويات في مناطق اللي كانت في السابق نقاط سوداء، تم القضاء على عديد النقاط السوداء. زاد كيف بعد التركيز كاميرا مواكب مراقبة شهدت عمليات معناها الحرق اللي كانت تصير السابق نقصت بالباهي تقريبا 90% من عمليات الحرق ما عدناش نشوف فيها تو. كيف معناها تم تسجيل عدد المخالفين يقوموا بعمليات الحرق، تم تحديد هويتهم والتنسيق مع السلطات الأمنية معناها باش كل واحد يتحمل مسؤوليته، خاطر زادة صحيح هما معناها درباش وهذاك مورد رزقهم، أما طريقة الحرق معناها هذه سبب برشا إزعاج وبرشا ضرر للمواطنين. وتركيز الكاميرات كان الهدف الأساسي بتاعه هو الحد من عمليات الحرق هذه. العنصر المهم برشا أنه نخدم زادة على الجوانب التحسيسية، هذا إن شاء الله في القريب العاجل عندنا برنامج مع نشطاء في المجتمع المدني باش نعملوا حملة تحسيسية تخص معناها المناطق اللي مازال تشكو منها عمليات غمل العشوائي الفضلات، تصير معناها حملة بورتا بورتا على الأهالي باش يعاونونا معناها باش أموا يحطوا الفضلات في الحاويات، خاطر تو وفرنا الحاويات وفرنا الكاميرا والأعوان معناها يبذلوا في مجهود كبير، ماذا بينا زاد كيف كيف المجتمع المدني والمواطنين معناها يعاضوا مجهود البلدية.
10: أعلن المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة عن فتح باب الترشح لانتداب مدرسين عرضيين للتدريس بالمعهد بعنوان السنة الجامعية المقبلة من بين حاملي شهادة الدكتوراه والمرسمين بالدكتوراه أو المتحصلين على شهادة ماجستير بحث أو شهادة الوطني للمهندس. ويشمل الانتداب اختصاصات الهندسة الميكانيكية والكهربائية أو ما يعادلها الإعلامية بالإضافة إلى الفرنسية والإنجليزية. وحدد المعهد يوم 7 سبتمبر كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح مباشرة بمكتب الضبط بهذه المؤسسة الجامعية. بولاية تقبيل ينطلق مساء اليوم مهرجان الصيفي بجديدة بمعتمدي تقبيل الشمالي ضمن الدورة 7 ليتواصل مدى يومين بمسرح الهواء الطلق بتنظيم جمعية هويتنا. المزيد من التفاصيل حول جديد هذه الدورة مع العضو بالجمعية من بكار في تصريح لمجد عمر.
13: مهرجان الصيفي بجديد المنصورة بدورته 7 إن شاء الله في مسرح هواء الطلق. البرنامج 3 سهرة 8 و9 و10 أوت. سهرة الليلة اللي هي سهرة الافتتاح اللي بشيحيها الفنان الشعبي زايد الراشدي. سهرة ثانية مع الفنانة أنس بن سعد. سهرة ثالثة سهرة الاختتام دي جي. وهذا كل على الساعة 10 مساء. نهدف من خلال هذا المهرجان إحياء التراث وتنشيط الجهة. الجمعيات الكل عندها صعوبة في الليل تمويل، معناها صعوبات مادية. العروض الكل مدعمة من مندوبية الثقافة. نحب نوجه رسالة للجمهور الكل ونقول مرحبا بكم في المهرجان.
10: نبقى بهذه الجهة وضمن الحديث عن التظاهرات الصيفية تتواصل والتحذيرات لجمعية نساء من أجل التنمية والمساواة بمدينة دوز لتنظيم الدورة 6 من مهرجان نوارة الذي تنطلق فعالياته بداية من 11 أوت إلى غاية 14 من الشهر نفسه من خلال برمجة تتضمن عروضا تنشيطية وفنية وموسيقية ومسرحية. أكثر تفاصيل مع مبارك بن منصور عن جمعية نساء من أجل التنمية والمساواة بدوس مواكبة لسعاد الكيلاني.
14: مهرجان عنده خصوصية أن أغلب نشاطات النهار تكون موجهة للأطفال، وسهرات ليلية اللي هي تتنوع من مسرح الموسيقى تنشيط. سنين نعتبروها دورة مليئة بالتجديد، قاعدين نستعدوا للدورة هذه. تنطلق نهار 11 أوت صبحية باش يكون الافتتاح، باش نكون عندنا ورشة يومية من أجل الخروج بكورال صغير للأطفال سميناها حكاية الجدات من الموروث نتاعنا. مخرجات الورشة هذه باش تكون في عرض يوم 14 بالليل. نجو نهار 11 في العشية باش تكون عندنا تنشيط للأطفال مع أنيستي فاطمة من إنتاج مجمع نفتاوة. هي وعد عملات الجمعية على نفسها أن يكون كل عام تخص منطقة الحسيب عرض من العروض اللي تكون موجهة للأطفال ونفس الوقت للعائلات، لأن هي منطقة بعيدة شوية. هيك علاش حبينا يكون الثقافة متاعنا والثقافة بديلة، أن نمشي للناس مش بالضرورة تيم الناس تجينا، لأن نعرف هالمنطقة هذيك معزولة، فما مشكلة حتى في النقل وفما مشكلة حتى في توجه الأطفال لمدينة دوز ولا غيرها. نهار 12 في الليل سهرتنا الليلية باش تكون مع مجموعة حبا شيخ نام. الاختتام باش يكون نهار 14 أوت.
10: فعالية الدورة 10 المهرجان الوطني للفستق بمعتمدية ماجل بالعباس بالقصرين تنطلق يوم 18 أوت الجاري من خلال برنامج يجمع بين الأنشطة الثقافية والاقتصادية والعلمية للتعريب بهذا القطاع ودعم مكانته الاقتصادية. محمد الصغير المبارك يمين مال المهرجان يتحدث عن أبرز فقرة التظاهرة في متابعة لفدوى القرمزي.
15: البرمجة نتاعنا اسنا باش تنطلق ان شاء الله يوم 11 أوت بندوة صحفية نعرفه بالدورة نتاعنا. ثم يوم 18 أوت يتم الافتتاح في الاستعراض عنا العديد من الفرق على غرار فرقة غمراس العالمية وفرقة اسطنبالي توزر، وعنا مجالات قصر الهلال، وعنا عرض الفروسية وعرض طبعا رياضي للأطفال. وبعدها تم زيارة المعرض الفستق والصناعة التقليدية اللي هو باش يكون متواجد محليا في معتمدية مجبابيس. بعد الافتتاح نمر مباشرة الى الالعاب الفروسية اليوم الثاني اللي هو 19 أوت. نبدأ بالورشات العلمية، أول ورشة تقييم مدرسة المستثمر الفلاحي في إطار مشروع التنمية الاقتصادية الجهوية. ثم عندنا ورشة حي رسلاسة قيمة الفضة في المساء يوم 19 أوت. أيضا عندنا ألعاب فروسية يوم 20 أوت على ندوة حول ماجب العباس وجهة سياحية للفلاحة البيولوجية. أيضا ندوة حول مخطط التسويق بين الأسواق الداخلية وفتح أسواق عالمية. وعندنا ورشة الأطفال متنوعة فيها حصة تنشيطية للصغيرات، مش نحب نشرق جميع يعني الفئات الأطفال معنا والكبار. سهرة فنية متنقلة باش نختاروا مكان معناها من الأرياف باش نشرقوا الأرياف معنا. 21 أوت عندنا ندوة علمية زادة أهمية البحث العلمي الفلاحي والأرشاد الفلاحي في تطوير منظومة الفسبق في المناطق الإنتاج. الندوة الثانية اللي هي موجودة فيها فرص الاستثمار وآلية التمويل المتاحة لتطوير منظومة الفسبق ونختموها بحثة تاع تنشيط الأطفال فيها طبعا الجانب الثقافي والترفيهي. هنالك زادة عندنا سهرة للشهر الفصيح وابتداء من يوم 22 أوت ينطلق المعرض الوطني تونس العاصمة في شارع الحبيب بورقيبة من 22 أوت إلى غاية 5 سبتمبر باش نختموا به الدورة العاشرة.
10: تحت شعار أصالة وتراث تواصل اليوم فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان الوطني لولي صالح سيدي بالطيب بمعتمدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد، وتختتم الدورة يوم غد الأحد من خلال تنشيط ثقافي وسباقات الخيول المهاري والعدو الريفي والمداوري. عدد من زوار المهرجان تحدثوا لشوقي شكري.
16: مهرجان سيدي بالطيب معتمدية سيدي علي بن عون هو لما للتذكير بالموروثنا وعاداتنا وتقاليد الجهة في دورته العاشرة وممتازة، حضور جماهيري غفير، الحقيقة عروض متنوعة، كذلك فرصة للترفيه العائلي.
17: هي دورة متميزة من حيث البرمجة والتنظيم، بطبيعة نعمل أنه تكون معناها دورة متميزة محتوى وتنظيم.
18: هو تظاهرة ثقافية اجتماعية، تظاهرة ترسخ التراث الشعبي، ومن أهم الفقرات هي عروض الفروسية والعروض الشعبية، كذلك هي تظاهرة اجتماعية لأني تؤصل صلة الرحم بين مختلف العائلات. المهرجان أصبح مناسبة لالتقاء كل العائلات على طبق التراث. نتمنى من الجهات الداعمة مزيد دعم هذا المهرجان لتطويره ليصبح في حلة أبهى وأحلى في السنوات القادمة.
10: إلى الأخبار الوطنية في نشرة السادسة. نفى رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح اليوم الترفيه في أسعار المياه المعدنية المعلبة على المستوى الإنتاج، وأشار أن الترفيه كان من طرف الموزعين وبائعي الجملة والتفصيل. ودعا في تصريح لذا الوطنية فرق المراقبة التابعة لوزارة التجارة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الترفيع غير القانوني، وأكد عودة تزويد الأسواق بالمياه المعلبة إلى النسق الطبيعي بعد انخفاض درجات الحرارة وعدم تسجيل انقطاعات متكررة التيار الكهربائي بوحدات التصنيع. قررت الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة لاتحاد الشغل لتحديد موعده. وتتضمن مطالب القطاع إطلاق برنامج وطني لتجديد أسطول البلديات وتوفير وسائل الوقاية الفردية والجماعية وإقرار خطة وطنية للوقاية من حوادث الشغل إلى جانب إصدار النظام الأساسي العام للبلديين. إلى أخبار العالم، مستشهد فلسطينيان اليوم متأثرين بجروح أصيب بها في هجمات صهيونية، في حين أصيب ثلاثة آخرون برصاص قوات الاحتلال شمالي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في منطقة تقع خارج نطاق سيطرة الاحتلال. وفي تطور ميداني متزامن نفذ جيش الاحتلال عملية نسف داخل مناطق السيطرة جنوب مدينة خان يونس في وقت واصلت فيه الآليات إطلاق النار شرقي شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة. سياسيا أكد مسؤول بحركة حماس أن الحركة ما زالت مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة الذي ينص على نزع سلاحها، وطالب الإدارة الأمريكية بالضغط على الكيان المحتل إلزامه بتنفيذ بنود الاتفاقية وخاصة الانسحاب وفتح المجال لإدخال المساعدات. كشف الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان عن خطة كانت معدة مسبقة لدخول قوات برية إلى بلاده خلال الحرب الأمريكية الصهيونية، وقال إن الخطة فشلت بسبب رفض الدول المجاورة والضربات الإيرانية. وقال في مؤتمر صحفي إن الخطة كانت تقضي بمهاجمة مخافر إيران الحدودية وإدخال قوات برية إلى البلاد. في الختام نذكركم بعناوين نشرة السادسة هذا المساء. تواصل حملات النظافة بمختلف الأحياء بمدينة المتلوي بولاية قفص لرفع الفضلات وإزالة النقاط السوداء. ندوات علمية واقتصادية ومعارض تجارية تميز الدورة الجديدة من المهرجان الوطني الفسطق بمجرب العباس بولاية القصرين. حركة حماس تجدد استعدادها لتنفيذ بنود اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة، بما فيها نزع سلاحها مقابل انسحاب الاحتلال وادخال المساعدات. شكرا لكم على المتابعة والمشاهدة لنشرة هذا المساء، نلتقي من جديد.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: استقبل يومك،
2: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
1: ديماري وثنية زينة،
2: معكم تضوى المراية.
1: تبعني تربح
2: معايا، سافر مع الموسيقى.
1: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقاية مهرجانات اسهر معانا، مشموم الفل وتانا.
2: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
3: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
2: النغمة اللي ترد الروح.
1: مبروك اللي فرحك يفرحني،
2: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
1: شارع الفن، النغمة، طرب وترند. والموقع في ثنية وفي كل دار.
3: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة،
2: معكم تضوى المراية.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.
2: مرحبا بكم من جديد في نسمة صيف الجزء الثاني مستمعينا. مرحبا بكم، نذكركم بنص المسابقة اللي بإمكانكم المشاركة معنا. نسألوا على مهرجان دولي في دورته الأولى بسبيتلا. مهرجان شنو هو؟ مهرجان موسيقي، ولكن أين هي نوعية الموسيقى اللي بيشكون فيها مهرجان سبيتلا؟ مرحبا بكم مع 6:30 هكا تطلبونا وتشاركوا معنا في مسابقتنا، ويترشح واحد فيكم للدور النهائي غدوة إن شاء الله للفوز بجائزة مهدة من إذاعة قفصة قيمتها 100 دينار. مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعين، في الدار ولا في الخدمة ولا أمام المقود، إن شاء الله طريقة سلامة لكم الكل. نواصلوا معكم المشوار حتى 8 معايا راضي العياري في الإخراج التقني، على دين رضواني في الإخراج الرقمي، كمالي أمن مكالماتكم الهاتفية، وريم من أمام الميكرو. مرحبا بالناس الكل.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف. نسمة صيف. نسمة صيف.
2: مرحبا بكم في نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة، مستمعينا تحياتنا للجميع في متابعة منا للأيام الثقافية الصيفية برقيب. في الحقيقة الأيام الثقافية انطلقت من اليوم من نهار 8 أوت تتواصل حتى لنهار 11 أوت 2026، فكرة شاملة على مختلف العروض عن البرنامج. في ضيافتنا سيد عادل جبلي مدير دار الثقافة برقيب، عسلامة ومرحبا بك سي عادل.
3: عسلامة، مرحبا بك ومرحبا مستمعي راديو قفصة.
2: الله يخليك. إذا سي عادل معك عملوا جولة فيما يخص البرمجة لهذه الأيام الثقافية، كما قلت انطلق اليوم وتتواصل حتى لنهار 11 أوت 2026. أهم البرمجة، العروض والمكان، معناها نفس المكان في المسرح الهواء الطلق وإلا فما عروض خارج المسرح؟ تفضل سي عادل.
3: ويعطيكم الصحة على المتابعة للأيام الثقافية الصيفية برقيب في دورتها الثالثة، إن شاء الله باش تنطلق اليوم مساء بداية من الساعة 9:30 ليلا بمسرح الهواء الطلق، وتمتد على 4 أيام حتى إن شاء الله اليوم الثلاثاء 11 أوت 2026. البرمجة تقريبا الكل في مسرح الهواء الطلق، وتنطلق على الساعة 9:30 ليلا اليوم إن شاء الله، باش تكون السهرة الأولى سهرة الفن الشعبي بقيادة الفنان المنذر شعيبي مع بعض الضيوف والفنانين من جهة سيدي بوزيد. إن شاء الله بيأثوا سهرية متميزة، سهرية فنية رائقة إن شاء الله لجمهورنا العزيز. تنطلق بداية من الساعة 9:30 والدخول مجاني إن شاء الله. بالنسبة للغدوة إن شاء الله للسهرة الثانية، هي سهرة تونسية أصيلة، سهرة الفن الرابع مع الفنانة والمبدعة وحيدة دريدي. إن شاء الله بداية من الساعة 9:30 بمسرح الهواء الطلق، ومعلوم الدخول 3 دنانير للجميع إن شاء الله. السهرية هذه بتكون سهرية الفن الرابع، لكن يسبقها عرض تنشيطي للأطفال، لذلك اخترنا أنها بتكون سهرة عائلية، سهرة الطفل والعائلة. إن شاء الله يوم الأحد، يوم الاثنين سهرة ثالثة، سهرة مع المبدع محمد الأخوص مع عرض خيال جميل. هذا العرض اللي عامل ضجة تقريبا في العروض الصيفية، اخترنا انه يكون في مدينة الرقاب نظرا لعديد الطلبات من جمهورنا العزيز حبوا عليه. صار التنسيق وان شاء الله باش يكون عرض متميز على ركح مسرح الهواء الطلق يوم الاثنين 10 أوت 2026، وايضا معلوم الدخول 3 دنانير للجميع ان شاء الله. مسك الختام باش يكون يوم الثلاثاء 11 اوت مع عرض الغناية، وهو عرض موسيقي تراثي بقيادة الفنان والمبدع عبد الرحمن الشيخاوي إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
3: الأيام الثقافية الصيفية برقيب في دورتها الثالثة هي تقريبا حاولنا أنه وارتأينا أنه تكون متنوعة وشاملة لمختلف الفنون والأذواق الموسيقية والمسرحية والتنشيطية، أيضا شاملة لكل الفئات والشرائح العمرية، وإن شاء الله إن شاء الله تكون ناجحة تنظيميا وفنيا وجماهيريا
2: إن شاء الله. سي عادل، حبيت نسألك هذه الدورة الثالثة شنو اللي يميزها على باقي الدورات الثانية والأولانية؟ شنو هي الإضافة اللي عملتوها سنة ما كانتش في السنوات الماضية؟
3: والله تقريبا اللي قاعدين نخدم عليه هي ثقافة القرب. معناها ثقافة القرب، الوجوه التلفزية والسينمائية المسرحية المعروفة حابين علاش تكون حاضرة على ركح مسرح الهواء الطلق بمدينة الرقاب، بجمهورنا العزيز ما يتحرمش ويكون مواكب. وتقريبا كما بقية المدن، الرقاب في حاجة إلى مهرجان ثقافي صيفي تعذر تقريبا له 3 سنوات من اللي تعطلت العروض المهرجان الصيفي، وهذاك علاش حاولنا واجتهدنا بالإمكانيات الموجودة أن تكون فما أيام ثقافية صيفية من تنظيم دار الثقافة.
2: إن شاء الله كل التوفيق ليكم، يعطيك الصحة سي عادل الجبلي مدير دار ثقافة الرقاب، كل التوفيق ليكم في الأيام الثقافية بالرقاب.

0: مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معاكم في نسمة صيف ومع مكالماتكم الهاتفية للمشاركة معنا في مسابقتنا حتى يترشح واحد فيكم للدور النهائي غدوة للفوز بجائزة مهداة من إذاعة قفصة قيمتها 100 دينار. مرحبا بكم ولا المكالمات. عسلامة.
1: مرحبا. عسلامة.
0: مرحبا بك للا. مرحبا، شكون معانا؟
1: عايشك يارا بن علي.
0: يارا بن علي هكا؟
1: علي علي.
0: يارا بن علي.
1: أي
0: مرحبا بك يارا، تفضلي الإجابة. الإجابة نعم يارا. اتعلقت ماذا بينا كانت تعاودي التواصل معانا، نمشي لمكالمة أخرى. عسلامة.
2: السلام عليكم.
0: مرحبا بك سميرة.
2: تحية الراديو وكمال حميد وربي يعان وإن شاء الله في أخلاقه السمحة ومسع باله معانا ربي إن شاء الله يعطيه ما يتمنى، وتحية لكم الكل اللي خدم بداعة قصة يا ريت.
0: شكرا سميرة، تفضلي.
2: مهرجان سبيت للدورة الأولى هو مهرجان الروب.
0: مهرجان
2: الروب. مهرجان
0: الروب.
2: الدورة الأولى في سبيت لهم. أي الروب. هي مهرجان الروب. والغنية ذيك هي تعرفت عرفت الملك هذاك طول يوم هذيك هي اللي تلفها ذيك هي كل غادي تعدي وهالي هذيك تحدث مع من عندك
0: اي اللي عديناها عديناها راهو كي خيالك طل عديناها عديناها اليوم حتى ديما فما اي حتى بحذايا الغنيات اللي طلبتوهم الكل وبرمجتهم معناها يوم الامس برمجتهم لليوم واللي اخترتوهم اليوم نبرمجوهم غدوه وسمعناه
2: ما لا
0: شكرا سميرة.
2: أحلى رفقة. يعطيك الصحة.
0: شكرا.

0: ليلتك زينة، نمشي لمكالمة أخرى. عسلامة عسلامة،
1: صباح الخير.
0: مرحبا عسلامة.
1: عسلامة يا غلا، لاباس؟
0: الله يخليك، مرحبا، شكون معانا؟
1: يارا بن علي.
0: يارا مرة أخرى، مرحبا بك يارا، تفضلي
1: أيدي
0: تفضلي.
1: وبيك يعيشك، الله يخليك.
0: أيوة
1: الموسيقى هي مهرجان الموسيقى للراب.
0: للراب، باهي، الدورة الأولى.
1: أيوة
0: والغنية يارا شنو تختاري معانا؟
1: والله نسيت الشغنية من الفراز.
0: ميسالش ميسالش، تفضلي.
1: باهي، ألعب دي ترجي إن شاء الله زينة، ونحب نهدي لحي العزيز الغالي كمال.
0: باهي، شكرا لك يارا، شكرا
1: عايشك يا
0: شكرا
1: لله،
0: ليلتك زينة، إلى
1: يعيشك
0: اللقاء،
1: بسلامة.
0: مكالمة أخرى، عسلامة. أهلا وسهلا ومرحبا، يا عسلامة، مرحبا بكم للتواصل معنا. عن سي محمد سعد أيضا قال مهرجان الراب من منزل البوزيين، ومن مصافحات عبر الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. شكرا لكل من بعثونا التحايا، ومرحبا بمكالمتكم الهاتفية، مشاركتكم معنا في المهرجان، مهرجان دولي دورة أولى في سبيتلا. مهرجان شنو بالضبط؟ مع السلامة، مرحبا معنا مكالمة، مرحبا.
2: ألو، عسلامة.
0: مرحبا مرحبا، شكون معانا؟
2: وبيك عايش سعيد عمارة من صالح.
0: مرحبا بك يا سعيدة، تفضلي.
2: وبيك تحية ليك مختي.
0: الله يخليك، مرحبا سعيدة، تفضلي
2: وبيك
0: الإجابة.
2: عايش. نقول الموسيقى للراب،
0: باهي، والغناية
2: مهرجان الموسيقى للراب.
0: والغناية.
2: نحب غناية، أي غناية زينة زينة سعد.
0: زينة سعد، باهي باهي يا سعيدة، شكرا ليك.
2: شكرا.
0: مكالمة أخرى، مرحبا بيك، عسلامة.
3: السلام عليكم، أنت مريم لاباس؟
0: الله يخليك، فضلك، مرحبا بيك.
3: عمك علي العلي ومتلوي.
0: مرحبا بيك عم علي، ومرحبا بالمتلوي، تفضل.
3: تحية ليك بنتي، بارك الله فيك، ربي يعاونك ما شاء الله.
0: شكرا شكرا، ربي يفضلك. أيوة عم علي.
3: نحب أغنية يا ناس حبوا الناس، اللهم وصي بالحب.
0: ذا يا سيدي، شكرا ليك عم علي العلوي، شكرا ليك. مازالت المكالمات، عسلامة، مرحبا.
3: مرحبا أختي ريم.
0: الله يخليك، مرحبا
3: أختي ريم.
0: مرحبا،
3: تحياتي ليك أختي ريم.
0: شكرا.
3: فيصل مصر قفصة. فيصل مصر قفصة.
0: فيصل، ميسالش اللقب سي فيصل.
3: شعبان شعبان.
0: شعبان، مرحبا
3: شعبان.
0: بك سي فيصل، مرحبا، تفضل.
3: تحياتي ليك أختي.
0: شكرا. هاي
3: المسابقة أو مهرجان الدورة الأولى للراب في سبيتلا.
0: ما هي هذه الإجابة؟
3: الراب سبيتو.
0: باه، وعندك غنية تحب تقترحها علينا؟ في غنية
3: بودي بودي عدوى بدوكالي أختي.
0: عبد
3: أغني عدوى بدوكالي.
0: باه إن شاء الله، دوكالي إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
0: شكرا ليك، شكرا، الله يخليك، شكرا ليك سي عبد سي فيصل الغنية لعبد الوهاب. باهي، مكالمة أخرى، عسلامة.
4: ألو، عسلامة أختي.
0: مرحبا مرحبا، شكون معانا؟
4: معك سيرين تليجاني.
0: مرحبا بك يا سيرين، مرحبا يا سيرين، تفضلي سيرين الإجابة.
4: الإجابة مهرجان الراب.
0: مهرجان الراب، والغناية اللي تقترحها علينا سيرين؟
4: غناية منال عمارة جديدة.
0: منال عمارة جديدة، خمسة وخميس. باهي يا سيرين، شكرا ليك، مكالمة أخرى، عسلامة. مرحبا، ماذا بينا إذا كانت تتواصلوا معنا تبقوا بحث التليفون حتى وين نقولوا ألو تكونوا معنا. عسلامة، مرحبا. مرحبا، شكون معنا؟
5: معك فتحي بو عزيزي من سيدي بوزي.
0: فتحي بو علي
5: بو عزيزي من سيدي بوزي.
0: بو عزيزي، مرحبا بيك، مرحبا بيك يا سي فتحي، تفضل.
5: وبيك هنقول مهرجان الراب،
0: والغنية اللي تقترحها علينا سي فتحي.
5: أي غنية؟
0: أي غنية. شكرا سي فتحي. مكلمة أخرى، عسلامة.
3: عسلامة ريم،
0: مرحبا بيك.
3: من أحوالك يا ريم؟ لاباس.
0: الله يخليك، يفضلك، مرحبا.
3: الله يعيشك.
0: ذكرني بالاسم، صوت مش غريب عليا، اما اي تفضل.
3: من حمد الجريد، عبد الحميد من غازوة.
0: مرحبا بيك، مرحبا بيك سي عبد الحميد، مرحبا بيك.
3: الله يعيشك.
0: اي شارك معنا في المسابقة.
3: اي وفي قاعد قصر.
0: اي نعرف نعرف، ان شاء الله ديما تبقى مستمع وفي، وربي يخليكم وربي يحفظكم الكل. احنا رانا نتنفسوا مستمعين، وهذاك مكسبنا وهذاك رسميلنا، هما المستمعين. مرحبا سي عبد الحميد، تفضل الإجابة.
3: الإجابة
0: أي
3: الراب.
0: الراب، والغنية اللي حاب يسمعها سي عبد الحميد شنو يقترح؟
3: نقترحها هو يونس تعلق قلبي.
0: هو يام يونس. باهي يا سي عبد الحميد، شكرا ليك، شكرا. مكالمة أخرى، مرحبا، عسلامة، مرحبا بكم على موجة إذاعة قفصة في نسمة صيف. نمشوا مع الغنيات وراجعين باش نواصل معكم مشوار في نسمة صيف، خليكم في المتابعة.

0: جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
2: مرحبا بكم في نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة متواصلين حتى الثمانية، وهذا جزء أخير مع المكالمات الهاتفية. عسلام ومرحبا.
3: نعم
2: الله يخليك، مرحبا بك، شكون معانا؟
3: محمد مسعي من المتلوي.
2: سي محمد مسعي من المتلوي، تفضل سي محمد.
3: الله يرحم والديك، نطلب غناية محمد النصري زار سي بالله.
2: شنو
3: جمه تاريخ؟
2: اي احكي
3: بالله مجرب.
2: اي شنو حكايتك في الغنايه هذه كيفاش؟ احكي
3: لي. لا ما لازمش، خلي هكاك وانت دبر راسك.
2: وانا دبر راسي. باهي زي محمد، مقبول مقبول زي محمد، شكرا لك شكرا. نمشي لمكالمة أخرى. عسلامة. مرحبا. ما فماش مكالمة ولكن فما فجت مكالمة، به ناخذوها المكالمة قبل ما نمشوا للأنغام إلى حين الموعد مع قسم الأخبار ونرجع لكم في الجزء الثالث. تقريبا هذه آخر دفعة من المكالمات الهاتفية. عسلامة مرحبا.
4: أهلا عسلامة مدام رين.
2: مرحبا بيك. عسلامة مدام ربح.
4: عايشك يا رمرومة تحتونا.
2: الله يخليك.
4: الدورة الأولى للمهرجان الراب.
2: أيوة. والغناية
4: والغناية اللي تختارها أنت هذا سمحة.
2: الله يخليك، شكرا لك شكرا.
4: وانت أسمح.
2: دمتي دمتي مستمع وفية، شكرا لك. مكلمة أخرى. عسلامة.
3: عسلامة ريم الباية.
2: الله يبارك لك، مرحبا بك سي صالح.
3: وبيك ربي يظهر لك، شنو حوالك لبس عليك.
2: الله يخليك، مرحبا سي صالح، تفضل الإجابة.
3: أنا سهرتيني راني سهرت البارح معاك من 10:30 على فكرة.
2: إيه
3: البرنامج نتاعك
2: برحت لولا. الله يخليك، برحت لولا البارح. اي امس كنا في نسمة صيف وقبلها في نغمة وتراند. الله يخليك، ان شاء الله مختلف الانغام تعجبكم ومختلف البرمجة الكل تعجبكم. قول لي سي صالح الاجابة. عايشك.
3: اي تحية بداية للفريق العامل معك والمستمعين والمستمعات. هذاك هو الراب، معروف
2: الراب
3: في سويسرا. والاغنية الأولى في الغرام أم كلثوم، الأولى في الغرام.
2: إيه إذا كان طلعت هي في القرآن نسمعوا مقطع منه. يعطيك الصحة سي صالح، شكرا ليك شكرا ليك. راضية ما زلت عنا مكالمات؟ جت مكالمة، احنا نجو نسمعوا هاني شاكر ويجينا مكالمة. مكالمة أخيرة. عسلام ومرحبا.
5: هلو عسلام.
2: الله يخليك، مرحبا بك، شكون معنا؟
5: فتحي بن صالح من قبل.
2: سي فتحي بن صالح، مرحبا سي فتحي، تفضل.
5: الله يخليك،
2: تفضل الإجابة سي فتحي. أيوة
5: محبقة.
2: أي
5: خصوصنا مهرجان الراب دورة ثالثة،
2: دورة أولى. دورة أولى
5: أولى.
2: أي قولي سي فتحي، عندك أغنية تحب تقترحها علينا؟
5: أغنية متاع عبد المجيد عبد الله، يا طيب القلب وينك.
2: حلوة الأغنية، حلوة الأغنية.
5: تحية للأصدقاء كله، خاصة سيدي بوزيد، من سيدي بوزيد صحابي كل من سيدي
2: بوزيد. يوصل سلامك إن شاء الله، يوصل سلامك. شكرا لك، نبقوا مع هاني شاكر إلى حين الموعد مع قسم الأخبار، نعود بعد ذلك لمواصلة المشوار في نسمة سيف.

0: ضيوف سهرة جئتك عاشقا الليلة. الدكتور زبير الوادي أول تونسي يتحصل على شهادة زمالة المعهد الملكي البريطاني لطب الطوارئ، أصيل مدينة نفطة. الهادي كنيس أصيل مدينة جرجيس، ناشط بالمجتمع المدني ومدير مهرجان فنون الشارع بألمانيا. تابعونا الليلة بداية من 10 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: السابعة مساء الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: في الجهة تستأنف المندوبية الجوية للسياحة بقبل استعداداتها لانطلاق الموسم السياحي الصحراوي بداية من شهر سبتمبر القادم، وذلك من خلال تكثيف عملية التفقد الدورية لمختلف المؤسسات السياحية بالجهة إلى جانب عقد جلسات عمل مع مهني القطاع كل حسب اختصاصه، وفق ما أكده المندوب الجهوي للسياحة بقبلي ياسر صوف. يحتضن الموقع والمسرح الأثري بسبيطلة من ولاية القصرين مساء اليوم فعالية الدورة التأسيسية لأول المهرجان الدولي للراب في تونس التي تتواصل لغاية 14 من أوت الحالي. وبولاية سيدي بوزيدة تفتتح الليلة فعالية الأيام الثقافية الصيفية برقابة بعد انقطاع لثلاث سنوات، ويتضمن برنامج الدورة عروضا فنية ومسرحية متنوعة. تجاوز عدد السياح الوافدين إلى تونس أكثر من 5 ملايين سائح لغاية 31 من جويلية الماضية، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2.6% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أكدت هو المكلفة بالأعلام في وزارة السياحة أنس بن غربال. يتواصل موسم التخفيضات الصيفية الذي انطلق يوم الأمس على امتداد 6 أسابيع باعتماد نسب تخفيضة بأكثر من 20%. إلى أخبار العالم، حيث قال الحرس الثوري الإيراني اليوم أن إعادة فتح مضيق هرمز لا علاقة له بالمفاوضات بين إيران وسلطنة عمان، بل هي مشروطة بقبول الولايات المتحدة الأمريكية لمطالب إيران. وأخيرا، تسبب إعصار دولفين الذي بلغت سرعة الرياح المرافقة له 144 كيلومترا في الساعة باضطرابات واسعة في اليابان بعد أن ضرب إقليم أوكيناوا، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص وانقطاع التيار الكهربي عن نحو 14,000 مسكنة، إلى جانب تعليق عدد من الرحلات الجوية والبحرية. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
4: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذاعة قفصة. أنا المراية اللي تتكلم.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.

0: جو جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف. نسمة صيف. نسمة صيف.
2: مرحبا مرحبا مرحبا بكم مستمعينا في نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة. مرحبا بكم، نواصلوا المشوار حتى الثمانية، ومن فقراتنا فقرة أهلا وسهلا اللي من خلالها نرحبوا بضيوفنا. وضيفنا لليوم نوع من أنواع الفن، فن الراقي، نوع من أنواع الفن المسرحي. نسمع شارة أهلا وسهلا قبل ما نقول على شكون اسمه ضيف اليوم في طبعا نسمة صيف، وإحنا نختاروا ديما الجزء الأخير باش نكونوا فيه مع ضيوفنا اللي يكونوا فنانين، واختيار لنوع من أنواع كما قلت الفن المسرحي في أهلا وسهلا. نسمع أهلا وسهلا. طبعا
3: أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا
2: معكم، أهلا وسهلا للحكواتي طاهر فرج، مرحبا بيك.
5: أهلا وسهلا، مرحبا، شكرا مدام على هذه الاستضافة الجميلة، مرحبا كذلك بكافة المستمعين الإذاعة الجهوية لقفصة اللي هي عندها صدى كبير، والحمد لله نعناها لؤلؤة الواحات بالحق. نتمنى لكم ديما التوفيق وديما مزيد من النجاح والتألق على المستوى الجهوي والوطني وعلى المستوى العربي بصفة عامة.
2: مرحبا. أنا أول ما استضفت قلت لك أول مرة تجي الإذاعة، قلت لي ليه جيت في برشا برامج وخاصة منها البرامج الرياضية هكا ولد الإذاعة. مرحبا بيك، تنورنا سي طاهر. فن قلت من أنواع الفنون، ماهوش رواية، ماهوش قصاص، ماهوش فن الحكاية والحكواتي. لو كان نعرفوه شوية سي طاهر.
5: هو فن صعيب الحكواتي، معناها هو الفن المسرحي ديما اصعب حتى من الفن السينمائي ولا الفن الاذاعي ولا حاجه. الفن المسرحي لانك باش تكون متقبل الجمهور مباشره، معناها الحكواتي متقبل للاطفال والطفل هو ورقه بيضاء باش تكتب فيه، باش تحاول كيفاش معناها انك تعيش النمط اللي انت عايش فيه والاحساس اللي انت عايش فيه من خلال الحكايه ولا الروايه ولا القصه اللي باش ترويها له. وصعيب الطفل راك باش تشده، معناها باش من الاول باش يشد الانتباه نتاعك ويبقى مواكب معاك مركز، مش كيما الكبير، مش كيما الكبير. الطفل الصغير ديما صعيب صعيب صعيب برشا، والحمد لله عندنا معناها ناس في قفصه الوليدات وفي الجمهوريه التونسيه الكل فايقين واعيين من الاول، يشدك ويبدا يسال فيك في سؤالات عميقه جدا انت لو ما كنتش تنتظر السؤالات هذيك باش تسهل معناها. سمعت. والحمد لله ان شاء الله ديما نقدموا الاضافه، ان شاء الله ديما نكونوا في المستوى المجتمع، مش نكونوا في مستوى رواحنا
2: ان شاء الله. معناها
5: ان شاء الله ديما نطوروا من رواحنا من حسن الى احسن.
2: سي طاهر، غرامك بالفن هذايا معناها شكون شفت، شكون اللي غرمك به، كيفاش ملت لها؟ خاطر فيه برشا نقولوا احنا ما يتقراش، تتفنن فيه، تقدم فيه، وحدك تبتكر فيه، كيفاش؟
5: وكانت تجربة مسرحية من 92 كنت في المسرح المدرسي، وتنقلت حتى الجمعيات، خدمت فيها برشا جمعيات ومثلت في برشا أفلام. وكانت الانطلاقة معناها مع سي عبد القادر مقداد اللي من برضاه معناها نوجه له تحية كبيرة، تعلمت منها برشا معناها عميد المسرح في تونس، نوجه له تحية كبيرة برشا، تعلمت منها برشا، معناها تعلمت منها برشا حوايج ومشيت معناها خدمت المسرح. والحمد لله تقدمنا شوي شوي حتى لنواتت معناها من 2014 انقطعنا على الفن هذا وجبدنا روحنا التالي، متحصل على بطاقة احتراف رقمها 992 في الجمهورية التونسية على المستوى الوطني. والحمد لله بعدت شوي قلت نقاطع المسرح جملة تفصيلي، أنا ما عادش تويك أكل فن أكل كما نحسه قبل، تدخل الجمهور تلقاك المسرح وكل جمهور مرحب بيك وكل واحد. بعد قلت علاش لا نرجع للطفل وتجربة جديدة ونعمل حكواتي، وشفت كيف زميلي حمزة داود معناه عمل لك الحكواتي هذيك، كان يشد الطفل الصغير وينصح، وحتى بعد ما يكمل العرض يشدك الوليدات والأولياء يبدأ ينصح فيهم. انطلقنا في الحكواتي هذه الحق عندي 4 سنين معناها في المشوار هذا الحمد لله في الحكواتي، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دي نواصلوا ان شاء الله نواصلوا.
2: الاختيار للروايه للحكايه اللي باش تحكيها للصغار كيفاش يتم اختيار، كيفاش تقراها، كيفاش
5: انا انطلاقتي في دخلت المكتبات، وتحيه لكل الزملاء في المكتبات في الجمهوريه التونسيه كلها في الثقافه وفي انا دخلت للمكتبات كانت تجربه جديده في دخول المكتبات. ساعتها عشت القصص وليت نقرا في القصص ونشوف ونعشها الغرامات وكل واحده، وليت نتعامل مع الوليدات هم اللي نخليهم القصه ذيك يمثلوها مسرحيه، هم اللي نخليهم معناها يروا الحكايه. بعد جتني التجربة قلت أنا شن نبدأ فيها معنا التجربة دي، نعمل حكواتي للأطفال، نحكي لهم القصص اللي موجودة في المكتبات والتوزيعات الجديدة باش يبعدوا شوية على عالم الانترنت والطابلات والتليفونات هذه، معناها اللي تشوفي في الأطفال كلها مغرومة بها، أو حتى من الصغير لكبير ديما التليفون في ديه، وإن شاء الله ننجحوا فيها. الهدف متاعي أني نخرج الأولاد الصغار من نمط متاع التليفون حتى يولي يقرأ القصة معناها مباشرة، ويجي للمكتبة ويولي رائد من رواد المكتبة معناها يولي يتعامل معها.
2: أنا مانيش باش نسألك على الارتجال، لأنه أنت قلت لي معناها في المسرح عندك سنوات، ولكن القصة ساعات تفرض عليك تخرج شوية من هي شوية حتى تشرح لهم، حتى تزيد تتعمق فيها أكثر، وألا لا
5: معناها تخرج 50%.
2: هذا هو هذا اللي قصدته،
5: 50% يكون من عندك.
2: معناها كل حلقة موجود فيها مع الأطفال ما هيش نفسها الحلقة اللي باش تكون فيها مع الأطفال الأسبوع هذايا، وإلا في التظاهرة الفلانية ما هيش نفسها.
5: كل عرض هو يكون عرض جديد،
2: هذا هو
5: كل عرض باش يتقدم للأطفال يكون عرض جديد، وتبني على شن هو اللي تعلمته في العروض السابقة، وباش تصلح الخطأ اللي وقعت فيه ولا تصلح منه ولا منه. اسمعت ومن أصعب التجارب اللي عشتها أني معناها قدمت الحكواتي للفئة من المعاقين ملالهم الشفاء واحد كل شيء، تعاملت معاهم والحمد لله كان عرض ناجح، وتمنيت نرجع نعود لهم لكن ما وتتش الفرصة معناها لا من الإدارة معناها باش تطلب ولا حاجة. وديما راني نقولها ونعود نأكد، راني الهدف متاعي مش مادي، سواء كان معناها في المهرجانات ولا سواء كان في الوحدة، ما نشرطش الهدف متاعي المادي وما نحكيش فيه الجانب المادي أبدا. نقوم في عرض حكواتي لبرشة جمعيات تبرع به وما عندي حتى مشكلة، ومازلت نزيد نقدم، وأي واحد معناها حاجته بعرض حكواتي للجمعيات خاصة الفئات المعاقين والفئات المتخلفة ذهنيا وكل واحدة، أنا مستعد ورانا نتعامل ونقدم ديما إن شاء الله.
2: مشكور
5: ديما خير.
2: مشكور جميل جدا. سي طاهر، احنا قلنا الارتجال وكل حلقة ما هيش كيف الحلقة اللي قبلها ولا اللي بعدها، شنو اللي فاجئك مرة من الصغيرات وبقيت هكا كما كنت تحكي قلت لي راهو سي حمزة يقعد بعد العرض مع الأطفال، شنية الحاجة الصورة اللي فاجأتك مع الأطفال في عرض من العروض؟
5: هي الصورة اللي فاجأتني هي مؤخرا أنا فاجأتني بنية عمرها 12 سنة مركزة معي برشا في الحكاية، وشدت الانتباه من الأول، عرفت أنا اللي هي الوحيدة معناها مركزة كومي الفوق بالكدا.
2: أيوة.
5: كملت العرض ناديتها، عودة القصة كلها من جديد وعودتها كما كنت نحكي فيها أنا، حتى بالحركات حتى بالماسك اللي نلبسها ولا بالدماء اللي نلعب بها في يدي، معناها بصراحة فئة تعرضت لها في القصر وعرض كان رائع جدا جدا، بالرغم من العروض كلها الحق سمحة، أما تلامذة من فئة معناها بصراحة مفاجأة كبيرة مفاجأة. والمعادلات متاعهم الكل نسل فيها مع المعادلات، المعادلات الكل تبارك الله معناها من 18 حتى لل 16
2: مشان
5: وديما حتى في العروض حتى كنركز اني باش نجيب جوائز نعطيها، ما نعطيش لي عنده معدل 18 و 19 ما نعطيش جائزة. ربما تقولي علاش الاختريه
2: اي باش نسال
5: ما نعطيش جائزة، نعطي نحاول نعطي جائزة لاضعف معدل باش المرة الجاية هو يجيبك 16 وك 17 ونشجع به. أما إذا كان هو الآخر متشجع وجايب 18 و 19 وزيدي تعطي جائزة، الآخر باش تزيدي تقضي عليه وتقضي على طموحاته ويولي ما عادش ينجم يقدم لك ويقول لك أنا مش معبريني في أي مجال.
2: معناه أنت حبيت حتى لشخصه حتى في شخصيته. ستار كيفاش تعرف أني القصة وصلت للصغيرات؟ تو بكري قلت لي البنية ناديتها وهي مركزة، كيفاش تعرف انه المعنى المغزى من القصة وصل لي؟ هل ترى تطرح عليهم أسئلة من بعد، فما مسابقات من بعد، كيفاش تصير؟
5: في كل عرض وإن يوفى العرض نعمل حلقة نتاع نقاش
2: مع الصغيرات.
5: مع الصغيرات.
2: جميل.
5: مع الأولياء زاد. مع الأولياء. نبدأ بالصغيرات الأولى ومن بعد تلي نمشي للأولياء. نعملوا حلقة ربع ساعة أربع درجة نتاع نقاش نتاع حوار، شنو هو الحاجة اللي تراها إيجابية، شنو هي السلبية، القصة دي باش توحيلك، عشتش أنت حاجة كما هكا، باش المستقبل نتاعك شنو هي الحوايج اللي تتفاديها معناها في الحوايج هذه. ويبقى النقاش هذاك من أحلى وأحلى وأحلى وأروع الحلقات، خير خير من العروض وخير من كل شيء. وكل كونتاكت التلامذة وكل الوليدات ندخل معاهم في الكرسي، ما نبقاش مع تلي فوق الركح ولا حاجة، نقعد معاهم على الكراسي الوليدات ندور بهم بجنبي كل حاجة كاملة، نجيب الأولياء كذلك كيف كيف. كي نبدأ نسأل فيه على الميكرو نقعد على ركايبي باش يحسني نفس النيفو أنا وياه، ما نحسش معنا بحاجة كبيرة. والحمد لله. وكانت عندي تجربة نعتز بها برشا،
2: اللي هي
5: واتت في يوم الأيام أول مرة نتنقل نخدم في المكتبات، أول ما بديت في مكتبة العمومية حي السرور، نوجه لهم تحية كل بقيت فيها ثلاثة شهور. سمعتي المكتبة ذيك بقيت فيها ثلاثة شهور، كل اللي ضرورة العمل أنا حاولوا ينقلوني معناها، فهمتي، حاولوا يهزوني المكتبة حالة جديدة باش نقوم بالأنشطة الثقافية تكون كير مكتب زروق. مشيت للمدير متاع مدرسة الهدى قلت لعطيني أقل تلامذة جايبين معادلات في السيزية، جايبين معادل في التريمستر الأولى، أعطاني خمسة تلامذة المعادلات متاعهم ستة سبعة. كنت فرحان وقت اللي خرجت من غذيك ورجعت سألت عليهم نلقاهم نجحوا باثناش وثلتاش وثلتاش الحمد لله. حاولنا
2: تحفيز
5: تحفيز أول ما عملت لهم، عملت لهم الأعمال المسرحية باش يبقى مجدبد، يبقى ديما عندي التلميذ ما عادش يخرج الشارع ويضيع. من بعد وليت انا والزملاء نقروا فيهم، نعاونوا فيهم، نعملوا لهم سوايع زايده معناها، ونوروا لهم ترخيص قصه كيفاش حساب كي شي حاضر نوروا له. والحمد لله من اعز التجارب اللي نعتز بها في حياتي
2: هذا هو الحمد لله. محلال الانسان كيف يخلي بصمه باهيه، بصمه متاع نجاح متاع فرحه متاع مشوار دراسي للصغيرات، اكيد راه ما نسوكش هم، اكيد
5: راكم طيبه
2: بهم. هذا هو هذا هو. سي طاهر قدمت مجموعه من العروض في صفه السنة
5: في المكتبات. والله للحقيقه أيوة. قدمت شويه بركه وديشا تكلمت انا قبلها، ما تكلمتش في منبر اذاعي اللي ما نعرفش السنه علاش في جميع المهرجانات حقوق الطفل مش موجوده. بالحق طيب المهرجانات ونشوف ما تمش عروض للاطفال. علاش ما يعملوش عروض للاطفال؟ علاش تفكر كان في الكبير؟ علاش مهرجان كما قفص الدولي علاش يقتصر كان ما بين البرج والحديقه؟ علاه ما يتنقلش لساحات عامة يعمل فيها عروض متاع أطفال مثال معناها؟ علاش ما يخرجش للحوم ما بين الأربعة للستة متاع العشية حتى للثمانية يعمل تنشيط للأطفال في الأحياء؟ ما يخسرش الجانب المادي، يلقى شكون الناس تخدم له في الشارع وتخدم كذا تنشط يخدم حاجة. لأن توا أنت عمرك انتهى تفكر فيك الوليد أكلي جاي، معنى مش انتهى سامحيني
2: بالمعنى
5: معنى آخر. أنا تفكر فيك الوليد اللي جاي صغير يزمك تربيه ويزمك تكونه. علاش تكونه؟ تكونه على الثقافة، وإذا كان تكون على الثقافة والفن ما عادش يضيع لك التلميذ، يولي لك نجيب، يولي لك ما عادش يولي طفل الشارع، يولي الطفل الثقافة.
2: الثقافة. جميلة الرسالة. جميلة الرسالة سي طاهر. جميلة الرسالة. احنا سعدنا برشا بلقائك، وان شاء الله الرسالة توصل الى مختلف المهرجانات للناس اللي ناوية تعمل عروض تظاهرات ثقافية. سي طاهر موجود على الذمة وينجم بخبرته، خلينا نقوله بالخبرة، اللي ينجموا نعملوا حكاية ونقربوا الأطفال للقصة بعدهم على التابلات والتليفونات هذه اللي بالحق معناها ما همشت لهم حياتهم بالحق. يعطيك الصحة سي طاهر، نورتنا.
5: شكرا، ربي يبارك لك، منور بوجودكم الكل. تحية كبيرة زادة للتقنيين اللي يخدموا معاك، صديقي على وجهنا تحية أيوة. كبيرة.
2: وبعد شوية رؤوف باش يجي في السبار زادة.
5: نوجه برحمة كبيرة برشا لصديقي وعزيزي وروحي وتوأم روحي بالحق طاهر فتح، ربي يرحمه.
2: الله يرحمه،
5: ربي يرحمه، ربي
2: الله يرحمه. شكرا
5: شكرا.
3: من يومين كنا صغيرين،
4: جو زهو ترب،
6: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
7: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
6: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
8: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. إذاعة قفصة 24 ساعة بث. تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
2: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: استقبل يومك،
5: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
4: ديماري وبنية زينة.
5: معاكم تضوى المراية.
4: تبعني تربح
5: معايا سافر مع الموسيقى.
4: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقاية مهرجانات، اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
5: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
6: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
5: النغمة اللي ترد الروح.
4: مبروك اللي فرحك يفرحني،
5: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
4: شارع الفن، النغمة، طرب وترانز، والموقع في ثنية وفي كل دار.
6: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة
5: معاكم تضوى المراية.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف. نسمة صيف. نسمة صيف. الأخبار الرياضي. الأخبار الرياضي في التوب والفلاش.
2: فلاش سبور. فلاش سبور.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحباء الرياضة في كل مكان في آخر موعدنا الرياضية فلاش سبور. البداية مع أخبار الجامعة التونسية لكرة القدم، حيث توصلت إلى اتفاق مبدئي مع ناجي جويني باش يكون المشرف العام على قطاع التحكيم خلفا للجزائري جمال الحمودي. ينتظر أن يعود الجويني إلى مركزه بفريق متكامل يضم عدة أسماء بارزة على غرار محمد بن حسانة، يوسف السرايري ومراد بن حمزة. أخبارنا الجهوية مع نجم نتلوي، منتظر أن يكون اليوم السبت وصول اللاعب والمهاجم السابق لفريق الشبيبة القيروانية النيجيري إيفاني أوغبا لإمضاء عقد الانضمام للنجم الرياضي بالمتلوي بزوز مواسم، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق رسمي. يبلغ اللاعب أوغبا من العمر 22 عام، وأسبق له اللعب خلال الموسم الفارط مع الشبيبة القيروانية وقبلها مع ثلاث نوادي نيجيرية وهي إينوغو رينجرز وكوارا يونايتد وبايلسا يونايتد، كما لعب مع منتخب بلاده لصنف أقل من 23 عام. نبقى مع أخبار الممثل الوحيد للجنوب الغربي بالرابطة المحترفة الأولى، نتحدث عن نجم المتلوي، حيث قررت إدارة النادي بالتنسيق مع الإطار الفني للفريق الدخول في تربص إعدادي ثان قبل موعد انطلاق البطولة، وتم اختيار على مدينة الزهرة بالضاحية الجنوبية للعاصمة، حيث يدخل الفريق في تربص يوم الاثنين القادم 10 أوت ليتواصل إلى غاية يوم الأحد 16 أوت. الفريق باش يجري مقابلة ودية أولى نهار الأربعاء 12 أوت أمام جمعية ريانا، ثم يلاقي السي بي نهار السبت 15 أوت. أعلن الترجي الرياضي التونسي عن انتداب متوسط الميدان من البيرو خيسوس كاستيو بعقد لمدة 3 مواسم إلى غاية موفى جوان 29 قادما من نادي أونيفرستاريو دي ديبورتيس البيروفي. يبلغ كاستيو من العمر 25 عام ويمتلك في رصيده 17 مباراة وهدف واحد مع المنتخب البيروفي منذ عام 2022. يدخل السي اس اس من 11 إلى 16 أوت الجاري في تربص مغلق ثاني له بتونس العاصمة بعد تربصه الأول في سوسة. باش يجري الفريق خلال هذا التربص زوز مقابلات ودية، تجمع الأولى بالأولمبي الباجي نهار 13 أوت في باجة، أما الثانية واللي يختتم بها تربصه ويستضيف فيها نادي حمام الأنف يوم 16 أوت. يستقبل السي اس اس في الخامسة من مساء الأحد نادي سان بيدرو الإيفواري في مقابلة دولية ودية يحتضنها ملعب الطيب الميري، باش تدور بحضور الجمهور، وتم طرح تذاكر هذا اللقاء بأسعار 10 دنانير للمدرجات، 20 دينار للكراسي و30 دينار للمنصة الرئيسية. ختاما دور حاليا مباراة ودية في مركب حسن بالخوجة تجمع الترجي الرياضي التونسي بمستقبل المرسى. خلينا نتيجة الشوط الأول انتهت بنتيجة التعادل هدف لهدف، مازالت متواصلة هذه المباراة نقطة نهاية. فلاش سبور، أجمل تحيات روف العياري، إلى اللقاء.
2: Flash Sport. Flash Sport.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف.
2: أعطيكم الإجابة صحيحة لمسابقتنا لليوم. فعلا هو المهرجان الدولي للراب بسبيطلة في دورته الأولى، تقريبا كل الإجابات كانت صحيحة، ويترشح معنا بعد عملية القرعة اللي قمنا بها فتحي بن صالح. فتحي بن صالح هو المترشح الثاني، يوم الأمس ترشحت معنا فاطمة علوي، اليوم فتحي بن صالح وغدوة مترشح ثالث، ونعملوا ما بيناتهم عملية القرعة. شكون باش يفوز بجائزة مهدية من إذاعة قفصة قيمتها 100 دينار. فيما يخص الأنغام والاختيار للأنغام عملية القرعة، وراه في الحقيقة سمعنا شوية غنايات من اللي اخترتوهم وسط البرنامج، سمعنا شوية غنايات خاطر الاقتراحات كانت ياسر مختلفة. مالا باش نسمعوا ساكن قصادي نجاة الصغيرة، وهذا ديما من اختياره.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: مسك ختام نسمة صيف يكون مع جونا تونسي أنغامنا التراثية التونسية، هذية باش تكون دائما كما تعودتوا عليها في نسمة صيف ويكاند، دائما مع الأجواء التونسية إن شاء الله دامت أفراح الجميع. ما بقى لي كان بلغكم تحية كامل الفريق، إلى الملتقى غدا في نفس التوقيت وعلى نفس الموجة.

0: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: ضيوف سهرة جئتك عاشقا الليلة. الدكتور زبير الوادي أول تونسي يتحصل على شهادة زمالة المعهد الملكي البريطاني لطب الطوارئ، أصيل مدينة نفطة. الهادي كنيس أصيل مدينة جرجيس، ناشط بالمجتمع المدني ومدير مهرجان فنون الشارع بألمانيا. تابعونا الليلة بداية من 10 على موجة إذاعة قفصة.
2: من يومين كنا صغيرين،
3: جو جو زهو ترب،
4: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
3: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
4: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
3: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
5: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
6: الثامنة ليلنا المواد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
6: الجهات تقدم أشغال صيانة وترميم مقر بلدية الكسر من ولاية قفصة بنسبة 30%، حيث تقدر كلفة إنجاز هذا المشروع ب 380 ألف دينار وفق ما فادت به المكلفة بتسيير شؤون البلدية ميسون الأمينة. المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة يعلن فتح باب الترشح لانتداب مدرسين عرضيين للتدريس بالمعهد بعنوان السنة الجامعية القادمة، من بين حاملي شهادة الدكتوراه أو المرسمين بالدكتوراه أو المتحصلين على شهادة الماجستير بحثا أو شهادة وطنية لمهندس. سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية تعلن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكية، وذلك لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاح ينفي الترفيع في أسعار المياه المعلبة على مستوى الإنتاج، مشيرا إلى أن الترفيع كان ناتجا عن الموزعين وبائعي الجملة. والتفصيل. رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز شريف يفيد بأن نسبة العودة لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%، معتبرا أن الطفل الجانح يبقى ضحية الإهمال والتهميش واتباع سلوكات محفوفة بالمخاطر. الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تقرر تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل صلاحية تحديد موعد الإضراب. أخيراً وفي العالم، وكالة التسنيم الإيرانية تنقل عن المتحدث باسم الحرس الثورية قوله أن إعادة فتح مضيق هرمز مرهون بقبول الولايات المتحدة الأمريكية شروط طهران وتخليها عن التدخل في مسار المفاوضات الإقليمية. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
8: أهلا. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. اليوم حديثنا سلامة سيبرنية، كيفاش تحمي حساب فيسبوك من الاختراق حتى إن تم الحصول على كلمة السر الخاصة بيك. أهم الإجراءات والخطوات الضرورية باش تحافظ على أمان حسابك وتحمي معلوماتك الشخصية. الحل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
9: مرحبا، تحية طيبة المستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم يهم العباد كلها، اللي هو كيفاش نحمي حساب الفيسبوك من الاختراق. أهم حاجة في الفيسبوك هي كلمة سر، لازمنا نختار كلمة سر قوية تكون متكونة من حروف، أرقام ورموز. الحروف تكون كبيرة وصغيرة ويكون العدد نتاعها مرتفع باش نصعبوا على المخترقين تخمين هذه الكلمات. ثاني حاجة تفعيل المصادقة الثنائية اللي هي 2FA. اش معناها تفعيل المصادقة الثنائية؟ يعني أنا كيف نكتب المودباس نتاع الفيسبوك نتاعي، يجيني مساج كود على تليفون نتاعي يقول لي فما شكون يحب يدخل الكونت فيسبوك نتاعك ولا حساب فيسبوك نتاعك، إذا كنت أنت أدخل الكود اللي بعثه لك على التليفون. نعود ندخل الكود هذاك وقتها يتحل الكونت فيسبوك نتاعي. الثاني حاجة مراقبة الأجهزة اللي سجلت دخول على الحساب الفيسبوك نتاعي. هذه وين نلقوها؟ نلقوها في بارامتر. نمشي بالبارامتر نتاع أي هاتف جوال ذكي، ندخل البارامتر، نمشي الكونفيدنسياليتي اي سيكوريتي، ونشوفوا الأجهزة المتصلة على الحساب هذا. نجم نعرفوهم، نعرف الموقع اسم الهاتف والموقع اللي صار فيه دخول للكونت نتاعك. إذا نلقوا أجهزة غير معروفة نقوم بحذفها فوريا وتغيير كلمة السر في الحين. كيف كيف؟ عدم الضغط على الروابط المشبوهة اللي تجينا على شكل مساجات، ولا نلقوها كيف كيف موجودة سيور دي بوبليكاسيون منشورات على الميور نتاعنا على صفحة الفيسبوك نتاعنا. ما ندخلوش للروابط هذه المشبوهة. عدم مشاركة رمز التحقق اللي تبعثه فيسبوك باش نثبت اسكو أنا هو اللي قاعد نستعمل في الفيسبوك نتاعي وإلا ثم مخترق. تسجيل الخروج من الأجهزة العامة، إذا أنا صارت ودخلت على الحساب الفيسبوك نتاعي في مكان عام في قاعة عامة، أول حاجة نحاول نتحقق لي ما فماش تطبيقات قاعدة تسجل في الكلام الكلمات اللي نكتب فيها، خاطر فما تطبيقات سرية تمكن من تسجيل كل كلمة تكتبها وكل حرف تكتبه على الكلافي، ومن بعد يصير الاختراق من خلال هذه الكلمات. أول حاجة تسجيل الخروج من الأجهزة العامة، عدم استعمال الأجهزة العامة إلا للضرورة خاطر ما نجموش نعرفوا شنو يصير فيها الأجهزة العامة هذه. كيف كيف؟ إذا ثم شبكة واي فاي عامة ماذا بينا ما ندخلوش الشبكات هذه، نستعملوا لي دوني نتاعنا. هذه أهم المراحل اللي تمكننا من حماية حساب الفيسبوك اللي تعتمد بالأساس على الوعي المستخدم وحماية الخصوصية نتاعه، خاصة كلمة سر واللي كود اللي يبعثوهم فيسبوك على الهاتف الجوال نتاعنا.
8: شكرا لك دكتور، كانت هذه تيك إكسبريس. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا، بسلامة. تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

حيث لا حدود للزمان ولا جدران للمكان، نقتفي أثر النوتة ونروي حكاية الإنسان.

مرحبا بكم في مدار جديد من مدارات موسيقية. اليوم باش نخرجوا من ضيق القارات ونركبوا أثير الأطلسي. لا جغرافيا هنا، لا حدود ولا فواصل. اليوم باش نكتشفوا كيفاش حول الإنسان جراحه وعزلته إلى أنقى أرحان الأرض، من رمال صحرائنا إلى صخب المرافق البعيدة، رحلة في شجن البشر. ابقوا معنا. هذه سيزاريا إيفورا كانت تغني حافية القدمين. سيزاريا إيفورا بنت الرأس الأخضر ما كانش الحفاء اختيار جمالي، بل كان صرخة ضد الفقر واعتراف بانتماء لا يزول. كي تسمع بحتها ما تسمعش مجرد غناء، بل تسمع صوت الريح في جزر معزولة، صوت الغياب والانتظار. نتأملوا معها معنى أنه نغنوا للعالم ونحن ما عنا ما نمكو غير أصواتنا.

من جزر الأطلسي نرجع لضفة القارة السمراء إلى مالي. هنا الموسيقى مشترف بلتين الأرض علي فاركاتوري مع زفش الجيتار فقط بل عزف ذاكرة الصحراء باش نتأملوا كيفاش يولد الإيقاع من صمت الرمال.

من تين مالي وعمق افريقيا عبرت الارواح المحيط قصرا نحو امريكا. الاغلال ما نجمتش تصفد الموسيقى. في دلتا الميسيسيبي اتحولت الاهات الثوره فنيه هزت العالم تدعى البلوز. بيبي كينج بجيتارو الشهير لوسيل كان ينطق باللي ما تنجمش تعبر عليه الكلمات الفصيحه. لنستمع الى كبرياء الروح الجريحه.

نرجع لمدارنا ونعبر نحو بلاد الشنقيط. هنا في موريتانيا تتحول الأوتار إلى خريطة للقوافل، كل نغمة هي أثر القافلة عبرت، وكل وتر يحمل حكاية مرابط مرجعش لنستمع للذاكرة وهي تغني.

في كل بيت مغاربي كان هناك دائما أراون، صوت يحكي لنا ما نسيناه. سعاد ماسي بذكاء الجيتارة وبراءة البحة ترجع بينا لهذا الزمن، زمن الحكايات اللي كانت تحمينا من برد الواقع.

0: ضيوف سهرة جئتك عاشقا الليلة. الدكتور زبير الوادي أول تونسي يتحصل على شهادة زمالة المعهد الملكي البريطاني لطب الطوارئ، أصيل مدينة نفطة. الهادي كنيس أصيل مدينة جرجيس، ناشط بالمجتمع المدني ومدير مهرجان فنون الشارع بألمانيا. تابعونا الليلة بدايه العشرة على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: التاسعة ليلاً، الموعد يتجدد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز أخباري.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: كل الجهات تم إطلاق طلب العروض لإنجاز مشروع ربط حياة الكاينة والنهوض بمدينة المتلوي من ولاية قفصة بالشبكة العمومية للتطهير بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وبكلفة جملية تقدر بحوالي 4 ملايين دينار. تتواصل التحذيرات لجمعية نساء من أجل التنمية والمساواة بمدينة دوز من ولاية قبلية لتنظيم الدورة السادسة من مهرجان نوارة، والذي تنطلق فعالياته بداية من يوم 11 من أوتا لتتواصل لغاية 14 من نفس الشهر. كما تنطلق يوم 18 من أوت الجاري فعالية الدورة العاشرة للمهرجان الوطني للفستق بمعتمدية مجلس بالعباسة، وتتواصل لغاية 5 سبتمبر القادم، حيث يتضمن برنامج هذه الدورة الجديدة عروضا فنية وسهرات متنوعة وعروضا أيضا للفروسية، إلى جانب تنظيم معرض الفستق والصناعة التقليدية. الموقع والمسرح الأثري بسبيطلة من ولاية القصرين يحتضن مساء اليوم فعالية الدورة التأسيسية الأولى للمهرجان الدولي للرابا في تونس، وتتواصل لغاية 14 من أوت الحالي. عدد السياح الوافدين إلى تونس تجاوز أكثر من 5 ملايين سائح لغاية 31 من جوان الماضية مسجلاً أو من جويلية الماضي مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.6% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. يتواصل موسم التخفيضات الصيفية الذي انطلق يوم الأمس على امتداد 6 أسابيع، وذلك باعتماد نسب تخفيض بأكثر من 20%. أخيرا وفي العالم، وزارة الخارجية العمانية أكدت في بيان لها أن المفاوضات الجارية بشأن الترتيبات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة، وتشدد على أهمية تجنب أي أعمال من شأنها التأثير على هذه المفاوضات بما يراعي مصالح جميع الأطراف. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادمة يأتيكم بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: السلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: تمام العاشرة ليلا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع نشرة مفصلة لأهم الأنباء.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: في هذه النشرة، بلدية المتلوي من ولاية قفصة تواصل تنفيذ حملات للنظافة لتحسين الوضع البيئي بالمنطقة وإزالة النقاط السوداء. ولاية القصرين تعيش قريبا على وقع فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان الوطني للفستق بمجلب العباس. في أخبار العالم، إيران تعلن قرب التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن السيطرة على مضيق هرمز، وتقول إن هذا الاتفاق لن يكون كافيا لفتح المضيق أمام الملاحة الدولية مجددا. أهلا بكم. بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بقفصة انطلقت عملية التسجيل للدورة التربوية والتأهيلية الجديدة. هذا المركز يسعى إلى توفير برامج تكوينية وتأهيلية للتأطير والمرافق لفائدة الشباب، منهم بالخصوص المنقطعون عن الدراسة. أكثر تفاصيل مع فوزي سعداوي مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بقفصة.
5: افتتاح التسجيل بالسنة التربوية التأهيلية، الفئات المعنية هم الوليدات اللي منقطعين عن الدراسة من 12 إلى 17 سنة، يتفضلوا بحذانا، يتلقوا تكوين عبر ثلة من الإخصائيين في التربية المختصة، في الرياضة، في الوسائل الترفيهية، في الإعلامية. برنامجنا هو أساسا تعديل السلوك وتأهيل هذه الفئة من الأطفال صحبة أسرتهم، حتى أسرتهم معنيين بالإدماج الأسري والاجتماعي. مرحبا بكل طفل من قطع الدراسة، يعتبر مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي فرصة ثانية لمن تخلف عن سنة على الدراسة. بحول الله باش يتلقى تكوين وتأهيل يشمل عديد النواحي، نأهلهم باش ندمجوهم اقتصاديا عبر تدريب ماني، يقعوا متابعتهم بعد ذلك في إدماجهم اقتصاديا عبر مشاريع ومتابعتهم صحبة أسرهم. يعتبر مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي فرصة ثانية وحلم يتحقق. نحن بحول الله فريق متكامل، إداريين، أخصائيين اجتماعيين، مربي تربية مختصة، أساتذة متاع سبور، مكونين تعليم الكبار على ذمتهم الكل. مرحبا بالجميع، ماذا بينا ما يتخلفش حتى طفل، أما خير يدخل المركز ولا الشارع، وانتم تعرفوا الشارع ومساوئه. مرحبا بالجميع.
3: نبقى في قفصة، أين تواصل بلدية المتلوي تنفيذ حملات للنظافة بمختلف الأحياء لرفع الفضلات وإزالة النقاط السوداء، إلى جانب تحسيس سكان المنطقة البلدية بضرورة المحافظة على نظافة البيئة والمحيطة بحسب ما أفاد به شكري إبراهيمي متصرف مستشار في بلدية المتلوي والمكلف بالنظافة والعناية بالبيئة.
6: حملات نظافة تشمل جميع الأحياء، تم بالتعاون مع عمال حظيرة في معتمدية المتلوي، تم فرق داخل الأحياء وفرق تم توزيعها على الطريق الرئيسي. الحقيقة معناها لاحظوا برشا مواطنين تحسن ونشاط رفع الفضلات المنزلية، بحكم تم تركيز عديد الحاويات في مناطق اللي كانت في السابق نقاط سوداء، تم القضاء على عديد النقاط السوداء. زاد كيف بعد التركيز كاميرا مواكب المراقبة شهدت عمليات معناها الحرق اللي كانت تصير في السابق نقص بالباهي تقريبا 90% من عمليات الحرق، ما عدناش نشوف فيها تو. كيف تم تسجيل عدد المخالفين يقوموا بعمليات الحرق والتنسيق مع السلطات الأمنية باش كل واحد يتحمل مسؤوليته، خاطر زادة صحيح هما معناها درباش وهذاك مورد رزقهم، أما طريقة الحرق هذه سبب برشا إزعاج وبرشا ضرر للمواطنين. وتركيز الكاميرات كان الهدف الأساسي بتاعه هو الحد من عمليات الحرق هذه. العنصر المهم برشا أنه نخدم زادة على الجوانب التحسيسية. هذا إن شاء الله في القريب العاجل عنا برنامج مع نشطاء في المجتمع المدني باش نعملوا حملة تحسيسية بخصوص المناطق اللي مازال تشكو من عمليات رمي العشوائي الفضلات، تصير حملة بورتا بورتا على الأهالي باش يعاونونا معنا باش أموا يحطوا الفضلات في الحاويات، خاطر تو وفرنا الحاويات، وفرنا الكاميرا والأعوان معناها يبذلوا في مجهود كبير. ماذا بينا زاد كيف المجتمع المدني والمواطنين معناها يعاضوا مجهود البلدية.
3: جهويا أيضا تتواصل تحضيرات جمعية نساء من أجل التنمية والمساواة بمدينة دوز من ولاية قبلي لتنظيم الدورة السادسة من مهرجان نوارة، والذي تنطلق فعالياته بداية من يوم 11 من أوت الحالي لتتواصل لغاية 14 من نفس الشهر، وذلك من خلال برمجة تتضمن عروضا تنشيطية للأطفال وعروض فنية ومسرحية وموسيقية متنوعة. مباركة بن منصور عن جمعية نساء من أجل التنمية والمساواة بدوزة تقدم تفاصيل هذه التظاهرة.
7: مهرجان عنده خصوصية أن الأغلب نشاطات النهار تكون موجهة للأطفال، وسهرات ليلية اللي هي تتنوع من مسرح الموسيقى تنشيط وسنية، نعتبروها دورة مليئة بالتجديد. قاعدين نستعدوا للدورة هذية، تنطلق نهار 11 أوت صبحية باش يكون الافتتاح، باش نكون عندنا ورشة يومية من أجل الخروج بكورال صغير للأطفال سميناها حكاية الجدات من الموروث متاعنا. مخرجات الورشة هذية باش تكون في عرض يوم 14 الليل، نجو نهار 11 بالعشية باش تكون عندنا تنشيط للأطفال من إنتاج مجمع نفساوة. هي وعد عملات الجمعية على نفسها أن يكون كل عام تخص منطقة الحسيب عرض من العروض اللي تكون موجهة للأطفال ونفس الوقت للعائلات، لأن هي منطقة بعيدة شوية. هيك علاش حبينا يكون الثقافة متاعنا والثقافة بديلة، أن نمشي للناس مش بالضرورة تيم الناس تجينا، لأن نعرف هالمنطقة هذيك معزولة، فما مشكلة حتى في النقل وفما مشكلة حتى في توجه الأطفال لمدينة دوز ولا غيرها. نهار 12 في الليل سهرتنا الليلية باش تكون مع مجموعة حبا شيخ نام، الاختتام باش يكون نهار 14
3: بالقصرين. تنطلق يوم 18 من أوت الحالي فعالية الدورة العاشرة للمهرجان الوطني للفستق بمعتمدية ماجد بالعباسة لتتوصل إلى غاية 5 من سبتمبر القادم، وذلك من خلال برنامج ثري يجمع بين الأنشطة الثقافية والاقتصادية وكذلك العلمية، ويهدف المهرجان إلى مزيد التعريف بقطاع الفستق ودعم مكانته كرافد تنموي بالجهة. محمد صغير المباركي أمين مال المهرجان الوطني للفستق بماجد العباسة يتحدث عن أبرز فقرات الدورة الجديدة.
8: البرمجة نتاعنا اسنا باش ننطلق ان شاء الله يوم 11 اوت بندوة صحفية نعرفوا بالدورة نتاعنا، ثم يوم 18 اوت يتم الافتتاح في الاستعراض عنا العديد من الفرق على غرار فرقة غمراس العالمية وفرقة اسطنبالي توزر، وعنا مجرى تقصر الهلال، وعنا عرض الفروسية وعرض طبعا رياضي للاطفال، وبعدها تم زيارة المعرض الفستق والصناعات التقليدية اللي هو باش يكون متواجد محليا في معتمدية مجد العباس. بعد الافتتاح نمر مباشرة الى الالعاب الفروسية اليوم الثاني هو 19 أوت، نبدأ بالورشات العلمية، أول ورشة تقييم مدرسة المستثمر الفلاحي في إطار مشروع التنمية الاقتصادية الجهوية، ثم عندنا ورشة حي لسلاسل قيمة الفضة في المساء يوم 19 أوت، أيضا عندنا ألعاب فروسية يوم 20 أوت على ندوة حول مجبر عباس وجهة سياحية للفلاحة البيولوجية، أيضا ندوة حول مخطط التسويق بين الأسواق الداخلية وفتح أسواق عالمية، وعندنا ورشة الأطفال متنوعة فيها حصة تنشيطية للصغيرات باش نحب نشاركوا جميع يعني الفئات الأطفال معناها والكبار. سهرة فنية متنقلة باش نختاروا مكان معناها من الأرياف باش نشاركوا الأرياف معنا. 21 أوت عندنا ندوة علمية زادة أهمية البحث العلمي الفلاحي والإرشاد الفلاحي في تطوير منظومة الفستق في المناطق الإنتاج. الندوة الثانية اللي هي موجودة فيها فرص الاستثمار وآلية تمويل المتاحة لتطوير منظومة الفستق، ونختموها بحصة تاع تنشيط الأطفال فيها طبعا الجانب الثقافي والترفيهي. هنالك زادة عندنا سهرة للشهر الفصيح، وابتداء من يوم 22 أوت ينطلق المعرض الوطني تونس العاصمة في شارع الحبيب بورقيبة من 22 أوت إلى غاية 5 سبتمبر باش نختموا به الدورة العاشرة.
3: وطنيا الآن، أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية عن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكية، وذلك لدعم الاستثمار الخاص في قطاع الفوسفات. وتهدف هذه المبادرة تحت عنوان تأمين سلاسل إمداد الولايات المتحدة بالمعادن الحيوية تونس إلى دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، والمساهمة في تطوير المعايير الفنية في مراحل الإنتاج المتقدمة لقطاع الفوسفات، إلى جانب تعزيز سلاسل توريد عالمية أكثر مرونة وشفافية. وتستهدف المبادرة منظمات أمريكية ودولية غير ربحية موثوقة وشركات ربحية وجامعات ومؤسسات بحثية تتوفر لديها خبرة في مجالات تمويل المشاريع أو الدبلوماسية التجارية أو تنمية قطاع المعادن. نفى رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاحة اليوم الترفيع في أسعار المياه المعدنية المعلبة على مستوى الإنتاج، مشيرا إلى أن الترفيع كان من طرف الموزعين وبائعي الجملة والتفصيل. ودعا في تصريح إذاعي فرق المراقبة التابع لوزارة التجارة وتنمية صادراتها إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الترفيع غير القانوني في الأسعار، وأكد في ذات السياق عودة تزويد السوق بالمياه المعلبة إلى نسقه الطبيعي بعد انخفاض درجات الحرارة وعدم تسجيل انقطاعات متكررة لتيار الكهربائي بوحدات التصنيع. من جانبه دعا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي فرق المراقبة الاقتصادية إلى التصدي لبعض التجار المخالفين الذين استغلوا النقص المسجل على مستوى المياه المعلبة للترفيع في أسعارها. في موضوع آخر، قررت الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل تحديد موعد الإضراب. وتتضمن مطالب القطاع إطلاق برنامج وطني لتجديد أسطول البلديات وآلياتها ومعداتها وتوفير وسائل الوقاية الفردية والجماعية. في أخبار العالم الآن، أفادت مصادر إيرانية بتوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن السيطرة على مضيق هرمز أصبح قريبا، لكنه لن يكون كافيا لفتح المضيق أمام الملاحة الدولية مجددا. كما ذكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران وعمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، لكن إعادة فتح المضيق تتوقف على شروط أخرى بما في ذلك تعويضات الولايات المتحدة الأمريكية لإيران. ومن جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر أن هناك مطالب أخرى من بينها إنهاء التهديدات الأمريكية التي تستهدف إيران ووقف الاعتداءات على الجمهورية الإسلامية وعلى حلفائها في لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة واليمن والعراق ورفع الحصار والعقوبات المفروضة على طهران والإفراج عن الأصول الإيرانية. في ختام النشرة مستمعينا الكرام، تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. بلدية المتلوي من ولاية قفصة تواصل تنفيذ حملات للنظافة لتحسين الوضع البيئي بالمنطقة وإزالة النقاط السوداء. ولاية القصرين تعيش قريبا على وقع فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان الوطني للفستق بمجلب العباس. وفي العالم، إيران تعلن قرب التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن السيطرة على مضيق هرمز، وتقول إن هذا الاتفاق لن يكون كافيا لفتح المضيق أمام الملاحة الدولية مجددا. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم موجزا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
9: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: يا تونس الخضراء جئتك عاشقا، يا تونس الخضراء
1: جئتك عاشقا. هنا

مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا الاوفياء ومشاهدينا لاذاعه قفصاء. موعد جديد مع برنامج جئتك عاشقا، هذا الموعد الاسبوعي الذي يعتبر بوابه تفتح على جاليتنا التونسيه بالخارج، اولادنا ابنائنا من التونسيين اللي موجودين في دول المهجر بمختلفها. نحاولوا نتواصلوا معهم أينما كانوا. التواصل هذا يجي في إطار الاقتراب من حكاياتهم، من حياتهم خارج أرض الوطن، نشاطهم، أعمالهم، تواصلهم مع تونس، نجاحاتهم أيضا، وهذا ما نقوم به في برنامج جئتك عاشقا. الليلة عنا زوز ضيوف. ضيف أصيل مدينة النفطة هو الدكتور زبير الوادي، وضيف أصيل مدينة جرجيس وهو رجل الأعمال الهادي كنيس. إن شاء الله في بداية هذا اللقاء بشكون استضافتنا لرجل الأعمال الهادي كنيس، والجزء الثاني سيكون مع الدكتور زبير الوادي. جئتك عاشقا الليلة في الإخراج التقني والفني زميلنا على إدينا الرضواني، ومن أمام الكونسوليت زميلنا الأزهر حمد، في تأمين المكالمات الهاتفية زميلنا كمال حميدة، ومن أمام المزدح سوار عميدية.

0: برنامج جئتك عاشقا الليلة نواصل الاقتراب من حكاية التونسيين خارج أرض الوطن، التوانسة اللي حملوا تونس والوطن معهم إلى بلاد الغربة، وهناك صنعوا تجارب مختلفة وتألقوا ونجحوا. ضيفنا اليوم تونسي أصيل مدينة جرجيس، اختار أنه يهاجر إلى ألمانيا منذ 40 سنة التالي حتى تكون ألمانيا محطة من محطات حياته، خاض فيها تجارب متنوعة. التجارب هذه كانت بين البناء والسياحة والثقافة، شارك في تنظيم العديد من المهرجانات من أهمها مهرجان فنون الشارع، وعطى هذا الضيف لم يتوقف عند حد الجانب المهني، بل اختار أيضا العمل الجمعياتي والوقوف إلى جانب الجالية التونسية بالخارج في عديد المواقف وخاصة في الأزمات الكبيرة. ضيفنا اليوم هو رجل الأعمال التونسي الهادي كنيس، الذي سنحاول عفوا معه أن نفتح صفحات من رحلة الأربعين سنة في ألمانيا، ونسأل بطبيعة الحال عن الغربة والنجاح. سعداء جدا باستقبال سي الهادي كنيس. مرحبا بيك، مساء النور، أهلا وسهلا بيك سي الهادي.
1: أهلا أخت سوا، شكرا على الاستضافة. شن أحوالكم؟ لباس
0: الحمد لله. شن أحوالك أنت سي الهادي؟ لباس
1: الحمد لله. الحمد لله. نسمع قفصة فأم نفرح نفرح زيادة أكثر،
0: وإحنا كي نسمعوكم نفرح زيادة. تحية ليك، تحية لي
1: لحمة يشوت فهمني واحدة لحمة يشوت شوية أخت.
0: ميلة تونس، راهي تونس قد ما تبعدوا عليها جغرافيا يبقى ديما الحنين والحب قريب جدا منكم.
1: تونس زي الأم.
0: زي الأم
1: بالضبط. زي الأم بالضبط. كانك تعاركها ما تلخذيش، كانك تعمل المشكلة ما يرضوش عليك. يلزمك تحبها بالسيف.
0: يلزمك تحبها بالسيف، محلاها الكلمة، يلزمك تحبها بالسيف. لأنه تونس هي الأم بالحق، هي الأرض، هي الوطن، تبعدوا عليها ولكن يبقى ديما الحب لتونس والعودة دائما لتونس. وربما في رحلتك سي الهادي وفي الدردشة معاك قبل ما ندخل في البرنامج، حكيت معاك في برشا تفاصيل، رحلة حافلة، رحلة نجاح، 40 سنة فيها برشا حكايات، وفي هذا اللقاء باش نشوفوها هالحكايات هذه. لو كان نرجعوا أو بالأحرى بعد 40 سنة سي الهادي، شنو اللي تقولوا اليوم بعد الرحلة هذية، وخاصة أنها رحلة مليئة بالنجاحات والعطاء سي الهادي؟
1: أنا حاجة واحدة خايف منها أخت سوار، إن الحياة قصيرة شوي. الحياة تو بتحلو على خاطر واحد يحب بلاده ياسر، مكون في بلاد الناس حاجات اللي ما كونوهاش برشا عباد. هذه هي اللي حاجه فرحان بها ياسر انا.
0: نعم. سي الهادي، هو باش يفوتنا انه المستمعين دخلنا طول في صلب الموضوع، احنا خلي المستمعين يتعرفوا عليك، قدم لنا روحك سي الهادي للمستمعين.
1: انا اسمي الهادي كنيس، بمواليد معتمدين جرجيس، عايش منذ قرنين في المانيا، وما نخلاش على تونس، يعني ماشي جاي
0: عقدين.
1: وما نتخلاش على تونس، ديما ماشي جاي، يعني ما حسيت بروحي انا عندي زوز وطني اللي نحبه ياسر.
0: نعم.
1: تونس نحبها اكثر باللازم، والمانيا كونتني وعلمتني وقرتني.
0: نعم.
1: هذه هي حاجه واحد يفرح بها يفرح بها ياسر.
0: نعم، تونس تحبها وما تنجمش تتخلى على الوطن. ألمانيا بلد عشت فيه وكونت فيه حياة كريمة ويربطك بها الوفاء والاحترام بطبيعة الحال.
1: نعم
0: نعم. سي الهادي، تذكر أول نهار غادرت فيه جرجيس ماشي لألمانيا؟
1: نذكر نهار قبل ننساش خلاص أخت سوار.
0: أي
1: خاطر أنا خرجت من ألمانيا صغير صغير ياسر أخت سوار.
0: نعم.
1: وما ننساش خاطر النهار هكا نقعد نتفكر ديما. وقت وصلت لألمانيا خشيت العالم آخر، يعني خشيت البلاد، كنت في البلاد رجعت روحت في بلاد أخرى مختلفة.
0: نعم.
1: مختلفة على بلادنا احنا. من الطقس، من الـ من الـ من النظرية نتاع الشعب الألماني، خاطر نظرية الشعب الألماني شوية صعيبة على
0: صحيح.
1: على باقي الشعوب الأوروبية.
0: نعم.
1: نقول
0: نعم وقت لي
1: الحمد لله.
0: نعم نعم
1: الحمد لله. جوزت بألمانية ملكة في جرجيس، وعشت أنا في جرجيس. بعد أنا نحب ديما المغامرات، ونحب حاجات اللي نحب ديما نطور، واحد إنسان يطور روحه أكثر من اللازم.
0: نعم.
1: باش ننفع واحد، باش ينفع أوخ، ينفع بلاده وأرضه.
0: نعم.
1: خرجت لألمانيا وبدأت نخدم ونقرأ في حالتي، نقرأ الألمانية ونقرأ في الأوس بلدون، يعني في التكوين المهني.
0: نعم. يعطيك الصحة.
1: ونخدم يعني العشرين الأولين صعبة ياسر، صعبت علي ياسر ياسر ياسر، حتى خذيت المايستر في البناء وبدأت نخدم. بدأت ألاز يعني بدأت يخترموني، خطر علاش المايستر في البناء مايستر. الحمد لله.
0: نعم.
1: نجحنا في حاجة هذه.
0: نعم.
1: وتنجح في ألمانيا ولا في أوروبا إنك بالخدمة تخدم، تكون تخدم تخدم يعني يقدروك الإنسان.
0: نعم.
1: يقدروك في أي بلاصة.
0: نعم. هو بالحق هو الإنسان اللي يخدم ويكون معناته مجتهد ومتفاني بطبيعة الحال يكون محترم من الجهة الكل، هذه حاجة معروفة معناته. نعم. كنت هو لمحالة معناتها تزوجك بألمانية ربما سهل لك عملية الاختلاط، وما كانتش المهمة صعيبة نتصور وقت اللي مشيت لألمانيا. سي الهادي، يعني ألمانيا كما ذكرت اللغة صعيبة، التعامل مع الناس معناتها ناس جدد ما تعرفش ثقافة جديدة. كنت تصور كان عندك الفكرة انك باش تعيش في البلاد هذيك وتعمل حياة، ام انه البداية كانت فيها الكثير من الخوف؟ سي الهادي،
1: الخوف وفيها صعوبات اخت سوار. في اي ميدان. اوكي شجعتني ان جوزة ألمانية. والعام اللي قعدناه في تونس احنا هي تعلمت شويه لغه وتعلمت الديانه نتاعنا، تعلمت بعض الحاجات. جينا لالمانيا فرحوا بي اهلها. وانا ناشط ياسر، اخت سوار، دخلت روحي في المجتمع المدني ديريكت في الحنان المدنيه وفي هذا اللي خلتني يحطوك على روسهم.
0: نعم.
1: لحد الان يعني ال 40 سنه يعني كل الاحترام وكل التقدير كل
0: نعم.
1: نعم. واحد ما يعطولكش هديه
0: بطبيعة الحال.
1: نعم. تخدم احسن في توس موجوده راح تلقى
0: بالطبيعه. هو حتى حاجه ما تجي على طبق من ذهب براه، يلزمك تتعب عليها، خاصه كي تبدا في علاقه بالمستقبل وبالمهنه. وأنت اشتغلت في أكثر من مجال سي الهادي، في أكثر من قطاع، من البناء للسياحة للثقافة، معناتها ما بقيتش حياتك معناتها في قطاع واحد وإلا في زاوية. حاولت أنك تعدد تجاربك وحاولت أنك تستفيد من وجودك في ألمانيا.
1: يلزمك اختي السوار، يلزمك تكوني هكاك، على خاطر الحياه صعبه في اوروبا يعني.
0: نعم.
1: الاخوان الكل صعبه جدا. ويلزمك تكون عندك صاحب مواقف وصاحب، يلزمك تخدم، يلزمك تكون تفكيرك تفكير ما تخليش روحك تفكير ألماني بس، عندك تفكير تونسي. اللي أنا كونت استراتيجية، يعني استراتيجية كونتها
0: أي استراتيجية عشتها. نعم
1: الحمد لله الحمد لله اختبار يعني كي تخدم فيه كي بقولتي الحياة
0: بالطبيعة. لم تكتفي أيضا بالعمل المهني وإنما اخترت العمل الجمعياتي. نعم هي أهم حاجة سي الهادي، أنك ما اكتفيتش أنك تخدم وتوفر فلوس وتعمل حياة كريمة وتكون مستقر ماديا، وإنما حاولت أنك تكون ناشط في ألمانيا ومع الجالية التونسية وحتى مع المجتمع الألماني. هناك شركات وهناك تظاهرات ثقافية شاركتم فيها، لكن تعطينا فكرة عليها سي الهادي.
1: أول البداية أخت سوار،
0: نعم
1: كونت جمعية. أنا نسكن في مدينة صغيرة فيها 1500 ساكن، باش تدخل الناس القلوب وهم وتنجم تتعامل معهم وتخدم معهم، لازم تكون أنت في الجمعيات لازم تكون قوي.
0: نعم
1: حليت عملنا جمعية متاع كرة حديدية، حليتها رئيس جمعية 15 سنة. عرفت على العباد، عرف على الأفكار بتاعهم، تعرف عليهم. دخلت عمايا زاد شوية كلام ذا اللي جو يقروه لي في ألمانيا باش ينزلوا باش يعرفوا شنية القيمة وشنو الألمان كيش يخمموا كيفاش كذا كيفاش عايش.
0: نعم
1: بتعرف إلا ما تدخل عما في حاجة يعني ذل تمسى
0: معناتها عن قرب، يعني مش كافي تكون معاه في القراية أي في القراية وفي الخدمة، لا يعني يلزمك تكون موجودة معاه في مختلف المجالات، الرياضة، الثقافة، هذا الكل. جميل جدا. نعم
1: صحيح هكي هو الاشتوى اللي باش واحد الإنسان باش يوصل. بعد تالي دخلنا أنا التو قاعد في جمعية توسين الألمانية اللي كبيرة ياسر في كيرن، قاعد عضو فيها شوي، قاعد نعاونوا خاطر هكي جمعية هكي مبنية من عام 66 موجودة الجمعية هذه. وقاعد تربط بين شراكة بيننا وبين ألمان، وشراكة بين رجال الأعمال في تونس يعني، وتعاون قاعد تعاون في المعاقين يعني. هذه أعمال واحد ما ننساهاش يعني، نحب ياسر بدل ما نحكي على تونس نخش في حاجات هذه ديريكت.
0: قمتم بأعمال التضامن، أعمال خيرية، وكانت هذه أكثرها في أزمة انتشار فيروس كورونا.
1: تونس كاملة.
0: نعم.
1: في كورونا في الكورونا كنا باع كورونا لخاطر حالة صعبة اللي جتنا كورونا. هذه ما نش عارفين. احنا في ألمانيا عندنا برشا طلبة. عندنا برشا طلبة يقروا، اللي الطلبة هو يقروا ويخدموا في المطاعم وكذا وكذا باش ينجموا يعيشوا.
0: نعم يعطيك الصحة.
1: قدمت
0: لهم مساعدات سي الهادي.
1: يعني العبادة كلها يعني وحلو ما ينجموا لا يخلصوا لا كري لا ياكلوا.
0: يعطيك الصحة.
1: أنا عندي خيط طويل وعندي برشا، نعرف برشا ناس في ألمانيا كاملة. عندنا زميل من زملائي كنت من دوشه فيلر في ألمانيا، المنصف السليم
0: سي المنصف، تحيتنا ليه.
1: إنسان خيري، إنسان كبير ياسر وخيري ومذيع، كلمني كذا قال لي راسي هذه كيش نعمله. قلت له حاضر. احنا أي تلميذ باش نعاونوه، عاوننا برشا انتم معروفين هما. ولله يعني باش من
0: يعطيكم الصحة.
1: ماشيناهم والأزراري هو ذا كلهم، الكبير كبير ولا المهندس واللي انجينير أنا كلهم في
0: يعطيكم الصحة. نعم نعم. إلى جانب المساعدات اللي قدمتها للطلبة وتلامذة في ألمانيا الجالية التونسية، قمتم أيضا ببعث معدات طبية إلى تونس أيضا.
1: نعم نعم
0: نعم
1: بعثنا الجربة، بعثنا البنزرت، بعثنا يعني في برشة، في قروان، في برشة مناطق حتى كلها حديث. الجمعية متكونة من رجال، واحد يشكر في جرجيس، واحد يشكر في جربة، واحد يشكر في تونس، واحد يشكر في صقر، واحد يشكر في قفصة، يعني وكل واحد يشوف شنية
0: حاجيات المنطقة متاعه.
1: صحيتي صحيتي أختي، وهذا هو باش تعملوا نتعاملوا به العملية ديريكت، يعني مانيش
0: يعطيكم الصح، يعطيكم
1: نمشي ونعطوا ونعملوا كذا ونجاهدوا باش. وحاجة بس مش حاجة خير من هذه، تفرح واحد معاق ولا إنسان تفرح. ما سبش هذه
0: وما خيرش من هكا تعبير عن الحب لهذا الوطن، لأنه تنجموا راهو تكونوا منغمسين في حياتكم الغاديو وعندكم برشا مشاغل واهتمامات، ولكن وقت الأزمات وقت لي تتضافر الجهود وتتحدى لأيادي وتوقفوا، هذيك أكبر تعبير على حبكم وولائكم لهذا الوطن. يعني جغرافيا أنتم بعاد عليه، ولكن قراب ليه بمشاعركم بإخلاصكم.

0: تونسية، وإلا تسمع واحد تونسي يتكلم بالتونسي، وإلا هكا تسمع أي حاجة، شنو إحساسك كيش تحس؟
1: احنا كل مرة نمشي ونلقى واحد تونسي بيف الفخار
0: هاي
1: لحم يشوك، لحم يشوك منه، انت شيخ شيخ، انا مو شيخ الناس تبني، ونحس بروحي انا بطل
0: هاي
1: خاطر نشوف
0: شفت
1: واحد من بلادي اللي يوريك
0: هاي
1: اللي
0: في
1: يعرض
0: الثقافة التونسية، يعرض في حاجة في علاقة بتونس. هاي
1: تحيتي تحيتي تحيتي.
0: نعم
1: هذه هي تو احنا حاجه واحده اللي مازال ما متعبتني شويه، هي الجيل الجديد، هو
0: ماي
1: المشكله
0: الجيل،
1: شويه فهمتني
0: اي الجيل الجديد، اي
1: الجيل
0: ولكن انتم
1: الجديد. انت
0: نعم اي
1: الجيل الجديد اللي يعيش في المانيا واوروبا تحتاج الى جهود كبيره لجعلها تبقى على ارتباط بتونس،
0: اي يعطيك
1: وخصوص ان
0: الصح،
1: عدد كبير منهم لا يعرفون الا قليل عن تونس.
0: اي صحيح. لهنا
1: احنا لدينا
0: خلينا
1: مدرسة
0: سيل هادي لهنا، باش هو استفزيتني باش نسألك في سؤال. لهنا حكيت لي على الأجيال الجديدة، العلاقة لهنا
1: أنا قاعد أخمم فيهم ياسر.
0: أي العلاقة في فيما بينكم في مع التوانسة، خاصة الأجيال الجديدة والصغار، واللي في الغالب نلقوا جالية للأسف يبدوا يتعاملوا مع أولادهم ويكلموهم باللغة الأجنبية، معناتها مش بلغة تونس، مش بلغة العربية، وربما هذه أكبر حاجة غلطة تنجم تتعمل. نعم
1: أحيتي يلزمهم جهود تبدأ من طرق المعاملات الإدارية سواء في القنصلية ولا في تونس،
0: نعم
1: مبادرة برامج خاص ثقافي واجتماعي لتطهيرهم، أو لملاء إرشادات تتعلق بالدراسة والعمل.
0: نعم
1: يعني يلزمنا نكونوا حاجة باش نفهموهم،
0: اي يعطيك الصح،
1: نشيخوا عليهم شوية فهمني، لازم نوروهم أهمية. أنا بادي بذريتي أخت سوار،
0: نعم
1: عندي بنتي كبيرة، بنتي كبيرة تخدم في الشرطة مثال،
0: اي
1: وأنا حطها فوق راسي. تو كان في تونس شدت تونس من بنزرت البنجردان، تمشي هبطت القفصة، هبطت البلدان الكل، هي وأختها يحبوا تونس، حببتهم فيها كثير،
0: يعطيك
1: حببتهم
0: الصحة،
1: فيها.
0: يعطيك الصحة،
1: هذه هي اللي وقت اللي رجعوا في يوم الطفلة الكبيرة رجعت، بابا قالت لي يعني أنا ما عيني في غدوة في الخدمة، على خاطر قاعدة هيك قعدت عملت جو ياسر وعملت وشفت دخلها وشفت عراس وتقاليد وشفت هذا وشفت هذا وشفت هذه جهود اللي حشنا بها.
0: وهذه جهودكم وهذه جهود الوالدين اللي يلزم يقوموا بالعمل هذايا. نعم يلزم يحافظوا على هذه الجذور وهذه وهذا الجسر اللي يربطهم بتونس، سواء في اللغة، في الثقافة، في المعاملات، هذه كلها يلزم تبقى معناتها محافظة على التفاصيل، على الطابع. ما يلزمش، صحيح هما دولة جديدة وثقافة جديدة ويلزم يتعلموا باش ينجموا يندمجوا، ولكن في نفس الوقت يلزم العائلة تحافظ على الجذور، لأنه معناتها طالت قصر تراهم باش يرجعوا.
1: بالنسبة للجالية الهوية التونسية وخصوصا جالية جديدة، لأنهم بحاجة إلى نوع معين من الأنشطة الثقافية، بالنسبة ولا الموسيقى ولا السينما والكوميدي والحفلات ولا حاجات، إذا نحن نكسروا لهم حتى الحاجات هذه في ألمانيا مثال ولا في بلدان أوروبا كلها، باش نعطوهم الثقافة نتاعنا، نعطوهم الثقافة نتاعنا ونوريها لهم.
0: باهي، واحنا جبدنا الحديث على الثقافة. نعم سي الهادي، احنا توا حلينا
1: نعم.
0: بوابة الحديث عن الثقافة
1: بوابة.
0: والمهرجانات توا.
1: احنا الدوا معاك ولا اختي ولا
0: شكرا ليك.
1: نسيت روحي توا.
0: يا مال حسيت روحك في تونس انت توا، وفي قفصة بالتحديد. مرحبا بك.

0: تعالي تسألي تسألي.
1: هذا هو رو البرنامج هذايا نحاولوا نتواصلوا فيه مع جاليتنا التونسيه بالخارج، نستقبلوهم في لقاء مباشر ونعرفوا المستمعين على كفاءاتنا على اولادنا بالخارج، ونحبوا يحسوا وهم يتواصلوا معنا بالتليفون لا يحس روحه انه في تونس وقاعد في حومته ما بين أهله، ومعناتها الأجواء الكل تونسية بحتة. هذا اللي نحب نوصلوا له من خلال هذا البرنامج. سي الهادي، نحكوا شوية على المهرجانات وعلاقتك بمهرجان فنون الشارع، هذا المهرجان اللي أنت عضو فيه.
0: أنا عضو فيه أخت سواء، أنا عضو في الفاين ستريت آرت.
1: نعم.
0: هذه جمعية كونها.
1: نعم.
0: في مدينة جولنهايم.
1: نعم.
0: وجوها يأتوا إليها من 100 بلاد في العالم. يجوا يرسموا، يضيفوهم كل في 4 أو 5 أيام. يجوا يرسموا على خيوط وعلى جدران وعلى الطريق.
1: نعم.
0: الطريق.
1: يعني رسومات حرة، الناس تجي ترسم على الطريق في أي مكان وتبدع ترسم وتبدع.
0: صحيتي بخصصوا لهم في الحومة أو في المدينة، بخصصوا لهم مكان ونبشوا بخطر علاش ما ثم خوف من السيارات وكذا وكذا،
1: بس نعم.
0: مخصصين لهم مكانات في الحيوط باش يقعدوا ديما، واللي في الطريق بعد جمعة جمعتين تصب الأمطار يمشي على روحه. أما هنا الناس 1500 ساكن يجوهم 10,000 ساكن، 10,000 سايح كل يوم.
1: نعم.
0: تصور.
1: نعم.
0: عندنا بالنسبة للرسامين من العالم كل إلا من تونس لا.
1: ما تجيبوش توانسة، علاش انت سيل هادي تو انت تونسي من
0: نعطيك على شخص سوار، على شخص سوار تو احنا قشيت. انا ما كنتش في الجمعية عضو، طبت عضو كبير وعندنا تو النهار 10 اجتماع. انا نحب نعمل شراكة بين جلبهود وبنهاين. جلبهود تعمل الرسم في الحيوط وكذا، هذا نجمع في نبدو يجونا الضياف من تونس.
1: نعم.
0: واحنا ضيفنا الماي نمشوا لهم غادي، يعني تولي شراكه.
1: يعني هذا في اطار نعم، هذا يصير في اطار شراكه وفي اطار اتفاقيات تتم. انتم يلزم تسعوا باش تعملوا الحاجه دي. سيل هادي، قمتش بالعمليه هذه؟
0: سوى احنا في البدايه اخت سوى، احنا في البدايه. وان شاء الله احنا عندنا شويه في جربه هود مثال الاخوان الرسامين والاخوان اللي كلهم في فرنسا وكذا، يقدرنا نتلاقوا مع بعضنا في جربة ولا في الاخير.
1: نعم. اللي سيل هادي، نعم سيل هادي، هل انه في المانيا فمش رسامين توانسة، حتى مش رسامين، ناس موهوبين معنات عندهم الموهبة ما يشاركوا، ما تصيرش دعوة؟
0: ما نعرفش، لا ممكن على صوتك انت ممكن تعرفش على
1: الاخرين. نعم.
0: ولا على صوت السيد المنجف السليمي.
1: صحيح، هو هذه يلزمها عملية تعريف. اي نعم نعم
0: صحيح.
1: نعم
0: عندما عملية تعريف.
1: نعم. ويلزم تصير نعم، ويلزم تصير اتفاقيات، ويلزم تصير شراكات. العملية مش
0: اتفاقيات هي أسهل حاجة، هي اتفاقيات.
1: أي.
0: أنا نقرب الشعب البعض، أنا نقرب الانزماج. أنت هنفهم بعضنا بالرسم، الرسم هو يتكلم بروحه.
1: نعم.
0: بعدين نخش في الاتفاقيات حوار. زي ما تولد الإنسان، كان مش نمشي أنا نخدم في قداناش في مثال في البناء.
1: نعم.
0: نخدم أنا خدمة سمحة، الخدمة متاع هي تتكلم.
1: صحيح صحيح.
0: وهذه هي إحنا نحب نوصل تو، نحب تو نضيف إخواننا من تونس ولا من كامل الجمهورية.
1: نعم.
0: تونس يعني تونس كاملة.
1: نعم نعم.
0: ورسامين نعملوا انزماج بين الرسامين تاعنا احنا والرسامين، خاطر احنا جونا قاعدين رسامين من المكسيك من العالم كله.
1: نعم.
0: نعملوا انزماج أنا نحب الاندماج برشا أعمل حومة متاع يمين، خاطر الرئيس الجمعية يعني من الحومة وأنا في العضو فيها، يعني العملية سهلة للشراكة.
1: نعم إن شاء الله إن شاء الله
0: يا رب نوصلوا لها
1: إن شاء الله، وإن شاء الله مرة أخرى وقت اللي نكلموك سي الهادي نلقوا فما شراكات صارت، فما اتفاقيات، فما توانسة باش يشاركوا في المهرجان هذا.
0: أخت سوى أنا تو نعمل عليكم وعلى ربي، وأنا
1: إن شاء الله
0: على سيد الموسف كذا نحكي إشهار هذا.
1: أي صحيح عندك الحق. أي
0: رانا الإشهار هذا أنا ما عندي فيه يعني هكا هو الجنوة حب تونس.
1: نعم
0: يعني بنعاون بلادي، ما يوش بنعاون البنكة بتاعي ولا خزين، أنا بنعاون بلادي
1: نعم
0: من غير حتى تخمام.
1: نعم
0: بيه؟ هذا هو الحاجة.
1: نعم إن شاء الله إن شاء الله هو صحيح إن شاء الله تصير مساعي لتنظيم شراكات واتفاقيات. جميل جدا أنه يكونوا فما توانسة موجودين في هذا المهرجان. على كل ما احنا وصلنا لحوالي العشر دقائق الأخيرة من هذا اللقاء سي الهادي، الشباب اللي يحب يهاجر يحب يمشي لألمانيا شنو تقول له، شنو باش تنصحوا؟ لأنه مجموعة من النصائح تتقدم من خلالك للشباب مهمة جدا، وانت عندك 40 سنة معناتها موجود في هذا البلد، والأكيد تعرف وشفت معناتها اللي هاجروا وتعرفت، وهذا الكل يخليك تنجم في مكان تنجم تعطي مجموعة من النصايح للشباب اللي يحب يهاجر.
0: شكرا. أنا ننصح أولادنا حاجة واحدة، ننصح أولادنا أنهم يتعلموا الصنعة.
1: نعم
0: يتعلم، تقعد في أوروبا يسمح تتعلم صنعة، حتى كل كون دقاري تعلم صنعة.
1: صحيح
0: حتى الصنعة هيك عايشك
1: أي تحميل.
0: أول حاجة يقول لك بالنسبة لألمانيا، أول حاجة يقولها لك أنا عندي شركة، أنا نجي من نقول أنت شنو خدمت قبل؟
1: نعم
0: سؤال الأول متاعي، أول سؤال ما غير ما نقول عطيه الدبلوم تاعك شنو خدمت؟ نعم خدمت جزاء خدمت حاجة خدمت. وننصحهم أولادنا ويرحم والديكم وما تخرجوش هكاكا، أخرجوا بحاجة صحيحة. أنا عندك صنعة، عندك تيتل، عندك تيتل تضرب على الطاولة، التيتل هذا يقدروه كدك طبيب، كنت إنترسيان كدك طبيب رفض كيف كيف؟ أما باش تخرج لي هكاكا، أنا توحني أنا وحليه فيهم وقاعدين نعاونوا فيهم. ثم ناس نعاونوا فيها توي حد الآن باش نعلموه السنة. نعلموا فيه بشوية بشوية بشوية بشوية يطولوا عليه الزمان.
1: لو
0: رجعني يعني باش نعلمه، أما ثم أما
1: فما اللي ما تسمحلوش الفرصة. أي نعم نعم انت يعطيك الصحة، اما فما شكون اللي ما تواتيش الفرصة.
0: انا اهلهم الابوين نتاعيهم يكلموا في ياسر هادي كذا نقول له ولا شنو خدم هو تعلم ولا انا سؤال. انا تو نظريتي هذا الماني كبير الماني. انا اول سؤال انت خطرني عامل مايستر داهم، اول سؤال هو يجي لي سؤال شنو خدمت انت؟
1: صحيح
0: هو التيتل نتاعك
1: سلاحك باش تدخل بيه. نعم بيه نعم
0: نزار نجار اي حاجه اي حاجه. وبوضك انا اولادنا يتعلموا تخرج راسك مرفوع تسهل لك العمليه تسهل لك تقرا تو استقرا انت. انا قريت في البناء بعد كده عملت الماستر في البناء. يعني كاني
1: كملت تقرايتك. نعم تخصص
0: نقرا ولي مهندس.
1: نعم
0: فهمي هم نفس العمليه.
1: يعطيك الصح.
0: يجي عند قاري في تونس انا تكوين من قويته
1: ناي صحيح
0: وزارة تكون المال يقرأ الفيزيكي يجي هوني يقروا حسان يجي معاني ثلاثة ويجي يتعلم أكثر بعد كده يجي يعمل أوس بلو يعني يقرأ ينجي يعمل يوصل ويفرحوا به الناس كل ويحترموه. أما ما تجينيش ما تعرف حد شيء ما تعرف حد شيء ما تجينيش
1: هو ما خيرش منها هالنصائح هذه اللي يقول فاسي الهادي بصدق معناته ما خيرش منها فرصة للشباب أنه يسمعها ويفهم قيمة هالمسار هذايا اللي ينجم يأمن له حياة كريمة ويكون في مكان ينجم يتواجد فيه وما يلقاش برشا تعثر وبرشا عراقيل. الحديث معاك سي الهادي ممتع جدا ومفيد. لو عاد بك الزمن قبل 40 سنة كنت نجم كنت تختار نفس القرار تخرج ولا لا؟
0: والله ما نخرجش. عطيتيني سؤال، عطيتيني سؤال
1: صعيب، سؤال صعيب.
0: خاطر انا تو جيت نخمم، جيت نخمم وقت السوار اللي خدمته هني، هني خدمته في تونس، وانا لبس عليه حتى في
1: تونس. نعم نعم
0: فهمني جواب. على صدق خدمت على الصحيح، يعني عملت قرارات سمحه، كونت مليح يعني. انت واحد شنو المشكله بتاعك؟ ان انا جوزي المانيا بديت كبروا هوني فهمني، ولت العمليه صعبه. بديت الانزيماج شو المانيا شو تونس شو المانيا. الحمد لله كبروا الذريه
1: الحمد لله الحمد لله. اكثر حاجه يعطيك الصحه. اي اي
0: هذا بصنعه وقره.
1: نعم
0: هذه هي. انا نحب نحب من رب سبحانه وتعالى، نحب نعاونهم الذريه، ولكن هم اهلهم اهلهم عندي حتى مزيه. انا شنو انا شنو السؤال تاعي؟ السؤال تاعي شنو يخدم ولدك؟
1: اي
0: شنو تكون شنو
1: الفكر تاعي؟ نعم يعطيك الصحه. هو في الواقع نعم
0: مرفوعه.
1: اي هو في الواقع حبيت نسألك سي الهادي، هو السؤال الأخير اللي حبيت نسأله لك.
0: أنا سربت في الدوة وبدي أكثر من
1: هو السؤال الأخير اللي حبيت نسأله لك باش نقول لك شنو أكثر حاجة تخليك تحس بالفخر، وهو هذا هو الفخر. وقت اللي عاونت الطلبة وعاونت التوانسة اللي يمشوا للغربة، هذا أكثر منه ما فهمش معناته إحساس بالفخر. على كل نخلي لك نعم نعم نخلي لك المجال أنك تختم اللقاء هذا يا سي الهادي. تقدم تحيتك.
0: والله يا أختي شكرا لك وشكرا لقفصة FM.
1: يعيشك
0: يا ربي ان شاء الله اولادنا هذا اللي يخرجوا يخرجوا بصناعيه
1: ان شاء الله
0: يخرجوا بصناعتهم، وهذه هي اللي تفرحني اكثر من لازم.
1: نعم
0: اكثر من لازم.
1: نعم
0: وان شاء الله يا ربي يسمعونا الناس هنا. على خاطر اسهل حاجه باش يولي هو يخدم في اوروبا، اوروبا كامله مش مخصص المانيا،
1: لازم يكون يعني عنده صنعه. نعم نعم
0: يكون عندك صنعه ظل اهلك مرتاحه وانت مرتاح وراسك مرفوع.
1: نعم هو في الواقع
0: راسك مرفوع.
1: نعم سي الهادي هو راهو في وسط بلاده، والا في بلاد الناس يلزم يكون عنده سلاح، يا قرايه يا صنعه، المهم حاجه، مش راهو مش يلزم حتى وهو في بلاده يلزم زادا يكون عنده الامكانيات والاليات اللي تفتح له الابواب واللي تامن له معناتها شغل يحفظ له كرامته. على كل وصلنا لي نعم هو وصلنا لنهاية هذا اللقاء سي الهادي. الحديث معك ممتع جدا، مفيد جدا. عايشك
0: وبحلاك وبحلى راديو قفصة.
1: شكرا.
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله الأكيد جدا.
0: أنا سرحت الدواء ولحن الدواء كله شوك شوك.
1: شكرا ليك شكرا ليك. تحياتنا ليك وتحياتنا لكل الجالية التونسية بألمانيا. ليلى سعيدة سي الهادي كنيس أصيل مدينة جرجيس، إلى اللقاء. شكرا ليك رجل الأعمال التونسي المقيم بجرجيس، إلى اللقاء تصبح على خير.
2: جئتك عاشقا
3: موعدنا أرضك يا بلدنا مهما تغربنا وبعدنا
4: يا تونس الخضراء.
2: جئتك عاشقا لأن القلب لا يهاجر.
4: جئتك عاشقا.

0: مليونين كنا صغيرين.
1: جو جو زهو ترب
2: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
1: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
2: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
3: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: إذا تقفص مرايا تتكلم مرايا تتكلم.
6: الحادية عشرة ليلا الموعد مستمعين الكرام الآن مع موجز إخباري.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
6: في الجهات تقدم أشغال صيانة وترميم مقر بلدية القصر من ولاية قفصة بنسبة 30%، حيث تقدر كلفة إنجاز هذا المشروع ب 380 ألف دينارا وفق ما فدت به المكلفة بتسيير شؤون البلدية ميسون الأمين. المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة يعلن فتح باب الترشح لانتداب مدرسين عرضيين للتدريس بالمعهد بعنوان السنة الجامعية 2026-2027، وذلك من بين حاملي شهادة الدكتوراه أو المرسمين بالدكتوراه أو المتحصلين على شهادة ماجستير بحث أو شهادة وطنية لمهندس. سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية تعلن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاح ينفي الترفيع في أسعار المياه المعلبة على مستوى الإنتاج، مشيرا إلى أن الترفيع كان ناتجا عن الموزعين وبائعي الجملة. والتفصيل. رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف يفيد بأن نسبة العودة لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%. في أخبار العالم، وزارة الخارجية العمانية أكدت في بيان لها أن المفاوضات الجارية بشأن الترتيبات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة. وأخيرا، صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تفيد بأن مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية انخفض إلى أقل من 1700 صاروخ، وذلك على خلفية النزاع الأخير مع إيران. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
1: راديو قفصة بوانتين.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم.
1: ألو على 76-226-600 www.facebook.com/radiogafsa.

0: يا تونس الخضراء جئتك عاشقا، يا تونس الخضراء
1: جئتك عاشقا.
2: هنا

0: مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مره اخرى مستمعينا الاوفياء في برنامج جئتك عاشقا. هذا البرنامج اللي انطلق معاكم مع العشرة ودرجين ومازال متواصل حتى منتصف الليل مع ضيوفنا التوينسا بتوينسا الموجودين خارج أرض الوطن، جاليتنا التونسية مع البوابة اللي نفتحها كل أسبوع كل نهار سبت معهم درجة حوار، وهذا الكل يثير فيهم مشاعر خاصة، المشاعر هذه بكلها اشتياق وشوق ومحبة لهذا الوطن اللي كما قلت وذكرت في أكثر من مناسبة أنه صحيح جغرافيا هم يبعدوا على تونس، ولكن يبقوا ديما أوفياء لهذا الوطن، يبقوا ديما عندهم إخلاص لهذا الوطن، وخاصة خاصة في مختلف النجاحات اللي حقوها خارج أرض الوطن، لأنه كل نجاح يحقه تونسي في المهجر هو علم تونسي رفرف، هو كلام محلاه ومزيان وجميل على التوينسا أينما كانوا تشتعل الأنوار وتضيء، واسم تونس يرفرف ويتعرف. في الجزء الثاني وكما ذكرت في بداية هذا اللقاء، ضيفنا هو ابن الكوفة الصغرى، هذا الاسم الذي أطلق على مدينة من مدن الجريد. وقت اللي نقول الكوفة الصغرى أكيد جدا الناس تعرف أنه إحنا نحكو على نفطة، نفطة الجميلة، نفطة الجميلة. اليوم أعطتنا واحد من أبنائها ضيف عجئتك عاشقا الليلة، هو من مدينة نفطة، دكتور هاجر إلى بريطانيا. الواقع مش هذه أول محطة خرج من تونس مشى لبريطانيا، ولكن سبقتها محطة قبلها اللي هي دولة من دول الخليج، السعودية. الدكتور هذية دكتور زبير الوادي، أخصائي طب طوارئ، خبرة فوق 20 سنة ما بين تونس والسعودية وبريطانيا، خبير في إدارة الرعاية الإسعافية والإصابات، متمكن من التشخيص الطارئ المعقد والإنجعاش المتقدم. وفي الواقع برش حاجات راهو نلقاه في سيرته الذاتية، بصراحة باش نخليه هو يحكي عليها. سعادة جدا باستقبال ضيفنا العزيزة الدكتور زبير الوادي. مساء النور، أهلا وسهلا بك، مرحبا.
1: مساء النور أستاذ سيوى، مساء النور كل مستمعي إذاعة قصة وإذاعة الجنوب الغربي، يعني لأنه قفصة وجريد هم يعني الجنوب الغربي وعندهم مكان أساسا.
0: نعم، شكرا لك، شكرا لك، تحيتنا لك، ونحن سعداء باستقبال ولد نفطة الكوفة الصغرى، هذه المدينة الجميلة، أحدى مدن الجريد. أعطتنا اليوم ضيف، أعطتنا واحد من أبنائها ضيف في جئتك عاشقا، وفي الواقع ما شاء الله عندك سيرة ذاتية ما شاء الله، أني ذكرت شوية والباقي باش تذكره أنت.
1: شكرا شكرا
0: شكرا شكرا سي زبير، لو كنت تقدم روحك للمستمعين والمشاهدين تفضل.
1: زبير الوادي، أصيل نفطة، أنا من جد نفطي جريد، ولد المدرسة العمومية، الوالد والوالدة كانوا في رجال التعليم، كانوا نساء التعليم، يعني كانوا عشت فترة قصيرة في قصة بين ظفرين، لما السنة الأولى من حياتي كان في قصة، يعني الوالد والوالدة كانوا يقروا في قصة.
0: جميل جدا.
1: بعدين انتقلت لتونس، درست في تونس في مدرسة دار الجلد، للأسف ما عادش موجودة المدرسة هذه ولا مكانها، يعني مطعم رموز الأبل،
0: اي
1: بعد مدة 4 سنوات في مدرسة دار الحين في القصبة، وبعدين رجعنا النفطة، يعني الوالد والوالدة رجعوا النفطة، وقريت 5 و6 ابتدائي في نفطة. ولما نجحت في 6 ابتدائي كانت السنة هذيك أول مرة يقع افتتاح المعاهد النموذجية، يعني معهد بورقيبة النموذجي
0: نعم
1: بتونس العاصمة، ومعهد أريانا باللغة الإنجليزية،
0: نعم
1: وكنت في الدفعة الأولى مع الدريبة النموذجي. درست 7 سنوات ومشيت كلية الطب في تونس،
0: نعم ما شاء الله.
1: وانطلقت المسيرة مع الطب
0: نعم،
1: سنة سنة
0: انطلقت المسيرة مع الطب في تونس، ولكن المسيرة هذه خرجت من تونس، مشت للسعودية ومن بعدها بريطانيا. كيفاش لو كنت تحكينا على هالرحلة هذه، كيف قادك الطريق من نفطة إلى عالم طب الطب إلى السعودية إلى بريطانيا؟ حكينا على الجولة هذه يا سي زوي.
1: والله أستاذ الشوار، يعني يعني أنا اشتغلت في تونس، يعني في تونس من سنة 2000 لسنة 2019، يعني في القطاع الخاص أكثر.
0: نعم
1: بعد سنة 2019 انتقلت للعمل في السعودية. بصراحة يعني مشيت، كانت الشغل في قطاع المدينة المنورة،
0: أي
1: لكن أنا خرجت من تونس، خرجت كطبيب عام.
0: أي
1: لما كنت في السعودية وقع يعني تعييني في قسم طوارئ، يعني قسم طوارئ في
0: نعم
1: مستشفى في قطاع المدينة المنورة.
0: نعم
1: لما سألت على، يعني كانت بصراحة يعني عندنا في تونس نجهلوا خبايا الأمور هذه، لأن أكثر انفتاح على فرنسا، مع أن انفتاح على بريطانيا والدول الأنجلو ساكسون.
0: نعم
1: كانوا معايا زملاء يعني سودانيين ومصريين اللي هم منفتحين اكثر على الموضوع هذا.
0: نعم
1: لما شافوا تميزي في العمل، دكتوره كانت معي الله يذكرها بالخير،
0: نعم
1: اقترحت علي، قالت لي دكتور زبير ليش ما تخش امتحانات المعهد البريطاني لطب الطوارئ؟ وانا
0: اي
1: بصراحه كنت اجهل الموضوع هذا تماما.
0: اي
1: يعني قلت لها كيف الموضوع هذا؟ قالت لي لو فما امتحانات فما المعهد البريطاني لطب الطوارئ
0: اي
1: يبدأ ينظم امتحانات في مختلف دول العالم،
0: نعم
1: ويشاركوا فيها أطباء من جميع العالم.
0: اي
1: لو تخش يعني تجرب حظك. قلت لها يعني
0: اي
1: كيف، يعني من أين تؤكل الكتف؟
0: اي اي
1: هي يعني ما عندنا فكرة عن
0: اي
1: الموضوع
0: ما
1: هذا،
0: عندك
1: واحد
0: اي
1: ما عنده
0: صحيح
1: فكرة عنه.
0: اي
1: الله يجزاها الخير، يعني يعني كلمت زملائها لها اطباء سودانيين، كانوا عاملين جروب على الواتساب اللي هو جروب الاطباء المهتمين بالموضوع ده،
0: نعم
1: دخلوني معاهم، يعني كانوا يعني زي كنا الفتيش، يعني
0: ما
1: التونسي يعني تونسي تونسي،
0: ما
1: يعني كيف ليش تونسي معاهم، يعني
0: اي
1: غريبه، يعني لان تونس ما كنا في الموضوع هذا.
0: نعم
1: وابدا الموضوع من هناك يا اختي، فهموني يعني كيف الملتزمين في مع المعهد البريطاني طب الطوارئ. بعدين المواد، يعني كيف المراجعه، التحضير، الموارد، يعني من
0: اي
1: ممكن تلقى الموارد هذا.
0: اها
1: وانطلقت هذا الموضوع كله كان في بالضبط في جوان 2021،
0: اي
1: يعني تو من العمليه مش بعيده. امتحنت يعني وما بين ظفرين، انا يعني كنت الباك نوار بتاعي هي الانجليزيه، يعني انا كنت اكره اللغه الانجليزيه، وما الانجليزيه يعني بالنسبه لي موضوع يعني ما نحبها اصلا. يعني حتى كنت انتقلت من المملكه من البلاد الحربيه للسعوديه، كان عندي امتحان اول اسمه امتحان لي علشان لكي تحصل على الترخيص المزاوله، وامتحان بالانجليزيه، يعني عودت الطب من اول يوم.
0: ولكن مكره اخاك لبطل، معناه تعلمتها بالسيف عليك، يلزمك تتعلم.
1: بالضبط بالضبط
0: اي
1: بالضبط بالضبط بالضبط. وانطلقت الموضوع هذاك، يعني كان الامتحان الاول والامتحان الثاني، يعني اللي هم يعتبروا الامر كامل، هم يسموهم اللغه الامر كامل، اللي هم الممبر شيب، العضويه، الممبر شيب اوف ذا رويال كولج اوف امرجنسي ميديسين، عضويه المعهد الملكي البريطاني طب الطوارئ، في جزء اول وجزء ثاني، يعني جزء بازيك وجزء كلينيك، والجزء الثالث هو جزء تطبيقي. انا امتحنته في ماليزيا، لانه الامتحان الثالث ما يمتحن الا في لندن او في الهند او في ماليزيا.
0: نعم
1: في بريطانيا أو في الهند أو في ماليزيا. أنا يعني مشيت امتحنت في ماليزيا، الحمد لله ربي وفقني وبتوفيق من الله، يعني الحمد لله رب العالمين نجحت. أول ما خلصت الامتحان، هو أصلا لما تكون أنت تمتحن في الامتحانات، الامتحان الأخير هذا لما تطلع يعني في النزل اللي يكون جالس فيه، عادة يكونوا معاك موجودين الريكروتر، يعني الناس زي ما يقولوا شاسر دوتات، يعني ناس من وكالات توظيف بريطانيه،
0: معناتها يعني المكان اللي باش تشتغل فيه حاضر يستنوا فيك.
1: لانه هنا في بريطانيا في نقص حاد كبير جدا في الاطباء، وخاصه في اطباء الطوارئ. يعني ما زلت موجود، ما زلت امتحن انت ويجي يقول لك اعطيني اسمك كذا وكذا وراهو كان نجحت واعطيني معناها الكونتاكت نتاعك من الفيسبوك ولا الواتساب ولا اللي هو باش يبقى على اتصال بيك لو نجحت مباشره يقترح عليك.
0: معناتها ما زلت ما نجحتش تحط اسمك في قائمه الشغل، معناتها ما عندك شيء.
1: والله يا استاذ سوار من الامتحان الاول من الامتحان الاول يكونوا يعني مباشره يدخلوا يتصلوا عليك. ليش؟ لانه يعرفوا الامتحانات المعهد البريطاني للطب الطوارئ هي امتحانات عاليه، يعني معنا بكل تواضع، يعني ما يمرش فيها اللي ما
0: وانت
1: نسبه النجاح.
0: خليني نمرر المعلومه هذه سي زبير، وهو انك التونسي اول تونسي تحصل على شهاده زماله المعهد الملكي البريطاني في طب الطوارئ، انت اول تونسي.
1: صح.
0: نعم هذه خلينا وتعتبر شهاده وشيء مميز وفخر لتونس، اول تونسي تحصل على الزماله هذه. نعم
1: صحيح. يعني بعد الامر كامل هي اللي تخول لك الدخول، يعني العضويه المعهد البريطاني تخول لك الدخول لبريطانيا بعد امتحان الاو اي تي، طبعا من امتحان الانجليزيه، لان انا في الاثنائيه قلت لك من كره الانجليزيه وليت يعني اتقن الانجليزيه
0: وليت تتجلجل واللي تعبر بالانجليزي.
1: ايش بتقول؟ في امتحان الاو اي تي، هذا هو امتحان تقني، يعني امتحان لغوي تقني، يعني الاو اي تي ما مش كما الايلتس هو امتحان عام، الاو اي تي هو امتحان، يعني المهندسين عندهم امتحان، الاطباء عندهم امتحان، التمريض عنده امتحان، يعني امتحان امتحان لغه انجليزيه في تخصصك.
0: نعم.
1: وهذا الامتحان في حد ذاته يعني تحدي اخر، يعني ضروري ان تجيب فيه في الكتاب وفي الشفة وفي القراءه وفي كذا وفي كذا وفي كذا، ضروري انك تجيب عدد اكثر من 7 على 10 فيه علشان تنجح.
0: معناتها يقبلوك. نعم. وعلاش
1: باش تخص الاو تي؟
0: وعلاش اخترت طب الطوارئ سي زبير؟
1: والله يا اختي شوف، هو راهو الطوارئ ادمان. طوارئ ادمان، يعني انا ديما نقولها من الطوارئ، اللي يدمن الطوارئ مع يعني ما عادش ينجم يخدم في خدمه اخرى. علاش؟ اي اختصاص طبي، اي اختصاص طبي، يعني مثلا اختصاص الجراح، لما الجراح لما يقوم الصباح من النوم عارف روحه شو يلقى، يعني عارف روحه اللي بيمشي يشتغل كامل الجراحه مختلفه، احتمال جراحه كبد، احتمال جراحه مصران زايد، احتمال جراحه كذا. طبيب الأطفال راح يشوف الأطفال بجميع اختلاف الأمراض. إلا طبيب الطوارئ لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم توكل على الله الصباح، ما تعرفش على شيء يستنى فيك.
0: أي ما تعرفش الحالات.
1: بالضبط. أنت لما تكون على الشوب فلور، يعني على في السنة، يعني في قسم الطوارئ. يعني السرعة تنتقل من صفر 200 كيلومتر في الساعة في لحظة، يعني تكون في تفحص في يعني فصعت، معلش نكلمه بلغتنا بتاعنا، تفحص في مريض عنده رجله مفصوعه في نفس اللحظه يقولوا لك انجا عندك حاله تاع توقف قلبي ولا عفنا عفاكم الله او حاله تاع اصابه خطيره او كذا.
0: نعم هو بصراحه نعم هو عمل يتطلب السرعه وفي نفس الوقت فيه جانب كبير من الانسانيه. سي زبي،
1: الإنسانية هي هو الطب الكل إنسانية، لكن الطب الطوارئ هو الواجهة الأولى، هو يعني الإسعاف الأول. يعني المريض لما يجي للسبيطار خاصة الحالات المستعجلة، يعني يلزم يكون ثم طوارئ،
0: نعم
1: يلزم يكون ثم طبيب. الطبيب هذاك عنده قدرة إنه يشخص
0: نعم
1: بسرعة ويقدم
0: نعم
1: الإسعاف بسرعة
0: نعم
1: ويوجه المريض هذاك بسرعة، لأنه إحنا خدمتنا في الطوارئ يعني ما نحكيش عن الحالات العادية، حالات
0: أي، ولكن
1: الحالات
0: الحالات
1: البسيطة يعني
0: المعقدة
1: المريض
0: معناتها
1: بيستعجل
0: المستعصية.
1: ويروح.
0: نعم
1: أي
0: الحالات
1: نحكي عن
0: المعقدة
1: الحالات المستعصية
0: المستعصية. أي نعم نعم
1: بالضبط، الحالات المعقدة المستعصية إذا كان أنت ما تشخصش بسرعة احتمال المريض هذاك يعني
0: تفقد
1: حالته
0: حياة
1: تتدهور،
0: المريض.
1: واحتمال
0: نعم نعم
1: بالضبط بالضبط
0: نعم ثم حالات لتو تتذكرها عندها خصوصية، حالات بقت في مخك، في بقت هكا في ذاكرتك ما خرجتش.
1: والله كثير حالات يا اختي، بس انا
0: آه.
1: يعني نجم نعطيك انا يعني، لانه هنا في الشغل هنا عندهم عادات للاسف احنا مش موجود عندنا. هنا عندهم عاده اسمها البورتفوليو. ايه هي البورتفوليو؟ اللي هو يعني انت كل طبيب يطالب انه يكون عنده زي ما تقول ارشيف. الارشيف هذاك ينزل فيه الحالات بتاعه اللي شافهم كل يوم، وبعد ما تنزل المريض معناها تحط المريض في الجدول بتاعك بدون تسمية أسماء، يعني المريض ذكر أو أنثى، عمره، شنو الحالة اللي جت، شنو هو الإسعافات وشنو هو اللي صار في الموضوع، يعني يسمى ريفليكشن على الكيسز. يعني نعطيك حالة، أنا حالة من الحالات اللي إلى الآن يعني سبحان الله العظيم، يعني لأنه هنا الحالات المرضية هنا مختلفة على تونس بصراحة،
0: نعم
1: مختلفة على الخليج، مختلفة
0: صحيح.
1: على دول الخليج، لأنه هنا
0: نعم
1: عارفين عنده مشاكل إدمان وعنده مشاكل يعني الإهمال وعنده كثير مشاكل يعني.
0: نعم
1: يعني وفي أشياء يعني سبحان الله تقول أنت يعني كيف صار. أنا في حالة مريض عمره بتذكر كلمته، عمره 75 عام، إنسان يعني سبحان الله طالع هنا عنده شيء آخر يمتازوا به، ديارهم كلها فيها دروع، طالع في الدروس تاع داره، طالع من كما نقولوا من صاله البيت نوم تاع الفوق، دافر طاح في التالي، طاح 5 ولا 6 درجات في التالي، يعني طاح تجربه بسيطه. المريض جاي مش على رجليه، يعني كما نقولوا يذكر كما تو يتحدث معايا ويضحك ويعني كذا، وما عنده شيء. لا بس جيت مطمن على نفسي معناها زوجته وكذا، يعني فحص الاولي كان فحص تمام، يعني ما فيش مشكل. الشيء الوحيد اللي قال لي عندي انه نحس بتنميل صغير في الفخذ نتاعه، اسفل في اعلى الفخذ. الاشعه ما جابت ما في ولا كسر ولا كشيء، لكن الموضوع بصراحه الموضوع كان غريب، يعني الوصف اللي كان يوصف به الشخص هذا في الحاله نتاعه يعني خلاني افكر ان في شيء معناه موضوع.
0: دخلك الشك
1: الله
0: في
1: يجزاك
0: مخ اي
1: مثل شكل مخه. التوفيق من الله يا اختي، لانه الانسان ما رميت اذا رميت ولكن الله رمى، يعني كله توفيق من الله، يعني سبحان الله العظيم. الانسان وحده لو مش هو الشك اللي يحصل لي طلبت له اشعه مقطعيه، يعني هنا سكانير نقولوا بالغرب التونسيه، يقولوا هنا سكستان، طلبت له اشعه مقطعيه يعني تاع الفلوس تاع الحزام بتاعه، بتاكد يعني الله معفينا نزيف، يعني نزيف، ويعني تصور انت الهيموجلوبين يعني اللي هي تقدير اللي يقولوا به يعني انسان عنده فقر دم ما عندهاش فقر دم، يعني انسان في كما نقولوا احنا عاده نقول 15.4، بتذكر التحليل الاول الساعه كان 15.4، عاودت لها التحليل بعد ساعه ونص ب 15.4 ديك هبطت ل 10.4، يعني انسان الدم نتاعه قاعد يخر. الحمد لله رب العالمين، يعني خلطنا عليه وتحولوا كذا وعمل العملية والحمد لله رب العالمين ولباس الحمد لله رب العالمين.
0: نعم يعني هنا الحالة هذه والحديث متاعك خليني نمشي السؤال، وهو سي زبير، وأنت تغادر الوطن وتغادر تونس، مغادرتك وقتها للعمل في الخارج، أنك يعني تشعر انك تهاجر بحث عن النجاح والا بحث عن العمل هانو مورد رزق باش يامن لك حياه تكون افضل ربما وبشكل سريع، ام انك تبحث على النجاح والتميز وربما البحث على فرص اخرى لم تجدها في تونس؟
1: والله يا اختي انا السنوات اللي عشتها في تونس يعني عشت الحمد لله رب العالمين، يعني معناه يعني الانسان عايش في وضع اجتماعي مستقر والحمد لله، يعني ما كنت ما كان يعني كنت كيف التوانسه يعني سبحان الله، يعني
0: نعم
1: بعد خير من الناس وكيف الناس واقل من الناس زي ما يقولوا معناه بلغتنا
0: نعم
1: العاميه،
0: نعم
1: يعني
0: أي
1: الاشكال الوحيد كان هو الافاق يعني في تونس، لانه
0: نعم
1: لما كنت
0: صح
1: في تونس عملت كثير محاولات في اتجاهات متعدده، للاسف ما كللتش بالنجاح يعني فيهم لظروف طول شرحها ما هيش موضوع
0: نعم
1: حديثنا الحين. قررت اني اغادر تونس بصراحه، لانه كنت حاسس اللي عندي طاقه حاب اخرجها وما لقيتش باش خرجت.
0: نعم نعم وهذا هو في الواقع، هذا واقع راهو نعيشوه سي زبير، وهو انه عندنا برشا كفاءات خاصه في الطب خرجوا للخارج ولقوا المساحات اللي معناتها كانت الطاقات متاعهم اكثر اشعاع، و حاولوا انه يستغلوا هيك الطاقات هذيك ويستثمروا، نقول حبذا لو هالطاقات هذه كانت في تونس، لانه الفايده تكون في تونس، ونتمنى انه هالكفاءات هذه او بالاحرى تونس تراجع استراتيجيه العمل متاعها والاهتمام بالكفاءات هذه سي زبير، لانه بصدق معناتها نحبوا راهو كفاءاتنا في تونس تشاع في تونس، ولكن هذا واقع انه برشا كفاءات برشا اطباء خرجوا للخارج، ونفس الكلام اللي قلته انت يذكروا انه النقله نتاعهم راهم مش من اجل المال بقدر ما هي البحث على المزيد من المعارف، المزيد من البحث، مزيد من التألق، مزيد من النجاح، لأنه عالم الطب عالم كبير وعالم فيه برشا أبحاث وفيه برشا أفاق سي زبير.
1: صح، يعني في يعني مثلا نرجع لموضوع الجبل البريطاني، يعني مثلا الدراسة كلها يعني أشياء أونلاين
0: نعم
1: وأشياء يعني معناتها تتطلب فلوس. علاش نجبد في موضوع الفلوس؟ لأن تتطلب منك أن تخلص أونلاين. مثلا أنا في في في في في, في, في المشوار نتاع الامتحانات هذوما اللي هما كانوا 5 امتحانات،
0: نعم
1: الثلاثة اللي امتحنت اللي حكيت عليهم في السعودية، واثنين امتحانات الأخرانيين اللي هم امتحنتهم هنا لما جيت بريطانيا. الأول كان سنة 24 يعني 25 يعني في شهر 4 25، والأخير هذا كان في شهر مايو الفارط، يعني الحمد لله كملت يعني 5 امتحانات. يعني درست عند مصريين، درست عند هنود، درست عند إنجليز، درست عند كنديين، هذا الكل كان يعني كانوا يعني أونلاين، وكان يعني أنك يعني باش تخلص بالموضوع الموضوع الباي بال، وباش تخلص بالفيزا، وباش تخلص كذا. هذه من الأشياء للأسف يعني ما نحبش ندخل في حتى مواضيع فرعية، خلينا في الموضوع نتاعنا، لكن هذه من الأشياء معناها ضروري النظر فيها، يعني على خاطر متأكد اللي فهم طاقات تونس الشبان، فما طب شبان، فما غير الطب، مش كان في المجال الطبي، فما في مجال الهندسة، في المجالات،
0: في كل المجالات،
1: يعني بكل المجالات، يعني ناس عندها طاقة وعندها قدرة على أنها تتقدم، وعندها قدرة على أنها تبدع، على مش تفيد البلاد وتفيد البلاد والعباد. يعني لو نفكروا في تغيير بعض الأشياء، خلي تكون يعني خلي الطير يطير، خلي الناس تجلس، والله وربي يوفقنا الناس كلها
0: إن شاء الله إن شاء الله. ماذا أضافت لك التجربة المهنية في السعودية، وماذا غيرت فيك التجربة في بريطانيا سي زبير؟
1: والله شوف يا أختي، الشغل مع الأخوة السعوديين شغل كان ممتع بصراحة. يعني أنا يعني الفترة اللي قضيتها في السعودية 5 سنوات، اشتغلت مع ناس يعني مع أخوة سعوديين، لكن كانوا في أخوة مصريين، أخوة سودانيين، أو بالأخوة باكستانيين، اشتغلت مع الهنود، اشتغلت مع النيجيريين، والحين الآن اشتغل مع النيجيريين. يعني أنك تلقى نفسك، والتمريض يعني التمريض من الفلبين ومن الهند ومن السعودية ومن من تونس ومن يعني من جميع أنحاء العالم،
0: نعم
1: تلقى نفسك تشتغل في بيئة يعني في بيئة عالمية، يعني زي ما تقول أنت في جو اللي ما احناش في تونس، يعني تونس كنا مع تونس مع بعض.
0: نايس حلو
1: وفي يعني بالرغم في الاحترام يعني على مستوى عالي صراحة، يعني أنا 5 سنوات ما تعرضت إلا للأشياء الجميلة الطيبة بحول الحمد لله رب العالمين، لكن في الأخير فما نوعا ما من المنافسة الخفية، هذاك يعني التوانسة لما
0: طبيعي إذا كان
1: تلاقيه
0: موجودة أي في كل بلاصة
1: أي.
0: أي
1: وللأسف كنت كل بلاصة اللي فيها أنا التونسي الوحيد اللي فيها. أنا حتى البلاد اللي كنت عايش فيها في السعودية مدينة اسمها مدينة العيس بعد المدينة
0: نعم
1: تصور كنت الوحيد التونسي الوحيد فيها، المستشفى كنت التونسي الوحيد فيه.
0: حتى في
1: يعني
0: بريطانيا نتصور ما فهمش برشا جالية في بريطانيا سي زبير.
1: والله يا اختي نعطيك التراست اللي انا شغال فيه اللي انا نخدم فيه تو اللي هو اليونيفرستي هوسبيتال الامريكان بي اللي هو التراست بلغتنا احنا كيما في تونس اللي نجموا مثلها مثلا نقولوا الاداره اكثر من الاداره الجويه، لانه مثلا البلاصه اللي نخدم فيها 3 4 سبيطارات جامعيين كلهم ينضموا في مع بعضهم، يعني لازم نقول كيما اداره جهويه واحده. البلاصه اللي انا فيها كلها يعني من الطباء المتربصين الكذا الكذا الكذا الاستشاريين، التونسي الوحيد الموجود هو العبد لله.
0: يعني ما فهمش
1: تولي
0: توانسة
1: انت
0: برشا اي
1: سفير، تولي لا تولي سفير بلادك،
0: سفير اي
1: تولي
0: جميل
1: يعني
0: جدا
1: اي تصرف مش تصرفه، مش يقولوا زبير، مش يقولوا طبيب التونسي
0: يقولوا الطبيب التونسي بالطبيعة اي
1: بالضبط. انا حتى لما كنت في السعوديه يقولوا الطبيب التونسي، يقولوا زبير، انت احتمال زبير
0: وهذايا
1: احتمال
0: وهذايا وهذايا يزيدك مسؤولية يزيدك مسؤولية
1: اكيد
0: اي
1: اكيد اكيد، لانه شغلي كل شيء محسوب على التونس.
0: صحيح
1: وساعات نقول لهم يا ودي راني نمثل روحي، لو كل انسان سبحان الله يمثل روحه صح يشرفني، انا تونسي وعشت تونسي ولدت تونسي ونعيش تونسي وباذن الله على اي قدير نموت تونسي، لا حاشي لا بجنسيه لا حاشي حد شيء.
0: يعطيك الصحة
1: انا نحب تونس ونحب اي والله ونحب تونس ونحب اهل تونس ونحب بلادي، هذيك بلادي وبلادي ما جرتش علي ما جرتش علي الحمد لله رب العالمين، ما جرى علي حد
0: بلادي وإن جارت علي
1: ايوه لا
0: حتى هي
1: بقول
0: لا
1: بلادي
0: حتى
1: جرت
0: هي
1: علي
0: تونس
1: عزيزة،
0: حتى هي تونس
1: لكن
0: تحبكم
1: انا
0: راه
1: الحمد لله ما جرتش علي ما جرتش علي تونس ما جرتش علي
0: هو في الواقع حتى نتصور حتى وانت موجود في بريطانيا وفي السعودية وتشوف في معناتها في الآليات اللي متوفرة احنا الكفاءات ما شاء الله عنا معناتها ما تتمناه كطبيب انه هالظروف هذه تتوفر في تونس وتكون في
1: اشخاص
0: المتناول نعم
1: اشخاص اشخاص علم حتى هنا عندهم نقائص راه، يعني حتى في
0: صحيح
1: السعوديه فما النقائص،
0: نعم
1: لكن معناها شيء اهون من شيء، يعني يعني كتاب تقدم مثلا هنا في بريطانيا، يعني هنا عندهم شغل يسمى عندهم خدمه، هو بصراحه بريطانيا النظام في بريطانيا يعني بصراحه الشغل في بريطانيا يعني في مستوى اخر، يعني ما عندوش علاقه بتونس ما عندوش علاقه بالسعوديه.
0: نعم
1: هنا عندهم نظام، هنا دولة هي دولة بريطانيا دولة صغيرة، حتى المساحة بتاعها ما تفوتنيش برشا، يعني تقريبا مرة ونص تونس، وما عندهاش موارد طبيعية، لكن تشوف النظام وتشوف العقلية على الناس، راني مانيش نمدح فيهم، أنا كل حد على روح، أما الشيء بشيء يذكروا
0: نعم
1: العقلية تاع النظام والعقلية تاع النظافة والعقلية، والله العظيم يا اختيار مانيش مغروم بالتصوير بالأشياء هذه. يعني أبسط حاجة خلينا نكون واضحين، أنك تجي مثلا للسبيطار اللي أنا نخدم فيه نمشي، والله عملت بالذمة تخبطت آخر نقطة في السبيطار هذاك، يعني عندهم الدهاليز اللي تحت الأرض وكذا ونعشو، أدخلت أكرمك الله يعني البيت الراحة نتفقد، يعني يعني شوف نحب نشوف يعني هذا كيما الموجود المخفي في قاع الارض كيما الموجود الفوق ولا اقسم بالله نلاقيها انظف من اللي موجود فوق.
0: صحيح.
1: يعني الناس تخدم مش ما هي تخدم على خاطر باش يراقبها زيد او عمرو، تخدم لانه
0: معناتها
1: هو
0: العقليه
1: مسؤول.
0: انه هو المكان هذاك يلزم تحافظ عليه، ويلزم هو صحيح هو العقليه اهم
1: بالضبط
0: حاجه لبناء مجتمع ناجح وسوي.
1: بالضبط يا اختي،
0: هذه حاجه
1: بالضبط.
0: معروفه. نعم.
1: مش نتقدم قبل ما نطالبوا بصراحه، قبل ما نطالبوا بالامكانيات وما نطالبوا بالفلوس وما نطالبوا بالسكانير وما نطالبوا بكذا وما نطالبوا بكذا، نطالبوا العقليه.
0: نعم.
1: هنا يعني انت ابسط حاجه كلمه الله، يعني حتى في الكوبال يعني تاعهم منظمين، يعني الكوبال الاوراق الكذا. يعني انا اول ما جيت مره كنت في قسم من الاقسام، في قسم ما قسم الطوارئ قسم ثاني، ونحيت اللي كنت لابس يعني القفازات الطبيه لكن
0: نعم.
1: نحيت القفازات وعندهم الرمادي، يعني اكرمك الله الكوبال الرمادي، يعني حليت موضوع الرمادي مش رمي اللي هو مجعول الاوراق يعني السكلاب اللي يسموهم، ممرضه ما غاديش يعني تجري كاين ارتكب جريمه يعني. وش يعني فشعتني كيفاش فيه، قلت له قالت لي لا الجون تاعك القفازات تاعك ما تلوحهمش غادي، لوحهم في البوبال الصفراء. قلت له حق، سامحيني انا غلط.
0: اي صحيح، وهذا مهم جدا. راهو هذه التفاصيل هذه مهمه جدا، لانه مع الوقت وقت اللي الواحد يبني على عقليه كيف هكا نتاع نظام نتاع ضبط قواعد، هذا هو اللي يخلي المجتمعات تتقدم. انت منذ حين قلت انه بريطانيا ليس لها موارد طبيعيه، وهذه مش مهم. تو مثلا كان نعطوا مثال اليابان، اليابان هذه الدوله العظيمه

0: من أجل قبل الإمكانيات، من أجل بناء مجتمع سوي. نرجع لمهنة الطوارئ، مهنة طب الطوارئ سي زبير، اللي الأكيد جدا تعلمك معناتها تكون إنسان أكثر من أنه معناتها ما تعلمته في الكتب والشهادات. يعني مهنة غير عادية، مهنة مميزة، مهنة فيها كما ذكرت منذ حين فيها جانب كبير من الإنسانية.
1: أكيد أكيد أستاذ السوار، لأنه طب الطوارئ، شوف طب الطوارئ يتمحور في، أنا نديما نمحور في ثلاثة محاور. المحور الأول هو أن يكون عندك تدريب ويكون عندك علم بالأشياء اللي أنت تمارس فيها. هذاك علاش مثلا هنا أي ما في ما في ما فماش طبيب طوارئ ما يكونش عامل يسموه هنا التريننج، اللي هما يعني دبلومات خارج الطاقة. مثلا عندنا الاتي الاش للاسف اللي هي مش موجوده، اللي هي ادوات ثوره كلاب سبورت، اللي هو اسعاف القصور والربوط والاسعاف الكبد، وعندهم الاسعاف الطبي القلبي للاي ال اس، وعندهم اسعاف الاطفال، وعندهم يعني اسعاف شهادات، كل شهادات وتدريبات خاصه هو بغض النظر على شغلك، وعندهم اسعاف الخدش يعني اسعاف الديونات. يعني ما فيش طبيب طوارئ ما يكونش متحصل على الشهادات هذا بكل.
0: نعم.
1: وعلى مستوى أعلى تكون عنده الاي تي سي اللي هي الأوروبيان تروما كورس، اللي هو فن إدارة فن إدارة ال ال فن إدارة يعني الإمرجنسي تيم، يعني فرق الطوارئ.
0: نعم.
1: بعد هذا، بعد ما تكون عندك العلم، يكون عندك أول شيء المسؤولية، لأنه كل مريض داخل الطوارئ هذاك عبارة أخوك، عبارة أختك، عبارة أبوك، عبارة أمك، عبارة بغض النظر عليه، مهما تكون الجنسية نتاعها، مهما يكون العرق نتاعها، مهما يكون اللون نتاعها، مهما يكون الدين نتاعها، هذه كلها أشياء ما تعنينيش وما نهتم لهاش. ثالث حاجة أن يكون عندك بديهة، ويكون عندك حضور جسد وذهن، لأنه خدمة الطوارئ خدمة شاقة جدا.
0: نعم.
1: يعني تقرأ حتى يلزمك تحافظ على صحتك. علاش؟ على خاطر تنجم تكون أنت مثلا جاء وقت فطورك وما مشيتش تفطر، يصير لك الهبوط في السكر، الهبوط في السكر هذاك وفي نفس اللحظة جاء مريض، التشخيص نتاعك راح يكون تشخيص خاطئ. علاش؟ على خاطر السكر نتاعك طايح مأثر عليك.
0: يعطيك الصحة. نعم.
1: هذا طب الطوارئ. إذا كان ضروري أن الإنسان يكون ديما واعي بالمحيط اللي داير به، واعي بنفسه، واعي بالحالات اللي تجي قدامه.
0: نعم نعم، يعطيك الصحة. مهم جدا اللي تقول فيه، حاجة مهمة جدا، لأنه ربما اللي يسمع فينا يزيد يعرف قيمة هالعمل هذا. نعرفه أنه الطبيب بصفة عامة هو مهنة إنسانية فيها جانب كبير من الإنسانية، ولكن عندما نتحدث عن اختصاص فيه تعامل مباشر مع حالات استعجالية، حالات يلزم كما ذكرت توا سي زبير، معناتها الطبيب يلزم يكون في أحسن حالاته، ويكون فايق ويكون متحذر، لأنه بين إيديه حياة ناس. هذه مهم جداً، يعني ربما تتعلمه بالتجربة أكثر من أنه تقراه في كتاب وإلا في مدرسة، مش هكا سي زبير؟
1: أكيد يا أختي، أكيد أكيد. الأشياء هذه يعني الوعي بالمسؤولية، أن الإنسان تكون عارف مسؤولية، يعني راك مسؤول، راه الخطأ نتاعك راح يسبب في كذا.
0: نعم نعم.
1: إذا كنت تكون واعي أن الخطأ نتاعك تكون سبب كذا، تأخذ بعين الاعتبارات جميع المعطيات اللي بإذن وتوفيق ربي قبل كل شيء. هو بصراحة أنا بالنسبة لي هذاك أول شيء، أما تأخذ بالأسباب، توفيق ربي هو الأول، واللي أنت تأخذ بالأسباب هذه يعني قاعدة بتاعي.
0: نعم. سي زبير، شنو رأيك نرجع النفط؟ توحشت أقول ليه؟
1: توحشت برشا، توحشت برشا نفط، نفط نفط العسل العكيرها بالليل تاي والف.
0: شنو اللي بقى بعد هالسنوات غربة ما بين السعودية وبريطانيا؟ شنو اللي بقى في شخصيتك من نفط؟
1: كل شيء، كل شيء،
0: كل شيء،
1: بتغير حد شيء بالنسبة
0: كل حماسة تقول بكل حماسة تقول فيها كل شيء.

0: أكيد أكيد يا أختي أكيد،
1: نعم
0: نفطي أبا عن جد من جميع النواحي، يعني من ناحية
1: جميل،
0: الوالدة ومن ناحية الوالدة
1: نعم
0: أنفاطة بير، يعني كان ممكن نرجع للجد العاشر أو الجد الـ25 تو نلقاه كان في نفط. نفطة يعني نفطة هي العشق،
1: نعم
0: نفطة هي الحب، نفطة هي أرض الجدود، أرض شعلها
1: نعم
0: جدود، أرض يعني شيء. أنا نفطي، أنا كل ذرة مني نفطية،
1: نعم
0: نفطي للنخاع، يعني ما
1: نعم
0: تغير حتى شيء بالنسبة لي. للأسف
1: نعم
0: في الأوقات حبيت نقعد نستقر في نفطة، لكن للأسف ما سهلش ربي. وذكره
1: تذكرش موقف وإلا هكا حالة في الغربة بالطبيعة خليتك تشعر إنك بقوة، معني شعور بقوة إنك ولد نفطة، وإنه مهما ابتعدت عن نفطة هي حاضرة في داخلك في أعماقك.
0: والله يا أختي، شوف أنا ما يتعداش نهار ما نحلش الصفحات اللي تنور في نفطة
1: نعم
0: كل يوم. أسيدي جماعة الواد تو كان سمعتيش بيهم قاعدين ينظفوا في الواد على
1: اي
0: نفطة
1: اي
0: الجديد.
1: اي صحيح،
0: أنا
1: هناك
0: كل
1: حملة.
0: نهار
1: اي
0: الحملة كنت متابعها كل نهار، حتى تتفرج في الواد، علاش الواد هذاك عندي معاه ذكريات. نتمنى
1: ها
0: راني جيت غادي في نفطة، راني معناها كنت معاهم كل نهار سبت وحد، النحف اللي في الشوك والنحف الديس والنحف في الظلاع اللي مرمي في الوادي.
1: اي فرحان بلا تفرج عليهم وفرحان.
0: كل اسبوع نتفرج عليهم، فاخوي الله يبارك لهم، يعني هم يهبطوا للحدث على المباشر،
1: نعم
0: يعني بصراحه نتبع فيهم وندور عليهم بالواحد بالواحد، يعني هم كلهم يصوروا في نفس الحدث،
1: نعم نعم
0: بس انا ندور عليهم، نحب نتفرج من هذا من هذا من هذا. وثم اخ والله يجزاهم خير، يعني صراحه قليل نحسب نحن الغربه، يطلع في اللي هم يعني دي كرونيكر على الفيسبوك، خاطر انا مغروم من الفيسبوك الوسيله الاخرى مش مغروم بها،
1: اي
0: يعني يعمل دوره في نفطه، يعني يحط التليفون بتاعه يبدا يدور في نفطه
1: اي
0: ويصور، يعني
1: نعم
0: ما نضيعهمش، نحطهم لاولادي في التلفزه، يعني نربط
1: اي
0: الكمبيوتر ولا التليفون بالتلفزه ونحط لاولادي نتفرجني ونفرجهم، نقول لهم هذيك
1: نعم
0: هذيك صار فيها كذا وهذيك بلاصه كذا.
1: سي زبير، في
0: نعم
1: بريطانيا ما عندكمش برشا جالية، ما عندكمش توانسة موجودين؟
0: وللاسف البلاصه اللي انا فيها يعني توفرنا جاليه لاباس بها، مثلا انا من ساعات نمشي لندن العاصمه، يعني فما قهوه قرطاج، نمشي قهوه قرطاج فيها معناها اللي مقهى يعني يقعد فيها معناها مش كان التوانسه يقعد فيها التوانسه والافغان، لكن
1: نعم
0: صاحب المقهى تونسي، لكن للاسف البلاصه اللي انا فيها هنا في الشمال الغربي لا، التوانسه قليل
1: نعم
0: ياسر ياسر
1: نعم
0: ياسر.
1: يعني ما فمش
0: سمعت بواحد تونسي لا
1: نعم ما فمش لقاءات مع بعضكم الجالية التونسية، ما فمش هكا ملتقيات ثقافية، ما يعني ربما هذا عائد لي قلة تواجد التونسيين في بريطانيا أو بعدهم نتصور.
0: لا والله موجود موجود، هم نشوف يعني نتابع على بعض الجروبات على الفيسبوك التوانسه اللي عايشين في بريطانيا، والله يعملوا ملتقيات ويتقابلوا في رمضان، وساعات يعملوا
1: نعم
0: ينظموا يعني شقاوا فتره مع بعضهم، لكن للاسف في لندن، وانا لندن تبعد علي حوالي 600 كيلومتر، يعني بعيده برشا، يعني ما سهلش ربي باش، وحكم الالتزام بالخدمه
1: نعم
0: ما سهلش ربي باش نمشي، يعني حتى لندن مشيت لها كان وقت معناها مرتين وقت امتحانات، وثلاث مرات وقت امتحانات وقت تدريب معناها، ومره
1: نعم
0: انا والعائله معناها مشينا ولا مرتين مع العائله، لكن ما مشيتش الملتقيات معناها.
1: نعم نعم سي زبير، هل تعتقد أنه التونسي اللي بطبيعة التونسي المهاجر وقت ما ينجح في الخارج تولي تكبر مسؤوليته، يولي مطالب أنه ينقل جزء من نجاحه للوطن متاعه؟
0: والله اكيد يا اخي، والله
1: نعم
0: اكيد جدا اكيد جدا جدا جدا، وخاصه بالنسبه يعني المهنة يعني اختصاصي، يعني مثال من ضمن الامثله اللي انا الفكره ما زالت خام مبلور فيها، التربصات اللي حكيت لك عليهم اللي احنا
1: نعم
0: في تونس للاسف ما همش موجودين، يعني مثلا غير اني مهنت وكذا امتحنت، يعني سويت عملت تربصات اخرى
1: نعم
0: وليت انا بدي انستراكتور، يعني مدرس في الاي ال اس في الادفانس لايف سبورت يعني في الانعاش القلب الرئوي، وليت ما عادش انا يعني متدرب، وليت مدرب في الاشياء دي.
1: نعم.
0: وان شاء الله ناوي بالنسبه للاتي ال اس اللي هو تروماتيك لايف سبورت يعني بتاع الحوادث وكذا، ناوي ان شاء الله بكله بحاول نكون انستركتور، وان شاء الله نشوف يعني نبرر الفكره على اساس انه نحاول ننظم التربصات هذوما في تونس للاطباء للجان ميدسان.
1: يعطيك الصحة، مهم جدا.
0: انه بصراحه ضروري ضروري ضروري، انا نمن بشيء انه ما يلزمش طبيب طوارئ ما يكونش عامل التدريب في الاشياء هذوما،
1: نعم
0: لانه التدريب في
1: نعم
0: الاشياء هذوما اساسي للخدمه واساسي انه الانسان باش يسعى في الناس.
1: نعم، مهم جدا انك تنقل تجربتك، انك خبرتك تعلمها للاطباء خاصه، وانك تلقيت برشا دروس، قريت، تمكنت ما شاء الله. السيرة الذاتية متاعك سيرة ثرية حافلة، وهذا مهم جدا أنه تنقل هالتجربة هذه في إدارة الرعاية الإسعافية والإصابات. إن شاء الله نشوفوك في تونس سي زبير، لأنه مهم جدا تنقل هالتجربة الناجحة إلى تونس. هذا الجزء من المسؤولية الموكولة على عاتقكم الجالية بالخارج.
0: إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله قدير، وبإذن الله قدير يعني نيتي خاصة بإذن الله قدير
1: إن شاء الله
0: يجي وقته ونعمل الموضوع هذا بإذن الله بإذن
1: نعم.
0: الله.
1: نعم وصلنا لنهاية هذا اللقاء سي زبير، اللقاء معك ممتع مفيد، اكتشفنا أو بالأحرى فسحنا المجال للمستمعين والمشاهدين يتعرفوا على تونسي كفاءة ما شاء الله تميز في أكثر من دولة، ومازال وإن شاء الله نشوفوك في تونس تقدم هالخبرة متاعك في شكل دروس للأطباء في تونس. نخلي لك مجال أنك تقدم تحية للأهل والأحباب، الأكيد راك توحشتهم.
0: والله توحشت برشا، وعندي عندي اختي في قصه، والوالده بحذاها كلمته من يوم قلت لهم هذه ايش
1: يسمعوا فيك الاكيد. هاي تحيه ليهم الزوز، تحيه تحيه خالصه جدا. نعم
0: وتحيه بصراحه لكل الجنوب الغربي وكل تونس كله بصراحه، لكن دائما الجنوب الغربي عنده مكانه خاصه في قلبي، وتحيه خاصه كبيره ياسر صديق الطفوله واخ الاخ الذي لم تلده امي الاستاذ مراد مسيود،
1: زميلنا وصديقنا
0: زميلكم وصديقكم يعني هذاك اخويا، هذاك يعني هذاك عشره عمر، ويعني وذكريات طفولك كل مع بعض، يعني كانت عطلة الصيف ثلاثة شهر مع مراد يعني بس للأسف الحياة تفرق الأصحاب والأحباب والأخوة.
1: ولكن
0: تحية لكم الكل يا أختي، تحية للمستمعين وبارك الله فيك على الاستضافة هذه.
1: شكرا لك، كنا سعداء جدا باستضافة التونسي الدكتور زبير الوادي، تونسي أصيل الكوفة الصغرى، أصيل نفطة، أصيل الجريد، أصيل تونس، ولكن رغم البعد الجغرافي بقي وفيا لهذا الوطن وللكوفة الصغرى. سعداء جدا باستضافتك في برنامج جئتك عاشقا، كل تمنياتنا لك بالتوفيق ومزيد النجاح. ليلة سعيدة وإلى اللقاء.
0: شكرا.
1: وصلنا لنهاية هذا اللقاء من برنامج جئتك عاشقا اللي خصصناه لزوز من أبنائنا التوانسة بالخارج، رجل الأعمال الهادي كنيس أصيل مدينة جرجيس مقيم في ألمانيا، والاستضافة الثانية للدكتور زبير الوادي ابن الكوفة الصغرى نفطة مقيم ببريطانيا. هكا وصلنا لنهاية هذا اللقاء، شكرا زميلي على الدين الرضواني على الإخراج التقني والفني لهذا البرنامج، شكرا أيضا لزميلي الأزهر حمد لأمن اللقاء هذايا على جهاز الكونسولات، شكرا أيضا كمال حميدة لأمن مكالمات المستمعين أو بالأحرى الضيوف. سوار عميدية تقول لكم إلى اللقاء إن شاء الله الأسبوع القادم، نفس الزمان ونفس المكان.

إذاعة قفصة 24 ساعة بث. تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: منتصف الليل المواعيد يتجدد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز أخباري.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: في الجهات تم إطلاق طلب عروض لإنجاز مشروع ربط حي الكينة والنهوض بمدينة المتلوي من ولاية قفصة بالشبكة العمومية للتطهير بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بكلفة جملية تقدر بحوالي 4 ملايين دينار، فيما حددت مدة إنجاز الأشغال ب 15 شهرا. تتواصل تحذيرات جمعية نساء من أجل التنمية والمساواة بمدينة دوز من ولاية قبلية لتنظيم الدورة السادسة من مهرجان نوارة، والذي تنطلق فعالياته بداية من يوم 11 من أوت وتتواصل لغاية 14 من نفس الشهر، من خلال برمجة تتضمن عروضا تنشيطية للأطفال وعروض فنية وموسيقية ومسرحية متنوعة. كما تنطلق يوم 18 من أوت الحالي فعالية الدورة العاشرة للمهرجان الوطني للفستق بمعتمدية مجد بالعباسة لتتواصل لغاية 5 من سبتمبر القادم، ويتضمن برنامج هذه الدورة عروض فنية وسهرات وعروض للفروسية إلى جانب تنظيم معرض الفستق والصناعة التقليدية. عدد السياح الوافدين إلى تونس تجاوز أكثر من 5 ملايين سائح لغاية 31 من جويلية الماضية، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2.6% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. شركة النقل بتونس ستفتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات لانتداب 580 عونا في عدد من الخطط، وتشمل الانتدابات وفق بلاغ صادر عن الشركة 336 سائقا قابضا للحافلات و158 عونا مؤهلا و18 عونا تقنيا وخمسة مهندسين وستة تقنين ساميين، بالإضافة إلى 37 عون تنظيف و20 عون حراسة. وأفادت الشركة بأن التسجيل في المناظرة يتم حصريا عبر موقعها الإلكتروني بداية من 12 من أوت ويتواصل لغاية 8 من سبتمبر القادم. في العالم الآن، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان كشف عن خطة كانت معدة لدخول قوات برية إلى بلاده خلال الحرب الأمريكية والصهيونية الأخيرة، وقال أن الخطة فشلت بسبب رفض الدول المجاورة وكذلك الضربات الإيرانية. وأخيرا، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يؤكد أن اتفاقية تمكن للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان المبرمة الجمعة الماضية لا تستهدف أي دولة وخاصة إيران. نهاية الموجز، مستمعينا الكرام، تصبحون على خير.

0: في زمن السرعة يبقى للفن القديم هيبته، وتبقى للكلمة قيمتها وللحن روحه، ويبقى صوت الزمن الجميل قادر إنه يستوقفنا ويخلينا نسمعه بإحساس. كلمات كانت بسيطة لكنها كانت عميقة، قريبة من الناس، تحكي الحب، الشوق، الغربة والصبر. هذه حلقة جديدة من نغمات منسية، مرحبا بكم. شكلت فترة الثلاثينات العصر الذهبي لانتقال الموسيقى العربية من التخت التقليدي للأوركسترا الحديثة والسينما. وقتها تأسست صروح موسيقية كبرى، وساهم الراديو والاسطوانات والانفتاح على التقنيات الحديثة في تلك الفترة في بروز عديد الأسماء الكبيرة. زمن هذا مع إدخال آلات موسيقية جديدة وتنويع المقامات وتطوير الأوركسترا، كيفما ازدهرت الساحة الفنية الموسيقية مع ظهور السينما الناطقة، كانت الأفلام منصة رئيسية انتشرت فيها الأغاني. كان من أبرز رواد ومبدعي العصر وقتها أم كلثوم، اللي بدت مسيرتها الفنية وسجلت حضور طاغي في الأغاني العاطفية والقصائد، ومحمد عبد الوهاب اللي المع نجمه في التلحين والغناء وأدخل القوالب الغربية في الغناء الشرقي، كيف ما اشتهرت برشا أسماء من شعراء ملحنين وعازفين أمثال محمد القصبجي اللي جدد في أشكال الغناء وقدم ألحان سبقت عصره، ورياض السنباطي اللي لقبوه بعبقري القصيدة العربية وأمير النغم اللي اعتمد في ألحانه على آلة العود والمقدمات الموسيقية الطويلة، واللي شكل مع كوكب الشرق أم كلثوم ثنائي فني وتاريخي غير مسبوق في الموسيقى العربية.
1: حاجة أم كلثوم آخر ألحاني لها اللي هي الأغنية اللي الحمد لله يعني لاقت نجاح كبير قوي، اللي هي حيرت قلبي معك وأنا بداري وخبي، ولا عمليه وياك ولا عمليه ويا قلبي،
2: بدشكي لك من نار حبي، بدحكي لك على اللي في قلبي.

إداري رياض محمد السنباتي في 30 نوفمبر من سنة 1906 في محافظة دمياط، وانشأ في مدينة المنصورة. كان والده مقرأ ومنشد ديني وعازف على العود، اتعلم منه العزف والغناء منذ الطفولة، ورافقه في الحفلات والأفراح، مما أكسبه خبرة موسيقية مبكرة. انقطع عن التعليم النظامي في طفولته بعد إصابته ضعف في البصر، وتفرغ تماما للموسيقى والإنشاد مع والده. في عام 1928 قرر الشيخ السنباطي الأب الانتقال مع ابنه للقاهرة. وقتها بدأ رياض مرحلة جديدة من حياته، كانت رغبته كبيرة في إثبات ذاته وسط مناخ المنافسة. وامتثالا لواقع الأمور تقدم بطلب لمعهد الموسيقى العربية للدراسة، وفي اختبار لجنة المعهد آنذاك أصدروا قرار بتعيينه في المعهد كأستاذ لآلة العود والأداء. ومنها بدت شهرته في البروز في ندوات وحفلات المعهد كعازف بارع، واستمرت مدة عمله بالمعهد 3 سنوات. قدم استقالته بعدها واتخذ قرار دخول عالم التلحين، وكان ذلك في مطلع الثلاثينات من القرن الماضي.

تأثر السنباطي في بداية تلحينه للقصيدة بالمدرسة التقليدية كيف ما تأثر بأسلوب زكريا أحمد؟ واختار رياض السنباطي عن محمد عبد الوهاب طريقة الحديثة اللي أدخلها على المقدمة الموسيقية، حيث استبدل بالمقدمة القصيرة أخرى طويلة، كما كان من أوائل الموسيقيين اللي أدخلوا آلة العود مع الأوركسترا. ويرى المؤرخون الموسيقيون أن ملامح التلحين لدى السنباطي قبل سنة 1948 كانت تعتمد على الإيقاعات العربية الوقورة والبحور الشعرية التقليدية الفسيحة والكلمة الفصحى اللي كانت تقتضي في الإجمال لحنا مركزا.

0: مع تطور أسلوب السنباطي كان نجم أم كلثوم ساطع، فسهل للإثنين التلاقي، وكانت البداية مع أغنية على بلدي المحبوب والديني اللي تقدمت عام 1935 ولاقت نجاح كبير، لينضم السنباطي لجبهة الموسيقى الكلثومية اللي كانت تضم القصبجي وزكريا أحمد. إلا أنه السنباطي كان المميز عن الآخرين، فقدم 107 من الأغاني من ألحانه لكوكب الشرق أم كلثوم.
1: أم كلثوم جمعت صفات كثيرة ودل كون شخصيتها، بأنها أولا ربنا وهبها هذا الصوت الخالد اللي لا يمكن أن يعوض إلا إذا شاء الله. ثانيا ذكائها وقوة شخصيتها وخفة دمها وسرعة خاطرها واستماعها إليك أكثر ما تتكلم، كان فيها صفات قل أن توجد في المطربة.
0: على الرغم من أنه أم كلثوم استحوذت على النصيب الأكبر من عبقرية السنباطي، إلا أنه لحن لعديد المطربات اللي عانوا وقتها من النسيان وغياب الشهرة، ومنهم أصوات عظيمة ظلمها التاريخ كيف نجت علي ولحن لفتح

غنت نور الهدى من ألحان قصيدة الأختل الصغير بشار الخوري إلى الحبيب، وقدمته في حفلة سينما الأندلس في الكويت عام 1964. وغنت نداء اللحن الرومانسي اللي أبرز قدرتها على التنقل بسلاسة بين النغمات العاطفية والمقامات الشرقية الأصيلة، إلى جانب أم كلثوم، سعاد محمد، فتحية أحمد، نجاة علي ونور الهدى. قدم السنباطي ألحان الأكثر من 33 مطربة عربية، تنوعت بين عمالقة جيله ونجمات السينما، وصولاً لأصوات أجيال لاحقة. تسمت ألحانه بالرصانة الشرقية والأصالة. لحن الإسمهان قصيد أيها النائم اللي كان حاضر في فيلمها الأخير غرام وانتقام عام 1944. لحن الليلة مراد والوردة الجزائرية ومياد الحناوي. وكان السنباطي تعامل مع الفنانة شهرزاد في أول ما جيت في الميعاد، وهي الأغنية اللي افتتحت بها مسيرتها في الإذاعة المصرية سنة 1952.

0: علاقة رياض السنباتي بالفن لم تنحصر في الموسيقى والتلحين فقط. قدم عام 1952 فيلم حبيب قلبي، شاركته البطولة الفنانة هدى سلطان، وكان من إخراج المخرج حلمي رفلة. وعلى الرغم من نجاح الفيلم إلا أن السنباتي لم يفكر أبدا في تكرار التجربة دون الإفصاح عن الأسباب. قال السنباتي: لم أجد نفسي في التمثيل، فاللحن هو عالمي.
1: هو أنا مش ممثل، التمثيل ده أنا كنت أقرب إلى الممثل حقيقة، لأني بمثل، وفي عرفي أنا أن الممثل النابغة ما بمثلش، يعني بيظهر طبيعي أكتر، بحيث أن الطبيعة تغلب حاجة اسمها التمثيل. فأنا كنت ممثل، يعني ما نفعتش في التمثيل لأني كنت ممثل، وأنا شغلتي ملحن، وأنا شغلتي الملحن، يعني ما حبش أخلي شغلانة جنب شغلانة ثانية أبدا، فحبيت أتخصص في التلحين وأستمر فيه وأجيده وأتفرغ له، وده أصل وأحسن.
0: تحصل رياض السنباتي على عديد الأوسمة، من بينها وسام الفنون من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر سنة 1964، وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من الرئيس محمد أنور السادات، جائزة المجلس الدولي للموسيقى في باريس عام 1964، وعديد الجوائز الأخرى. توفي رياض السنباتي في القاهرة يوم 10 سبتمبر 1981 عن عمر ناهز 74 سنة، لكن إرثه الفني مازال حاضر، وألحانه لغاية اليوم مازالت موجودة. ترك رياض السنباتي بصمة في تاريخ الفن، واستحق عن جدارة لقب أمير اللحن العربي، لأنه جمع بين الأصالة والابتكار، وصنع مدرسة موسيقية لا تزال تلهم الأجيال الجديدة من الموسيقيين والملحنين. هكا نوصل معكم لنهاية هذا العدد من نغمات منسية. إلى اللقاء في حلقة قادمة من ألحان الزمن الجميل.

0: إذاعة جفسة معاك وين ما كنت. وين ما كنت من أنا؟
1: مين أنا؟
2: أنا مين؟
3: من؟
0: من؟
3: أنا
0: أنا
2: أنا أنا
0: من أنا؟
4: من أنا؟

0: توتر، تردد، تحول سريع من حال الحال، ملل، متقلب مثل رياح شديدة تعصف بالأخضر واليابس. مرحبا، من أنا؟
1: إذاعة قرصة، مرايا تتكلم.
2: مرايا تتكلم.
0: الكلنا نمر بفترات مزاجية، وفي العادة عقل الإنسان يتحكم في مزاجه، بينما تنقلب الأمور عن شخصية اليوم، مزاجها يتحكم في العقل ثم يصدر عنها سلوك مؤذي في أغلب الأحيان. شخصية اليوم إذن قد تظهر الوهلة الأولى لطيفة ومسالمة، قد تبدو سخية ومعطاءة، وفجأة ينقلب سلوكها وتصدر عنها تصرفات مغايرة. في البداية نفرق